مساء.

Mm-hmm.

جهنم. فممن أرتجي مولاي

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان السيد منير عقلة.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

0: اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًّا

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: بصائر من إخراج ديما بلطة.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد ببرنامجكم بصائر أو بصائر القرآن، البرنامج الذي نستعرض وإياكم فيه بعض آيات القرآن الكريم لنتدبرها بصحبة بعض العلماء العاملين من سوريا الحبيبة. في كل حلقة نستقبل ضيفا من المتخصصين في علوم القرآن وعلوم التفسير، وقد حاز شيخنا وحبيبنا الشيخ أيمن خطاب قصبة السبقي، وله الشكر الجزيل في أنه تكرم علينا ويتجشم عناء السفر من إدلب الخضراء إلى هنا إلى دمشق ليسجل معنا هذه اللقاءات المتجددة. باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات إذاعة دمشق، نتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، الذي سيكون معنا في هذا اللقاء وهذه الحلقة.

0: أهلا وسهلا بكم
1: حياكم
0: فضيلة
1: الله
0: الشيخ.
1: دكتور عمر، يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا، ويعني يخجلوني هذا الأدب الجم منكم، فلكم من أخيكم عاطر الثناء وخالص الدعاء على حسن هذا الاستقبال وإدارة هذا البرنامج المذيع المتألق والشيخ الجليل، فجمعت بين الحسنيين، الله يبارك فيكم. ويعني هذا التجشم يعني حقيقة أجد فيه متعة، لأنه ما طالت طريق أدت إلى صديق، فكيف كانت إذا إلى حبيب، وكيف كانت إذا كانت على مأدبة القرآن الكريم. فجزاكم الله خيرا، ويعني هذا من أدبكم، إلا أنا لا أستحق هذه المقدمة الجميلة.
0: أحبكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. حبيبنا وشيخنا، في اللقاء الماضي كنا في ظلال سورة الكهف، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة إلى الجمعة. وذكرنا في ذلك اللقاء أن سورة الكهف تقي الإنسان من الفتن، وذكرنا من الفتن فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطان والقوة، ثم ذكرنا قوارب النجاة. فذكرنا من ذلك الصحبة الصالحة والتفكر بحال الحياة الدنيا والتواضع واستحضار عظمة الله عز وجل. نحب أن نغترف معكم في هذا اللقاء من معين سورة الكهف، ونتوقف مع بعض قصص سورة الكهف، ولعلنا نتحدث عن قصة موسى الكليم عليه السلام مع الرجل الصالح.
1: نعم، أحسن الله إليكم دكتور. هو كما تعلم يعني في اللقاء الماضي ذكرنا أن سورة الكهف فيها أربع قصص مركزية، اللي هي تفضل فيها حضرتك. القصة الأولى متمثلة في قصة أصحاب الكهف، والقصة الثانية صاحب الجنتين، والثالثة موسى مع الخضر، والرابعة كانت قصة ذو القرنين. لكن حقيقة هذه السورة فيها ثلاث قصص فرعية.
0: جميل.
1: يعني إذا عندنا أربع قصص مركزية وعندنا ثلاث قصص فرعية، وهي التي حدثت بين موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. ولا يخفى على شريف علمكم، شريف علم المستمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن كلم الله موسى أنه خطب خطبة في بني إسرائيل، وكانت خطبة عصماء، يعني وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قالوا: يا كلم الله، هل يوجد في الأرض أحد أعلم منك؟ نسي. نعم، وقال لا. وسبحان الله، أنا يعني عم بحاول أربط دائما بين كلمة نسية وبين النسيان في سورة الكهف. نعم، واذكر ربك إذا
0: نسيت.
1: إذا نسيت، يعني فشوف، وحتى في قصة موسى مع فتاة قال: وما أنسانيه
0: إلا الشيطان.
1: شوف النسيان حاضر سواء في القصة، يعني حاضر في حياة موسى عليه السلام.
0: نعم،
1: يعني حتى هو لما أنكر على الخضر خرق السفينة، نعم، أن هذول الناس مساكين عم بيعملوا في البحر. طيب أنت نسيت يا موسى عليه السلام لما ألقتك أمك في البحر؟ هل تركك الله سبحانه وتعالى؟ يعني هؤلاء أصحاب السفينة الذين يعني خرقت سفينتهم في البحر، طيب أنت لك قصة مع البحر؟
0: نعم،
1: حيث ألقتك يعني أمك، ورددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فيعني كأنها جاءت لتذكره. لما مثلا رفع الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وهالقرية هاي ما ضيفون حتى كاس شاي، يعني في اللغة العامية اليوم. نعم، يعني أنت ما أخذت أجر. طيب أنت نسيت يا موسى لما جيت على ما مدين وسقيت لبنات العبد الصالح من دون أجر؟
0: نعم.
1: يعني الشاهد أنه هذه القصص من جنس ما مر به موسى عليه السلام. يعني أنت أنكرت على الخضر أنه قتل غلاما، طيب أنت ضربت واحد بوكس وقتلته. فالشاهد يعني النسيان موجود في قصة موسى عليه السلام. ما أدري إذا استطعت أن أوصل هذا المعنى.
0: صحيح. هو سيد يعني موسى وهو الكليم و من الأنبياء العظماء أولي العزم عنده نسيان، فما باله الإنسان؟ الإنسان خلق من النسيان.
1: نعم، صحيح. يعني ولذلك قال: واذكر ربك
0: إذا نسيت.
1: إذا نسيت، يعني وما أنسانه إلا
0: الشيطان
1: أذكره. فدائما يعني نسيان الخير هو يكون من الشيطان ومن فعل الشيطان، ولذلك دائما الإنسان يستحضر تذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذه القصص الثلاث الحقيقة كل يعني قصة فيها اتجاه نحو قدر من أقدار الله تبارك وتعالى، لكن الخيط الناظم لهذه القصص الثلاثة أن أقدار الله عز وجل كلها جميلة.
0: الله.
1: نعم. وأنا هذه الحلقة حابب أوجهها لكل مبتلى ولكل مهموم ولكل مغموم ولكل مصاب ولكل يعني

0: عسرة، ولكل من وقع في مصيبة من المصائب أقول له استحضر هذه القصص واعلم أن قدر الله عز وجل كله خير. يعني خلينا نقول عنوان هذه القصص: وعسى أن تكرهوا شيئا
1: وهو خير،
0: خير لكم. تعال يا دكتور عمر ندخل في رحاب القصة الأولى. القصة الأولى باختصار شديد، خلينا نحكي هيك بلغة بسيطة للمستمع الكريم، يمكن أكيد الآن قاعد في الميكرو أو في التاكسي أو قاعد في مكان ما يشرب الشاي والقهوة يسمع مثل هذه القصص، فأنا أحب يعني أن أندرج معه وأن أتناغم مع المستمع الكريم.
1: جميل.
0: أو ممكن كان سيدة في المنزل الآن هي تحضر الطعام لبيتها ولأولادها إذا جاءوا من المدرسة. فعلى كل حال موسى عليه السلام مع الخضر نعم ركبوا في سفينة،
1: نعم،
0: وحتى في بعض الروايات التي ذكرها المفسرون أنه ما أخذوا أجر،
1: نعم،
0: يعني ركبون ببلاش. تمام، إحنا رايحين ورايحين طلعوا. هذه السفينة قال الله عز وجل عنها: وأما السفينة فكانت
1: لمساكين
0: يعملون. في في في مسكين وفي فقير. الفقير اللي هو المعدم ما بيجي شيء نهائيا، يعني ما عنده في البيت نقطة زيت كما يقال بلغة إدلب، تعمل بالزيت، فما عنده شيء في البيت. أما المسكين هو عم يشتغل بس دخله ما عم يكفيه. مثلا واحد سلمكم الله يعني دخله $150 في الشهر ومصروفه $400-$500، هذا اسمه مسكين.
1: نعم.
0: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كأنه والله أعلم كل واحد ضارب بسهم بهذه السفينة، يعني نعم. كل واحد مقدم سهم وعم يشتغلوا على السفينة، بيصطادوا هالسمكات وبآخر اليوم بياخدون بيبيعون وبتعيشوا عليهم بطعموا أولادهم. فجأة هنا الخضر قام إلى خشبة من أرض السفينة
1: يكسرها
0: ويقلعها ويخرقها، حتى أن موسى عليه السلام أنكر عليه: ليشك سويت؟ نعم. فسكت الخضر، وكان قد اشترط على موسى ألا يسأله عن شيء.
1: نعم.
0: تمام. فلما وصلوا إلى ضفة الشاطئ وجدوا أنه في ملك، هذا الملك متجبر وظالم يأخذ كل سفينة غصبة. لكن في رواية شاذة عند ابن مسعود:
1: صالحة،
0: يأخذ كل سفينة صحيحة.
1: نعم.
0: غصبة. نعم. هاي السفينة لمين؟ قال والله حقنا. طيب انزلوا يلا روحوا، الله معكم. طيب والسفينة محجوزة. ليش هيك؟ خلاص زعمي ظالم بدي يأخذ هاي السفينة. أنا الآن بدي أقول يا دكتور عمر خلينا نستحضر لو أننا نحن أصحاب السفينة، حجم الهم،
1: ضاعت رزقتنا،
0: ضاعت الرزقة وراحت السفينة وخلاص. اي نعم، يعني مصدر العيش اللي كنا عم نعيش منه راح.
1: اي
0: نعم. والقرآن الكريم أغفل لنا المدة الزمنية، يعني هل هي انحجزت شهر ولا شهرين، سنة ولا سنتين، الله أعلم. يعني القرآن الكريم أغفل لنا هذه المدة. بعد فترة يبدو هذا الملك جمع ما استطاع أن يغتصبه من قوارب ومن سفن، فوجد أن هذه السفينة مثقوبة. تمام، وهذه لا تصلح للمراكب، يعني قد يستخدمها لقتال، قد يستخدمها لصيد، فلا تصلح. فقال يا أخي أنا أحسن ما أتركه هون، معذبتني في الشاطئ، بروح بعطيها
1: رجع لأصحابها.
0: فأعادها لأصحابها. كيف هو الآن شعور أصحاب السفينة؟
1: الله.
0: أي نعم،
1: سبحان الله،
0: شعورهم الآن فرحة كبيرة جدا جدا.
1: نعم.
0: لكن خليني أقول ما نوع القدر هنا يا دكتور عمر؟ أنهم وقعت بهم المصيبة وعلموا حكمتها.
1: الله.
0: يعني الآن لما رجعتهم السفينة علموا ليش الخضر خرق السفينة.
1: نعم.
0: فإذا أنا أقول حضرتك أيها المبتلى قد ينزل بك بلاء ثم بعد مدة من الزمن تعلم حكمة هذا البلاء.
1: الله.
0: أنا هاي الفكرة الحابب أنه وصلها.
1: نعم.
0: فقصة أصحاب السفينة، نزل بهم البلاء وخرقت السفينة وأخذت السفينة ثم أعدت لهم السفينة، فهم علموا أنه يوم اللي خضر خرق السفينة كان لحكمة، هي ماذا؟ أن هذه السفينة ستغتصب ثم ستعود لنا. فإذا أيها المبتلى قد ينزل بك البلاء ثم تعرف حكمته. بينما القصة الثانية اللي هي قصة قتل الغلام،
1: نعم،
0: القصة مختلفة، وقع بهم البلاء ولا يعلم سبب حكمته.
1: الله.
0: شايف؟
1: الله.
0: فإذا أنا بدي أقول يعني للمستمع الكريم أنه حضرتك أحيانا بينزل فيك البلاء وتعرف حكمته، أحيانا بينزل فيك البلاء ولا تعرف حكمته. يعني ماشي الخضر هو موسى ودخلوا على حي ولقوا بهالحارة أولاد عم بيلعبوا، فالخضر عليه السلام طبعا بيوحي من الله تبارك وتعالى، والراجح أنه نبي كما ذكرنا في الحلقة السابقة.

0: المنطقة أتى بهذا الغلام، غلام طفل يعني هو حتى تحسن البلوغ، نعم. فأضجعه وقطع رأسه، فصل رأسه عن جسده، حتى يقول أظن ابن عباس وضع رأسه على جثته، يعني نعم. يعني قتل تماما، قتل الغلام. الآن أنا بدي أقول يا دكتور عمر، كيف حال الأبوين لما جاءهم ابنهم مقتولا؟
1: طبعا يعني مرعب جدا يعني فاجعة عظيمة جدا.
0: يعني حتى شوف بالمناسبة، إذا بيجيك 10 أولاد، يعني مثلا لو واحد أنه مات عنده ولد ثم جاءه 10 أولاد بعده، لا ينسى هذا الولد.
1: صحيح.
0: نعم. الولد مهجة القلب ومهجة الفؤاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر الآباء والأمهات الذين فقدوا أولادهم. آمين. نسأل الله أن يتقبل الشهداء الذين يعني فقدهم الأهل. نعم. اليوم سوريا قدمت 1,000,000 شهيد، كلهم لهم آباء وأمهات فجعوا بهم. حقيقة فاجعة كبيرة جدا. أحيانا تجد عندنا عائلة يا دكتور عمر فيها 2 أو 3.
1: صحيح.
0: فأنت تخيل وقع المصيبة على الأهل.
1: صحيح.
0: يعني حتى أذكر أنني استطرت قليلا سفيان الثوري، وهو يعني إذا ذكر الزهد فهو كالشمس في ربيعة النهار. لما مات ولده محمد قالوا له كيف كان شأنك؟ قال بلت دما.
1: يا لطيف.
0: نعم، بلت دما. حتى أظن ابن عباس قال في قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال الأولاد من الثمرات، ثمرة الفؤاد، ثمرة القلب.
1: نعم صحيح.
0: شايف؟
1: صحيح.
0: فالآن تخيل أن هذول الأبوين جاءهم ولد مقتول، طيب مين القاتلون؟ كمان مو معروف، لسه أصعب وأصعب. يعني عملي لو تعرف القاتل نص مصيبة. نعم. لو بتعرف ليش قتله كمان نص مصيبة. أما ليش انقتل ما بنعرف، ومين اللي قتله ما بنعرف، وذهب دمه. لكن في علم الله عز وجل أنه هذا الولد لو أنه كبر في السن سيرهق أهله طغيانا وكفرا، يعني سيخرج هذا الولد كافرا.
1: يا لطيف.
0: سيخرج كافرا، فأبدلهم الله عز وجل
1: خيرا منه زكاة وأقرب
0: رحمة. حتى يقال يعني في بعض الروايات التفسير أنه البديل كان بنت.
1: الله الله.
0: يعني اللي قتل ذكر، هاي رسالة لأبو البنات.
1: نعم.
0: يعني أقرب زكاة
1: زكاة وأقرب رحمة.
0: وأقرب رحمة، فهي البنت، هي البنت المؤنسة الغالية. نعم. لذلك ابتهج، يعني يا من أتيت بنتا أو بنتين أو 3، أصلا أنت شابهت الأنبياء، الأنبياء أباء بنات.
1: نعم.
0: صحيح.
1: النبي صلى الله عليه وسلم عنده 4 بنات.
0: 4 بنات، وقال من عال جاريتين فأحسن إليهما ما صاحبته إلا أدخلته الجنة.
1: الجنة ولو بنتا واحدة.
0: وهو بنت واحدة، وفي رواية حتى أنه أختين، يعني ممكن ما يكون عندك أنت بنتين، ممكن يكون عندك أختين تحسن إليهما بيكون السبب بدخولك الجنة. على كل حال، هذه القصة قصة تتمثل قدر من أقدار الله عز وجل، وهو قدر جميل. يعني تخيل لو عاش هذا الولد بده يكفر أبوه أمه.
1: يا لطيف.
0: ويتأثروا فيه وهن يمشوا مع الكفر، فأيهما أفضل؟
1: أن يموت
0: حقيقة. لكن المختلف عن قصة أصحاب السفينة أنهم نزل بهم البلاء ولم يعلموا حكمة هذا البلاء. لذلك أنا أقول للمبتلى أنه حضرتك ممكن ينزل فيك البلاء وتعرف حكمته، تقول أيوة أنا لما نزل فيني البلاء السنة الماضية أو من سنتين أو إن شاء الله يكون من 10 سنين الآن علمت حكمته. قد يكون هذا، وقد يكون ينزل بك البلاء ولا تعلم حكمته إلى يوم القيامة.
1: يا إلهي.
0: شايف؟ هذه هي القصة الثانية. القصة الثالثة هي قصة رفع الجدار.
1: نعم.
0: موسى عليه السلام مع الخضر دخلوا على قرية واستطعموا أهلها أنه يا جماعة احنا من ناكل، بيعونا شرونا كذا، فأبوا أن يضيفوهما. يعني حلينا بلغة اليوم كاس الشاي ما سأون. انتبه الخضر أنه في جدار، وهذا الجدار لغلامين
1: يتيمين
0: في المدينة. أنا بدي بشره لليتيم أنه شوف قيمتك عند الله عز وجل. الله عز وجل بعت لهذا اليتيم 2 من الأنبياء.
1: الله الله الله.
0: قيمته عظيمة جدا، يعني مو أي أحد، 2 من الأنبياء يرسلهم الله عز وجل ليتيمين، معناته قديش اليتيم قدره غالي عند الله عز وجل. لذلك أقول لولدي اليتيم، لبنتي اليتيمة التي فقدت أباها أو أمها أو فقد أحد الوالدين، ترى قيمتك عند الله عز وجل عظيمة.
1: نعم.
0: وبعدين لك التأسي بسيد اليتامى النبي صلى الله عليه وسلم، يجدك يتيما فأو. على كل حال، فوجد فيهما جدارا يريد أن ينقض
1: فأقامه.
0: طيب هذول الغلامين اليتيمين قاعدين في البيت مو دريانين بهالجدار،
1: ولا
0: نعم، وكان تحته كنز لهما. نعم. يعني هذا الكنز موجود تحت هذا الجدار، لو انقض الجدار شو اللي صار؟
1: ينكشف.
0: مين راح يجي ياخذهم؟
1: الناس.
0: نعم. فالخضر ماذا فعل؟ رفع الجدار. وبسبب إيش؟ قال وكان أبوهما
1: صالحا.
0: لذلك هاي رسالة للآباء أنه أنت أحيانا بصلاحك ترى بتنجي ذريتك.
1: الله. في بعض التفاسير
0: الجد السابع.
1: نعم.
0: يعني شوف حتى الصلاح كيف يتورث. اي نعم. فعمليا حتى كان بعض السلف يقول لولده والله إني لأكثر من قيام الليل لأجلك.

0: يا إلهي.
1: يعني أنا أكثر من قيام الليل ومن الصلاة ومن الدعاء لأجلك أنت أن تكون صالحا. لذلك أقول لم الشمل الحقيقي هو هناك، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لذلك كان أبوهما صالحا، فالله عز وجل هيأ لهم اثنين من الأنبياء يجوا يرفعوا لهم هذا الجدار. طيب السؤال، هل كان الغلامين يا دكتور عمر بيعرفوا بقصة الجدار اللي بده ينقض؟
0: لا، ولا لا. بقصة الكنز.
1: طيب ولما كبروا؟
0: خلاص
1: فهن لما كبروا شافوا انه جدار انهد مرة تانية طلعوا الكنز واخذوا. لكن يوم اللي كانوا غلامين هن علموا بهذا البلاء؟
0: لا.
1: لذلك انا اقول كثير من البلاءات قد تصرف عنك وانت لا تدري.
0: يا الله يا الله يا الله،
1: شايف؟ لذلك يعني القصة الأولى أنه بينزل فيك البلاء وبتعرف الحكمة.
0: نعم.
1: القصة الثانية ينزل بك البلاء ولا تعرف الحكمة.
0: ولا تعرف الحكمة.
1: القصة الثالثة وأنت قاعد في بيتك عم تشرب شاي قاعد مع زوجتك وأولادك قد يصرف عنك من البلاء ما الله به عليم وأنت لا تدري.
0: الله أكبر.
1: شايف؟
0: الله أكبر.
1: هؤلاء صرف عنهم هذا البلاء وهني ما نعرف أي شيء، كبروا صار كل واحد هالقد وشوف يعني قديش عاشوا، ممكن عاشوا 20 سنة حتى انقض الجدار مرة أخرى وطلعوا الكنز، وهني مو دريانين أصلا أنه موسى إجا في يوم من الأيام مع الخضر ورفعوا الجدار. لذلك قال ويعفو عن كثير.
0: الله.
1: لذلك لو شوف يعني لو كان الله عز وجل بده كل ذنب نقع به يبتلينا ببلاء ما ترك على ظهرها من دابة، لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم كريم يصرف عنك من البلاء وأنت لا تدري. هلأ إحنا الآن أنا قاعد مع حضرتك قد يصرف عنا من البلاء، عني وعنك وعن زوجاتنا أولادنا، ممكن لا سمح الله حريق، ممكن حادث سير، ممكن زلزال، ممكن أي شيء من أنواع البلايا والمصائب يصرف عنا بسبب من الأسباب ونحن لا ندري. قد يكون بسبب أنك أنت وقفت يوما ما مع مظلوم، قد يكون بسبب كلمة حق قلتها، قد وقفت مع امرأة في خيمتها، قد يكون بسبب تسبيحة، قد يكون بسبب صلاة الفجر التي صليتها، وصرف الله عز وجل عنك من البلاء ما لا تعرفه لرحمته وكرمه جل جلاله. هذه يعني على عجالة القصص الفرعية في قصة موسى والخضر. أرجو أن لا أكون قد أطلت على حضرتك.
0: لا لا، الله يبارك يعني فيكم يا رب. الكلام ماتع سبحان الله، يعني مع فضيلتك شيخ أيمن، وسبحان الله قضاء الله عز وجل وقدره، ويعني سبحان الله الإنسان يعني لو كما يقال يعني لو علمتم الغيب لرضيتم
1: لو طلعتم على الغيب
0: لرضيتم بالواقع، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. ويقول أيضا في الحكم لا تدبر لك أمرا نحن أولى بك منك.
1: الله
0: لا تدبر لك أمرا نحن أولى بك منك. وفي الحكم أيضا لا يكن تأخر أمد العطاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وعلى الوجه الذي يريد لا على الوجه الذي الله تريد.
1: صحيح.
0: فالإنسان يعني من أركان الإيمان الإيمان بالقدر
1: خيره
0: وشره،
1: حلوه
0: ومره. فالإنسان الذي يؤمن بالقدر، وهذه السورة تركز على فكرة هذا الإيمان بالقدر
1: وأن أقدار الله عز وجل كلها جميلة.
0: تماما.
1: يعني هذا الفكرة أنه الخيط الناظم لهذه كلها جميلة، وكلها عنوانها وعسى أن تكره شيئا
0: وهو خير لكم،
1: وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
0: فالله سبحانه وتعالى لا يريد بالإنسان السوء ولا الشر، وإنما هو يدبر لك أمرك أيها الإنسان، وكل شيء يقضيه الله عز وجل. جميل. قل في بيت شعر بيقول إن البلاء من بعض الكرم، فيعني حتى البلاء الذي ينزله الله عز وجل بالإنسان هو من كرمه سبحانه وتعالى، يكفر ذنبا ويرفع شرا أعظم منه ويعظم لك أجرا. فكل شيء من الله عز وجل جميل. سبحان الله، هذه السورة العجيبة سورة الكهف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يتدبر هذا القرآن الكريم.
1: بالمناسبة على سيرة سورة الكهف، ابن القيم يقول في الكهف 1000 فائدة.
0: 1000 فائدة.
1: اي نعم. واحد من اخواننا عمل رسالة دكتوراه خرج ب2000 فائدة.
0: الله اكبر.
1: فلا تنتهي غرائبه ولا تنقضي عجائبه.
0: سبحان هذا القرآن الكريم. سبحان الله. الله يجعلنا ممن يتدبر القرآن. طبعا أيضا من الكهف، كل إنسان له كهفه.
1: أي نعم.
0: عندما تضيق بك الدنيا إلجأ إلى الكهف

0: إلى غرفة مظلمة، صلي في وجوف الليل ركعتين، توجه إلى الله عز وجل يفتح لك مغاليق الأمور. سبحان الله، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء حبيبنا
1: لقاء
0: الشيخ
1: ماتع
0: أيمن.
1: معكم والله.
0: أي والله، باسمي وباسم

0: اللقاء بكم مجددا في الأسبوع القادم مع برنامجكم المتجدد بصائر. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام عليكم.
2: بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
2: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: أقبل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار بين يديه فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. فأتاه الرجل من قبل يمينه وقال: يا رسول الله، ما الدين؟ فأجابه الرسول ثانية: حسن الخلق. ثم أتاه الرجل من قبل شماله وسأله: يا رسول الله، ما الدين؟ فأجابه الرسول مرة ثالثة: حسن الخلق. ثم جاءه الرجل من ورائه وسأله: يا رسول الله، ما الدين؟ فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أما تفقه؟ هو ألا تغضب.
1: عالج القرآن الكريم أصول الأخلاق التي يريد الله للإنسان أن يتحلى بها فيسمو بنفسه فوق حسه ويستجيب لعقله أكثر من استجابته لعاطفته، فيحسن الوفاق بين لبه وقلبه، فإذا هو حكيم المقال، رشيد الفعال،
2: عفيف النفس.

0: مهلا مهلا، ما بك يا رجل وكأنك حامل هموم الدنيا على كتفيك؟
1: الحياة قاسية وطلب الرزق شاق.
0: إن الأمور لا تأتي للإنسان بسهولة.
1: ضربت في كل الأنحاء علي أجد عملا أكسب منه رزقا حلالا، أقيم أودي وأنفق على والدتي، ولكن عبثا حاولت ودون جدوى.
0: كل منا يحاول طلب الرزق،
1: ولكني يا أخي بحاجة إلى مال أستطيع به معالجة والدتي المريضة.
0: أتعلم؟
1: خيرا،
0: أرى أن تخرج معنا إلى الجبل.
1: وماذا أصنع هناك؟
0: تقطع خشبا معنا فتبيعه وتستفيد.
1: ألا تعلم بأنني مريض ولا يمكنني الوقوف تحت الشمس مدة طويلة؟
0: أجل أجل، لقد نسيت هذا.
1: والآن أستودعك الله.
0: لم نكمل حديثنا بعد يا رجل.
1: إن أمي تنتظرني في الدار وقلبي مشغول عليها، فأود اللحاق بها، عساها تكون محتاجة لي.
0: معك الحق، رافقتك السلامة.
1: حاولت أن أجد عملا ولكني.
2: لا عليك يا بني،
1: ولكن نياط قلبي تتقطع ألما على حالتك يا أمه.
2: رحمة بي.

0: بنفسك، إن لها عليك حقوقاً.
1: صحيح يا أماه، ولكني لا أجد السبيل.
0: قلت لك ما أشد الألم، أحس وكأن النار تتأجج في صدري.
1: لم أعد أعلم ما أصنع، لقد ضاقت مني الحيل وسدت المنافذ.
0: لا تنطلق يا بني إلى رسول الله.
1: وماذا أقول له؟
0: تسأله كما يسأله الناس.
1: كيف ترين حالتك الآن يا أمه؟
0: الحمد لله يا بني. أخبرني، ماذا حدث معك عند رسول الله؟
1: سأخبرك حين أسترد أنفاسي.
0: أنا متأكدة أن رسول الله أجاب طلبك.
1: وصلت المسجد فوجدت الرسول يخطب بالناس ويقول لهم:
2: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا.
1: فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لا هي خير من خمس أواق، ولغلام ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق. فرجعت ولم أسأل.
0: حسنا صنعت وخيرا فعلت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
1: هذا الوصف الذي جاء في هاتين الآيتين ينطبق على جماعة من المهاجرين تركوا وراءهم أموالهم وأهلهم وهاجروا إلى المدينة المنورة ووقفوا أنفسهم على الجهاد وحراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة والعمل والكسب.
2: وينطبق على سواهم عامة، على أولئك الذين منعتهم ظروف قاهرة من الكسب وتمسك بهم الكرامة أن يطلبوا العون.
1: صورتان متقابلتان،
2: صورة الفقر المدقع وصورة الحاجة الملحة والعوز. ومع ذلك يحض القرآن الإنسان على العفة حفظا على كرامته.
1: هذه الصورة لا يتبين معالمها جاهل بما وراء الظواهر فيظنهم أغنياء من العفة، ولكنها لا تخفى على ذي الحس المرهف والبصيرة النفاذة.
2: فيأمر القرآن ذاك الإنسان بالإنفاق على صاحب العفة سرا دون أن يؤذي كرامة ولا يخدش شعورا. وينبغي أن يكون الإنفاق منبعثا عن أريحية ونقاء سريرة
1: دون من أو أذى،
2: فالنفس لا تمن بما أنفقت وأعطت إلا عن رغبة في استعلاء كاذب
1: أو رغبة في إذلال الآخذ
2: أو لفت لأنظار الناس إليها.
1: وردت مادة العفة في القرآن الكريم في 4 مواطن:
2: العفة عن ارتكاب المحرمات، العفة في النظر، عفة النفس عن شهواتها وألا تكون خارجة عن حدود الاعتدال والمقبولة عقلا وإنسانية،
1: عفة النفس بترك الألفاظ النابية والابتعاد عن الأحاديث المبتذلة.
0: بسم الله

0: الرحمن الرحيم، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أعزائنا مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الثلاثاء 8 من محرم من عام 1447 للهجرة، الموافق 23 من حزيران من عام 2026 للميلاد. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة الصافات، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الغزاوي.

0: صدق الله العظيم. تلا على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ الغزاوي ما تيسر له من سورة الصافات. أما الآن نبقى مع الحديث الديني مع الدكتور أحمد الإبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات في كل مكان لإذاعة دمشق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا حديثنا الديني الذي نتطرق فيه في هذا الصيف للأعمال التي تقينا حر مواقف يوم القيامة. فالناس في الصيف يتوجهون إلى الأماكن المعتدلة الباردة فرارا من حر الشمس، لكن في يوم القيامة أين يفرون؟ لا ملجأ ولا منجأ هناك إلا العمل الصالح. ما هي الأعمال الصالحة التي تكون وقاية لنا؟ هناك أعمال ذكرناها فيما مضى، منها إنظار المعسر أي الصبر على المديون حتى يتوفر لديه المال لسداد الدين، أو التنازل عن شيء من هذا الدين أو عن الدين كله. فمن أنظر معسرا كان له هذا العمل ظلا ظليلا يظله الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من ساعد مجاهدا أو غارما بالمال الجهاد المالي هذا يكون ظلا لصاحبه يوم القيامة. من حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران الزهراوين يكونان يوم القيامة كظلتين غمامتين، يكونان ظلا له، خير من أن يحفظ أسماء اللاعبين وأسماء الفراق والترتيب وما يحصل من هذا اللهو في قارات الدنيا كلها. هذا أمر لا يفيده في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته. أيضا من الأعمال التي تنفع الإنسان وتكون حماية له يوم القيامة من حر المواقف الشديدة التي تجعل الولدان شيبا هو الصدقة على الفقراء والمحتاجين. فقد روى عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. الناس في الموقف في الشدة الكل يحتاج إلى مظلة، يحتاج إلى شيء يحميه عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل حتى يخوض الناس بعرقهم. لكن صاحب الصدقة في ظل صدقته، الصدقة تكون ظلا ظليلا، الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. البعض هناك يتمنى أن ينتهي الموقف الشديد المرعب، أن ينتهي به إلى النار، المهم أن يتخلص من هذا الموقف. لكن صاحب الصدقات الخير الذي يعين المحتاجين الفقراء يكون في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، ينتهي الناس من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار وهو في ظل الصدقة، وكأنه في وقت قصير هذا اليوم الذي هو بمقدار 1000 سنة مما تعدون يكون كأنه بين الظهر والعصر، يمر عليه سريعا سهلا وهو في ظل تحت صدقته. وجاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فحري بكل مسلم أن يكثر من الصدقات ليستظل بها يوم القيامة في هذا اليوم الشديد الذي يغرق الناس في عرقهم. من الأعمال التي تكون وقاية للناس وللإنسان في مواقف يوم القيامة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هناك أرض المحشر نقية مثل الفضة المنصهرة ملساء ونقية، لا يجد الناس فيها ملجأ، لا يجد الناس فيها ظلا. هؤلاء الأصناف ليس أفراد وإنما أصناف، 7 أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصنف الأول إمام عادل، هذا الإمام الذي يتحمل مسؤولية البشر الملايين من الناس الذين يعيشون تحت حكمه، هو يحكمهم بالعدل لا بالظلم. هذا الإمام يوم القيامة كل إمام يكون في ظل عرش الله، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أين يذهبون؟ أين يلجؤون؟ فالأئمة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يستشعر عظم هذه المسؤولية، لو أن شاة في العراق تعثرت لخشيت أن يسألني الله عليها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ حتى الشاة الحيوان لا يستطيع أن يعبر عن همومه عن ضعفه عن جوعه عن مرضه عن تعبه، الحيوان. الإمام مسؤول عنه، عن البشر وعن الدواب وعن الشجر وعن كل شيء هو المسؤول. هذا الإمام الذي يكون عادلا يستشعر الرعية يكون رحيما بهم شفوقا بهم، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا صنف، فاللهم ولي علينا خيارنا. عمر بن عبد العزيز كان من الأئمة العادلين، وسيدنا عمر بن الخطاب كان إماما في العدل، يذهب يسأل عن أحوال الناس، يعين الفقراء، يرفع المظالم عن المساكين المظلومين، يستشعر هذه المسؤولية. الأئمة العادلون في ظل عرش الله. وشاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله كل الشباب، يعني ليس شاب واحد وإنما كل شاب، لأن الشاب في مرحلة قوة، وقالوا الشباب فرع من الجنون، الشاب طائش ليس له كوابح، يفعل الموبقات ولا يبالي. لكن الشاب الذي يمسك شهوته ولا يتصرف إلا بما

يرضي ربه. هذا الشاب الناشئ في عبادة الله وفي طاعة الله، وترى هذا الشاب في المساجد وفي حلقات القرآن وعند أهل العلم. هؤلاء الشباب في كل العصور، يعني عندما

إبراهيم، إبراهيم شاب ناشئ في طاعة الله، أبو الأنبياء أكرمه الله وحماه من هؤلاء وجعل النار بردا وسلاما وجعل في ذريته النبوة، شاب نشأ في طاعة الله. أصحاب الكهف الذين نقرأ عنهم في كل يوم جمعة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هؤلاء كانوا شبابا، شبابا نشأوا في طاعة الله وفي عبادة الله. فهذا الصنف مهم، الإمام العادل والشاب الذي نشأ في طاعة الله. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع من أسوأ الآفات الأخلاقية التي تبطل ثواب الإحسان وتفسد الود بين الناس، المعايرة بالفضل. الإحسان الحقيقي ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله ومصحوبا بحفظ كرامة المحسن إليه. الإحسان حين يخرج من قلب كريم يكون جميلا، أما حين يتحول إلى وسيلة للتذكير والتعالي على الناس يكون في قمة القبح والبشاعة. فليس كل من أعطى أحسن، وليس كل من ساعد أكرم، لأن قيمة العطاء لا تقف عندما يخرج من اليد، بل تمتد إلى ما يبقى في القلب واللسان والنية بعده. كثير من الناس يقدم معروفا ثم لا يلبث أن يلاحق صاحبه بالتذكير به، يذكره في كل مناسبة ويعيد فتح دفاتر الماضي كلما سنحت الفرصة، وكأن المعروف دين لا ينقضي أو منحة تمنحه حق السيطرة على مشاعر الآخرين وكرامتهم. معايرة الناس بالإحسان من أكثر السلوكيات التي تجرح النفوس، فالمحتاج قد ينسى ألم الحاجة، لكنه قلما ينسى كلمة أشعرته بالمهانة بعد أن أعطي. لذلك كان حفظ كرامة الإنسان جزءا من حقيقة الخير، بل ربما كان

أعظم من المعروف نفسه. لا قيمة للعمل الصالح إذا أفسدته أمراض النفس من كبر ورياء وحب للظهور. فالإنسان قد يبذل المال، لكنه في الحقيقة يبحث عن مكانة في قلوب الناس أكثر مما يبحث عن الأجر عند الله، وعندها يتحول الإحسان من عبادة إلى تجارة معنوية يريد صاحبها ثمنا من الثناء واعترافا بالفضل. إن العطاء الحقيقي هو ما كان خالصا لله، لا ينتظر مقابلا من البشر. فالمحسن الصادق يفرح أن يقضي حاجة أخيه ثم يمضي وكأنه لم يفعل شيئا، لأنه يرى أن الفضل لله الذي مكنه من العطاء قبل أن يمكن غيره من الأخذ، لأنه يمكن أن يأتي يوم ويحتاج عطاء غيره. والعجيب أن بعض الناس يظن أن المعايرة تزيد من قيمة إحسانه، بينما هي في الحقيقة تنقصه. فاليد التي تعطي ثم تؤذي تبني شيئا وتهدمه في الوقت نفسه. في هذا الصباح إذا صنعت معروفا فلتكن نيتك نقية خالصة لرضا الله عز وجل. إياك أن تجعل من إحسانك سيفا تلوح به في وجه الناس، فأجمل العطاء ما حفظ كرامة صاحبه، وأعظم الإحسان ما نسيه صاحبه بعد أن قدمه. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، وارزقنا قلوبا تعطي ولا تمن، وتحسن ولا تؤذي، وتبتغي وجهك الكريم دون انتظار مدح أو ثناء. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، نافعة لعبادك، مباركة في الدنيا والآخرة. كنتم مع تأملات، تقديم الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غز.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان النرجسية مرض أم اضطراب؟ إعداد بدرية عبد العليم، يقرأها لكم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

في حياة الإنسان صفات كثيرة تساعده على النجاح وبناء علاقات صحية مع الآخرين، لكن بعض الصفات قد تبدأ بصورة مقبولة ثم تتضخم شيئا فشيئا حتى تتحول إلى مشكلة تؤثر في صاحبها وفي من حوله. ومن هذه الصفات النرجسية. النرجسية لا تعني أن يقدر الإنسان نفسه أو أن يثق بقدراته، فالثقة بالنفس أمر مطلوب، أما النرجسية فتبدأ عندما يصبح الإنسان منشغلا بنفسه فقط، فيرى دائما أن آراءه هي الأصح، ويبحث باستمرار عن الإعجاب والتقدير، ويجد صعوبة في تقبل النقد أو الاعتراف بالخطأ.

وقد لا يلاحظ الإنسان هذه الصفة في الآخر ببدايتها، لأنها تتسلل أحياناً خلف النجاح أو المكانة أو كثرة المديح. فكلما اعتاد أن يكون محور الاهتمام، ازداد تعلقه بصورة مثالية عن نفسه، وأصبح أكثر حساسية تجاه أي ملاحظة أو رأي مختلف. وتكمن خطورة النرجسية في أنها تضعف قدرة الإنسان على فهم الآخرين والتعاطف معهم، فالعلاقات الإنسانية لا تقوم على الحديث عن الذات فقط، بل تقوم على الاستماع والاحترام المتبادل وتقدير مشاعر الناس واحتياجاتهم. وعندما يطغى الاهتمام بالنفس، تبدأ العلاقات بالفساد حتى لو لم يدرك صاحبها، لأنها أصبحت مؤذية. ومن الحكمة أن يراجع الإنسان نفسه بين حين وآخر، وأن يسأل: هل أستمع للآخرين كما أحب أن يستمعوا إلي؟ هل أتقبل النقد بهدوء؟ هل أعترف بخطئي عندما أخطئ؟ فهذه الأسئلة البسيطة تساعد على اكتشاف بعض المبالغات في نظرتنا إلى أنفسنا قبل أن تتحول إلى عادة راسخة. كما أن مخالطة الناس بمختلف أفكارهم وتجاربهم تذكر الإنسان دائما بأنه يتعلم كما يتعلم غيره، وأن لكل شخص ما يميزه وما يمكن أن يضيفه، فالتعاون لا يقلل من قيمة الإنسان، بل يجعله أكثر قدرة على النمو والتطور. إن الحذر من النرجسية لا يعني التقليل من الذات، بل يعني المحافظة على التوازن، أن يعرف الإنسان قدر نفسه دون مبالغة، وأن يثق بقدراته دون استعلاء، وأن ينجح دون أن ينسى فضل الآخرين ودورهم في حياته. كلما ازداد الإنسان وعياً بنفسه وحرص على التواضع والإنصاف، بقي أقرب إلى الناس وأكثر قدرة على بناء علاقات صادقة ومستقرة. وتلك في النهاية من أعظم صور النجاح التي يمكن أن يحققها الإنسان في حياته. خاطرة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دي.

أخي المزارع، الهالوك نبات متطفل على غيره من النباتات. للهالوك أنواع كثيرة، معظمها معمرة تتطفل خارجيا وإجباريا على محاصيلنا الزراعية وعلى كثير من الأعشاب التابعة لمختلف الفصائل النباتية وخاصة الفصيلة القرنية.

أخي الفلاح، يعتبر الهالوك من النباتات الضارة بمحاصيلنا الزراعية الاقتصادية، ويمكن تلخيص أضراره بما يلي: مزاحمة الهالوك للنباتات الاقتصادية على احتياجاتها الغذائية، وهو يتمتع بقدرة كبيرة من حيث شراهته لامتصاص الماء والغذاء، وذلك بواسطة ممصاته التي يرسلها في جذور عائله المفضل.

أخي المزارع، إن انتشار الهلوك بكثرة بين محاصيلنا الاقتصادية من العوامل المساعدة على إصابتها ببعض الأمراض النباتية والحشرات نتيجة إضعافه لنباتات المحصول. يؤثر الهلوك على المواصفات الكمية والنوعية للمحاصيل الاقتصادية، فيقلل من إنتاجها النهائي، وبالتالي ينخفض مردود الدنم كما في نباتات المراعي، كما يسيء إلى مواصفاتها النوعية، كما هو الحال في المحاصيل الحبية كصغر الحبة أو عدم نضجها أو عقم بعض الأزهار.

أخي المزارع، يحتاج الحقل الموبوء بالهالوك لمرات عديدة من الفلاحات السطحية والعميقة لاستئصاله من أصوله، وذلك قبل موسم التبذير، هذا فضلا عن عملية تنقية البذار. كل هذا يتطلب الكثير من الأيدي العاملة والجهد والوقت، وبالتالي إلى زيادة في النفقات.

أيضا أخي المزارع، من النباتات الضارة بمحاصيلنا الاقتصادية نبات الحامول. ما هي صفات هذا النبات؟ ماذا يسبب من أضرار؟ وكيف نقوم بمكافحة هذه العشب الضارة؟

0: إخوتي المزارعين، أسعد الله صباحكم. يعتبر الحامول عشب دار متطفل، يتطفل على كثير من العائلات النباتية يشاركها الغذاء. ونظرا لضرره الاقتصادي على المحاصيل، سنتحدث اليوم عن الضرر وطرق المكافحة مع المراقبة الزراعية سوسن عيوش من دائرة الإرشاد مديرية زراعة ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكم.
0: خلينا بالبداية نقول، ما هي البيئة المناسبة لانتشار الحامول؟
1: ينمو الحامول تلقائيا في جميع أتربة المنطقة الجافة أو الرطبة في الأراضي المتروكة أو المزروعة البعلية منها والمروية، وينتشر في المنطقة الحارة والمعتدلة وخاصة حوض البحر الأبيض المتوسط. يمتد نمو الحامول تقريبا طيلة أيام السنة من آذار حتى كانون الأول، فهو يزهر من حزيران حتى تموز وينتج البذور في آب.
0: نعم، طيب ما هي مضار الحامول؟
1: يعتبر الحامول من الأعشاب الضارة المتطفلة، فهو يهدد محاصيلنا الاقتصادية ويسيء إلى صفاتها الكمية والنوعية نظرا لسرعة تكاثره بالبذور والخيوط، وهو يشاركها الغذاء بامتصاص نسخها المغذي، وبالوقت نفسه يفرز فيها مواد ضارة من شأنها تخريب الجهاز اليخضوري، كما يحرمها النور والهواء، يتشابك سوقه فيما بينها مع العائل.
0: نعم، طيب ما هي الأمور التي يجب الانتباه إليها عند مقاومة الحامول؟
1: تختلف مقاومة الحامول حسب نوعية المحصول ومدى درجة الإصابة، فمقاومة حامول الفصة والبرسيم أصعب من مقاومة حامول الكرمة، كما أن المقاومة المبكرة لها تعطي أفضل النتائج. نعم. فمقاومة الحامول بشكل بادر أفضل من مقاومته في مرحلة الإزهار، وبالتالي أنجح من مقاومته في مرحلة الإثمار. أما في مرحلة التبذية فتعتبر مقاومته عقيمة، لأن بذور الحامول تزيد المشكلة في التعقيد نظرا لكثرة عددها وقوتها الإنباتية الفائقة، والتخلص منها يتطلب عمليات معقدة والمزيد من الجهد والوقت والمال الوفير.
0: نعم، طيب ما هي طرق مكافحة الحامول؟
1: هناك طرق طبيعية وميكانيكية وكيميائية أو أحيانا بالمزيج بينهما.
0: وبالنسبة كيف تتم مقاومة الحامول بالطرق الميكانيكية؟
1: في حقول الفصة والبرسيم وأكثر النباتات الرعوية بواسطة الحش، حيث يتم حش النباتات الرعوية بمستوى سطح التربة، وذلك للقضاء على سوق الحامول الملتفة حولها، وتعاد هذه العملية كل مظهر الحامول بواسطة القلع، وينصح فيها بقلع النباتات العلفية المصابة بالحامول من أصولها، وذلك للتخلص كليا منه ومن جراثيمه الحية، حيث تقدم علفا للحيوانات. بواسطة الحرق، حيث تستر المنطقة المصابة بالحامول بالطبقة السميكة من القش الرطب 10 إلى 20 سنتيمتر، والذي يحرق رشه بالبترول، وتمرر سدادة من القش الملتهب فوقها، وذلك لحرقها كليا، وتعاد هذه العملية كل مظهر الحامول من جديد. بواسطة الحراثة، وتطبق عندما يسطو الحامول على قسم كبير من النروج الطبيعية أو الصناعية، وتصبح الإصابة شاملة، فمقاومته لا تكون إلا بطريقة واحدة، وهو حراثة التربة وقلبها بدون أي تأخير في مدة أقصاها قبل نضوج بذور الحامول، وبالتالي تترك لترعاها الحيوانات. في حقول المحاصيل مثل البطاطا والباذنجان والفاصوليا، حيث يطبق فيها الخدمة الزراعية منذ بدء الربيع لمدة 3 إلى 4 سنوات متواصلة بالعصف والتعشيب حولها بواسطة الفأس، وذلك للقضاء كليا على بدرات الحامول. في حقول الكرمة، في بداية الربيع نقوم بالتعشيب حول قاعدة الكرمة الفأس أو المر، الذي يتلف بادرات الفتية للحامول، وبالتالي يمنعها من الانتقال من التربة والتثبت حول الفروع الورقية للكرمة.
0: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمراقبة الزراعية سوسن عيوش على هذه المعلومات الهامة.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب.
1: السابع والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الموجزة من

مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم نشرتنا الموجزة، أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من الأخبار السياسية، حيث أجرى وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب في العاصمة الأردنية عمان، في إطار مشاركته بأعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 65% العادية المستأنفة. وشملت اللقاءات اجتماعا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، حيث جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق العربي. هذا والتقى الشيباني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين في لقاء تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وعقد اجتماعا مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، وذلك على هامش الاجتماعات الوزارية العربية المنعقدة في عمان. إلى ذلك، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين أن وفدا من الوزارة برئاسة مدير الإدارة القنصلية محمد العمر أجرى زيارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس للاطلاع على التجهيزات النهائية للمبنى، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة واستئناف عملها. وأكد الوفد أن العمل مستمر لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة تمهيدا لافتتاح السفارة في أقرب وقت ممكن. وأوضحت الوزارة أن موعد الافتتاح الرسمي لم يحدد بعد، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من جميع التجهيزات المطلوبة. أعربت الجمهورية العربية السورية عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة إثر الحادث الأليم الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها وقوف سوريا إلى جانب قطر في هذه الظروف الصعبة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا أن الحكومة السورية ماضية في جهودها لكشف مصير المفقودين والمغيبين قصرا، ومتابعة مسار العدالة الانتقالية وصولا إلى الكشف أو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم. وأشار علبي إلى أن قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها تمثل واحدة من عشرات آلاف القضايا الإنسانية التي لا تزال تنتظر الإنصاف عقب إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين التوصل إلى نتائج تفيد باستشهاد أطفالها. وشدد على أن انتهاء الغموض في بعض الملفات لا يعني انتهاء المسؤولية، بل يشكل خطوة إضافية في مسار كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين. وفي ملف مكافحة الإرهاب أكد علبي أن سوريا عززت حضورها كشريك فاعل في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة الحدود، لافتا إلى انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر وإزالة اسمها من القائمة الأمريكية للدول غير المتعاونة في جهود مكافحة الإرهاب. أعلن مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول وتحتفظ بقوتها الإبرائية الكاملة حتى نهاية يوم 30 تموز 2026، مع إمكانية استخدامها في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال فترة التعايش مع العملة الجديدة، إلى جانب استبدالها عبر النقاط الرسمية المعتمدة. وأضاف المصرف أن العملة القديمة ستفقد قوتها الإبرائية اعتبارا من 31 تموز 2026، إلا

0: المواطنين سيتمكنون من استبدالها لدى المصرف المركزي لمدة 5 سنوات لاحقة وفق آليات وإجراءات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. ودعا المصرف المركزي المواطنين إلى الاعتماد على المصادر والقنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بعملية استبدال العملة، محذرا من تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة بهذا الشأن. وفي خبرنا الأخير، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الزيادة الأخيرة على الأجور والرواتب شملت نحو 72% من العاملين في القطاع الصحي، موضحا أن الزيادة النوعية وجهت بشكل أساسي للعاملين المباشرين في القطاع الطبي بهدف تعزيز استقرار الكوادر الصحية والحفاظ على الكفاءات الوطنية. وأشار العلي إلى أن الوزارات أولت اهتماما خاصا بفئتي التمريض والأطباء المقيمين نظرا لدورهما المحوري في تقديم الخدمات الصحية، لافتا إلى أن القطاع واجه خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة، وأن التعويضات الجديدة من شأنها دعم صمود وتحسين ظروف العاملين فيه. وأضاف أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار النقص في الكوادر الطبية الذي تعاني منه بعض المحافظات، حيث تم تطبيق زيادات إضافية للعاملين فيها بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمة الصحية. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا الموجزة تقبلوا تحيات فريق العمل. الإعداد عبد الواحد غنوم، الإشراف حمزة العمور، وكان معكم في التقديم حسام زرزور. الإخراج رضا بلطة وعبد الرزاق نعمان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في برنامج حبر سوري. في حلقة اليوم نتابع معكم مجموعة من الملفات التي تعكس حركة التعافي والإنتاج في سوريا، من دعم موسم القمح وتطوير البنية التخزينية إلى تنشيط الصناعات الغذائية وتوسيع شبكة النقل الجوي، وصولا إلى مبادرات دعم الشباب ورواد الأعمال. نبدأ من القطاع الزراعي، حيث افتتحت المؤسسة السورية للحبوب مركز وصوامع قلعة المضيق في محافظة حماة بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات استلام وتخزين محصول القمح خلال الموسم الحالي. ووفق ما أوردته وكالة سانا، فإن أعمال الصيانة والترميم استمرت نحو 10 أشهر ونفذت بخبرات وكوادر وطنية بعد سنوات من خروج الصوامع عن الخدمة نتيجة الأضرار التي تعرضت لها. وأشارت الجهات المعنية إلى وجود خطط لرفع الطاقة الاستيعابية اليومية للمركز لتلبية احتياجات المزارعين، ولا سيما في ظل التوقعات بزيادة إنتاج القمح هذا الموسم مقارنة بالأعوام الماضية. وفي ملف الصناعة والاستثمار، انطلقت في مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026 في دورته 21 بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية. وبحسب وكالة سانا، يهدف المعرض إلى تعزيز حضور المنتجات الغذائية السورية في الأسواق واستكشاف فرص جديدة للتصدير والاستثمار، إلى جانب بناء شراكات اقتصادية تسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. ويضم المعرض مجموعة واسعة من الصناعات الغذائية وتقنيات التعبئة والتغليف والمواد الأولية المرتبطة بها. أما في قطاع النقل الجوي، فأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن استعداد الشركة العربية للطيران لتشغيل رحلات مباشرة بين الشارقة وحلب اعتبارا من 4 تموز المقبل. وذكرت صحيفة الثورة السورية أن الخط الجديد سيمنح المسافرين خيارات أوسع للتنقل بين سوريا والإمارات العربية المتحدة، في وقت تستعد فيه أيضا شركة دان إير الرومانية لإطلاق رحلات مباشرة ومنتظمة بين بوخارست وحلب مطلع الشهر القادم. وفي السياق ذاته، كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري عن استمرار المباحثات مع الجهات المختصة في ألمانيا بهدف إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية قد تسهم في تعزيز حركة السفر والتبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مباحثات مماثلة مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى. ونختتم جولتنا بخبر يتعلق بالشباب وريادة الأعمال، حيث أكدت خبيرة التنمية البشرية الدكتورة لبنى بشارة أن تمكين الشباب ودعم المشاريع الريادية يمثلان أحد أهم العوامل في تعزيز استقرار السوق المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي. ووفق ما نشرته صحيفة الحرية، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم في تنشيط الأسواق وتوسيع فرص العمل وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بينما لا تزال تحديات التمويل والخبرة العملية وموائمة المهارات

مع احتياجات سوق العمل من أبرز العقبات أمام الشباب. ودعت بشارة إلى توسيع برامج التدريب والدعم والتمويل بما يساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة ومستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم حبر سوري، لكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ويحيى قصيعة بالإخراج، ودمتم بخير.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
3: جيل الطيبين وجيل الواي فاي.
4: تذكر يا راضي أيام جيل الطيبين، لما الكلمة كانت شرف والناس بتساعد بعض من دون ما تنتظر مقابل، لما الواحد كان يحكي مع صاحبه وش لوش وما كان في حواجز ولا شاشات.
3: جيل الطيبين

0: الجيل اللي ما كان عنده واي فاي ولا بين ايديه موبايلات، بس كان عنده طولة بال وصبر، ووقت الفراغ ما كان يعرف شو بده يعمل فيه.
1: صحيح، بس هالجيل كان بيعرف قيمة الوقت، والناس كانت تعيش اللحظة، ما كانت عايشة ورا شاشات. كنت بتلاقي الجيران بيجتمعوا والضحك ما بينقطع.
0: أما جيل الواي فاي فصار كل شي عنده بسرعة، وللأسف هاي السرعة شو جابت معه؟ البرود. كل واحد ماسك موبايله عم يعلق وليك على كيفه من دون أي لقاء مباشر أو موعد حقيقي.
1: لا، والأسوأ من هيك صار الواحد يحس حاله غريب إذا ما كان متصل بالنت، وكأنه انقطع عن الحياة. يا رجل،
0: يعني إذا ما كان في عندك واي فاي كأنك مانك موجود بالعالم. لك حتى القهوة صار لازم يكون فيها إترنت.
1: أكيد القهوة صار لازمها واي فاي، مو بس سكر وحليب. إيه، أنا بتذكر جدي لما كان يفتح بابه للكل كان رجال طيب، وما كان يرفض مساعدة حدا، كان يشارك كل شيء مع الناس اللي حواليه.
0: هذا النوع من الناس اللي عم تحكي عنه صار نادر اليوم، ما عضل منه، الكل مشغول بحاله.
1: مزبوط، بس هدول الناس الطيبين هن اللي بيخلوا الحياة حلوة، مو بس التكنولوجيا.
0: بس يا صابر، جيل الطيبين ها ما كان عنده إترنت، بس كان عنده إنسانية لا بتنباع ولا بتنشرى.
1: أكيد يا رفيقي، والإنسانية ما بتحتاج للتحديث.
0: تخيل معي لك صابر، كيف لما كان جدك يزور جيرانه وما كان يحمل بإيده الموبايل، بس كان يحمل بإيده غرض يفوته،
1: وكان دائما يقول النية الطيبة بتفتح كل الأبواب.
0: وهيك كان جدي الله يرحمه عنده واي فاي خاص فيه، اسمه واي فاي القلوب المطمئنة.
1: أكيد، والسرعة كانت 100% حب.
0: إيه والله، بس كمان ما فينا ننكر على هالجيل، الواي فاي جاب لنا فوائد كتيرة وخلق مشاكل أكتر. يعني صار الواحد هيك يختصره ويصير يكتب رسالة بدل ما يحكي تليفون، يبعت هذا الإيموجي بدل ما يضحك من قلبه.
1: الناس صارت تفضل الشاشة على الصحبة والرسائل على الكلام، صار في فجوة بين الناس، فجوة ما بتتعالج بدون لقاء حقيقي.
0: اسمع، مرة حاولت اتصل بواحد من رفقاتي، بس كان مشغول الزلمة عنك، ام كتبت له يعني وينك انت، قال لي عم بعمل تحديث لحالي. عليم الله، حسيت حالي عم بحكي مع روبوت ياباني.
1: تحديث لحاله
0: والله.
1: شكله هذا رفيق صار عنده فيروسات وصار لازم يعمل لحاله ريستارت.
0: لك المشكلة انه الناس صاروا يختاروا العالم الافتراضي على الحقيقي. تخيل.
1: مزبوط، صار الواحد يحس حاله وحيد بقلب هاي الزحمة الرقمية.
0: طب خليني أسألك سؤال صابر.
1: تفضل.
0: كيف ممكن ندمج جيل الطيبين بجيل الواي فاي؟ يعني كيف فينا نعيش التكنولوجيا بكل تفاصيلها بس بدون ما نخسر إنسانيتنا؟
1: لازم نرجع نركز على اللقاء الحقيقي، يعني نستخدم التكنولوجيا كأداة مو كبديل، يعني نخصص وقت نقعد فيه بدون موبايلات، نسمع لبعض، نضحك مع بعض.
0: فيها وجهة نظر، لازم نخلق توازن، يعني نعيش هاي اللحظات ونحافظ على الطيبة الحقيقية بيناتنا.
1: ويمكن لازم نعلم الجيل الجديد كيف يكونوا طيبين مو بس متصلين
0: أونلاين. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يلتقي

في عمان نظيره المصري بدر عبد العاطي على هامش الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يتفقد تجهيزات السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها. مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد خلال جلسة لمجلس الأمن أن الحكومة السورية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين. وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يؤكد أن رواتب العاملين الطبيين في وزارتي الصحة والتعليم العالي أصبحت موحدة بعد الزيادة النوعية. مصرف سوريا المركزي يعلن أنه يمكن استخدام العملة القديمة في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال فترة التعايش إلى جانب استبدالها عبر النقاط الرسمية المعتمدة. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا من قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي مع تنفيذ حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل القرية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: السماء شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي.
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

صباحكم سوري عبارة نطلقها في كل صباح عبر الأثير الدمشقي، ونحملها الكثير من الحب والتمنيات الخير لكل مكونات الوطن السوري ضمن حدوده، ضمن حدوده من الجهات الأربع. صباح الخير.

0: وما بننسى أكيد الشمال والجنوب. يسعد لي صباحكم وين ما كنتم تسمعونا من خلال إذاعة وشاشة دمشق. كل اتجاهات يصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
1: بكل الحب معكم بفريق الاعداد لها النهار شادي حداد ومجد حيدر.
0: والتحيات الاجمل من المخرج الاجمل سناء الحمود.

من داخل سوريا ومن خارج سوريا أكيد كل متابعينا مرحب بكم، كل مين عم يسمعنا أو عم يتسمع علينا بالأحرى، لأنه هيك بيكون عاطي الحواس كلها لإلنا. شكرا لكم، مرحب بالجميع لمتابعتنا أكيد بفقرات وزوايا هالنهار من برنامجنا الصباحي صباحكم سوري.

0: بدري.
1: صباح جديد يوم الثلاثاء في الثامن من المحرم عام 1448 للهجرة، الموافق في 23 من حزيران 2026 للميلاد، وصفحة بيضة جديدة
2: يا رب
1: نبدأها مع بعض.
2: أكيد صباحكم. شادي بلشنا نهار جديد متكلين على الله، كل شخص يتكل على الله هو مرتاح دائما. لقيت، زعلت، تعبت، ضيعت فرص، ضيعت وقت، كلها إلها حل وانفراج مدام أنت متكل على الله. دراسة قريتها قبل فترة، 85% من الأمور يلي بتشغلنا شادي وبناكل همها لبكرة، ناكل همها لبكرة ما بتصير، قال لأنه عقلنا مشغول بس بالقلق والتوتر، ما بنعمل شيء غير أنه نحن عم نقلق، أنه نحن بس متوترين ومشغولين بالقلق. لذلك إذا هيك بتروق حالك وبتروقنا وخلي بكرة لبكرة، فغدك بيد من يملك الأمس واليوم وكل شيء، ثق بالله وتوكل عليه دائماً.

0: طبعا مثل ما ذكرتي بما يتعلق يعني في ناس بتلاقيها دائما، انت شو حكيتي كنت عم تقولي على
1: الاتكال على الله وانه نحن ما نضل قلقين
0: تماما
1: بهي الفكر.
0: كثير عالم سبحان الله هي بتيجي يعني ممكن بالولادة معهم القلق الدائم، التوتر الدائم، النظرة التشاؤمية الدائمة، هي يمكن تيجي، ولكن لمن يرغب

0: يعني لمن يرغب أن يكون أفضل مع قادم الأيام فيحاول يكتسب شيء ولو من خلال الميران والتدريب اليومي، أنه يا أخي يعني أنت ما عم تساوي شيء،
1: يغير روتين.
0: فموضوع أنه دائما تكون قلق

ومن هلأ لبكرة ولبعدين دائما النصائح الصباحية لكل مين عم يسمعنا هلأ بالطريق، أكيد بالسيارة بالباص رايحين على أشغالكم، رافقتكم السلامة. أكيد بهالنهار منركز على أنه تركز بطريقك يا سائق السيارة، الباص، الميكرو سيرفيس، الدراجة النارية، على اختلاف المركبات التي تقودها. ما تسوق بطريقة عشوائية، ما ننسى معايير السلامة، التقيد بها، ما نلتهي على الطريق نحن وعم نسوق. في مين ناطركم؟ أكيد في مين سائل عنك، ما فيه يعيش الدنيا بلاك، فانتبه على حالك كرمال وكرمال مين ما بيعرف يكمل هالحياة بلاك. لا للانشغال عن الطريق، لا لكل شيء يودي بحياتنا، خلونا على القليلة. وباء الحوادث على الطرقات نحن نتحكم فيه ونكون واعين. ورافقتكم السلامة.

0: شادي شو معقول كل ما تشرق شمس نهار ناخذ صورة حلوة؟
1: أفكرة في ناس يعني صارت هوس بموضوع الصورة يعني بكل حدث. يعني هلا بتشوفي أحيانا الإيجابية بهالسلوك وأحيانا المبالغة بالأمر
0: صحيح
1: شيء سلبي.
0: بس أجمل شيء هيك الصبح بتشوف إنه هي التقطت صورة حلوة، ممكن يكون موقف سلوك مشهد. هلا أنا جاي أنا الصبح فالتقطت صورة كتير حلوة لرجل كبير بالسن إنه عم يسقي وردات قدام باب البيت. هي مو له الوردات بس هيك مادد البربيش المي وعم يسقي.
1: ما تكوني مرقتي من تحت البرندة من عندي.
0: لا
1: شفتيني
0: عن جد؟
1: أنا الرجل الكبير اللي كنت بسقي الوردات.
0: مو برندة بيته، هو برا البرندة عفوا الوردات اللي بحديقة الشارع. فقديش هو يعطيك العافية يا عم عن جد، كتير شكرا لهالصورة اللي صدرتها يعني لكل حدا ماري عم يطلع عليك. الله يقويك يا رب. شو حلو هيك نكون مبادرين ومساهمين دائما بهاللقطات الجميلة ونكون هيك من أبطال هالصورة الصباحية الدائمة. لهيك دائما خلونا نشرق مع يوم جديد، ناخد الصور الحلوة، الصور الحلوة بس، الموقف النبيل، الملقى الحلو، المشهد الجميل، السلوك الجميل، الشيء الإيجابي. يعني إن شاء الله ما تلتقطوا غير هيدي الصور، لأنه أي شيء سلبي والله ما بدكم يا صدقوني. دائما السلبي أو الشيء البشع بتقلنا، يعني حمله تقيل. على فكرة بتحمل التقل أنت مو غيرك، لهيك خليني أقول نصيحة: تخلص من هذا العبء، أي شيء سلبي تخلص منه ومن هذا التقل ومن هذا الحمل بالخزان يلي بيسرب. أما طبعا فرغ هاي الحمولة، الحقد، الكره، البغض، المشاعر السلبية كلها بالخزان يلي بيسرب. أما خزان اللي بدك تملي حياتك فيه فخليه الأشياء الإيجابية والصور الجميلة.

0: عن جديد صباح الخير مستمعينا، رسميا وفلكيا ومناخيا وكلاميا ومن كل الاتجاهات دخلنا نعم فصل الصيف. كل عام وأنتم بخير مع دخولنا بفصل جديد، فصل الصيف، عشاق الصيف وطقسه، استمتعوا بهيدي الأجواء الجميلة. بارح حسبتهم الكون 93 يوم و15 ساعة و49 دقيقة فقط لا غير، هدول استمتعوا فيهم. أما نحن وفريقنا الشتاء رح ننكفئ شوي طبعاً ونتعامل هيك مع الطقس وأجواءه، بلكي من لطافة الشتاء اللي منحملها جواتنا. لهيك للجميع بدي أتمنى صيف لطيف بطقسه وأحداثه
1: إن شاء الله. فمباشرة نحن وإياكم مستمعين وحبايبنا بنروح لمديرية الأرصاد الجوية مع المتنبئ الجوي حسان الجردي. يسعد لي صباحك.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير
1: سيد حسان.
2: خيرات صباحكم يا هلا.
0: كيفك اليوم؟
2: أنا تمام رواء الحمد لله.
0: رواء، دخلنا الصيف، كل عام وأنتم بخير.
2: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا رب.
0: والله ليك يعني من كم يوم هو عم يقول أنا جيت يعني لحاله، عرفت؟
2: هو
0: مو بس 21 حزيران
2: يعني للأمانة تأخر شوي فصل الصيف السنة.
0: هو قد ما تأخر بيوم واحد بيطلع الفرق.
2: الكتل الهوائية الباردة والمعتدلة اللي تأثرنا فيها بشهر أيار نحن مو متعودين كنا عليها تجينا بهيدا الوقت من السنة. المنخفض الموسم الهندي يعني السنة كان هيك تقلان شوي علينا، ما شرفنا لبداية شهر حزيران. هو هيدا المنخفض المنظومة الجوية اللي هي اللي بتميز فيها فصل الصيف إن كان بشبه الجزيرة العربية أو ببلاد الشام بسوريا تحديدا كمان نحن عم نحكي، هو اللي مسؤول عن الكتل الهوائية الحارة والارتفاع بدرجات الحرارة بفصل الصيف. إجانا السنة مع بداية شهر حزيران، بس مثل ما ذكرتي فصل الصيف بيجي وخلال يوم واحد بيقول أنا موجود.
0: صحيح.
2: وبيثبت وجوده مباشرة يعني.
1: يعني هذا الموضوع دائما العلاقة اللي بين جماعة الشتاء وجماعة الصيف، فبيحبوا دائما هالمناقرة اللي بدها تكون يعني لازم تكون واضحة إجباري.
2: لا لا لا، مو قصة أستاذ الكريم إنه هيك، لا بس القصد إنه عن جد يعني هلا أول الصيف بيجي مباشرة قد ما نكون نحن في طقس بارد وأجواء معتدلة، بيجي في الصيف مباشرة بيفرض وجوده بقوة على المناخ من ناحية اللباس، المشوار، الطلعة برات البيت، يعني إله حضوره القوي.
0: أي والله صحيح. حضوره الغليظ. طيب تفاصيل طقسنا اليوم سيد حسان.
2: هلا الحمد لله رب العالمين، يعني نحن هلا بلشنا بصحيح عم نحكي عن فصل الصيف وطقس الصيف والشتاء والربيع كثير حلو ببلدنا سوريا، بس اليوم في عنا نحن انخفاض بدرجات الحرارة وعنا نحن نشاط بسرعة الرياح. هلا بشكل عام مثل ما ذكرت ببداية حديثي يعني التأثير المنخفض الموسم الهندي هو يكون مرفق بالكتل الهوائية المرافقة له، في كتلة هوائية معتدلة ورطبة هلا مرافقة لامتداد الضعيف للمنخفض الموسم الهندي باتجاه منطقتنا، بتؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة في فرصة لها هطولات مطرية عشوائية الحدوث بالمنطقة الساحلية، أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية لليوم تحديدا، والفرصة ممكن تكون ضعيفة نوعا ما ولكن هي موجودة. الانخفاض بدرجات الحرارة واضح بمعدل 4 درجات بأغلب المناطق، أجواء راح تكون صيفية عادية إلى حارة نسبيا، طبعا أقصد بالصيفية العادية بالساحل بالمرتفعات الجبلية أجزاء من المنطقة الوسطى تحديدا الأجزاء الغربية، يعني لما أحكي عن المنطقة الجبلية بحكي عن القلمون، عن القنيطرة، عن السويداء، ريف دمشق، إضافة إلى المنطقة الوسطى. أما الأجواء الحارة نسبيا تكون موجودة بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية بالشمال الشرقي والجنوب الشرقي من البلاد. هلا بشكل عام الأجواء عم تكون بين الصحو والغائمة جزئيا، وبالليل أجواء مائلة للبرودة بشكل خاص بالمرتفعات الجبلية، في احتمال لتشكل ضباب بأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية، والرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية بالساحل وبالمنطقة الجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق مع هبات نشطة تتجاوز اليوم سرعة الهبات 70 كيلومتر بالساعة، خاصة المناطق الشرقية، المناطق الوسطى، المرتفعات الساحلية، أجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية، بتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية، والبحر خفيف ومتوسط ارتفاع الموج، ممكن الموج يصل للواحد متر، درجة حرارة مياه

0: الحر بحدود 26-27 درجة مئوية، ونهار بكرة بتضل الحرارات حول المعدل أو أدنى من المعدل بقليل ببعض المناطق، ولكن الأجواء سوف تكون أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا بالمجمل، وأجواء لطيفة بالليل مائلة للبرودة بالمرتفعات الجبلية. الحرارات رح ترجع ترتفع اعتبارا من نهار الخميس، ولكن مو هيدا الارتفاع الملحوظ، ارتفاع بشكل تدريجي ومستمر. رح نشاهد الارتفاع الملحوظ منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 32-17، القنيطرة 29-15، القلمون المرتفعات الجبلية 28-9، درعا 31-19، السويداء 27-14، المنطقة الوسطى 31-19، حماة 33-21، الحسكة منطقة الجزيرة 42-27، بالساحل اللاذقية وطرطوس 30-25، بحلب بالشمال 33-23، إدلب 29-21، دير الزور المنطقة الشرقية الرقة البوكمال 40-25، بالبادية السورية مدينة تدمر 35-24.
1: جزيل الشكر لك ويسعد لي صباحك سيد حسان الجردي، كنت معنا من مديرية الأرصاد الجوية. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
0: صباحكم.
1: سلام عليكم.

لكن هي أجواء الصيف مقلع من بدايته، إن شاء الله هيك أجواء سعيدة. طبعا ليش بدنا البرودة نحن يا شادي؟ لأنه نحن بأجواء المونديال وتفاصيل الحماس والتشجيع، فبدنا برودات قد ما بنكون نحن هيك متحمسين، وبتكون زايدة حرارتنا كتير، وخاصة لما بنشجع فريق يعني بيعني لنا. طبعا هذا الموضوع اليوم له حصة ونصيب بحلقتنا الصباحية، فخليكن معنا بعد 9:15 رح نحكي عن الروح الرياضية الجميلة يلي منشوفها بالملاعب، وقديش مهمة فعلا إسقاطها على حياتنا. وخبرونا هيك عن أجواء المونديال عندكم ببيوتكم، كيف عم تحضروا المباريات، مين عم بتشجعوا، فمن هاي التفاصيل رح نكون معكم بعد 9:15 إن شاء الله.

0: تعرفي في أنا عندي حسد للبعض بما يتعلق بأكل التفاح عند الصبح. في ناس عن جد بقول نيالهم أنه قادر يعني كل يوم لابد أنه يأكل تفاحة عند الصبح.
1: أنه تفاحة الريق ما إلها ما بتخلي لك للطبيب طريق تماماً. هذا الباب يمكن
0: أو من هذا أنا بتمنى يعني هذا الموضوع أنه بالنهاية هي سلوك، يعني إذا بنعتاد عليه كم يوم منروح بصير عادة يومية
1: ونكسب الفائدة
0: وجميلة وجيدة هذه
1: طبعا. وفيها طيب
0: كثير بما يتعلق أحيانا بالألوان. في ناس بيقولوا لك لا أنا بدي أكل بحب التفاح الأحمر. في ناس بتقول لك لا أنا ما بحب التفاح الأحمر لأنه فروت. بحب الأخضر اللي عاطي على حموضة شوي. أنت من أي النوع بتحبي؟
1: أنا بحب التفاح الأخضر صراحة، وبما أنه نحن بشهر حزيران وهلأ ببلش التفاح الحزيراني فنحن رح نعطي هذه المعلومة. مثل ما قال شادي، التفاح حمراء خضراء صفراء، الفرق بالألوان. لكن هل يا ترى في تفاحة أكثر من تفاحة بتغذي بالعودة للون؟
0: هلأ لو لحومات بقول لك

0: هلا على ما اعتقد يمكن حتى اللون له درجة تأثير غذائية بين صنف وصنف.
1: صحيح.
0: حتى يمكن على ما اعتقد يعني من اي اتجاه قادم، نوعية التربة، نوعية المناخ، يعني كل التفاصيل بتأثر على جودة ويعني مدى فائدة هذه التفاحة.
1: هلا هو الفرق باللون وباللون ومو بالتغذية، بس كل لون تفاحة قال بتغذي شيء من جسمنا. يعني التفاح كله في عناصر غذائية مستمعينا مختلفة طبعا، مثل ما عم نقول حسب نوعه وحسب لونه. صحن تفاح قدامكم بألوانه المعروفة، إذا مديت إيدك وأخذت التفاحة الحمراء رح تكون أخذت مادة بوليفينول. هاي المادة موجودة بالخضروات والفواكه الحمراء، وهي مركبات نباتية بتساعد بالوقاية من السرطان وأمراض القلب بشكل خاص.
0: طيب إذا التفاحة الخضراء؟
1: الخضراء اللي بحبها أنا، فهي بتساعد بتقليل الالتهاب بالجسم، لأنه قال فيها الكلوروفيل مثل النباتات ذات الأوراق الخضراء. أما يلي أخذ
0: اللي بحب الأصفر
1: التفاحة الصفراء رح يستفيد من مادة الكوريتين يلي بيقلل خطر الإصابة بأمراض السرطان ومن أمراض العيون. فشو ما أخدته أحمر أصفر أخضر بيفيدكم، كل لون بيفيد بشي. طبعا هو ضروري ندخله على نظامنا الغذائي الصحي وألف صحة.
0: خايف يطلع ما في تفاح بالأخير.
1: من حمص المناطق السورية التفاح موجود.
0: لا بس التفاح تبع أهلنا في السويداء، يعني النخب الأول.
1: يزيد لحمص أنا.

0: يلا الله يعمر هيك سفركم بالفواكه والخضروات من كل طبعا الأصناف، طبعا بمواسم سوريا الجميلة بكل فصل يلي إلها، كل فصل له يعني خصوصيته بأنواع الفواكه والخضروات. فصحتين وهنا. لكن في هيك تحذير بسيط، وخاصة مع أجواء المونديال اليوم شادي، فهيك الناس بتتحضر بالبيت لسفرة عامرة من الفواكه والبذورات والمكسرات وتفاصيل كتيرة. فبيعملوا القعدة،
1: يكونوا كلهم قادرين على هذا
0: إن شاء الله
1: الموضوع.
0: يا رب. لكن اللي بدنا ننتبه له بس موضوع انه كيف نحن بنستمتع بالمتابعة دون زيادة وزن. ما تنسوا حالكم.
1: للأسف هلا يعني هلا حتى درجة موضوع انه لا يعني ما بيكتفي الواحد انه يلتزم بالبيت حتى يحضر مباريات، احيانا صارت الموضة انه يطلعوا كلياتهم على مقهى او كافيتيريا حتى يتابعوا بشكل، وبتلاقي موحد اللباس وموحد. فهون عن جد الإشكالية وقت نكون إن كان بمطاعم أو كافيهات أو حتى بالبيت،
0: نحن متحمسين وعم نتابع
1: شو المفروض الواحد يتناول. أو تماما
0: يعني عرفت أنه أخذتهم المباراة وهن مو عارفين قديش عم يأكلوا أو مثلا عم يتسلوا 90 دقيقة، يعني بنا سهلة. فانتبهوا مستمعينا لصحتكم أثناء المتابعة. السناكات، الشيبس، الشوكولا مملوءة بسعرات حرارية ودهون تزيد من تراكم الدهون وزيادة الوزن. لهيك خبراء التغذية دقوا جرس الإنذار وقالوا انتبهوا واستبدلوا هيدي الأغذية بإشياء من المنزل، مثلا المشار المنزلي قليل الزيت، الخضار، الخيار، الجزر، الترمس قال الغني بالبروتين، بدل المشروبات الغازية روحوا للمي اللي منضف له ليمون، أو حتى الشاي البارد دون سكر يعني.

0: التفاصيل يلي بتخليكم تتابعوا بطريقة صحيحة وصحية.
1: هلا يمكن بيختلف هذا الامر على ما اعتقد على هواة المشجع، فبتلاقي مشجع حرك ونغش، فهذا قد ما اكل ممكن يفقد سعيراته الحراريه بشكل كامل. اما اللي من الاساس جاي من الوكاله نكدي وبيقعد
0: هلا اللي شجع امبارح الارجنتين وشاف اللعب الارجنتيني وكان مع ميسي، انا
1: هلا امبارح الارجنتين ومين؟
0: والنمسا.
1: مين كان مع النمسا؟ عم تخيل ان اللي قاعدين
0: بس اللعب امبارح مع
1: الارجنتين مع النمسا قالنا من امبارح
0: اللي مع النمسا ما اكلوا شيء، اما اللي مع الارجنتين انتبهوا اليوم ما تاكلوا
1: اكلوا جوال.
0: عن جديد صباحكم خير مستمعينا، مكملين بفقراتنا واكيد رسائل اللي واصلتنا الصبح شادي كثيره، ويعني الحروف المكتوبه بمحبه ما بننسى نقراها ونسلط الضوء عليها اكيد من كل مكان لهذا الوطن الجميل. فينا نمرق كم رساله قبل ما نروح لخبر كمان مهم جدا، وكنا نسعى بان يكون ضيف معنا على هذا الخبر لكن تعذر التواصل. خليكم معنا لخبركم الخبريه الحلوه.

0: طبعا هيك رح نمرق كم رسالة قدر المستطاع أنه ما ننسى حبايبنا واللي عم يشاركونا بكل أوقاتنا من خلال مسجاتهم. محمد نجار من الشهبة حلب، صباح النور والسرور، يسعد صباحك يا أبو حميد. أيضا صباح الورد والفل من طرطوس، ما عرفت الاسم، صاحب الرقم لآخره 135، يسعد صباحك. صباح الخير والرضا، صباح يملأ قلوبكم أملا وتفاؤلا، ابدأ يومك بابتسامة. من أبو قاسم العسالي، يسعد صباحك. أيضا أبو علي العقدة من حلب، مع صورة جميلة للوردات، صباح الخير شادي ومجد. ممكن أسأل ليش ما عم تبثوا برنامج حكم العدالة اليوم؟ في سنة ولا ما في اليوم برنامج حكم العدالة حتى يعني شو فينا نجاوبه؟ يلا بكل الأحوال رح نجاوبك بس لنطلع البرنامج، فأنا ما أعتقد أنه موجود. السلطان المحببان إلى القلب، يسعد صباحكم. غريب صالح من اسطنبول،
1: شكرا يا غريب، صباح الخير.
0: حكم العدالة اليوم من خبرك في حلقة على 1:30 رح يكون توقيته النظامي، فتابعوا. محمد جمال الحاج، يسعد صباحك. أيضا صباحكم سوري بعطر الجوري، تحية للعظيمة سناء من الأم أنس، الخالي أم أنس. أيضا صباحكم جميل شادي ومجد الثنائي والكادر والأصدقاء. وداد القصاص، أنا عم حاول أقرأ بس تصبيحاتك مباشرة بدون الخوض بتفاصيل الرسالة،
1: الخوض بالتفاصيل بعد 9:15 بالسؤال التواصل
0: بالمشاركة يعني تحديدا، فكونوا معنا وخليكم معنا.

0: طيب خلينا نبلغكم مستمعينا، أكيد تجربة إلكترونية سلسة وآمنة لخدمات الأحوال المدنية. تم إطلاق المنصة الرسمية للإدارة العامة للشؤون المدنية طبعا من قبل وزارة الداخلية التي أطلقت هذا التطبيق الخدمي الجديد. هناك حزمة خدمات يقدمها، حجز مواعيد، تحقق من صحة وثائق، استعراض وقائع مدنية بشكل مباشر، تتبع طلبات التجنيس، كتير من التفاصيل اللي ممكن نحن نحتاجها، كمان شكاوى وملاحقات الكترونية بتقدروا تعملوا هذا التطبيق عبر منصة رسمية للإدارة العامة للشؤون المدنية. كنا بنتمنى يكون معنا ضيف لحتى نحكي تفاصيل أكثر، لكن تعذر. المهم أنه هذا الموضوع لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين لهالخدمات والمعاملات المدنية إلكترونيا، فإن شاء الله موفقين، وفعلا خطوة مهمة كتير شادي، بتختصر وقت وجهد.
1: هلا الفكره، هذا التحول الهائل والمتسارع اللي عم بصير بمجتمعنا، يعني لازم يكون على درايه انه في فئه كبيره ان كان بالسن وكثيره بالعدد بعد بينقصوا الموضوع التعامل الكترونيا مع اي، لانه حتى ورقيا بتلاقي احيانا العالم عم تتغلب وفي شويه صعوبه، فما بالك الكترونيا. هلا اكيد المفروض يكون بالحسبان، وكان المفروض هذه النقاط نسالها لضيفنا، ولكن مثل ما قلتي تعذر يعني الاتصال بالضيف.
0: بالعموم خطوه مهمه أكيد. طبعا أكيد. خاصه مواكبه مع كل شيء عم يتحول رقميا، فكتير مهمه هذه التفاصيل اللي بتصير عن طريق الانترنت، فان شاء الله التوفيق لكم يا رب بهذه الخطوه، ونستفيد منها كلياتنا مستمعينا.

0: لازم لكل مخالف يوقفوا حاجز دركي يعني ما ممنوع. فخلينا نقول تحية لكل رجال شرطة المرور المنتشرين بكل مكان في وطننا الحبيب سوريا، يعطيكم ألف عافية أكيد تحت حر الشوب واقفين دائما وأيضا ببرد الشتاء. شكرا لكم، شكرا لتواجدكم الجميل اللي عم يخلي الطرقات فعلا تكون سلسة أمام مستخدمي الطرق.
1: شكرا لكل مين عم يبعث لنا رسائل جميلة وتصبيحات ووردات. أم سعيد دمشق يسعد صباحك مع هذه الصورة الجميلة. صباح خير أيضا من أبو طارق من إسطنبول، ببعث لكم محبة واشتياق من الغربة، صبحك بالخير يا أبو طارق. شكرا، السلام عليكم، صباح خير شادي ومجد والمبدع سناء، صباح خير لإذاعة دمشق وكل طاقم العمل فيها. صاحب الرقم اللي آخر رأفت أبو منذر من ألمانيا. أما مصطفى سنكي فبدنا نوجه له تحية صباحية.
0: أكيد صباح الخير يا مصطفى،
1: واللي دائما مغلب حاله مغلب حاله، إن شاء الله يكون معانا على السمع مع ورداته الجميلات.
0: إن شاء الله هزن للحبقات عشان يطلع الريحة.
1: لازم نشفي للوردات بهالمرة، إنه يعني مصطفى من الأشخاص اللي عن جد يعني عم يقدم يعني محبته بطريقة فظيعة. فيجزيك الخير يا أبو سطيف يا أبو محمد. صباح الخب والتقدير لوجه الخير شادي وقديرة صاحبة أجمل نبرة صوت مجد.
0: شكرا.
1: والمخرج المبدع سناء. ممكن نطلب أي مقطع المطربة داليدا رحمة. دكتور علي من دمر يسعد صباحك يا دكتور.

0: انا احلى شيء عبد الليلي مجد بموضوع الادمته، نحن الفاره مش عارفين نستخدمها، بدك منصات الكترونيه. صباحكم خير وورد من صاحب الرقم اللي اخره 837. يسعد صباحك. للاسف ما بيحطوا لنا اسماء دغري بنهايه الرساله. السلطان يا ام علاء صباح الخير، صباحكم زيتون. اه نصيف زيتون، فكرت صباحكم زيتون اهديها للمستمعين. ما بعرف طويله الرساله هي، كانه صاحب الرقم اللي اخره بنحبكم كثير احلى اذاعه عزيزه. يسعد صباحكم. صاحبة الرقم يمكن لاخره 817 عزيزة
1: حابة تهدي زوجة اسامة ابو الياس اغنية على ذوقنا ويكون هو على السمع
0: عطول.
1: شكرا. شكرا عزيزة.
0: صباحك انت وياه. صباح الخير حبيبتي مجد وحياتي شادي، وبدي اغني لماجد المهندس ابو عمر من حلب وعلي من سلنفة. يسعد صباحكم. يلا ان شاء الله خير. صباح الخير للجميع من سمير عبد الرحمن من الفيسة، مو هيك؟ القيسة.
1: القيسة.
0: قيسة. يسعد صباحك. صباحكم مشمش ابو محمد عرطوز ايضا، كان مع صورة المشمش
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
0: لازم يكون فيه.
1: الله يبارك يا رب.
0: صباح الخير. انا محمد الزروق من حلب، انا بتعشى على المباراة وحسب المباراة تجيب العشاء.
1: هيك.
0: في بروستد اليوم لكان.

لكانوا مكملين معكم فقراتنا الصباحية مستمعينا. صار لازم نوقف مع موجز لأهم وآخر الأخبار. بعد الموجز بنرجع لنكفي سؤال التواصل معكم عن الروح الرياضية التي تحضر في الملاعب وأهمية أن نتحلى بها في الحياة، ومنحكي عن التشجيع بين المتعة والتعصب، تفاصيل كثيرة بعد الموجز.

0: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يلتقي في عمان نظيره المصري بدر عبد العاطي على هامش الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يتفقد تجهيزات السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها. مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد أن تصريحات نتنياهو حول عدم انسحاب الاحتلال من المناطق التي توغل فيها بعد التحرير تشير إلى أن إسرائيل هي المعرقل الأساسي للاستقرار في سوريا. وزير الصحة مصعب العالي يؤكد أن زيادات الرواتب للعاملين الطبيين تسهم بشكل مباشر في استقرار الكوادر الطبية. إصابة 3 عناصر من الشرطة العسكرية خلال اشتباك مع مطلوب أمني في حي المريجة داخل مدينة حمص. مصرف سوريا المركزي يؤكد أن العملة القديمة بعد 30 تموز تفقد قوتها الإبرائية مع استمرار إمكانية استبدالها لدى المصرف المركزي لمدة 5 سنوات وفق آليات سيعلن عنها لاحقا.

0: هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عن جديد صباحكم سوريا مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، نحن معكم على السمع ان شاء الله نكون هيك عم نقدم الحب والفائده لالكم ونسلي صباحكم. مرحبا بالجميع،
1: نحن معكم وانتم خليكم معنا.

0: صباح النشاط والحيوية، صباح الحماس والتشجيع كمان. خليني أقول مستمعينا، اليوم مع انطلاق سافرة المونديال أكيد بتبدأ أجواء أسرية واجتماعية خاصة، أجواء تشجيع وحماس. فنحن حبينا هيك نختار هذا الموضوع من وحي ما نعيش أجواء المونديال. خلونا نحكي عن أجواء المونديال الخاصة عندكم. شو الفرق اللي عم تشجعوها؟ هل تشجعون استمتاعا أم تعصبا لفريق ما؟ هلا أنا شوف بحضر اللعبة شادي، بشوف الفريق الأحلى عم يلعب بصير معه، لكن الأصل أنا مع البرتغال
1: مشان تضمن الربح دائما.
0: الأصل مع البرتغال، بس والله مبارح الأرجنتين شدونا كتير. بالعموم حدثونا عن هيدي التفاصيل، لأي درجة التشجيع والمتابعة فعلا مستمعينا تحتاج للروح الرياضية درءاً لأي خلاف، إن كان داخل المنزل أو حتى خارج المنزل، لأنه في كل مكان هناك أدبيات

0: كمان شادي ما بننسى الفرق العربية اللي بتمنى لنا كل التوفيق أكيد بهال
1: إن شاء الله هيك يا رب يعني يكون في يعني دور يعني للفرق العربية بالمونديال حتى يعني هيك إنه شوي نتنفس
0: صح.
1: يعني يكون في إلنا يعني مجال إنه يا أخي والله نحن من بين الأمم موجودين
0: أكيد. خلينا نقول للجزائر يلي فاز اليوم بالمباراة بين الجزائر والأردن يعني الاثنين بعلولنا 2-1 للجزائر موفقين للجزائر وحتى كمان الأردن إن شاء الله هيك في مباراة عندهم إن شاء الله كمان بيحققوا الفوز.

0: لك. قبل ما أذكر بالموضوع الدغري، أول مشاركة كانت من خلال أحمد بعد التصبيح، أقول أنا بشجع أول المنتخبات العربية وبشجع على الصعيد الدولي منتخب الأرجنتين بدون تعصب، بس للأسف الشديد لم أرى أي مباراة. أتمنى أن يكون المنتخب الوطني السوري في المونديال القادم إن شاء الله.
1: يا رب.
0: هلأ نذكر بأرقام الهواتف طبعا لمن يود المشاركة بهذا الموضوع الصباحي، من دمشق وريفا 225-346 و225-347، وأيضا رقم الواتس إن كان رسائل نصية أو اتصال 0989-10-950.

0: ليس عم تضحك انت؟ هاتي لنشوف. ما عاد ادراك التحكيم اجت هلا. في اتصالات يمكن مو؟ في بنروح لاول مشاركه من خلال اتصال. الو
1: يسعد صباحك استاذ شادي الحداد.
0: اهلا اهلا يسعد صباحك سيد ابو علي، كيفك؟
1: يسعد صباحك مدام مجد حيدر.
2: صباح النور والسرور، اهلا وسهلا، كيفك؟
1: صباح العنا والسرور لارقى واجمل وافضل وش بدنا نقول المخرجه سماء الحمود.
0: الله يسعدك الله يسعدك يا ابو علي. هات لنشوف.
1: صباحكم كله جود وسخاء، صباحكم كله قمه العطاء.
0: تسلم
1: تفضل
0: تفضل تسلم. بدنا نفوت دغري بالموضوع يعني، معلش بلا لو سمحت هالمقدمه.
1: تفضل تفضل.
2: عم نحكي نحن اليوم عن اجواء المونديال اللي عم نعيشها، وعم نشوف من خلال المباريات الروح الرياضيه العاليه اللي عم تكون حاضره بالملعب. قديش مهم فعلا نحن بالحياه تكون معنا هيدي الروح الرياضيه من خلال ما نواجهه في الحياه من مواقف سلوكيات، حتى من خلال حضورنا لأجواء المونديال إن كان داخل البيت أو حتى خارج البيت.
1: أحسنتي مدام مجد، أحسنت أستاذ شادي. ما في أجمل من الأخلاق الرياضية، لذا حتى لو ما كنت مجال رياضة مجال ثاني، خلي أخلاقك رياضية وتتمركز لها، عرفتي شو؟ فهي الروح الرياضية هي أساس لكل شيء، عرفتي شو؟
2: صحيح.
1: وما في أجمل مثلا من الند، والند مثلا إذا سوي طول كذا واحد حتى ثاني رجل وعقه وكذا، اجمل شيء من بايمن على الارض.

0: الجوش وفي اجمل من هيك احلى. فبنتمنى انه هي النظريه تم بكل هذا المجال.
1: حلو كثير كلامك،
2: جميل يا ابو علي، ومشكور لهالمشاركة الجميلة الصباحية.
0: أنا ما بقدر ما أشارك، بدي أشارك بس مع
1: شكرا.
2: ربي يسعدك، ميت أهلا وسهلا فيك يا أبو علي. سلامات، حياك الله.
1: اتصال جديد، صباح الخير. مرحبا.
2: الو
3: الو،
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
1: صباح
2: النور. هلا يا سليمة،
3: كيفكم يا عمر؟ شو اخبارك؟
1: اهلين يا سليمة، كيفك؟
3: والله انا مشتاقه لكم، خيرات الله.
1: شو رياضيه انت ام لا؟
3: شو رياضيه؟ انا درست من سنوات رياضه، ما كان عندي اختصاص فيها.
1: ما شاء الله.
3: طلعوا عمالقه ما شاء الله، اخذوا الكاس وقلت لهم اجتمعوا شوفونا يا ناس، تعبنا تحصلنا على الكاس، خلونا وارفعوا الراس بايدينا الكاس بينباس.
1: ما شاء الله.
3: حلو الروح الرياضيه وبشع الروح الشيطانيه، افرحوا غنوا يا علي وهنوا هلا احلى واطيب واحلى ناس.
1: يا سلام.
2: مع مين انت سليمه؟
3: نعم.
1: مين عم تشجعي؟
3: مين؟ كيف كيف؟
1: مع مين عم تشجعي؟
3: اه والله انا بشجع اللي بيلعب حلو.
1: حلو، اللعب النظيف.
3: ومبروك للكل ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب. هيك عاملين اجواء بالبيت؟ بتحضروا المباريات بالبيت؟
3: بس انا بكره الضج يا ربي، لما بيفوتوا قلبي يعملوا لي مشكل، والله انا بيصفى عندي السكري لما بيفوتوا. بكره الضج، بحب الصمت فيها، يعني من قلبه الواحد يفرح، مو انه يسمع على الحاره كلها.
1: يلا
3: جول وجول
1: وهيدا. يلا هي الفرحه وهي الاجواء كل اربع سنين، فبنتحمل شوي ما هيك؟
3: ان شاء الله كل عام ونشوف خير.
1: ابتسام سليمة، شكرا لك، سلام للعائله، باي باي. كمان اتصال. مرحبا.
4: الو.
2: يا صباح النور.
4: صباحو.
2: اهلا اهلا حنون.
1: اهلا حنون،
4: كيفكن يا حلوين؟
2: طيب
4: هلا انا معكم ومتابعتكم ومشتاقه لكم.
1: تسلمي، ونحن كمان.
2: الله يكون بعوننا. ولا يا حنان. هاتي لي شوف مين عم تشجعي.
4: بدي صبح عليك شادي، وبدي صبح على مجد، وبدي صبح على سنوقة الجميله الحلوه المهضومه.
2: تسلمي.
4: بدي أقول بالبداية قدي كان حلو مجد وشادي، إنه كان فريقنا نحن موجود. أيوة في هالبطولة.
1: الله كريم.
4: يعني قدي كنا مروقين ومبسوطين، أكيد كنا لح نشجعوا كلياتنا. أكيد طبعا.
2: أي والله.
1: أكيد.
4: بما أنه ما أنه موجود، فأنا أكيد قولا واحدا مشجعين البرازيل. قولا واحدا
1: برازيل. اليوم يمكن عنده لعبة، ما بعرف.
4: برازيلية برازيلية. وللأمانة مجد هلأ في ناحية، هلأ إذا ممكن في ناس تحضر مثلا أماكن عامة المباراة، فأحيانا أنا بخاف من الوضع أحيانا، فبيصير في مشاكل خلافات.
1: صحيح. كذا هذا اللي عم نضوي عليه نحن. صحيح.
4: فأنا ما عندي استعداد والله أتعرض لأي شيء.
1: خلاص بالبيت عم تحضري الأجواء.
4: يا تتابعوا على الانترنت، يا أما بالبيت، يا أما أنا وأصدقائي حصرا. يعني
2: تيلي برازيلية، روحي إن شاء الله بتربح ألمانيا. يلا باي باي يا حنان.
1: باي حنان.
4: شادي لحظة شادي ليك هلأ نحن واللي بيحبوا الصيف ما بنتفق والله بنو أبدا يا مجد.
2: ما هو مشان هيك عبد لك
4: بالمرة.
1: أبدا
4: شاي حكايتك مجد، كمان أنا بحب التفاح الأخضر والنجاص الأخضر وكل شيء له أخضر.
2: شو ليك نفتح السيرة، شو بتحبي أنت ومجد ونتشر له ولا يكون أنت ست مجد.
1: شكرا يا حنان.
2: يلا باي باي.
1: بسطت بسمع صوتك. باي باي.
2: سلامات.

0: اتصال جديد، مرحبا.
1: الأجواء
0: اليوم هيك متحمسين المستمعين، في اتصالات كتير. يلا صباح الخير.
1: ألو صباح الخير أحمد.
2: صباح الخير.
1: يا صباح النور
2: أستاذ شادي الحبيب.
1: يسعد لي هالصباح سيد مروان.
2: يا مرحبا
1: حبيبي.
2: ممكن أستاذ شادي جدد لك وقل لك إني بحبك كثير؟
1: لك يخلي لي قلبك
2: والله العظيم.
1: ربي يسعدك والله. أنا بدون ما حتى أعرفك حتى شكلا يعني، سبحان الله القلوب عند بعضها يا مروان.
2: إيه والله
1: ربي يسعدك.
0: شفتوا شو منبر إذاعة دمشق وسيط خير؟
2: نعم.
0: قديش منبر إذاعة دمشق وسيط خير؟
1: ناكل للحب. عرفنا على هالأصوات والشخصيات.
0: أهلين يا سيد مروان.
2: كيفك؟ كيف نجد؟
0: الحمد لله. وأنت كيف؟ شو الأخبار؟
2: على فكرة أنا بشاركك

0: ما حبتي للبرتغال بصراحة.
1: والله
0: أنا ميال للبرتغال،
1: حلو.
0: وأتمنى الحقيقة إنه الفرق العربية وخاصة مصر والمغرب إنه يتقدموا أكثر لقدام.
1: إن شاء الله يا رب. والله مصر لعبوا حلو للأمانة.
0: إي والله، والمغرب كمان، المغرب كتير كتير فريق ممتاز.
1: المغرب حبيتها مع البرازيل كتير.
0: إي نعم.
1: يلا لنشوف الأيام القادمة شو حاملة للفرق العربية. يا رب كل الخير
0: إن شاء الله،
1: يكون الكأس لفريق عربي إن شاء الله.
2: يا رب
0: يا ريت. إيه أستاذ شادي،
2: عيوني
0: أنا الحقيقة ما بحب روح المقاهي أنا بشوفها ببيتي بصراحة. ليش؟ لأنه مثل ما قالت الأنسة حنان، الدلوعة خليني سميها، إنه هذا بيحب الفريق وهذا بيحب الفريق، وأحيانا بتصير ملاسنات.
1: صحيح.
0: لذلك بهرب منها، بحب قاعد.
1: لهيك اليوم عم نضوي بالعنوان العريض عن الروح الرياضية تكون حاضرة فعلا معنا. ليش مهم هذا الموضوع؟
0: أكيد طبعا 100%.
1: تعرف سيد مروان، حتى ضمن البيت، خليني أقول بين الأسرة الواحدة،
2: يعني كل واحد بكون
1: الزوج والزوجة بفريق. اليوم في مشاكل عم بتصير، يعني عائلة بعرفها عم تقول لي انه زوجي ما عاد شفته، ما عاد فضيلي. صحيح. ما عاد عم يحكي معي، عرفت انه صار كل يعني همه.
2: هلا بظن هو بده حجة بكون.
0: صحيح. هو انا على كل حال ما عندي المشاكل، قاعد انا وست الوالدة يعني.
1: الله يخليكم لبعض وان شاء الله هيك.
2: طول لك بعمرها يا رب وتم فرصك.
0: الله يسلمك استاذ شادي،
2: ربي يسعد صباحك يا مروان.
1: شكرا، باي باي.

0: صباح الخير يا نضال يلي معنا على السمع، شكرا لرسالتك الحلوة. عم بيقول لك كأس العالم يضم أفضل نجوم العالم وكريستيانو رونالدو على رأسهم، أجل ويبقى ميسي من كوكب آخر.
1: انت غروم حبيبي انت غروم
0: في الهوم. المخرجة تبصم على هذه الرسالة يا نضال، شكرا لك
1: يا حبيبي انت غروم.

0: تصبيحة من أحمد من ألمانيا أيضا، في عندك شيء بدك تقوليك من
1: هذا؟ يلا كمل رسائل إلا نروح للاتصال.
0: ما بعرف حاول الرقم حابين يطلبوا 689. يسعد صباحكم، صباح فل ياسمين لإذاعة دمشق. دمشق وأحلى سلام لأحلى ثنائي. يسعد صباحك سميرة القزح. يسعد صباحك يا سميرة.
1: صباح سميرة،
0: صباح خير من حلب الشهبة إلى دمشق الياسمين. فراس أبو عبدو، يسعد صباحك. نحن نحاول نشوف المشاركات أيضا اللي بخصوص موضوعنا. بالنسبة لموضوع اليوم، أنا بشجع الأرجنتين وبحضر بالبيت مع العائلة.
1: حلو.
0: إيلاف معكم، يسعد صباحك.
1: شوف عامل جمعات حلوة، أجواء المونديال يعني ضمن الأسرة الواحدة بالبيت بيعملوا القعدة وبيجتمعوا، قديش حلوة فعلا أنه ترجع هيك لمة العائلة.
0: التوقيت يعني أهم شيء، اللي شوي يمكن يعني متعب للعالم، لأنه في مباريات بوجه الصباح، في مباريات
1: هلا أكثر الجمعات عم بتكون، اللي المباريات اللي عم بتكون من 7-8 للعشرة تقريبا، يعني ما شاء الحال.
0: تماما. في اتصال. ألو.
2: ألو.
0: يا صباح الخير.
2: الله يسعد لي صباحكم.
1: صباح الخير.
0: سهلا يا ابو طلال،
2: كيف صحتكم؟
0: كيفك؟
1: الحمد لله. وانت كيفك؟
2: الحمد لله. شادي انا ما بحبك شوي، بحبك كثير.
0: لك ربي يسعدك. وانا بحبك شوي وكثير.
2: ايه هلا بالنسبه لمجد، مجد انا بحترمك احترام.
1: شكرا
2: كثير، يعني لاني انت اميره الاذاعه.
1: شكرا يا ابو طلال من لطفك وذوقك.
0: لقب جديد.
1: شكرا. ابو طلال، نحن عم نحكي عن اجواء المونديال اللي عم نعيشها اليوم. خبرني، بتحب الرياضه؟ بتشجع فرق معينه؟
2: انا بشجع فريق البرازيل، ومرتي وبنتي فريق المانيا. بس يبلش البرازيل عندي بالبيت بحمل حالها، مرتي بتقول عند بنتي بتحضر مباراه.
0: والله لا، اذا عم تسمعنا مرتك بدي اقول لها المره الجايه تطلعك هي من البيت كونها المانيه.
1: شادي مع الالمان. شوف قول ان شاء الله ما يجتمعوا بلعبه البرازيل والالمان. شو بصير فيكم يا ابو طلال؟
2: البرازيل عندهم فن باللعب. بالنسبه لالمانيا يعني عندهم جكاره شوي، بيتذاكروا اذا فات عليهم جول او كذا، بيصيروا بيضحكوا كتير. أنا هيك برأيي، ما بعرف.
0: أيوة.
1: بس حلو.

0: يعني
1: يلا
0: شوف
1: ان شاء الله.
0: نحن من بهمنا هذا الروح الجميله اللي عم نحضرها مع الفرق، ونسقط الروح الرياضيه على حياتنا ابو طلال. قديش مهم فعلا كل شخص فينا يتمتع بهي الروح الرياضيه بكل ما يواجهه في هذه الحياه.
2: طبعا
1: الله يسعد صباحك ابو طلال.

0: دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، سلامي الكبير لشادي ومجد وكافة الأحبة. الروح الرياضية هي أجمل ما في المنافسة، فهي تعلمنا أن نحترم الخصم كما نحب أن نحترم أنفسنا.
1: جميل.
0: وأن نفرح بالفوز دون غرور ونتقبل خسارة دون يأس. شجع بحماس، ناقش باحترام، وافرح بأخلاق، فهذه

0: أهلا الاتصالات، صباح الخير.
1: صباح النور، كيفكم؟
0: الحمد لله.
2: يا صباح النور، يا هلا.
0: وأنت كيفك؟
1: فوزي سوني أو أبو الفوز، كيف كنتم؟
2: يا ميت أهلا وسهلا بالفوز.
1: ما كنا بزمان أيام الثورة في كان يطلع برنامج نسمى عليه بما معناه الرأي المعاكس.
0: نعم.
1: اسمحوا لي أقول الرأي المعاكس أنا.
0: يلا.
2: هذا شوف.
1: نحن أنا بالنسبة لي ما بهتم بالألعاب الجماعية. وهذا عن الصين واليابان عندهم فرق كويسة لكرة القدم، يعني فرق بس بيشجعوا الألعاب اللي بتفيد الشعب، بتفيد الجسم، يعني مجمع يعني مجمع الشعب. مثلا عندكم الجمباز، الكاراتيه، الجودو، المصارعة،
0: ألعاب القوى يعني.
1: ألعاب القوى بيشجعوا عليها. هي ليش؟ لأن بتفيد الشعب كله وما بتسهل. هلا دائما نحن بزماننا كنا نذم اسمه هاي الألعاب، صارت أحداث كثيرة سيئة أيام المونديالات، أيام كذا من قطر بيقولوا احتلال لبنان، بيقولوا عدة شغلات. المهم إني عندك كاراتيه، جمباز، الشغلات هاي مثل ما قلنا الصين دولة قوية بالجمباز، بس بيهتموا بالشو اسمه.
0: تمام، هن هيك اهتماماتهم، لكن احنا اليوم موضوعنا واهتماماتنا كل حدا شو حابب، شو بيشجع، كيف عم يعيش هيدي الاجواء بحياته.
2: اكيد تحترم.
0: اكيد طبعا، أكيد طبعا. لكن عم نحكي الاهم عن الروح الرياضيه اليوم اللي منتابعها ضمن المباريات، قديش مهمه بحياتنا سيد ابو
2: عزز. هذه الروح
1: بده تكون عندنا بشكل دائم، عند عامل كل الناس يكون عنده روح رياضيه وروح قبل الرياضيه.
2: تمام. تماما، وبكل المجالات.
0: شكرا.
2: ليست الرياضيه فقط. يسعد صباحك يا ابو الفوز،
1: والف شكر لك.
2: ربي يسعدك.
0: اهلا وسهلا. باي باي باي. اتصال جديد، صباح الخير.
3: صباح النور يا حلوه، كيفك؟
0: الحمد لله.
2: صباح النور.
0: مين معنا؟
3: سميره معكم.
0: اهلا يا سميره، كيفك؟ شو الاخبار؟
3: احلى ثنائي شادي ومجد.
0: تسلمي. من عم تحكينا سميره؟
3: عم بحكي من الدوام، من الشام.
0: اهلا وسهلا فيك. يعطيكي الف عافيه.
3: الله يعافيكم يا رب، وانتو كمان الله يعطيكم العافية.
0: من محبي كرة القدم وأجواء المونديال أم لا؟
3: بحكي كنت بحبها كتير وكذا وهيك، بس لدرجة كبيرة إنه بحس حالي رح فوت لأرض التلفزيون وشارك معه.
2: عادة مبين من صوتك والله هادية، إيمانك مبين من صوتك هادية، يعني ما رح
3: حتى حوالي بينسوا إنه المباراة وبيطلعوا فيني كيف عم خمس.
0: عن جد مين بتشجعي سميرة؟ هاتي لنشوف.
3: بشجع البرازيل.
0: البرازيل.
3: بس بعد ما عملت فصل مرة الزمن.
0: والله المخرجة مع البرازيل، فكل حدا مع البرازيل هيك عم تهلل.
2: شوف هلا شو رح تنبسط سنة.
3: من خلال. مع المغرب العربية.
2: كمان.
0: حلو. سميرة. كان موقفك صعب، كان موقفك صعب بمباراة المغرب والبرازيل، وهيك؟
3: كتير كتير.
0: وهيك؟
3: يعني كانت المغرب رح تحتل كتير مركز مرموق يعني عالمية.
0: أبطال
3: البرازيل لعب الدور إنه ما ترى.
0: حلو. طيب
3: اللهم صل على النبي. هلا في أحلى مباراة حضرتها بحياتي هي بين سوريا وإيران، يوم اللي دخل عمر السومة أهداف الملعب الإيراني، كان هذا أحلى مباراة بحياتي.
0: يمكن كأس آسيا وقتها كان.
3: كنت عند بيت عمي. كنت عند بيت عمي عم بحضر المباراة وفي ضيوف. تركته الضيوف وقعدت احضر المباراه. طلعوا
0: والله مشجعه. مشجعه واكيد يعني بتتحلي بالروح الرياضيه سميره، ما هيك؟
3: اي اكيد اكيد.
0: قديش حلو اسقاط الموضوع الروح الرياضيه على الحياه، على مواقف الحياه وصعوبات الحياه.
3: يا ريتني مثل القدم، مثل كره القدم، يعني بيركضوا كيف بيركضوا بهالقوه، وكيف هالكره بتتسلسل بين رجليهم، وكيف هالركض ما بيتعب وما بيرهق. وانا بمشي كده خطوتين برهق، بصير عندي ارهاق.
0: طيب
3: يعني انا بتمنى وكون جسمي رياضي، والله بكون جسمي رياضي مثلهم. اذا تكون مثلهم
0: الجسم والروح بدنا الروح الرياضيه تبقى معنا بحياتنا، لانه هي كتير بتساعد بتذليل كتير من الصعوبات.
3: كتير كتير.
2: الله يسعد صباحك يا سميره، شكرا لمشاركتك ايضا.

0: الو صباح الخير. سلامة الاحوال محمد ابراهيم عرديتي اللاذقيه السوريه. يسعد صباحك. صباح الخير مجد وشادي.
1: صباح
0: الروح الرياضيه. كثير طويل الرساله للاسف، يعني بدنا انا اشجع منتخب المانيا. مين صاحب الرقم لاخره؟ المعلق الصوتي محمد رحمون اسطنبول. للاسف
1: اهلا وسهلا،
0: انا اعتذر منك. الملاعب من غير روح رياضيه بتصير ساحه مشاكل وتعصب، اما لما تكون الروح الرياضيه حاضره بتصير كل مباراه فرصه تتعلم فيها احترام، انضباط وتقبل الخساره قبل الفوز. انا اشجع منتخب المانيا. يسعد صباحك يا محمد رحمون اسطنبول المعلق الصوتي. هناك اتصال، يلا.
1: صباح الخير.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والاكرام.
2: لك يسعدني صباحكم.
1: اهلين كلهم. اهلين يا ابو موفق.
0: نور يا ابو موفق.
2: كيفك استاذ شادي؟
0: الحمد لله.
1: كيفك؟ الحمد لله الله يسلمك. انتم كيفكم؟
2: والله يا مدام مجد الحمد لله. والله
0: الحمد لله دائما
2: عم نتعب كثير عم نتعب.
1: الله يعطيك العافيه.
2: والله عم نتعب بالمباريات مو
0: بالشيء. بعرف عم تتعبوا انت عم تحضروا.
1: غيرت الروتين كله عرفت؟
2: اي والله. بس والله بتمنى لو كان فريق سوري ينزلون هالسنه. عم تشوف الفرق العربيه كثار، يا ريت. بتمنى لو فريق سوري كان
1: ان شاء الله ان شاء الله. يعني الله كريم.
2: بتمنى مباراه خسرنا ربحنا، بس بنتمنى نكون يعني هالسنه
0: تمام
1: إن شاء الله رب. يعني وزارة الشباب والرياضة بسوريا يعني أكيد عم تشتغل على هذا الموضوع بإذن الله، ونكون حاضرين هيك بالفعاليات الرياضية العالمية.
2: 2030 نكون حاضرين يا رب.
1: أبو موفق عم تشجع مين؟
2: ده والله الأرجنتين.
1: والله حلو مبارح.
2: بس الدول العربية أول شيء. والله بحب مصر وبحب المغرب كثير.
1: يلا إن شاء الله التوفيق للدول العربية.
2: نتمنى له الأوائل إن شاء الله. لو إنه ما طلعوا بس نتمنى له مراكز ذيك حلوة مثل المغرب. تتذكر وين وصل المغرب؟
1: عن جد
0: أكيد.
1: إن شاء الله يا رب.
2: يعني أي دولة عربية بتاخذ كانه نحن اخذنا سوريا يعني.
1: اكيد
2: اي والله
1: اكيد. عم تحضر بالبيت المباريات ابو موفق؟
2: لا إيه بحضر بالبيت، بس المره الماضيه انا عرفتي شلون بال 2002 حضرت برني عزمني واحد، بس عليت خناقه متحرمه عرفتي شلون بين فريقين عرفتي شلون اثنين منافسين واثنين ابطال عرفتي شلون عليت خناقه متحرمه.
0: ايه بتصير فيها
2: لا
1: نديه ومشاكل للاسف.
0: للاسف يعني قله وعي بنعتبرها يعني وقت تكون فيها
2: الرياضه فوز ما في بني ادم.
1: الرياضه روح رياضيه يا سيد ابو موفق.
2: كل شيء بالحياه بياخذها روح رياضيه.
1: لكن
0: 100%
2: كان أول حدا خلي بروح رياضية معليش
1: صح كريم فيه. وهيك مع كل مشكلة بنتعرض لها بالحياة عن جد نقدم الروح الرياضية لحتى يعني نذلل هذه الصعوبات والمشاكل اللي بنواجهها.
0: الله يسعد صباحك وشكرا لك يا موفق.
2: نتمنى كل الخير إن شاء الله.
1: شكرا.
0: سلامات.

0: أبو ممدوح ما يسعد صباحكم، أيضا فتحية حميد بتصبح الجميع، صباحكم سوري. لا شك أن الأمر على دائما أنه أن يكون ما في تعصب بالرياضة، أجمل أكيد. عندما تجمعنا على الشغف لا على الخلاف. صباحكم سوري صاحب الرقم لآخره 410، شكرا لمشاركتك. صباح الخير، أنا بالدرجة الأولى بشجع الروح الرياضية، والدرجة الثانية اللعب الحلو والجميل والممتع. تحية لجميع منتخباتنا العربية، خصوصي المنتخب المغربي الجميل. يسعد صباحكم جميعا. علي من طرطوس يسعد صباحك. في اتصال. ألو ألو، صباح الخير.
1: صباح الورد يا محترمين. يا
0: صباح هلا الخير. يا عدي يسعد صباحك.
2: يا عدي كيفك؟
1: طمنونا عنكم.
0: الحمد لله
2: الحمد لله. وانت كيفك؟
1: أنا يعني مرفرح.
2: والله الشباب كلهم بيحبوا رياضة وأجواء المونديال وبينطروها.
1: انا نوهت من اول المونديال انه هلا ليك شوفي التخمين تبعنا نحن ان شاء الله. انا بشجع

0: اول وحده، انا بموت عن العرب. ليش؟ سبحان الله هيك في العرب. زعلت امبارح على اليوم، زعلت على الاردن والله. الحمد لله قدر الله ما شاء الله. كانت المواجهه ناريه يعني بين منتخبين عربيين، احترت بين هذا بين هذا. اي بس هلا في فرق قويه اجنبيه راح تطلع برا ويتاهل منتخب عربي لدور ال 16، بس ان شاء الله بكفي. نحن هيك بنتامل
1: ان شاء الله.
0: محتار بين المغرب وبين مصر. انا عاد هون التخمين اللي راح
2: طيب نحن انت مع مين تشجيع؟
0: انا والله للامانه مع المغرب، بس بحب محمد صلاح وبحب اداء محمد صلاح
2: مصر. طيب لكن انت تشجيعك للمغرب؟
0: للمغرب ان شاء الله، وان شاء الله نحن نتامل شيء منتخب عربي يوصل ان شاء الله. يا رب
1: يا رب نتمنى هذا الكلام. يسعد لي صباحك يا عدي.
0: صباح.
1: شكرا
2: شكرا عدي.

شادي هلا مثل ما عدي قبل شوي عم يتوقع ويتمنى، فكل حدا فينا هيك بيتوقع، هو بيحب فريق لكن بيتوقع شيء ثاني او بيتمنى لفريقه. الذكاء الاصطناعي كمان تدخل بهذا الموضوع وتدخل على خط التوقعات، فبعد المحللين والمشجعين وحتى الاخطبوط الشهير بول، جاء دور الخوارزميات لاختيار بطل كأس العالم 2026. هلا توقعات الذكاء الاصطناعي كانت توقعات عدة نماذج للذكاء الاصطناعي إلى أنه إسبانيا هي المرشح الأبرز للفوز باللقب، بينما ترجح نماذج أخرى تتويج فرنسا أو الأرجنتين. لكن المفاجأة أن هذه التوقعات لا تعتمد على الحظ، بل على تحليل ملايين البيانات والإحصائيات ونتائج المنتخبات واللاعبين قبل انطلاق البطولة.

0: يلا اتصال جديد.
1: الو.
2: الله يصبحك ابو انوار النبي.
1: اهلا يا يحيى.
2: وتحياتي لكم يا استاذ.
1: ربي يسعد صباحك.
2: تحياتي كل شيء بالكنترول.
0: شكرا يحيى، كيفك؟
2: والله الحمد لله بالشرف، وانت مدينه حلب يا انت.
0: تسلم تسلم، حلب حلوه ومنوره
1: باهلها. الله يبارك. مين بتشجع يا يحيى؟
2: استاذ انا اتوقع البرازيل والارجنتين.
1: وحده منهم
0: النهائي هيك. نعم.
2: والعربي انه مصر الشقيق.
1: اها
0: يلا حلوه توقعاتك.
1: حلوه.
2: اتمنى الفريق السوري. اتمنى
0: يا رب
1: ان شاء الله. نعم. ان شاء الله يا رب نتمنى
0: المونديال القادم ان شاء الله. يحيى وين عم تحضر المباريات، بالبيت ولا برا مع اصحابك؟
2: والله انسى بالنسبه يعني مع رفقاتي، وعم بسمع عبر اذاعتكم دمشق.
0: حلو.
2: نعم نعم
0: جميل. قديش عم تكون الاجواء حلوه، فيها روح رياضيه، هذا التشجيع والحماس؟
2: نعم يا انسى شيء رائع.
0: يلا حلو، موفقين ان شاء الله.
1: بالهنا يا رب.
0: بالهنا.
1: شكرا يا يحيى وبروح رياضيه.
2: وعليكم ورحمه الله.
1: شكرا يا يحيى. سلامات.
2: شكرا لكم.
1: سلامات.

0: الله يسعد صباحكم من سالزبورغ. صباح الورد. أنا أشجع فريق المغرب. مصطفى أبو عبده يسعد صباحك يا أبو سطيف. معنا اتصال. ألو
1: صباحو.
0: صباح النور.
1: شكلك ما عم تسمعنا. ألو. أنت على الهواء. مرحبا. صرت على الهواء. مرحبا. اسمع من السماعة لو سمحت.
2: بعد إذنك أنا ما ناوي أحكي بالرياضة. أنا ناوي أنقل شكوى على طريق برنامج.
0: هذا من أجله لبعد
1: بعد شوي مع
0: الزاوية الخدمية.
1: أي لو سمحت.
0: شكرا. أقول أيهم أنا من عشاق التانجو. يسعد صباحك يا أيهم. أنا مشجع البرازيل إن شاء الله الكاس إلنا. ما عرفنا علي وعلي من علي سليمان.
1: يلا القادم القادم من الأيام يعني بيبين.
0: محمد أبو محمود.

0: من أنقرة حابب يسمع لعشاق التانجو أيضا.
1: حلو والله، يعني الفريق الأرجنتيني له شعبية صراحة.
0: عصام من بانياس بيصب على الجميع أيضا. أيضا رسالة تحياتي لكم من أبو علاء بالشام، يسعد صباحك يا أبو علاء. عم نحاول نتواصل مع ضيفنا
1: صراحة. شادي ما بعرف تعذر شكله اليوم، هيك ما كنا كتير موفقين بالضيوف. حابين نحكي فعلا مع باحث نفسي وأخصائي عن موضوع الروح الرياضية قديش مهمة بحياتنا. يعني اليوم أجواء المونديال حاضرة، ناخد فعلا ونسقط ما يجري في هذه يعني في الملاعب على حياتنا اليومية، قديش مهم كيف كل لاعب بيتعامل بحالة العنف أو بحالة مثلا أنه صديقه على الأرض، كيف ممكن بيطلع الكرة برات الملعب هو خصم يعني، لكن أنه حتى فهي الروح الجميلة الحاضرة قديش فعلا كيف نحن فينا نتمتع فيه، قديش هي مهمة بحياتنا فعلا لتكون رفيقتنا وتخلينا نتجاوز كتير من المشاكل والمواقف يلي بتعصبنا أو بتزعجنا. لكن لهلأ الزملاء عم يخبرونا أنه تعذر التواصل مع ضيفنا، يفترض يكون معنا دكتور بيرم جمعة الأخصائي والاستشاري النفسي، لكن للأسف تعذر الوصول للدكتور بيرم. كل الاحترام للجميع مستمعينا. طيب

0: حبيت هذا الفاصل سناء، شكرا عن جد، فيه حماس. هاي أغنية كأس العالم الرسمية. حلو،
1: كم سعرة حريرية فقط
0: شاكيرا. طيب أكيد لهون فقرة التواصل بتكون خلصت مستمعينا. دائما تحلوا بالروح الرياضية، ما تتخلوا عنا، تحلوا ما تتخلوا، لأنه كتير مهمة بحياتنا وتكون رفيقتنا. متابعة كتير ممتعة بدنا نتمناها لمستمعينا ضمن أجواء المونديال.
1: وأكيد نعتذر من كل مين يعني بعت رسالة وما قدرنا نقرأ رسالته، يعني العشرات من الرسائل. أيوة. ولكن أكيد منصبحكم دائما، يعني أنتوا سندنا وأنتوا جمالية هذا البرنامج بالتواصل معنا.
0: شكرا من كل مكان.
1: دائما لا تملوا، خلي معكم روح رياضية وتقبلونا بمشاكلنا.
0: شكرا لكم، شكرا لكل مين تواصل معنا على الهاتف وكمان ما قدرنا ناخده نتيجة تضييق الوقت. فشكرا جزيلا لكم. كافيين نحن بفقراتنا، بعد شوي رح تنضم لنا الزميلة علا أحمد بالزاوية الصحية.
1: صباحكم سوري.

0: صباحكم سوري. عن جديد مرحبا بالجميع، انضمت لنا الزميلة علا أحمد لموافاتكم بزاوية صحية جديدة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك مجد، أهلا وسهلا فيك، ويسعد صباح كل حدا عم يتابعنا، وأهلا وسهلا فيكم بفقرتنا الطبية الصباحية. طبعا مجد، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف فدائما بتزداد الزيارات المسابح، وبيصير طبعا بتعرفي والشواطئ لحتى نحس حالنا أنه منتعشين وفي راحة، بس دائما أحيانا ممكن يلاحظ بعض الأشخاص ظهور حكة أو احمرار بالجلد بعد السباحة، فبيحسوا أو بيعتقدوا مباشرة أنهم صابتهم حساسية أو عدوى جلدية. من أكثر الأسباب شيوعا لهي الأعراض هو ما يعرف بطفح الكلور الجلدي، اللي هو حيكون موضوعنا بهاي الفقرة اليوم. حنحكي عن أسباب حدوثه، عن الأعراض، طرق الوقاية منه، وإمتى بيستدعي الأمر استشارة طبية.
0: والله يعني للأمانة الفكرة والطرح مهم جدا، خاصة من وحي ما نعيش اليوم مثل ما قلت أجواء السير.
1: تمام.
0: ببلش والأهالي سجل.

0: يخرجوا أبنائهم
1: بالنوادي
0: بالمسابح، حتى
1: الصيفية كمان
0: الكبار
1: صباحا
0: بيكون
1: طبعا.
0: لهم موعد سباحة يومي ربما، ففي تفاصيل يمكن هن غايبة عن بالهم، فنحن رح نحطها قدامهم
1: دائما بنختار هذا
0: ونفردها
1: المواضيع
0: لحتى يعني ينتبهوا.
1: 100%. هلا
0: فنبلش تفضل.
1: بالبداية أول شيء خلينا نحكي ليش إنه شو هو الكلور وليش بنستخدمه بالمسابح. طبعا الكلور هو مادة مطهرة بتستخدم من سنوات طويلة بتعقيم المي، اللي حتى أحيانا بيستعملوه بمي الشرب والمسابح، لأنه بتساعد على إنه نقضي على العديد من الجراثيم والبكتيريا وكمان بعض الفيروسات والطفيليات. هلا وبفضل وجود الكلور بتصير مياه المسبح هي أكثر أمان للسباحة مقارنة بالمياه الغير معقمة. بس رغم من فوائده الكبيرة، فالتعرض له لفترات طويلة ممكن، وخاصة طبعا يكون بتركيز عالي ضمن المسبح، يعني بتحسي المسبح كثير فيه مادة الكلور
0: مع أشعة شمس،
1: تمام، فبيصير عنا تهيج لبعض الأشخاص وخاصة أصحاب البشرة الحساسة. كثير مهم. هلا طفح الكلور فينا نعتبره حساسية مثلا حقيقية. ناس كثير بيعتقدوا انه هن بيتحسسوا من اتجاه الكلور، بس بالحقيقة لا، لانه معظم الحالات هي ما حساسية بالمعنى الطبي الدقيق، لانه هي نوع من التهاب الجلد التهيجي. يعني مشان نميز بين الحساسية وقت احنا بيصير عنا طفح الكلور. فالكلور هو ما بيثير الجهاز المناعة مثل ما بتعمل الحساسية التقليدية، فهي بس بتأدي لتهيج الطبقة الخارجية من الجلد. فبيسبب لنا هذا الشيء الاحمرار، الحكة، الجفاف. وهذا السبب ممكن ينصاب فيه أشخاص طبعا ما عانوا من هي الحساسية من قبل، يعني ممكن تظهر فجأة. هلأ كيف بيكون طفح الكلور؟ طبعا بتختلف أشكاله وحدته من شخص لشخص، بس بشكل عام الأعراض هي احمرار بالجلد، الحكة بدرجات متفاوتة، عنا شعور بالحرقة أو الوخز الخفيف، أحيانا بيصير عنا بيظهر بقع أو نتوءات صغيرة. طبعا هو يعني بالأغلب بيصير عنا بس أنه الطفح هو على المناطق اللي تعرضت مباشرة للكلور. هلا امتى بتظهر الاعراض؟ دائما العلامات اللي بتساعدنا على حتى نعرف نحن عم نعاني تحسس او طفح من الكلور، الاعراض بتظهر بعد السباحه مباشره، مثلا بفتره قصيره، مثلا ناس سبحوا بتلاقي فورا طلعوا من المي بلش يحكون جسمهم. وممكن احيانا تبلش خلال مثلا ساعات، واحيانا في اشخاص ممكن تتاخر معهم القصه لليوم الثاني. هلا ممكن الشخص كمان يلاحظ انه المشكله عم تتكرر معه كل ما راح يسبح بها مثلا بالمسبح. يعني هو بيراقب حاله انه انا مثلا كل ما عم بروح على هالمسبح عم بيصير معي مثلا هي الحكه او هي الـ ما فينا نقول مثل ما قلت لك حساسيه، لانه انه طفح الكلور. وممكن احيانا نلاحظ كمان انه بتختفي وقت احنا بنبطل او بنبعد فترات الروحة على المسبح. كثير نقطه مهمه. هلا مين الاشخاص اللي هن اكثر عرضه مجد لهذا الموضوع؟ لانه قلنا الاشخاص هن ما بتاثروا بنفس الدرجه. في فئات اللي بتكون بشرتها هي أكثر حساسية تجاه المواد الكيميائية. طبعا مثل الأطفال، أصحاب البشرة الجافة، مرضى الأكزيما، مرضى الصدفية، الأشخاص يلي بيعانوا من الشر المزمن أو بعض الأمراض الجلدية التحسسية. لهيك هن ممكن تكون هي الأعراض عندهم أوضح وأكثر، يعني بينزعجوا منها أكثر من الأشخاص الثانيين.
0: وعليه لازم بس شافوا هيدي الأعراض يبطلوا بقى ينزلوا أم شو يعملوا؟
1: هلا في نصائح ممكن يعملوها. بتحبين نحكي دغري النصائح شو ممكن يعملوا ولا
0: لا؟ بنكفي الفقرة وبعدين نوصل للنصائح.
1: لأنه بدنا كيف نحن نميز بين طفح الكلور والأمراض الجلدية الأخرى. لأنه كتير بيختلط على العالم، لأنه نفس بالبداية المشكلة الجلدية نفسها احمرار وحكة. بس هي لا، عدة أمور مثلا ترجح أنه أنت انصبت أو أنت انصبتي بسبب الكلور، أنه بتظهر الأعراض بعد السباحة، بتتكرر عند زيارة المسابح، بتتمركز بالمناطق اللي احنا تعرضنا لإلها للمي، وبتتحسن خلال فترة قصيرة بعد الابتعاد عن المسبح. أما إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو كانت شديدة كتير، فممكن يكون السبب مختلف وبيحتاج لتقييم طبي. هلأ كمان احنا مثلا كيف هلأ نحمي بشرتنا من طفح الكلور؟ طبعا هي كتير أمور بسيطة. أول شيء نستحم بالمي العذبة مثل ما بيسموه قبل الدخول للمسبح، كمان نستحم مباشرة بعد الانتهاء من السباحة، ونغسل الجسم كتير منيح حتى ما نخلي أي بقايا للكلور، ونستخدم مرطبات مناسبة للبشرة الجافة، نبدل ملابس السباحة المبللة دغري كمان، ونشرب كميات كافية من المي للمساعدة على الحفاظ على ترطيب الجسم، لأنه كتير مهم. يعني هدول يعني كتير بسيطين بس كتير بيعطوا نتيجة وفعال. يعني
0: صحيح هذا الكلام مفيد، وخاصة هلا الطفل بتقدري تتحكمي فيه انه طفل فورا طلعتيه غسلتي له مش الحال، بس في اكبر شوي بالعمر بتلاقيهم لا بدنا نقعد نتشمس وما الى هنالك، هن ما عارفين شو عم بيصير
1: يعني. لا لازم فورا، لانه مثل ما قلتي وقت

0: يعني بيقعدوا على الشمس وبتعرضوا لأشعة الشمس وبتجف هي المادة على جسمهم، عم تعمل لهم أذية أكتر. فهنا لا، لازم نحن نكون يعني دائما على هي النبهون، ما ردوا نمسك نمسك المي نحن ونرشه خالصين
1: خلاص.
0: هلا طيب، كمان مثل ما قلنا، لا شو بنعمل إذا ظهر عنا الطفح؟ بمعظم الحالات بيكون طفح الكلور هو خفيف ومؤقت وبيختفي من حاله من تلقاء نفسه. أما إذا كانت الحكة هي مزعجة، فممكن الطبيب يوصي ببعض العلاجات المناسبة. طبعا احنا بنشرح شو ممكن يوصي في الطبيب، بس طبعا اي حدا بيتعرض هو الافضل انه يروح لمختص
1: حتى يشوف يعني.
0: تمام. بس احنا انه بشكل عام هنا بيعطون مضادات الهستامين الفموية، كريمات موضعية بتهدئ او هي مضادات الالتهاب، ممكن جل الصبار او بعض المرطبات المخصصة للبشرة المتهيجة. دائما كمان المهم نتجنب الحك المستمر للجلد، هي كتير نقطة مهمة، لانه هذا الشيء بيزيد التهيج وبيسبب خدوش وأحيانا بيساوي التهابات.
1: مزبوط، هذا الكلام مفيد جدا علا، وخاصة هلأ بأجواء المسابح اللي عم نتابع، يعني في كتير حالات بنسمع عنها أنه هيك صار، بس بعد حمام حمامين مثل ما قلتي ممكن تروح، وفي بعض لا بدهم فعلا معالجة وتوجه لأطباء جلدية يمكن مختصين بهذا الموضوع.
0: مهم، كتير مهم هذا الموضوع. هلا احنا مثل ما قلنا انه امتى، طيب هلا احنا امتى بنروح لعند بنراجع الطبيب؟ طبعا قلنا الحالات مثل ما قلتي موجوده هي بسيطه، بس بتكون مراجعه الطبيب هي ضروريه اذا صار عندنا الطفح شديد او منتشر بشكل كبير، اذا ظهرت عندنا علامات عدوى مثل نقيح او تورم شديد، كمان اذا ترافق الطفح مع صعوبه بالتنفس او تورم بالوجه، كمان اذا استمرت الاعراض لايام دون ظهور تحسن، او إذا كان الشخص بيعاني أصلاً من مرض جلدي مزمن وصار عنده نوبة شديدة. يعني هدول الأشخاص بس يصير عندهم وما قدروا يزبطوا الوضع أو يتأقلموا أو أنه يشفوا
1: زادت القصة
0: فلازم يراجعوا الطبيب فوراً.
1: فعلاً أولا أحياناً تروحي على مسبح بتلاقي ريحة الكلور لبرا واصلة،
0: كتير
1: بيكون النسبة عالية جداً.
0: تمام.
1: يعني
0: للحفاظ على، بيقولوا أنه
1: التعقيم أكتر.
0: بس كمان
1: عم تعمل مشاكل جلدية،
0: لأنه كمان أي شيء بيزيد عن حده بيقلب ضد الضفة. يعني هو لازم يكون في، لأنه أنا بعرف في معيار، فلازم ما
1: نسب
0: فما لازم يتجاوزوا هي النسبة. هلأ كمان في موضوع كتير مهم مجرد نحكي عنه، أنه مو بس الجلد بيتأثر بالكلور، كمان العيون والأذنين ممكن يتأثروا، لأنه بيصير عنا مثلا بالعيون شو ممكن يصير، في عنا احمرار بالعينين، عنا شعور بحرقة أو حكة كمان بالعين وجفاف العين. كمان ممكن السباحة المتكررة بيزيد عنا احتمال الإصابة بالتهاب الأذن الخارجية، طبعا معروف بأذن السباحة، خاصة إذا ظلت الرطوبة داخل قناة الأذن لفترة طويلة. فكتير لحنا مهم أنه ندير بالنا ما نفتح عيوننا بقلب المي، وهي كتير ننبه أطفالنا عليها، وإذا ما بيردوا نحاول نجيب لهم النظارات المسبح حتى وقت نطلع من المسبح ننشف الأذنين الخارجية. طبعا كتير بشكل أنه ما نخلي فيها رطوبة. كمان في مشكلات تانية متعلقة بالمسابح، خلينا نحكي لأنه هذا موسمون. طبعا كمان الأرضيات الرطبة دائما حوالين المسبح ممكن تكون بيئة مناسبة لبعض الفطريات، فممكن تنقل العدوى الفطرية للرجلين وقت نمشي حوافة. لهذا الشيء دائما ننصح لحنا بارتداء الأحذية أو النعال المخصصة للمسابح، وما نشارك المناشف أو الأدوات الشخصية مع الآخرين. كثير نقطة مهمة هي.
1: صحيح علا، مو يعني نروح على المسبح فقط بس لننزل بالمي، في كثير تفاصيل لازم ناخدها بعين الاعتبار، إن كان معنا أولاد صغار نحن الكبار نكون واعين، أو حتى كنا شباب أو حتى كبار ننتبه فعلا لهي التفاصيل تفضلتي فيها.
0: تمام، لأنه دائما السباحة هي أفضل الأنشطة الصيفية وأكثر فائدة للصحة النفسية والجسدية وكتير مهمة.
1: صحيح.
0: بس معلومات بسيطة نحن نعرفها ولنقدر نتجنب تأثير الكلور وكيف نعتني ببشرتنا بهي الفترة بعد السباحة كتير مهم،
1: ولنقضي يعني وقت
0: لحتى نسبح بأمان. تمام، نسبح بأمان وما نخاف من السباحة
1: إن شاء الله. هيك سلامي لكم وترافقكم بكل مكان بتكونوا فيه مستمعينا بهي النصائح المفيدة اللي قدمتها الزميلة علا أحمد، وهي الزاوية المهمة يعني من وحي أجواء الصيف. أكيد بنتشكرك علا أحمد على تفاصيل هذه الزاوية الطبية.
0: يسعد صباحك.
1: شكرا
0: لك وشكرا للمتابعين، وإن شاء الله نكون عم نقدم لهم هيك نصائح توعوية. تمام،
1: شكرا علا، شكرا سناء، شكرا لكل المستمعين الكرام. وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا من برنامج صباحكم سوري، إن شاء الله نكون قدمنا المتعة والفائدة. بتمنى لكم بقية نهار سعيد، شكرا وإلى اللقاء. كنا معكم بفريق الإعداد شادي حداد، علا أحمد، مجد حيدر، وفريق الإخراج سناء الحمود. يعطيك ألف عافية سناء، إلى اللقاء.

0: العاشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يتفقد تجهيزات السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها. وزارة الخارجية تعرب عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء الحادث الأليم الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد التزام الحكومة السورية بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين والمغيبين قسراً. عودة الرحلات البحرية بين سوريا ولبنان بوصول باخرة ويف سكيتر للاذقية بعد انقطاع لسنوات. المصرف المركزي يؤكد استمرار تداول العملة القديمة حتى نهاية شهر تموز القادم مع استمرار إمكانية استبدالها لدى المصرف لمدة 5 سنوات وفق آليات سيعلن عنها لاحقاً. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح. يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحا على إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها المتابعون الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المفتاح.

وعلى رقمي الهاتف 225-346-225-347 نتلقى اتصالاتكم وشكاواكم، وعلى موبايل الإذاعة أيضا 0987-810-950.

0: في حلقة اليوم عبد الناصر عبده وسناء الحمود. ومعنا أول اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا أهلا، مين معي؟
1: أستاذ عبد، يعطيك العافية.
0: يا أهلا وسهلا
1: أستاذ عبد. احنا في موضوع معاناة الفلاليح دير الزور المنطقة الشرقية. تمام.
0: المنطقة الشرقية، نعم تفضل.
1: الفلاليح يعانون المعاناة طبعا، كل فلاليح أكثر شيء القطاع الثالث اللي هو محافظة دير الزور. طبعا أنا ما أفكر، أنا بخضر من دير الزور، طرحنا المعاناة من حلقتين لكن ما طرحناها على المسؤولين، تطرعنا عليها على شكل جانبي. هل هي آبار مياه، آبار الملح بالقطاع الثالث؟ في حوالي 80 بير آبار الملح مهمتها تسحب المياه المالحة من باطن الأرض الصبح على نهر الفرات. هذه بصراحة متوقفة قبل الأحداث وبعد قبل التحرير وبعد التحرير لحد الآن. وإحنا فلاليح دير الزور اعتمادنا على الله ثم على الزراعة. 50% أستاذ عبد طلعت على الخدمة. السبب شنو؟ تملح الأرض، ارتفاع نسبة الملح في سطح الأرض، وعدد مساحة القطاع الثالث يعني تتجاوز من 11000 هكتار إلى 15000 هكتار. يعني المساحة هاي جزء تمون من سوريا.
0: بتذكر أبو خضر، بتذكر حكينا مع أحد المسؤولين وكان جوابه مستفيض يعني بهذه الحلقة، وقال إنه في نقص آليات ونقص معدات، وكمان كان في حتى نقص موارد مالية يعني. خلينا نقول
1: تمام أستاذ عبد، بس احنا طلعت له معانا غير هاي، لأنه سرقت الأبيار، أبيار الملح. تمام.
0: نعم.
1: سرقتها، وهاي المشكلة ما يحلها غير عند السيد المحافظ، لا هي على مستوى مدير ولا على مستوى يعني السيد المحافظ المفروض يتخذ إجراء بهذا الخصوص. اليوم كل بير أستاذ تقريبا يخدم 1500 دونم، يعني مية سهلة. يعني اليوم نصف الأراضي واقفة بسبب أبيار الملح. طيب نريد إحنا حل، إحنا الفلاليح بالمنطقة الشرقية لا عندنا زرع، لا عندنا صناعة، ولا عندنا تجارة، ولا عندنا غير الزراعة. والله وكيلة خبز ما ظل عندنا يا أستاذ عبد. اليوم المشكلة مي جديدة، اليوم والبارحة قبل وسته، يعني هل أبيار ما راح نحلها يعني مشكلته؟ السيد المحافظ هو أول محافظة يعني اتخذ إجراء يراقب الآباء. يعني ناحية مو حسن مشكورة، لكن ما قدرت تضبط يعني مساحة تقريبا شيء 100000 نسمة تخدم هاي الآبار، 100000 نسمة مثلا. يعني ما أعرف أنا الحمل أيمت. تتذكر من يومين كنا نتسولف بها، ثاني يوم تنسرق حد الأبيار والله، ورسلون المقطع مدير المياه الموارد المائية حازم والله يتطيب، يقول لك يا أخي أنا اليوم ركبت ثاني يوم انسرق، يسحبون منه
0: يعني للأسف السرقات موجودة بقطاع الكهرباء وبقطاع المياه بكل المحافظات حتى. ولكن المسألة أنا فهمت وقتها من المسؤول اللي حكينا معه أنه الحل موجود ولكنه يحتاج إلى وقت بسبب نقص المعدات والموارد المالية.
1: إيه بس احنا نريد ضبط الامن باسم مراقبه اللي يسرقون ابيار الملح. يعني ما كل الفلاحين حاليا متوقفين استاذ عابد، متوقفين خالص، ما يفلحون. يقول لك انا ارض طبخت وبير الملح واقف، يعني شنو الحل يعني؟ معليش.
0: طيب هلا نحن بكل الاحوال عم نحاول التواصل مع السيد زياد العايش محافظ دير الزور، بلكي ان شاء الله بنلاقي ناخذ منه وعد بالحل القريب يعني،
1: أو نعم كمان يحل المشكلة أستاذ عبد إذا ممكن. ما أعرف والله، إحنا بضيق أستاذ عبد، يوم نتصل لو ما إحنا مضايقين ما نتصل يعني بالعربي، لكن شوفت عينك اليوم رزقنا على يعني.

0: واحد نعم. من أقل فلاح عنده 40 دونم على حد الأبيار، 40 دونم ما عليه مو بحاجة كرسي تمونه من كرسي يعني ما عليه.
1: نعم وهذا حق يا أبو خضر، ونحن الحق علينا أنه نتابع مع المسؤولين والجهات المعنية، وبلكي إن شاء الله يعني بناخذ كلام مختلف من المحافظ إذا رد علينا.
0: حتى الثروة الحيوانية متوقفة أستاذ عبد، الاعتماد على الزراعة ما في ثروة حيوانية حاليا، يقول لك أنا وين إذا زراعة ما في، والله العظيم الساعة البيت يا قبل تلقى بالبيت 10 بقرات، والله حاليا ما في خالص بالعرب، السبب أنه يقول لك أنا منين أشتري حالكم منين، السبب الزراعة. وبيار الملح أكبر أهمية لنا أبيار، حتى صارت تطمع المنازل، الطبخ صار يطلع المنازل، يعني مو بس ضرر على الزراعة، ضرر على القرى يعني.
1: نعم هي مشكلة كبيرة الحقيقة، أنا فهمت من الجهات اللي حكينا معها أنه المشكلة كبيرة ما بتأثر بس على الزراعة، بتأثر على قطاعات أخرى مثل الثروة الحيوانية ومثل حتى معيشة الناس بشكل عام. ف يعني بلكي إن شاء الله بنقدر ناخذ وعد بالحل من السيد المحافظ.
0: المفروض كل الأولويات المحافظ أستاذ عبد، أولويات هي الزراعة، القطاع الزراعي بالعربي لازم من الأولويات. إحنا منطقة زراعية بكل محافظة كبيرة، اعتمادنا على الله ثم على الزراعة، حتى حريك البلد داخل البلد المركز المحافظة أساس الزراعة هي تحركون، إحنا كمنطقة شرقية بالأساس.
1: على كل حال عجزنا عن التواصل مع المحافظ هاي الحلقة أبو خضر، خليك متذكر الموضوع ونحكي بحلقة تانية، بلكي إن شاء الله بنقدر نتواصل مع إما المحافظ أو جهة تانية بدير الزور.
0: تمام أستاذ عبد، لا تأخذنا على الاتصالات الكبيرة المحافظة.
1: ولو يا أبو خضر، هذا حقكم وهذا منبركم. شكرا أبو خضر من دير الزور. ومعنا اتصال آخر. صباح الخير.
2: ألو يسعد صباحك.
1: يا هلا، مين معي؟
2: هذه نحن موضوع زملكا المحاريق بالكهرباء.
1: موضوع زملكا؟
2: محاريق زملكا، المحاريق زملكا، محاريق بريف دمشق.
1: المحاريق ريف دمشق. طيب مين معي؟ شو المشكلة بالله؟
2: المشكلة إنه ما عندنا كهرباء، خزان ما في، كابلات ما في، ومي ما عندنا، يعني شلون بدنا واحد يرجع على بيته ويرجع يستقر بعد ما صار التحرير الحمد لله. يعني
1: يعني لحظة، انتو يعني بالاصل ما في كهرباء ولا تخربت
2: الكهرباء؟ بالاصل في كهرباء استاذي مخدمة، قبل ما يسأل يعني سقوط النظام كان في كل شيء، بس بعد ما سقط النظام منقدم شكاوي ومنقدم شكاوي، هلا قدمت 100 شكاوي، بدك بعطيك ارقامهم وتواريخهم.
1: قديش امتى كانت اخر شكوى؟
2: هلا اخر شكوى كانت 8/6 رقم 86، قدمناها لمعاون السيد الوزير استاذ عمر شقروق.
1: شو كان الرد؟
2: الرد انه ليجينا مواد عم نستنى نحن.
1: 8/5 الأستاذ عمر 8/6 8/6 قريب يعني من
2: قريب، ما صار لك اليوم يعني موجودين نحن، حرام ما قصروا كهرباء، يوعدونا يوعدونا حرام يعني ما يقصروا، بس طيب. نحن نتأمل أنه في يكون في سرعة شوي، يعني الوضع جاي على شوب وما في مي وما في كهرباء، والله صعبة كتير القصة يعني أستاذ.
1: طيب الحي اسمه المحاريق؟
2: زمان كان محاريق محضر 16.
1: طيب الاسم من فضلك؟
2: اسم سامر مدني.
1: سامر، أهلا وسهلا فيك يا سامر. خلينا نشوف نتصل بالأستاذ بسام المصري كهرباء ريف دمشق، إن شاء الله بيرد علينا.

0: في استاذ بسام. صباح الخير استاذ بسام.
1: نعم
0: صباح الخير. نحن برنامج المفتاح من اذاعه دمشق.
1: اهلا وسهلا.
0: يا اهلا وسهلا فيك. في معنا سامر من المحاريق بزملكا عم يشتكي من عدم وجود كهرباء وماء، وقدموا شكوى واخذوا وعود ولكن الى الان ما في شيء. تفضل سامر.
2: استاذ يحيى بيعرفنا الاستاذ بسام، يعني جينا.
1: اهلا وسهلا سامر.
2: يسعد صباحا.
1: اهلا وسهلا.
2: هلا سامر ما حضر يفصل بس اسئله الموارد يودونا تجي المواد، بس نحن هون مشكلتنا.
1: هلا يا صديقي استاذ سامر يعني اكثر من مره اجى لهون.
2: نعم.
1: وتابعنا له
0: ايوه.
1: في حرق محولات، يعني في محولات معطوبه عندنا كثير محروقه، كانت بالخدمه ومعطوبه. والاولويه حسب الدور يعني.
0: الاولويه يعني
1: ان شاء الله ان شاء يعني عم تجينا يعني نحن في

0: عنده توريد محولات بس حجم عمل كبير يعني، يعني أكثر من 3 محولات 4 محولات باليوم بس من أمريكا، وعندنا حجم كبير معطوف
1: ما شاء الله الله يقويكم. يعني الشغل يعني الإصلاح قائم أستاذ بسام، ولكن هي مسألة وقت.
0: النور ماشي بس يعني دائما في بسبب الأوضاع بتعرف أنت وعدم تأهيل، هلا الشبكات عندنا كلها من الغوطة، زملكا يعني تعتبر غوطة، زملكا والسيدة زينب بسبب ضعف الشبكات يعني الأحداث اللي مرت عليها وقلة التأهيل عم تتسبب بحرق المحولات ومراكز التحويل، فدائما كل ما عوضنا عم يصير في حرق. إن شاء الله الأمور هاي كلها من خلال تنظيم عقود جديدة بالأقسام على مستوى الشركة كلها يعني إن شاء الله بلكي تنحل الأزمة ويصير استقرار بالحمولات واستقرار وتوازن بالحمولات على مستوى الريف كله، بيخف عنا حرق المحولات وحرق
1: طيب أستاذ بسام، يعني بنقدر ناخذ وقت متوقع منك؟
0: يعني إن شاء الله هلا أجل عندي أجل عند الأستاذ سامر السيد المدير العام وعده قال له يعني هلا أنا عندي هون الدور تقريبا يعني هني صاروا على مشارف الدور
1: على مشارف الدور
0: يعني إن شاء
1: يعني
0: الله
1: قريبا جدا إن شاء الله.
0: يومين ثلاثة تتركب على الدور.
1: الله يعطيك العافية
0: أستاذ. يعني في مراكز احترقت عندنا بالمناطق مسبقة الصنع، ونحن مراكز مسبقة صنع ما عندنا بالشركة، فعم نضطر نعيد بناء مركز تحويل جديد، يا برج يا بناء أهله ونجدده ونعوض على المواطنين لا نعمل لهم كهرباء. يعني في منطقتين بيلدا قامت الشركة بنصب أبراج مراكز تحويل نحط لهم مراكز هوائية، ما عندنا مراكز مسبقة صنع حاليا.
1: نعم الله يقويكم والله يعطيك العافية أستاذ بسام. شكرا كثير أستاذ بسام، معاون مدير الكهرباء بريف دمشق. يعني سامر إن شاء الله
2: لا حرام
1: ما
0: اليوم أنا بحكي مع الأستاذ سامر وبنشوف الدور بالضبط إمتى وبخبره. يعني هدلون أهلنا بزمان كباب يهون علينا يتموا بلكارب.
1: بارك الله فيك أستاذ بسام وشكرا جزيلا لك. وشكرا لك ايضا سامر من زمان، كان ان شاء الله قريبا
2: تنحل الشكر مدير عام ومعاون سيد وزير السامر الاستاذ محمد يسقي.
1: يا اهلا وسهلا فيك.
2: ما لي اسوء حرام كل بدنا نحن المحلات تفل ان شاء الله، المحلات ان شاء الله ان شاء الله خير
1: ان شاء الله بهالايام القادمه ان شاء الله. شكرا بسام.
2: شكرا لك استاذ، يسلم لي اياك.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ.
0: يا صباح النور.
1: انا مين معي؟ ابو جراح من لابسيه.
0: ابو جراح، يا اهلا وسهلا ابو جراح،
1: تفضل. حكيت معك من شي 3 اسابيع وما جواب الخط، وعلى اساس نتابع المشكله وبعدين ما صار شيء.
0: مشان خط الهاتف؟
1: لا، الهاتف صار له شي سنتين ما اشتغل، وعلى اساس وبندفع فواتير استاذ على الفاضي. لا، انا حكيت معك مشان الصرف الصحي يومه، ما استفدت شيء.
0: صحيح صحيح.
1: لا هاتف ولا صرف صحي.
0: يعني
1: القناة المطرية حولوا للصرف الصحي عليا من شيء، راحوا كمان هلا سكروا القناة المطرية بالخالص.
0: رغم انه حكينا مع المسؤول وقال انه خلال ايام وقتها بيتم حل الموضوع، صحيح؟
1: استاذ الهاتف من 4 شهور قالوا لنا 10 ايام وبيجي، هلا صرنا سنتين ندفع فواتير، واذا ما دفعنا فواتير بيقطعوا لنا الخط، ولا في هلا سنتين تماما ما اجى الخط.
0: طيب بتتذكر وقتها مع مين حكينا ابو جراح؟ لانه انا نسيت.
1: كان الاستاذ مان، حكينا مع مدير المقسم باللاصقيه، قال له خلال شهر بيكونوا كل الخطوط جاهزه. كان في
0: لا هلا دقيقه، انت عم تحكي عن الصرف الصحي او الهاتف؟
1: لا انا حكيت المره الماضيه معك مشان الصرف الصحي.
0: ايوه هذا بتذكره. ايه صح.

0: المشكله كمان الصرف الصحي ما انحل صح؟
1: لا انحل الصرف الصحي والله يا استاذ الهادي.
0: طيب تذكر مع مين حكينا مشان الصرف الصحي؟
1: ما انت ما حكيت، لما اللي حكيت انت كز ما حيرد علي،
0: ما حد يرد. اها
1: لا قلت لي بعدين بنتابع الموضوع، وبعدين والله ما حسنت اتواصل معك.
0: طيب الهاتف مين مدير الهاتف باللاذقيه؟ انت عم تحكي من اللاذقيه المدينه؟
1: ما بعرف عمر ما بعرف شو اسمه والله بالضبط.
0: انت عم تحكي من اللاذقيه المدينه؟
1: من اللاذقيه المدينه.
0: بتوقع هو الاستاذ محمد الشيخ حاج امين مدير الهاتف باللاذقيه بمدينه اللاذقيه صح؟ صح ابو جراح انت بمدينه اللاذقيه؟
1: لا فوق المدينه نحن استاذ.
0: يعني ريف ولا مدينه قصدي؟
1: ايوه.
0: طيب
2: بعد اذنك احكي هاتف على الاذاعه.
0: استاذ محمد السلام عليكم، صباح الخير. استاذ محمد لسه ما رجع.

0: مثل ما عم نسمع إلى الآن ما في رد من الأستاذ محمد الشيخ.
1: الله يا أستاذ الله ما قلك صرنا سنتين ندفع فواتير وإذا ما دفعنا بيقطعوا كل يوم بيقولوا الشهر الجاي
0: الشهر الجاي. طيب محمد بما أنه ما رد علينا
1: نعم أستاذ
0: خلي الشكوى مسجلة وبتمنى تتواصل معنا بحلقة تانية.
1: نحن مسجلين أستاذ مسجلين شكوى وعلى أساس ما قلك من شي 3-4 شهور أنه جاهزين ولا لا ما بعتونا لا نت ولا هدف وإذا ما دفعنا الفاتورة بدهم يفصلوا.
0: حقك علينا لازم نرجع نتواصل معهم لحتى يردوا علينا وناخذ منهم وعد بإصلاح الموضوع. هلا هي المشكلة بس عندك ولا في جيرانك كمان؟
1: لا لا لا لا أستاذ بحي كبير بالدعتور.
0: حي الدعتور حي كبير يعني؟
1: ايوه اي والله.
0: طيب انا سجلتها وان شاء الله يعني يا ريت تتواصل معنا بحلقات ثانيه نقدر كمان ناخذ او تجيب لنا اذا بتقدر تحصل لنا رقم احد المسؤولين بمقسم الهاتف ايضا مو بالضروره المدير يعني حد شخص ثاني نحكي معه.
1: طيب استاذ مشكور جدا.
0: يا هلا ابو جراح.
1: مشكور جزيلا. شكرا استاذ. شكرا.

0: ومعنا اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم، من أبو حاتم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
1: أبو حاتم.
0: أهلا وسهلا أبو حاتم، تفضل.
1: من خير بيت أصلان الغني بطلنا نبعث فاصولي لدمشق.
0: شو اسم القرية؟ عيد؟
1: نحن كنا نبعث لدمشق 30-40 طن فاصولي.
0: والنعم.
1: ومنكم؟
0: بس وين القرية؟ ريف دمشق؟
1: ريف مشتى الحلو.
0: مشتى الحلو.
1: اي نعم.
0: شو اسم القرية معلش تعيدها؟
1: قرية بيت أصلان، فيها أكثر من 120 فير ارتوازي.
0: بيت أصلان. يا أهلا وسهلا أبو حاتم.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا فيك، شو المطلوب؟ شو الشكوى؟
1: الموضوع أنه أراضينا كلها زراعية، شقونا طريق زراعي عرضه 6 أمتار وزفتوه وأراضينا كلها مخدمة بالكهرباء. بقي طريق 400 متر صرنا ما نطالب سنتين ما وسعوا.
0: المطلوب توسيعه؟
1: توسيعه.
0: ايوه
1: 400 متر فقط وسعوا لنا طريق مسافته 100 كيلومتر وزفتوه. أيوة. وخدموه بالكهرباء. بقي طريق واحد 400 متر.

0: أكثر من 100 طن رمان يوم شهريا سنويا من بيجي على الطريق.
1: طيب إمتى كانت آخر شكوى أبو حاتم؟
0: نعم.
1: إمتى كانت آخر مرة اشتكيتوا؟
0: آخر مرة اتصلت معنا الجمعات.
1: أيوة.
0: إيه معنا الجمعات خلف وصار هالحوادث ما حد ردوا علي.
1: أيوة أنت من أيام الأستاذ معن حكيت شو كان الرد؟
0: قال صار حوادث ما بقى صار عندنا صار حوادث هوني ما بخد مكتل الحلو والمناطق هوني صار حوادث ما عاد ردوا علينا ولا عاد شق وسعوا لنا الطريق.
1: طيب
0: يعني وسعوا لنا طريق كيلومتر وزفتوا 6 أمتار وزفتوا وما وهلا قراضينا كلها مخدمة بالكهرباء.
1: طيب هو
0: 2 كيلومتر زائد 2 كيلومتر كلها مخدمة بالكهرباء.
1: نعم.
0: أكثر من 100 بير ارتوازي فيها.
1: طيب أبو حاتم
0: يا عيني
1: أنتوا ليش مطلوب توسيع الطريق؟ يعني مشان آلياتكم ما عم تقدر تمشي بالطريق؟
0: ما في يعني إذا موتورين بدي يتقوا مع بعضهم بدي يتخاتلوا مع بعضهم لحد
1: واحد
0: يحيد عن الثاني.
1: قديش عرض الطريق؟
0: عرض الطريق 2.5 متر.
1: متر ونص فقط.
0: وكله رمان على اليمين وعلى الشمال. صفة السوق مخبئ 1 كيلومتر. صفة شارع الطريق مخبئ من الرمان على اليمين وعلى الشمال. الرمان صار فوق الطريق كله. يعني إذا واحد راكب على الدراج الناري ما بيقدر يمره.
1: أيوة. طيب نحن عم نحاول نتواصل لنشوف المشكلة معهم، ولكن أنت يعني ما قلت لي شو كان أو قلت لي الرد كان إنه الطريق غير آمن.
0: طريق زراعي 400 متر فقط وعليه بيوت بلاستيكي أكثر من 10 بيوت بلاستيكي.
1: يعني قصدي هن ما استجابوا لطلب التوسيع بسبب إنه الطريق
0: شقونا الطريق كان ضل باقي هال 400 متر ما عاد عملوا.
1: طيب
0: إذا بتري
1: ولا يهمك أبو حاتم
0: يومية نحن بتنتج بيت أصلان أكثر من 30 طن فاصولية وأكثر من 100 طن رمان 1000 طن رمان.
1: ما شاء الله
0: 2 كيلومتر زائد 2 كيلومتر فيها أكثر من 120 بير ارتوازي.
1: ما شاء
0: كل
1: الله
0: كل يوم بتنتج بيت أصلان أكثر من 10 طن خيار وأكثر من 10 طن باذنجان وأكثر من 20-30 طن فاصولية.
1: نعم
0: أنا عم بحكي ومعنا جمعات بيش هاد على الحكي وعدنا وما عاد مرض الله يشفي يا رب بيشفي كل مريض بسوريا
1: الله يعافي. طيب نحن حصلنا على رقم ممكن يخدمنا عم نحاول نتواصل معه أبو حاتم بلكي إن شاء الله بيرد علينا وبناخد منه تفاصيل أكثر.
0: يا ريت.
1: بعتقد نداء طرطوس صار 018 صحيح؟
0: نعم.
1: نداء طرطوس الجديد 018
0: يعني تعبير لطرطوس قريبين لوادي النظارة.
1: نعم نداء الهاتف حصرت. نداء الهاتف كان 018 الجديد
0: صار 041 كان 043 صار 041
1: 041
0: تردد. أيوة
1: طيب خلينا نكلم الأستاذ ياسر ديب. أستاذ ياسر صباح الخير.
2: يسعد صباحك
1: الله يعطيك العافية. نحن من برنامج المفتاح إذاعة دمشق.
2: اسم البرنامج مفتاح؟
1: المفتاح من إذاعة دمشق. يا أهلا وسهلا فيك. معنا أبو حاتم من مشتى الحلو بيت أصلان عم يطالب بتوسيع الطريق الزراعي. تفضل أبو حاتم باختصار من فضلك.
0: السلام عليكم يا أستاذ.
2: عليكم السلام.
0: أنا أستاذ مواطن بحب عمل الخير.
2: أنت شو؟
0: حبس عمل الخير.
2: بارك الله فيك جزاك الله كل خير.
0: الله يطول عمرك. والمواطن اللي بيحب الخير لوطن ولا شعبه هذا فاعل خير.
2: أكيد.
0: أنا ضليت تحكي أكثر من سنة مع جمعات شقونا طريق زراعي طوله 100 كيلومتر.
2: حلو.
0: شقونا إياه وسعوا 6 أمتار وزفتوه وهلق أراضينا كلها مخدمة بالكهرباء.
2: شو بدك لك يا بارك الله.
0: الله يطول عمركم وتحياتي للوطن المناضل.
1: بده توسيع الطريق الزراعي.
0: طريق زراعي بقى 400 متر فقط.
2: ايه شو توسيعه؟
0: بده توسيع ما بيطلع متر ونص. العالم ما تتخاتل على الطريق. هذا موتر محمل خضرة وهذا الثاني محمل خضرة ما بيقدر يمرق موترات.

0: عصير تمرق دراجات الناري.
1: طيب يا أخي الكريم، حكيت حدا مكتبنا بصافيطة؟
0: حكيت مع معن جمعاته، صار حوادث مع مرض معن جمعاته، وما حكي ما بارد علي، ما يعلق معي الخط.
1: طيب ماشي، مو بيعلق الخط، بدها هذه زيارة على مكتبنا بصافيطة من أحد المستفيدين من الطريق.
0: نعم.
1: يقدم طلب خطي، بيطلعوا بيحولوا لنا اياه، بنبعث نحن بنكشف على الطريق ونشوف شو بده شو لازمه، ممكن ننفذه هذا العام، ما فينا ننفذه بنحطه بخطه العام المقبل، يعني بده متابعه مو بالهاتف يا اخي الكريم.
0: يا اخي انا كفيف وما فيني اروح مطرح.
1: مو انت شخصيا، المستفيدين من الطريق بتقول بخطه.
2: اي حدا من المستفيدين من الطريق ابو حاتم؟
0: ربع الضيعه، ربع القريب.
1: واحد من هالربع، واحد من هالربع.
0: الطريق هذا.
1: إيه لك، أي حدا من هالمستفيدين كان على مكتبنا بصافيطة أو لعنا لهون على المديرية بطرطوس، أهلا وسهلا، بنستقبله وبنفهم منه وبنكشف وبناخذ إجراءاتنا، وتكرم عينك أنت.
0: أنا عند عينك بيجي وين؟ بطرطوس أو صافيطة؟ طرطوس بيجي لطرطوس.
1: طرطوس على المديرية اللي عندي أنا، مدير بالمركزية، وكان مكتب بصافيطة كمان بيستقبلوك بأي وقت.
0: الله يطول عمرك. لا والله بدي اجي لعندك.
1: والله بتشرف.
0: والله العظيم لو
2: انك بتشرف يا ابو حاتم.
0: نعم.
2: اذا الاستاذ ياسر بارك الله فيك.
1: بتشرف يا ابو حاتم، بتشرف. ايمتى ما بدك.
2: الله يسلمك يا استاذ ياسر. اذا شكرا كثير لك على الاستجابه.
1: نعم نعم.
0: الله يشهد علي، اكثر من 30 طن فاصوليا يوميا نبعث لدمشق. واكثر من 10 طن خيار، واكثر من 10 طن باذنجان صافيطة ولا طرطوس. والله
1: إيه الله يعطيكم العافية. ومثل ما أنا منعيد الحكي، نحن على استعداد استقبالك بالمديرية بطرطوس أو مكتبنا بصافيطة، أي حدا من الأخوة المستفيدين، ونحن راح يكون طلبكم مستجاب بإذن الله.
2: شكرا كثير الأستاذ ياسر. شكراً. مدير الخدمات الفنية بطرطوس. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: إذن ومعنا أيضا اتصال. صباح الخير.
3: الو.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: مين معي؟ تفضل. يا اهلا وسهلا فيك.
3: معك ابو ابراهيم من حلب.
2: يا اهلا وسهلا ابو ابراهيم، تفضل.
3: الله يسلمك. عندنا موضوع هذا، عندنا ترحيل الانقاض، يعني البنايات المكتوفه في حلب بمنطقه الشعار طريق الباب. هي الخرابات، هي البنايات المخربه عم بتلفي حشرات، عم تلفي الله يعز جرادين، عم تلفي يعني حشرات غريبه، وهذا كله عم نأذى منه نحن.
2: نعم. يعني قدمتوا شكوى ابو ابراهيم؟
3: لا ما قدمت شكوى، انا قاعد دمشق على الراديو سؤالكم، بركي انتم بتوصلوا صوتي لناس يعني مختصه بهذا الامر.
2: هلا يعني نحن
3: ما رح اقدم شكوى.
2: نعم، نحن رح نحاول نوصل صوتك أبو إبراهيم، ولكن في مسألة. الأسبوع الماضي حكى معنا شخص ثاني من حلب، من حلب القديمة، وقال إنه في هيك نفس الشكوى كمان، ولكن كان رد مجلس المدينة إنه هي أملاك خاصة وما بيقدروا هني يتدخلوا فيها، وأصحاب الأملاك منهم برا البلد ومنهم يعني ما عندهم إمكانية لإزالة الأنقاض وإلى آخره. نحن رح نحاول نتواصل مرة تانية مع حدا من بلدية مجلس مدينة حلب، منتابع معه الموضوع أيضا.
3: يعني قصدي أنا بقصد إني مثلا هلا هن يعطوها مثلا إنذار، مثلا اللي كان موجود بالمدينة يعطوه إنذار إنه لا يشيل، لا هي الدولة تشيل هالأنقاض، لأني عم نأذى منها يعني شغلة طويلة، يعني بدك تسحب شغلة سنين، يعني إذا مثلا هن خارج البلد أو ضلت الشغلة حالة، هي عم تكبوا فيها نفايات يعني أوساخ، وعم نعم. تلفي حشرات وهيك، يعني صحيح. احنا لازم يعني نلاقي حل هالموضوع، يعني اذا انا ما بحكي وغير ما بحكي بنضل هيك عايشين وحياة ماشية، احنا عم ننضر كثير، عم بدخل على البنايات عنا الله يعز جرادين وهيك، وعم بيأذوا الاولاد وكذا،
2: صحيح.
3: احنا عم ننضر كثير من هالموضوع.
2: صحيح، هذا الموضوع مضر بيئيا وصحيا. نحن حاولنا الاتصال مع رئيس مجلس المدينة الاستاذ طلال الجابري، ما رد علينا. ممكن نحاول اتصال مع رقم آخر أيضا، رح نشوف نتابع الموضوع. الأستاذ أنس دباس أيضا من مجلس المدينة،
4: بلكي برد علينا حاليا.
2: كمان هاتف الأستاذ أنس خارج التغطية مع الأسف. أبو إبراهيم أنا بدي منك

0: لك ما تنسانا تحكي معنا بحلقة ثانية، بلكي بنحاول الاتصال معهم من جديد ونوصل للشكوى.
1: إن شاء الله. أنا ليش على صوت فيكم؟ لأنه أنتم بتعرفوا مين الناس اللي بتتواصلوا معنا، بدأروا ما حدا برد علي.
0: نعم.
1: بتدقوا للمدير، بتدقوا للرئيس المستلم، هو اللي بإيده يعني بيعطي أوامر.
0: مع ذلك أبو إبراهيم، مع ذلك يعني. مع ذلك أنا برأيي تعملوا عريضة من الحي، مو بس أنت، كمان الناس المتضررة معك، وترفعوها لمجلس المدينة، يعني بلكي إن شاء الله بده يكون في استجابة، ونحن راح نحاول من جهتنا أيضا التواصل معهم.
1: أنا إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.
0: شكرا كثير أبو إبراهيم من حلب.

إلى ذلك متابعينا الكرام، مشاهدين ومستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المفتاح. أشكر كل من تواصل معنا وأشكر الجهات المعنية التي تفاعلت معنا أيضا. مستمرون في تلبية مطالبكم وشكاواكم من برنامج المفتاح. تقبلوا تحية فريق البرنامج عبد الناصر العبدو وسناء الحمود. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في هذه التغطية لجلسات محاكمة المجرمين، واليوم الجلسة الرابعة لمحاكمة مجرم الحرب عاطف نجيب. أهلا بكم من جديد. عجلة العدالة تدور بقوة، والحقائق التي حاول البعض دفنها تعود إلى السطح لتعرض أمام القضاء الوطني بكل وضوح. لحظة فارقة تعيد رسم ملامح سوريا الجديدة، حيث لا حصانة للمجرمين اليوم في سوريا. وجوه ارتبطت لسنوات بالقمع والانتهاكات، واعتقد أصحابها أن زمن الحساب لن يأتي. ها هم اليوم يقفون في قفص الاتهام، بينما يتابع السوريون لحظة بلحظة مسار المحاسبة الذي طال انتظاره. ومن عاطف نجيب إلى وسيم الأسد، ومن أحمد حسون إلى ملفات أخرى يجري العمل عليها بدقة، تتجه الأنظار إلى الغرف القضائية المتخصصة التي أعلنت عنها العدالة الانتقالية بالتعاون مع نقابة المحامين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع الوصول إلى العدالة. هذه اللحظة هي اختبار حقيقي لمرحلة ما بعد الاستبداد، ورسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن صوت الضحايا أصبح جزءا من المشهد القضائي لا من الهامش.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ابقوا معنا في هذه التغطية الخاصة لنواكب معا تفاصيل جلسة محاكمة المتهم عاطف نجيب وما تحمله هذه الخطوة من دلالات لمستقبل سوريا.

0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي والخبير القانوني بشار عبيد. أهلا ومرحبا بك سيد بشار.
1: أهلا ومرحبا بكم، تحياتي لكم.
0: حياك الله. بداية أستاذي الكريم، ما أهمية المحاكمات التي تجري برأيك، وما الرسالة التي يعني توجهها للضحايا وللمجتمع؟ تفضل.
1: زاد الله فضلك. طبعا بالبداية أتوجه بالشكر لكم أنتم بإذاعة دمشق لدور فعال، أنا لا أعتبره أنه يعني ينسلخ عن دور القضاء ودور المجتمع في سبيل تحقيق وتنفيذ العدالة الانتقالية، وهذا ما لمسته وشاهدته منذ شهور التغطية الدائمة والمستمرة والحمل الدؤوب في هذا المجال. نعم سيدي، طبعا يعني أهمية العدالة الانتقالية ذكرناها كثيرا بعد كل هذا العنف الممنهج وذلك القمع السياسي والأمني، ويكاد لا يخلو بيت في سوريا إلا وقد دخله هذا العنف وهذا القمع أو مسه، كان لابد من تحقيق عدالة انتقالية تحقق مطالب الشعب السوري وتعيد حقوقه سواء كانت مادية أو معنوية. الآن طبعا الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بدأت بتشريع مسار العدالة الانتقالية، وهذا ما لمسناه يعني على أثر بعض طبعا المواطنين قد تململوا ولا يلامون من أن هناك اعتغى مسار العدالة الانتقالية بعض البطء. كانت هناك بعض الاحتجاجات الخفيفة والشعبية طالبت بتسريع محاسبة المجرمين من نظام أسد. على سبيل المثال كما ذكرت في مقدمتك، غدا محاكمة وسيم الأسد، واليوم استئناف محاكمة
0: أسبوع حافل بالمحاسبات لمنتهكي والتجاوزات. هنا سؤال يطرح نفسه يعني سيد بشار، هذا يعني الاستعجال يعني الشعبي والمطالب الشعبية بالاستعجال، ألا يمكن يعني أن يكون له أبعاد يعني جسيمة في مسار التحقيقات، ويعني فعلا تحقيق ملف العدالة الانتقالية كما هي أو كما يجب؟
1: تأكيد طبعا، يعني تسريع عملية العدالة

0: التقالية هذا يخفف ومن جذوة النار المتقدة في صدور المتضررين وصدور كل المواطنين السوريين. وأنا أعتبر أن كل المواطنين السوريين إلا المجرمين طبعا قد تأذوا من نظام البائد، وبالتالي تسريع عملية العدالة الانتقالية هذا يسرع أيضا من تقدم وبناء الدولة الجديدة التي ننشدها الآن. فمن المبادئ الأساسية لولادة سوريا الجديدة بالتأكيد أولا تفعيل دور المحاسبة وتفعيل بالتالي دور العدالة الانتقالية، وبهذا سوف يكون له أثر إيجابي كبير جدا على المجتمع السوري وكبير جدا على ولادة سوريا الجديدة. نعم.
1: ما أهمية هذه المحاكمات التي تجري الآن على المستوى الداخلي؟ يعني
0: المحاكمة الآن إذا لاحظت هناك في بعض الإجراءات جديدة اتخذتها وزارة العدل، أو تخصيص غرف للنيابة العامة في عموم كافة المحافظات إلى جانب رديفة، يعني تعتبر إلى جانب غرف التحقيق. هذه الغرف مهمتها طبعا النظر في الادعاءات أو الشكاوى التي تقدم من المواطنين حول الاتهامات التي ارتكبت من قبل عناصر وأزلام النظام الزائل. تحال طبعا هذه الشكاوى إلى دوائر التحقيق في كل محافظة التي تم تقديم الشكوى فيها، طبعا ليصار إلى رفعها إلى محكمة الجنايات في العاصمة، بالتأكيد في العاصمة دمشق. كل هذا بالتأكيد سوف يسرع كما ذكرت لك عملية تنفيذ وتحقيق مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي يكون له طابع إيجابي جدا على المجتمع السوري الذي ينشد الآن ويريد بكل جدية وبكل إصرار على تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية، وهذا ما يطلبه المواطنين عامة وبالأخص الذين وقع عليهم الفعل المرتكب من قبل أزلام النظام.
1: أستاذ بشار، يعني كما نعلم اليوم تنعقد يعني في المحكمة الجنائية الرابعة بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة عاطف نجيب، يعني عاطف نجيب غني عن التعريف هو رئيس فرع الأمن السياسي سابقا في عهد البائدين في درعا. اليوم يعني نجيب يعني يحاكم، هل ستقتصر الجلسة عليه فقط أم هناك أسماء أخرى معه؟
0: لا بالتأكيد لا طبعا، يعني بالجرائم العادية في حال تم القبض على المجرم العادي هناك قد يكون هناك متدخل وقد يكون هناك فاعل وقد يكون هناك مشترك، فبالتأكيد لا يتوقف الأمر على هذا المجرم. لكن المجرم عاطف نجيب طبعا هو الذي كان رأس الحرب وفي الصفوف الأولى من
1: أزلام، يعني المحاكمة اليوم باسمه لكن معه زبانيته.
0: بالتأكيد هناك كثير من معاونيه ومشاركيه في العنف والإجرام الذي ارتكب بحق المواطنين السوريين، لكن بداية عاطف نجيب ومحاكمة عاطف نجيب كبداية ومفتاح هذه المحاكمة هو عاطف نجيب، هذا يدل دلالة كبيرة جدا على أننا يعني إشارة ورسالة من وزارة العدل والحكومة السورية.
1: هنا الشارع السوري يعني يريد جواب على هذا الأمر، لأن يعني هناك يعني التباس لدى البعض يقول لك يعني أنتم تخصصون فقط المشكلة بعاطف نجيب وفقط برأس عاطف نجيب، يعني المحاكمة لا تقتصر عليه فقط اليوم.
0: لا تقتصر، لكن كرقعة الشطرنج سيدي. فعاطف نجيب ما ذكرت لك هو نعتبره مثلا الوزير، لكن هناك البيادق، سوف يتم محاكمة كل من ارتكب أو شارك بارتكاب أو ولو مجرد رسالة أو إيماءة من مساعدة مجرم سوف يقدم للمحاكمة. لكن لو كان العكس، لو كان أول من تم القبض عليهم من البيادق مثلا من الذين ارتكبوا أفعال جرمية تحت أوامر تنفيذية من السلطات الأعلى منهم، فهذا سوف يكون له انتقاد سلبي أكثر، يقول لك وأين الأزلام الكبراء منهم أكابر مجرميها أين هم؟ إذن أولا يجب أن نبدأ، وهذا هو المساق الصحيح، أن نبدأ بالكبراء اللي هم عاطف نجيب وأزلامه.

0: ومثيله، ثم نبدأ هناك محاكمات سوف تجرى وسوف نرى في الأيام المقبلة محاكمات كثيرين من المجرمين. نعم
1: نعم سيدي الكريم، يعني كحقوقي أنت وخبير قانوني، كيف ترى المرحلة الحالية من مسار العدالة الانتقالية؟ يعني وبرأيك هل نحن أمام يعني تحول حقيقي في آليات المحاسبة؟
0: طبعا هناك تحول، يعني سوريا يجب أن يدرك كثير من المواطنين أننا مررنا بعقود كثيرة من الظلام الذي اعتراه العنف والقسوة وولد أجيال للأسف. طبعا ليس كل مواطن، إنما ربى هذا البعث، هذا النظام البائد ربى أجيالا يحملون الحقد الدموي ويحملون الحقد الطائفي ويحملون كل ما يمت إلى السلبيات بصلة. وبالتالي الآن يجب أن يدرك المواطنين أننا لن تمر لنا
1: حتى خلف بيئة، يعني بيئة مريضة للشعب ولعامة الناس
0: بالتأكيد. فيجب أن نصبر قليلا، فهناك في تطورات جديدة، ومنها كما ذكرنا في الكلام السابق منذ دقائق أن هناك أهداف.
1: سؤالي أن هنا سيدي الكريم، يعني المرحلة الحالية يعني من مسار العدالة الانتقالية كحقوقي وقانوني، ما الجديد؟ يعني كيف ترى هذا المسار؟
0: الجديد الذي أراه الآن هو كما ذكرتك بالبداية، أولا إحداث غرف في كل المحافظات، إجراءات قانونية رديفة ومساعدة إلى جانب غرف التحقيق، ليصار بعدها كما ذكرت لك إلى رفع هذه الشكاوي وهذه الادعاءات إلى محكمة الجنايات في دمشق، وهذا يعتبر إجراء جديد. وأعتقد سوف يليه إجراءات أخرى جديدة. فتنفيذ العدالة الانتقالية ليس بالأمر السهل، وسيما وأن الوضع السوري الآن يختلف عن بقية الأوضاع التي مرت بها بقية البلدان من حروب وجرائم حرب. وبالتالي القضاء السوري الآن يملك الخبرة الكافية، ولدينا خبرات واسعة وكافية مرعبة. يعني أنا أعتقد أنه لدينا خبرات قانونية ليس في مجال القانون ولكن في كل المجالات. خامة سورية رغم كل الأحداث التي مرت بها، لكن العقل السوري دائما متميز والحمد لله. طبعا
1: هل يوجد تسهيلات لذوي الضحايا والذي مثلا، ما هي الإجراءات الجديدة التي قدمتها هيئة العدالة الانتقالية؟
0: طبعا هناك العدالة الانتقالية ترتكز على 5 محاور، هي الأولى المساءلة،
1: نعم،
0: المحاسبة القانونية وكشف مصير المفقودين وجبر الضرر، وآخر إصلاح المؤسسات. هذا الركائز الخمسة تقوم عليها، وبالتالي منها إعادة حقوق. أولا كشف مصير المفقودين، هذا يساعد المتضررين كثير جدا من ممن مورس عليهم الانتهاك الإنساني. والبند الثاني هو جبر الضرر وإعادة الحقوق إلى أصحابها، سواء كان ضرر مادي أو معنوي. وبالتالي هذان البندان منهما هذا يمثلان نموذجا إيجابيا ينعكس قصدي إيجابا على المواطن، وبالتالي يشعر المواطن بالارتياح، يشعر المواطن أن هناك ثقة ما بين الدولة والمجتمع.
1: نعم يعني برأيك هل يوجد مثال، أنا كولي دم أو كذوي ضحايا أريد مثلا أن أقدم شكوى أو أقدم دعوة، أرفع دعوة، ولا يمكنني مثلا يعني أن أدفع تكاليف لمحامي أو خبير قانوني، هل وفرت هيئة العدالة الانتقالية هذا من ضمن التسهيلات التي قدمتها لإنصاف الضحايا أو لتسهيل؟
0: نعم نعم، يعني سيدي حتى بالجرائم العادية، في حال كان مجرم جرائم العادية وليس جرائم حرب، ليس لديه مثلا القدرة المادية على مثلا توكيل محامي،
1: نعم،
0: فعلى النيابة العامة أو المحكمة الناظرة في الدعوة أن تقيم محامي
1: جميل.
0: هذا بالنسبة للقانون. طبعا فما أدراك الآن في الجرائم الحرب التي مورس عليها، والحكومة السورية تريد مساعدة ومساندة وتحقيق آلية العدالة الانتقالية، ومنها توفير كل ما يلزم، حتى لو الإنسان ليس لديه القدرة على مثلا التكاليف المادية، الهيئة العدالة الوطنية الانتقالية يسرت هذا الأمر وأبلغت المعنيين بأن من يتقدم شكل وعلى المعنيين

0: النظر في الدعوة دون تكييف وبعباء مادية مطلقا. نعم سيدي.
1: نعم، يعني في ضوء تأكيد هيئة العدالة الانتقالية سابقا أن إلقاء القبض يعني على المجرم أمجد يوسف كما تعلم يعني يشكل محطة مفصلية في محاسبة في مسار المحاسبة، أين يقف اليوم ملف هذا المتهم؟ يعني وبرأيك هل سنشهد يعني بدء محاكمته قريبا وبشكل علني أسوة ببقية الجلسات المعلنة؟
0: للأسف النت شوي انقطع، ما سمعتك آخر جملة بس.
1: نعم، يعني أين يقف اليوم ملف يعني المتهم أمجد يوسف؟ يعني أيضا هو يشكل محطة مفصلية يعني في مسار المحاسبة، يعني وهل سنشهد بدء محاكمته قريبا وبشكل علني أسوة ببقية الجلسات المعلنة؟
0: يوسف طبعا المجرمين الذين ارتكبوا أمثلة عليه كثير، ولكن ليست هناك فيديوهات موثقة أو علنية أو أوراق. لكن أمجد يوسف يعتبر المثال الأقوى الآن على الساحة السورية في محاسبة المجرمين.
1: عذرا على المقاطعة، سأتوقف معك عند هذا العاجل. محكمة الجنايات تبدأ الجلسة الرابعة من محاكمة المجرم عاطف نجيب، إذن محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق تبدأ جلستها الرابعة من محاكمة المجرم عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية. الجلسة اليوم هي جلسة مغلقة ومخصصة بالكامل لسماع أقوال شهود الحق العام في خطوة تعد محورية ضمن إجراءات المحاكمة. إذن أعود إليك سيد بشار وأعتذر على المقاطعة، نكمل.
0: نعم،
1: بخصوص أمجد يوسف. نعم،
0: أمجد يوسف طبعا أمجد يوسف قلت لك هناك له مثيل وأمثلة كثيرة طبعا من ارتكبوا وأفظع من أمجد يوسف. توثيقه وفق القانون، ونحن نتعامل وفق القانون وسيادة القانون وأمجد يوسف. أمجد يوسف الآن يعني قد يقول البعض أنه قد تأخرت محاكمته وقد تباطأت الحكومة السورية ووزارة العدل في تنفيذ آلية العدالة الانتقالية وإلى آخره، لكن هذا أمور إجرائية لوجستية لتكون لصالح المواطن السوري،
1: كي لا تضيع حقوق الناس. يعني
0: تضيع حقوق الناس، نحن لا نريد فورا أن مسك على القاتل أو المجرم وفورا تم إعدامه، هذا لا نستفيد منه.
1: صرح الرئيس الشرع منذ فترة يعني وقال يعني لو أننا أعدمنا أمجد يوسف منذ أن يعني ألقينا القبض عليه يعني لضاعت حقوقه، ما علمنا بأبناء الدكتورة رانيا العباسي رحمها الله.
0: نعم بالضبط بالضبط، هناك وقد يكون هناك أيضا هناك جرائم قد تكتب.
1: يعني هذه رسالة للمتذمرين والذين طب. نعم تفضل.
0: بالضبط، يعني لو تم إعدامه كما ألمح السيد الرئيس على إعدامه فورا، هذا ناحية سلبية، هذا تضيع حقوق الناس، تضيع حقوق المتضررين. إنما تأخيره كله له ناحية إيجابية، ينعكس إيجابا على صالح المتضررين وكشف حقائق أكثر وكشف مجرمين أكثر. وبالتالي سوف أمجد يوسف سوف طبعا بالأيام المقبلة سوف تتم محاكمته علنيا، ولكن إلى متى؟ هذا هو يرجع إلى وزارة العدل التي ترى أين والوقت المناسب وحتى المكان المناسب لمحاكمة المجرم أمجد يوسف، وهي الناظرة طبعا في هذا الأمر وهي أدرى بهذا الموضوع أكثر المواطن. نرجو من المواطن أن يتحلى بالصبر قليلا، وكل هذا كل تأخيرة فيها خيرة كما يقال، وإنما يجب أن نتحلى قليلا من الصبر حتى نأخذ نتائج أكثر نفعا.
1: برأيك يعني سيد بشار، هل يمتلك القضاء السوري اليوم يعني القدرة على صياغة يعني سجل قضائي متماسك يصمد أمام التدقيق الدولي المستقبلي؟
0: نعم يستطيع، أنا ألمحته سابقا إلى هذا الموضوع بمداخلات سابقة.

0: قلت لك أن لدينا خبرات كبيرة جدا في سوريا، وأنا أعتقد حتى لو الآن الخبرات غير موجودة في سوريا قد يكون هناك أشخاص نظرا للأوضاع التي مرت بها سوريا على مدى 14 سنة، قد تهجر كثير من الناس بكثير من المجالات، من حقوقيين وقانونيين واقتصاديين وسياسيين ومفكرين وأدباء وإلى آخره. فليس من المعيب مثلا أن نستعين حتى بالخبرات الخارجية وليست محلية. أولا أستقطب بعض الشباب وبعض الرجال من كافة المجالات، وأقصد طبعا في مجالنا هذا والمجال القانوني والحقوقي، هناك من تهجر في الدول العربية والدول الأجنبية ممكن أن ولا يتوانون. يعني أنا جلست مع عدة شخصيات في برلين بألمانيا، وكنا نتناقش ببعض الأمور القانونية والحقوقية وحتى الفكرية والسياسية. هناك عقول مرعبة سيدي موجودة في الخارج، ولكن كان نظام الأسد هو الذي كان السبب في تهجيرهم. ليس من المانع أن استقطب هؤلاء،
1: يعني وليس المعيب يعني أن تستقطب يعني خبرات حتى أجنبية يعني بهذا الموضوع إذا لزم الأمر. تحدث يعني السيد الرئيس أول أمس في لقائه يعني على قناة المشهد يعني أنه يمكننا الاستعانة كما استعنا يعني بخبرات من تركيا وقطر والسعودية وإلى ما غيرها، يعني هذا ليس معيب. هنا السؤال أكثر يعني تخصصا في الجلسات السابقة سيد بشار، يعني شاهدنا دفع عاطف نجيب براءته يعني زاعما أنه نقل من منصبه في يعني 22 مارس يعني ب 2011 ولم تعد يعني له سلطة. يعني قانونيا كيف يمكن للادعاء والشهود اليوم يعني دحض هذه الرواية يعني وإثبات مسؤولية القيادة المباشرة والمشتركة له عن الانتهاكات التي يعني بدأت قبيل هذا التاريخ؟
0: يعني هو طبعا حجته واهية وغير مبررة. يعني هو
1: قانونيا كيف يمكننا دحض هذا؟
0: قانونيا ممكن أن ندحض هذا بأول شهادة الشهود، هذا تعتبر دليل من الأدلة. ثانيا إذا وجد بعض الوثائق سواء كانت ورقية مسموعة أو مرئية، وبالتالي يعني نحن أمام جرائم حرب، وبالتالي أزلام النظام البائد.
1: لكن لا يوجد قانون ينص بحرفيته على جرائم الحرب في القانون السوري، ليس كذلك؟ سيد بشار يبدو أن الانترنت تقطع قليلا. أعيد سؤالي يعني بذكرك للانتهاكات، هل يوجد قانون؟ أنا على حد علمي لا يوجد قانون واضح وصريح يعني للانتهاكات في القانون السوري، أليس كذلك؟ لانتهاكات الحرب
0: بالتأكيد هذه
1: جنائية.
0: نعم هذه إحدى العقبات والصعوبات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية، سيما وأن العدالة
1: الانتقالية قانونياً. ما الفرق سيد بشار بين يعني المحاكمة بجناية والمحاكمة من أجل انتهاك حرب؟ ما الفرق بينهما؟
0: هناك فرق طبعا. جرائم العادية هناك قرائن ودلائل، مثلا مجلوب المشهود أو الاعتراف، أو مثلا هناك أدلة حسية أو مادية تودي كل هذه إلى حالة المتهم بالجرائم العادية، أقصدها إلى المحكمة النظرية أو محكمة الجنايات. أما بالجرائم المرتكبة في زمن الحرب هنا يختلف. فسوريا الآن تواجه، نعم هناك بعض الصعوبات في جمع الأدلة وكشف الحقيقة والمصائغ، لكن بجرائم الحرب هنا تختلف. يعني مثلا أذكر لك مثال، مثلا إذا تم القبض على مجرم يقال أنه يجب أن يتقدم كل من لديه ضرر وقع عليه إلى ويتقدم بشكوى ضد المقبوض عليه. طيب في حال كان هذا المتضرر غير موجود أو متوفى أو ذويه غير موجودين، لكن هنا الأمر يختلف. نحن في زمن حرب، يعني كما جرت مثلا في ألمانيا في محكمة نورنبرغ نعم هناك كانت رموز النظام البائد مثل جارينغ وغيره وهيرمان وإلى آخره الذين تم إعدامهم رموز النظام البائد.

0: ثقيلين طبعا هذولا بالصف الأول، جمعت الأدلة على الأساس ليس فقط بشهادة الشهود، وإنما جمعت على الأساس أنت كنت تحت سلطة وتنفيذ الأمر النافذ من قبل مثلا الفوهر الهتلر. وهنا نقيسها كذلك في سوريا، أنت يا عاطف نجيب كنت ممثلا السلطة التنفيذية في الأمنية، طبعا الأمنية تحت سلطة نظام الحكم البائد. قد يقال مثلا بشار الأسد كذلك، يقال لك أنا ليس لدي دليل، لديكم دليل على مثلا أنا لا ارتكبت بيدي الإجرام، فهل هذا يعفي من هذا الجرم؟ طبعا لا، أنتم رموز النظام البائد، أنتم من قدتم الدوائر الأمنية، أنتم من مارس العنف والقمع والإرهاب، وأنتم من أسال الدم السوري. فهذا كل هذا دليل دامغ طبعا أنا أعتبره، وليس دليل واهي أو دليل ضعيف. نعم،
1: برأيك يعني مقاطع الفيديو التي انتشرت لمثال منها مجازر، يعني وهي كثيرة، يعني لمجازر تضامن للمجرم أمجد يوسف، هل يعتبر الفيديو هو يعني دليل دامغ على الجريمة في القانون السوري، أم يعد يعني لا أعلم قضائيا أو ماذا يسمى، هل يعد دليل قاطع على الجريمة؟
0: تأكيد طبعا، التأكيد طبعا. الآن
1: قانونيا
0: قانونيا أتكلم أنا قانونيا وحقوقيا أيضا. أنا الآن في العولمة الجديدة والعصر الحديث كل محاكم العالم أدخلت التسجيلات الصوتية، كانت لا التسجيلات الصوتية سابقا قبل ظهور التواصل الاجتماعي وقبل ظهور التقنيات، لكن بعد التأكيد طبعا أدخلتها في القرائن والدلائل التي
1: هي قرائن ودلائل وليست تجريم فعلي
0: وما بالك المرئي، الفيديو واضح وجلي بعد التحقق منه طبعا، مش حتى لا يقال أن هناك جزافا فورا. أي
1: السؤال أي يطرح نفسه هنا سيد بشار، يعني ما هي الأحكام المتاحة اليوم في سوريا، وهل يعني يوجد أحكام محظورة كالإعدام وغيره؟
0: لا توجد سوريا إلى الآن. طبعا في بعض الدول العربية كالمغرب وتونس وإلى آخره ألغت حكومة الإعدام منذ عقود، يصدر حكم الإعدام طبعا ولكن لا ينفذ، يستبدل بالسجن المؤبد. لكن في سوريا إلى الآن حكومة الإعدام مادة 535-534 من قانون العقوبات واضحة جدا، إلى الآن تمارس عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب. وأيضا طبعا المواطن السوري يؤيد حكم الإعدام، وخاصة في هذه المرحلة، فما الجرائم العادية أي جريمة كانت ترتكب، جريمة قتل، المواطن السوري يريد حقه، يريد أن القصاص طبعا من هذا المجرم وتطبيق حكومة الإعدام، فما بالك بمجرم الحرب. وفي هذه المرحلة العصيبة الآن السوريين الآن يطالبون، أنا أعتقد كل السوريين يطالبون بتنفيذ مسار عقوبة الإعدام. نعم،
1: سؤالي الأخير لك سيد بشار، يعني برأيك ما أهمية أو كيف تضمن الهيئة أن يكون الضحايا جزءا من هذا المسار وليس مجرد متابعين له فقط باختصار؟
0: يعني طبعا تفعيل دور العدالة الانتقالية الآن هو أولا إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وهذه هي الضرورة الكبرى والملحة وشرطا أساسيا لبداية تأسيس جمهورية جديدة ولدت، دعنا نقول ولدت من رحم الأحزان، وبالتالي لإزالة هذا الحزن على التي مر بها المتضرر وكل المواطنين السوريين. وبالتالي لا يمكن بناء دولة جديدة متعافية صحيا وسياسيا واجتماعيا وكل شيء إلا بتحقيق العدالة الانتقالية. هذه هي الأهمية الكبرى، وهذا البند الأهم في إنشاء سوريا جديدة. فالنظام البائد لم يدمر فقط الحجر، بل دمر البشر، وكذلك دمر الثقة بين المواطن والدولة، وأيضا دمر هياكل ومؤسسات الدولة. وبالتالي تنفيذ أهمية العدالة الانتقالية هو زرع وإعادة الثقة ما بين الدولة وما بين المواطن السوري.
1: نعم، كل الشكر لك المحامي والخبير القانوني بشار عبيد، شكرا جزيلا لك.

متابعينا الكرام، هذه تغطية مستمرة للجلسة الرابعة لمحاكمة المجرم عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. نواصل بعد الفاصل.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام في هذه التغطية، تغطية الجلسة الرابعة لمحاكمة المجرم عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وأرحب بضيفي في الاستوديو الحقوقي مازن عبد الله عبيد. أهلا وسهلا بك سيد مازن.
1: يا أهلا وسهلا، تحياتي.
0: حياك الله.
1: شكرا.
0: بداية، يعني كيف ترون هذه المحاكمات اليوم؟
1: بالتأكيد هذه المحاكمات هي أمر ضروري وحتمي بعد انتهاء الحقبة البائدة من النظام البائد للجرائم التي ارتكبها، وهي لابد من تحقيق العدالة الانتقالية اللي كانت كنا نتكلم بها.

0: من بداية الثورة والجرائم التي ارتكبت سواء أثناء الثورة أو ما قبل الثورة من أيام والد البائد وأنظمته الفاسدة.
1: نعم.
0: فلا بد المرحلة من المحاكمات، والوجود محاكمات هي أمر ضروري وحتمي، لابد أنه بعد يتوسع ويزداد لتشمل كافة الجرائم وكافة المرتكبين إن شاء الله تعالى وتحقيق العدالة.
1: برأيك سيدي الكريم، ما هي الرسائل التي توجهها اليوم الدولة لذوي الضحايا وللمجتمع؟
0: لا شك أنه هذه المحاكمات هي مثل ما حكينا هي البداية لتحقيق العدالة، يلي ظن كثير الناس أنه ربما تأخرت أو ربما قد تنسى تحقيق العدالة، لكن هي أي محاكمات وأي تحقيقات لابد منها إجراءات مطولة لجمع المعلومات وإلقاء القبض على المتهمين ومعاونيهم، حتى تكون المعادلة المحاكمة اللي بدها تتم للمجرمين تستوفي كافة شروطها ومعطياتها حتى تحقق العدالة بشكل كامل.
1: نعم.
0: فلذلك هلأ البدء بهذه العمليات وبهذه المحاكمات هي دليل على أنه الدولة هي جادة بالفعل بتحقيق العدالة، وخاصة هدول من كبار رؤوس المجرمين اللي كانوا نكلوا بالشعب السوري، فهي لازم تحقق مبدئيا بعض الطمأنينة أنه لابد مسار العدالة وقطار العدالة يسير بالطريق الصحيح. قد يستغرق بعض الوقت، لكن إن شاء الله العدالة قائمة. لا محالة.
1: نعم. يعني هناك يعني سؤال قانوني يعني يطرح نفسه الآن ضمن هذه المحاكمة، من المتوقع أن يعني يدفع محامو عاطف نجيب يعني نحو يعني ضحض دفوع وتنفيذ الأوامر العليا يعني بإطاعة الأوامر العسكرية والقانونية الصادرة من المراجع العليا، وهذه حجة يعني بدمشق آنذاك يعني كسبب للإعفاء من المسؤولية. يعني برأيك كيف يعني يكيف القانون الجنائي السوري المعاصر والقانون الدولي الإنساني هذه المساءلة، وهل يعني يسقط هذا الدفع في جرائم التعذيب والقتل العمد؟
0: لا بالطبع، القانون وحتى قانون العقوبات السوري الحالي قد يعطي بعض المبررات لتنفيذ الأوامر السلطة بالنسبة للموظف اللي يقوم بالعمل هذا، لكن هذا على أن يكون الفعل المأمور به واللي يتم ضمن القانون وضمن الحق والعدالة. أما إذا كان الأمر يعني أمر مرؤوس عم ينفذ أمر رئيسه والقرار كان واضح أنه غير قانوني وغير عادل، فلا يعفى مرتكب الجرم من المسؤولية عن الفعل اللي ارتكبه، ولا يحق له أن يعلل تركيبه أو ارتكابه لهذا الجرم أو يبرره بأنه هو عبد مأمور أو ينفذ أوامر رئيسه. الأوامر التي تبرر الارتكاب هي الأوامر القانونية، هي الأوامر الصحيحة. أما التعذيب والقتل هي مجرمة بقانون العقوبات، مجرمة بكل قوانين العالم، فلا يمكن لإنسان أنه يقتل شخص أو يرتكب جرم تعذيب أو اختطاف أو حبس بدون خارج القانون ويبرر هالشيء أنه هو كان ارتكاب مرؤوس أمر رئيسه. أكيد هذا الموضوع لا يقبل أمام القضاء والعدالة والقوانين.
1: نعم. سؤال أيضا آخر، يعني كما شاهدنا أن عاطف نجيب في المحاكمات السابقة حاول يعني إظهار نفسه يعني كبريء من أي شيء، وأنه تم نقله من منصبه ما قبل المجازر التي ارتكبت بتاريخ 22 مارس 2011. كيف يمكن للقانون أن قانونيا أن يجرب وأن لا يفلت من العقاب؟
0: هلأ كل مجرم يدعي أنه هو بريء أو هو أنه ارتكب أفعاله بضمن أمور القوانين أو التنفيذ، لا تتوقع أنه من مجرم وخاصة مجرم عتل أنه يجي يعترف لك بجرامه مباشرة إلا إذا كان أسقط في يده وما عاد فيه. لكن الإنكار أو محاولة التبرير لا تلغي أنه في عنا وقائع قانونية، في عنا أدلة، في عنا إثباتات تؤكد ارتكابه ومسؤوليته الكاملة عن الجرم.
1: لا.
0: فادعاء البراءة وإظهار عدم مسؤولية هذا لا يفيده طالما الوقائع والأدلة هي الأساس بالمحاكمة والإدانة.
1: نعم. سيدي الكريم، يعني ما هي الأحكام اليوم المتاحة في القانون السوري؟ يعني هل يوجد أحكام محظورة كالإعدام يعني مثلا؟
0: لا، الإعدام

لسه موجود بقانون العقوبات، لم يحظر ولم يمنع تنفيذ حكم الإعدام. عن العقوبات من الحبس للسجن والى يصل المؤبد.

0: هلا
1: يعني لا يوجد قانون لدينا.
0: لا شك هي القتل هو جناية، التعذيب ممكن كمان يكون منهج كمان جناية الحبس، فكل في جرائم بين الجنح وبين الجنايه.
1: أين تصنف المجازر؟
0: المجازر ضمن، إذا كنا دخلنا بضمن الاتفاقيات الدولية اللي انضمت إليها سوريا، فتمكن يمكن حكمت على موضوع المجازر والإبادة الجماعية. هون كان نحن يفترض أنه تمشي هيئة العدالة الانتقالية وهيئة للمحاكمة وفق القانون الدولي، وفق قانون الإبادة الجماعية والمجازر. طالما حاليا لم تطبق، لم يمكن إجراها، لأنه مجرى العدالة الانتقالية يحتاج وقت، يحتاج تكاليف، يحتاج مختصين، كوادر قضائية وفنية وحقوقية لتجي الموضوع. فممكن القانون، وأنا يعني كان جيد رئيس محكمة الجنايات بالجلسة السابقة أو اللي قبلها عطف بأثناء تجريمه أو ادعاء اللي مدعى عليه للعاطف نجيب أو غيره، عطف على الاتفاقيات الدولية اللي منضمة إلها سوريا حتى يشمل جرمه المجازر أو الإبادة الجماعية اللي عم نحكي فيها.
1: هيئة العدالة الانتقالية اليوم يعني أعلنت عن استحداث غرف قضائية متخصصة بالعدالة الانتقالية في مختلف العدليات بالمحافظات السورية. ما هو دور الذي ستلعبه هذه الغرف في يعني تسريع إجراءات العدالة بالتعاون مع نقابة المحامي؟
0: حقيقة هذا شيء جديد حاليا، لسه الآلية العمل فيها ما تبينت تماما، لكن أنا أعتقد هي مبدئيا يجب أن تتلقى الشكاوي، تتلقى الإخبارات اللي عن الجرائم، تتلقى الأدلة اللي عم توقعات نسقها وتنظمها بجداول وبمعلومات معينة حتى تهيئة لحين انقيام المحاكمات والقبض على المجرمين أو التحقيق معهم، حتى يكون العدالة والمحاكمة تكون بالشكل الصحيح. فأنت ما ممكن تعمل محاكمة قبل ما تجمع الأدلة، تقبض على المتهم، تأخذ الشكاوي من المتضررين من الجرائم اللي وقعت عليهم، تجمعهم، تشوف شو صفاتهم بالنسبة للضرارة اللي حصلت، بتاخذ الادله من هون، بتجمع، بتصنف كل اضباره، ممكن اضبير مع بعضه، ممكن اضباره كل واحد اضباره لحاله على هو الجرائم ونوعيتها. هذا الموضوع، هي هي يعني مسائل العداله الانتقاليه ما بيتم خلص يعني بدنا نعمل العداله الانتقاليه، بنعمل محكمه وحاكمنا، بدها اجراءات طويله حتى نصل.
1: برايك هل الدوله السوريه الجديده يعني تمتلك من الخبرات ما يكفي لهذا الملف؟
0: هي المشكلة.
1: نعم تفضل.
0: هي المشكلة إنه نحن كنا قبل التحرير عندنا محاكم عادية تحاكم بالجنايات والجناح، وما كان في شيء يذكر للعدالة الانتقالية أو المجازر الجماعية أو الإبادة. لما وصلنا لهون كل المحامين والقضاة كانوا يشتغلوا بالقضاء العادي والجناية العادية يعني. لما بدك تنتقل لموضوع العدالة الانتقالية، هي مفهوم واسع، مفهوم جديد علينا كسوريا يعني. حتى بلاد كتير يلي ما اضطرت انه تفوت من موضوع العدالة الانتقالية ما عندها المعلومات كتير. هذا شيء خضعت له البلاد يلي صارت فيها المجازر وصارت فيها الانتهاكات. فنحن لما نجي هلأ بدنا نطبق العدالة الانتقالية، لابد انه نهيئ ظروفها واسبابها وتشكيلها، وهذا بياخد وقت يعني. في دول اخذت عدة سنوات او عدة اشهر، بتوقع أشهر شيء قليل كتير.
1: ما هي المدة الزمنية المتوقعة في سوريا؟
0: أنا ما يمكنني أنه هلأ أتوقع تماما، بس بتوقع نحن صرنا بالموضوع حاليا اللي تشكيل عدالة انتقالية كان من السنة الماضية من شهر الخامس أعتقد، لحد هلأ يعني يمكن يعني يعاب عليها أنه لسه ما ظهرت آليات الواضحة الفاعلة. هن ربما كانوا عم يشتغلوا على تشكيل آليات تبعها تماما، بس بعتقد لتهيئ الكوادر يعني اهم شيء بدك انت تهيئ الاليات اللي بدها تشتغل عليها العداله الانتقاليه، ثم الكوادر اللي بدها تشتغل عليها. الكوادر بدها شغل منيح حتى يعني قضاة ومحامين ومساعدين قضائيين حتى هذا الموضوع.
1: كخبير قانوني يعني برايك ما هي المده التي يمكن ان نقولها يعني حتى نتهيئ لوجستيا ان صح التعبير كهيئة عدالة انتقالية؟
0: هلا ممكن يصير تدريجيا، بس بتوقع بدها سن زمان، بتوقع ثانية يعني بالحدود يعني زائد

0: ناقص تقريبا بتحسن تعتبر ما بحسن على هو لا. لأنه لو كنت أنا بمكان الفعل والقرار ممكن يشوف الواحد قديش بإمكانه يهيئ فعلا هالأمور هاي. أنا سمعت أنه اشتغلت دورات كتير على العدالة الانتقالية لتهيئة كوادر، ما عندي فكرة تماما قديش ممكن هل صارت قادرة أنه تستلم الموضوع. إذا كانت فعلا الكوادر تهيئت فممكن لقيها خلال أشهر هذا الموضوع، إذا ما تهيئت تماما بدأ أكثر. بعدين كمان بدأ تكاليف كبيرة موضوع العدالة الانتقالية، كيفية كمان جبر الضرر. يعني من العدالة الانتقالية هي جبر، فيها أهم ركائزها هي جبر الضرر.
1: ما المقصود بجبر الضرر؟
0: جبر الضرر كل إنسان تضرر من الأحداث والإنجازات لازم تعوضه. هذول مين بده يعوضون؟ إما الدولة، والدولة ما لازم حاليا دولة جديدة، إما من المجرمين اللي ارتكبوا هالأفعال هاي من الأموال اللي عائدة إلهم اللي صدرت منهم هاي كلها. هاي كنا
1: هاي ماديا،
0: ماديا طبعا
1: جبر الضرر مادي.
0: جبر الضرر طبعا هو جبر الضرر هو أساسا الضرر المادي. الضرر المعنوي هو محاكمتهم والحكم على المجرمين، هو هذا جبر الضرر المعنوي يلي بده يكون موجود.
1: ما الذي سيكفي من أموالهم إذا كان يعني مساعد أول كهذا الذي يدعى أمجد يوسف الذي صور هي 27 مجزرة، والله أعلم كم مجزرة لم تصور، كيف سوف يعني تتم هذه الآلية في جبر الضرر؟
0: هي أحد مشاكل هيئة العدالة الانتقالية اللي بدأت تجبرها، أنه كيف بدأت تهيئ التعويض للمتضررين إما من الأملاك اللي صورت لكبار المجرمين وغيرهم والأموال، وربما تكون مساعدات دولية، ربما تكون في ناس أمم متحدة الهيئات الأممية تساعد بهالشيء. هذا كمان بيكون في مبادرات من الهيئات الأممية للمساعدة بتشكيل العدالة الانتقالية وتأمين ظروفها وشروطها.
1: نعم، يعني بالتكلم على الضحايا والانتهاكات التي حدثت من هؤلاء المجرمين كذوي ضحايا،
0: نعم،
1: يعني أنا لدي ابن عم سجن بصيد نايا، ولا أعلم من قتله، أعلم أنه كان في سجن صيد نايا وقتل. كيف ما هي الآلية القانونية الآن وأنا لا أعلم من هم قاتلي؟ كيف سأقوم ب ما هو المسار القانوني الذي يعني أحتاجه لكي أقدم وأصل إلى مبتغاي؟
0: هذا تماما اللي عم نحكيه مشان تهيئه العداله، هيئه العداله الانتقاليه والاليات والتبع والاضرار. يعني مثل ما حكيت شخص انا لا اعرف اين جثه قريبي،
1: لا
0: اعرف من قتله، كيف شو الاحداث. الهيئه والكوادر اللي بتبلش فيها مثل ما حكينا اول شيء بتجمع الشكاوي والادعاءات، بتبحث عن الادله. هي الهيئه اللي بدها كبير تحقيق حتى نصل ما أمكن لمعرفة المتسببين والأحوال التي تعرض لها المضرور أو المفقود أو الشهيد يلي استشهد على بالسجون أو بالمعتقلات. هذا مهمة العدالة الانتقالية، لذلك هي مهمة مو سهلة إنك تصل إلها. مثل ما حكينا بنجمع الشكاوي، بنجمع المعلومات والأدلة، وبعدين بصير التحقيقات. لذلك لتصل للمحاكمة بدك تهيئ كل هالأمور. يعني ما بإمكاني أعمل محاكمة وأنت ما عندي أدلة، ما عندي معلومات، ما عندي إثباتات لأوصل وأعرف مين اللي ارتكب. هلأ لا شك أحيانا قد تفقد الحقيقة، لكن هون هيئة جبر الضرر إذا كان موجودة، هل الإنسان ثبت أنه شخص قتل أو استشهد ولم يعرف قاتله، لم يعرف، هيئة جبر الضرر ممكن تكون هي تساعد بتعويض المتضرر.
1: هل من الممكن يعني تحميل كادر فرضا على يعني سبيل يعني سبيل المثال كادر سجن صيدنايا على سبيل المثال، هل يمكن تحميل الكادر مثلا الجرائم وكل من فقد في هذا السجن سواء كان من 2011 وحتى 2024؟
0: هلا اصول العداله الحق الكامله انه كل انسان مسؤول عن الجرم الذي ارتكبه. فانا لا اسال عن جرم ارتكب من شخص اخر ما لي علاقه فيه او بفتره مستقله، لكن اذا كان لي يد بهالموضوع هذا فاسال على هو الفعل اللي انا ارتكبته. اذا يعني ما كل الفاعلين هن بنفس القدر من المساءله والمسؤوليه. إنسان قدم مساعدة بسيطة، إنسان ارتكب جرم القتل بالنهاية، كل إنسان يحاسب على الفعل قدر مسؤوليته عن الفعل اللي قدره ويعوض على حسب الفعل اللي هو ارتكبه.
1: تمام. أستاذ مازن

0: يعني هنا العدالة الانتقالية، يعني هل تقتصر المحاسبة فقط على الانتهاكات الجنائية؟ يعني فرضا هناك محامون، يعني سماسرة، هناك مخبرين، هناك يعني نسيج كامل ويعني كادر يعني وكادر كامل لهذه لآلة الإجرام هذه، هل تقتصر العدالة فقط على الذين انتهكوا جنايات بحق الشعب السوري؟
1: لا، لا يفترض أنه تقتصر على الناس. لذلك آليات تحديد آليات عمل الهيئة الانتقالية العدالة الانتقالية واختصاصاتها هو كمان مثل ما حكينا مهم. يعني هذا لما بيطلع قانون تشكيل هيئة العدالة الانتقالية أو نظامها القانوني هو اللي بيحدد مين اللي ممكن يشمله المساءلة بالأحكام بمعاملات العدالة الانتقالية ومحاكماتها وغيرها. فهو ترجع للي بده يضع القانون ويضع الحيثيات والآليات للعدالة الانتقالية والمحاكمات تبعها حتى يحدد مين يلي هو مسؤول. فإذا شمل مسؤولية للإنسان يلي ساعد، يلي بعد مثل ما حكيت بعض المحامين أساءوا وارتكبوا انتهاكات، كمان هذا ممكن إذا حدده القانون ممكن يمشي بالعدالة الانتقالية. هلأ إذا لم يشملهم موضوع العدالة الانتقالية ممكن نرجع للقانون الأساسي ونشوف شو العمل اللي ارتكبه ونحاول نوصف العمل الجرمي والعمل تبعه على الجرم اللي هو ينطبق عليه، وممكن نطلب محاكمته من المحاكم العادية. يعني قانون العقوبات بالأساس شامل أغلب الجرائم وأغلب الأعمال، بس أنت
0: سواء كانت اقتصادية أو
1: بكل الأحوال بتشوف أنت هالعمل هل هو جرم ولا لا. إذا مشمول بقانون جرم العمل بقانون العقوبات ومجرم الاقتصادية ولا الجنائية أو شيء ممكن تلاحقه بالقانون العادي مبدئيا. وتجي العدالة الانتقالية والأحكامها بتلاقي أنه مشمولة بهالموضوع هذا ممكن تشمل.
0: هنا يأتي السؤال، يعني مثال على حقوقي أو على محامي كانت سمسار
1: القضاة محكمة الإرهاب.
0: نعم. مثلا هناك يعني احد من مثلا الضحايا مسجون ويريد اهله يعني ان يعرفوا مكانه، فيخرج اليهم قاضي او محامي او سمسار، يعني يقول لهم اعطوني مال انا اعرف كذا، انا اعرف فلان، ويسحب منهم حتى باعوا كل شيء.
1: تمام.
0: يعني واموال يعني ضخمه بيعت، وهناك يعني ناس فلست.
1: تمام.
0: طيب هذا حق، وضمن حق اخر للشهيد يعني الذي فقد، هذا السمسار أو هذا المحامي أو هذا القاضي، طيب أغلب السوريين لا يعلمون أسماءهم. يعني أنا كنت في الشمال السوري المحرر سابقا في شمال سوريا، ويعني كنا نتواصل مع محامي وربما حتى اسمه وهمي. كيف يمكنني أن أصل أنا أيضا لهذه العدالة المنشودة؟
1: لا، نحن بنحكي
0: حقوق قانونية.
1: ما هون أهم أسباب التحقيق، إنه لما ليش قاضي قضاء التحقيق أو البحث الجنائي شو مهمته الأساس؟ إنه يبحث عن الجرم ويكتشف الجرم ويبحث عن الفاعل، عن فاعل الجرم، ويتحقق منه ويتأكد إنه هو نفسه. فهذا بده تحقيقات وبده ادعاءات ومعلومات، جمع معلومات حتى نصل للفاعل اللي أنت عم تحكي عنه سواء هذا المحامي ولا غيره.
0: نعم.
1: تمام. يعني واحد ارتكب جرم وما بنعرفه، الدولة ما فيها تعرفه لحاله إذا ما أنت قدمت له معلومات وباشرت تحقيقات وجدت معلومات من هون حتى ينعرف الشخص. في أدلة، في معنى، في معطيات معينة، ممكن الدعوة نفسها بالأخير ترجع لإضبارة الدعوة، تشوف مين المحامي اللي اشتغل فيها، مين الناس اللي تدخلوا فيها، يتحقق معهم حتى نصل للأشخاص الأساسيين. هاي عم أقول لك هاي آلية تحقيق، هذا إجراءات موجودة الشغل فيها هل تنجح أو ما تنجح هذا الموضوع. على
0: أنا أريد أن أسلط الضوء على هذه المسائل وعلى هذه الأسئلة، يعني كي يسمع المستمعون أو المشاهدون من أصحاب الحقوق وأولياء الدم، وربما يعني هذه الأسئلة يعني مطروحة في الشارع السوري ولكثرة الذين فقدناهم، برأيك يعني أستاذ مازن ما أهمية الشفافية في هذه المحاكمات؟
1: هلأ
0: يعني لضمان قبول الشارع بنتائجها.
1: هلأ لا شك الشفافية مطلوبة جدا، لكن أحيانا الشفافية الزايدة ممكن تخرب الموضوع. يعني هلأ اليوم

0: في المحاكمة حتكون مغلقة.
1: مغلقة.
0: شو السبب؟ ليش ما في شفافية؟ إذا في معلومات معينة ممكن ظهورها للعلن ممكن تأذي نفوس أشخاص، ممكن تكشف معلومات يستفيد منها أحد المجرمين يتفاداها أو شيء. لذلك الشفافية مطلوبة بما لا يضر العمل العام أو ما يضر الإجراءات الأساسية والقضائية. أحيانا المحكمة بتكون سرية، بيفرض القاضي أنه مشان معلومات بجوز قاصر تم اعتداء عليه ما يكون علنية، مين ما كان يحضر ويعرف القاصر شو صار اعتداء مثلا نحكي، أو معلومات أثناء التحقيق طلعت استفاد منها مجرمين آخرين. فهي الفكرة. أما الشفافية هي بتطمن الناس، بس المشكلة اللي عم تصير حاليا اللي عم شوفه الشفافية الزايدة عم توقعك، هذا عم ينتقد من هون وهذا عم ينتقد من هون وهذا شيء شو ما ساويت معه ما بيعجبه وبده ينتقد وبده يساوي. المحاكمات والقضاء لا يخضع لاعتبارات عادية بالشارع، إنما يخضع لقواعد قانونية وأصولية وإجرائية تتم بها، والتحقيق نفس الشيء أحيانا يعني التحقيق.
1: لكن إلى اليوم مثلا هيئة العدالة الانتقالية يعني تعلم يعني لا يوجد وضوح مثلا في هكذا يقولون لا يوجد وضوح في مسارها أو آلية عملها وإلى متى؟ هلا أنا هنا يقصد بشفافية، أما مجرى الجلسة ربما لاعتبارات قلتها أنت.
0: تمام. أثناء المحاكمة هي. هلا عمل الهيئة الانتقالية شو ما بحسن أتدخل لأنه أنا ما دخلت بعملها أو ما عندي فكرة كتير عن عملها. هي بتقدر هالموضوع، قد تخطئ قد تصيب، نعتبرها مخطئة أنه ما أعلنت عن إجراءاتها، ربما كانت بطيئة بالعمل، يعني ظاهريا نحن بنقول أنه كان كتير بطيئة بعملها، ما أظهرت نتائج ملموسة على واقع الأرض، على الأرض الواقع حتى نشوف أنه فعلا في جدية بالعدالة الانتقالية. ربما يكون هاي الانتقادات الموجهة للعدالة لهيئة العدالة الانتقالية، هي لازم ترد على هالموضوع وتبين، ربما تبرر تبريرات مقنعة غير مقنعة، هذا موضوع نعم عائد إلها وتحاسب عليه بكل الأحوال.
1: نعم. أنتقل إليك إلى يعني كيف يمكن للمجتمع المحلي اليوم أن يساهم في دعم هذا المسار، مسار العدالة، يعني بدل الاكتفاء بالمطالبة به، يعني أنا أطالب الدولة دون أن أحرك ساكنا، ما الذي أقدمه أنا اليوم في هذا المسار كمجتمع مدني؟
0: هون دور المجتمع المدني والجمعيات، يعني في كتير متضررين ما عندهم قدرة إمكانية أو مادية أو معنوية، تعبوا من الموضوع ما عندهم استعداد يردوا يرجعوا القضاء ويرجعوا العدالة الانتقالية، أو ما بيعرفوا وين بدهم يروحوا حتى يشتكوا، أو ما عندهم إمكانيات مادية حتى يبحثوا عن الموضوع. هون كان دوريات المجتمع المدني، دور جمعيات المجتمع المدني وحتى المحامين والحقوقيين، يجب أن تشكل هيئات وجمعيات إضافية تعنى بهالأشخاص. هي يمكن من مهام العدالة الانتقالية أنه تشجع على هالموضوع، هذا تعنى بهالأشخاص وتجتمع معهم وتتابع معهم. يعني أنا أعرف ناس عم يتابعوا مع محررين سابقين، المحرر السابق بعضهم ما حسناني يحكي بشو صار معه، ما بده يحكي شو صار معه، أو ما مستعد يتعاون كتير مع يلي عم يساعدوه بالموضوع لأنه تعب وأهله تعبوا من كتر ما أجوا. وفي ناس أحيانا عم يستغلوا المحرر أو شيء مشان ياخدوا شو إعلاني عليه وبعدين يروحوا يتركوه ما يساعدوا. فبدأ جمعيات مجتمع مدني جدية تعنى بهالأشخاص، مو بس تستناهم ينيجوا لعندها، تروح لعندهم إذا هالإمكانية. هذا شيء كبير لكن يا ريت يحصل.
1: إذن الملف لا يقتصر فقط على السلطة وأجهزة الدولة، هي
0: مجتمع كامل،
1: مجتمع
0: يعني
1: كامل.
0: تكافل وتعاون، مجتمع كامل يتعاون على هالموضوع هذا حتى نجتاز هالمرحلة ونبدأ بالتعافي وبالتطوير المجتمع إن شاء الله.
1: نعم. أنتقل إلى يعني سؤال سقوط الحق يعني بالتقادم، هل يمكن يعني سقوط حقوق بالتقادم مثلا؟
0: هو القانون الأساسي
1: ضمن هذا المسار،
0: القانون الأساسي في بقوبات الجزائية والتحريك في تقادم، لكن أنا أرى أنه أي إنسان تعرض
1: على جناح السرعة، ما هي الحقوق التي ممكن أن تسقط بالتقادم؟
0: جرائم السرقة، الاعتداء، القتل حتى تسقط بالتقادم. إذا ما تحرك ادعاء وما صار شيء يعني 10 سنين من تاريخ وقوع الجرم ما صار أي حركة قضائية قانونية، يسقط بالتقادم. العقوبة إذا حكم بالإعدام مر 20 سنة أو

0: ما نفذت كمان تسقط بالتقادم، هذا بشكل عام. لكن هي بكل العالم موجودة، مو بسوريا يعني فقط. السرقة، التزوير، كل هذا إذا مر مدة سواء الادعاء أو إذا طلع حكم، فالادعاء له مدة تقادم والحكم له مدة تقادم. لكن أنا أرى أنه هون يعني بأيام النظام سواء المقبور ولا هذا اللي تم، أي إنسان بده يدعي على قاتله أو معذبه بالجرم بالجنان بالمعتقلات، فنحن في شيء عندنا وقف التقادم أو انقطاع التقادم. فإذا كان أنت ما حسنت تراجع القضاء لسبب قاهر فينقطع التقادم أو يقف. فأنا أرى كل الجرائم المرتكبة قبل بأيام النظام البائد وما قبله لا تخضع للتقادم، تخضع للتقادم من تاريخ التحرير، يبدأ مدة التقادم من تاريخ التحرير. أما قبل التحرير فأنت في قوة قاهرة تمنعك من الادعاء، تمنعك من متابعة
1: جميل.
0: فهذا أعتقد محلولة بهالناحية، وإن كان هلأ يعني عم يقترح أنه بالقانون العدالة الانتقالية وبالقانون أنه يطلع نص خاص أنه هاي الجرائم لا تشمل التقادم. أنا أرى التقادم مقطوع منقطع، لكن إذا إجا نص إضافي كمان بيكون منيح، وإن كان يعاب عليه أنه هذا رجعية القوانين، يعني أنا أنه ترجع القانون هذا، لكن ضرورة العدالة الانتقالية وضرورة المحاكمات ومثل ما قلت لك انقطاع التقادم قد يبرر هذا النص.
1: إذا محاكمة رؤوس الإجرام الآن كيف يمكن لمسار العدالة الانتقالية أن يكون يعني منصف لذوي الضحايا ويضمن عدم يعني الانجرار إلى طابع انتقامي؟ هل يمكن يعني لمحاكمة رؤوس الإجرام أن تكفي لهذا؟
0: هلأ إذا بدنا نحكي من الناحية الواقعية لك والنفسية، أي عقوبة أنزلت بهؤلاء لا تشفي غل ولا تشفي قلوب المتضررين، لأنه واحد مثل أمجد يوسف ارتكب هالجرائم هي بدون شفقة وبدون رحمة، هل يكفيه الإعدام لمرة واحدة؟ هل يكفيه السجن لعدة أيام أو لعدة سنوات؟
1: لا.
0: هل يشفي صدور المتضررين أو صدور اللي ما ضروا اللي شافوا هالحادث هذا الموضوع؟ لكن نحن أمام قانون وأمام إجراءات قضائية عدل، وبالآخير الحساب عند رب العالمين. لكن الحساب الدنيوي هو أنك تحقق أقصى العقوبات اللي هي ممكن تكون موجودة، من الإعدام للمؤبد. للأسف ما حقول للأسف، إن يعني ما فيك تقول والله تعذبه، تعرضه للأنواع اللي هو سواها بالآخرين، لأنه هذا مو متطلبات إنسانية. وهذا اللي بيميزنا عنهم، إنه نحن ما بننزل للدرك تبعهم اللي هن نزلوا فيه، وإلا شو صفينا شو فرق عنه، رغم إنه هن بيستحقوا أكثر من هيك بكتير. فلذلك يجب أن نلجأ للعقوبات القانونية من الإعدام وأنت نازل على هو ما يستحق
1: الإنسان. السؤال يعني بملح آخر، يعني صرح منذ فترة وزير الداخلية أنس خطاب أو معاونه عبد القادر طحان، العدد يعني كبير في سوريا لمن فعل انتهاكات سواء كانت جسيمة أو كانت انتهاكات على مستوى أقل، كيف يمكن تحقيق العدالة هنا لمنع جر يعني المنطقة لحالة انتقامية إذا صح التعبير؟ كيف يمكن محاسبة هؤلاء جميعا؟ العدد كبير ونحن الآن يعني بدأنا برؤوس الإجرام، هل يمكن أن نبدأ بهم جميعهم؟ ما هي الآلية القانونية التي يمكن
0: هي من تحديات العدالة الانتقالية، انه لما يكون عندك عدد كبير من المجرمين ومن الجرائم، يعني بعتقد 65 ألف شخص، بعتقد يمكن يكون اكثر، جرائمهم اكثر بكثير والجرائم اللي تعرض، وين الكادر القانوني والحقوقي والقضائي اللي والجنائي اللي بده يحقق مع هؤلاء ويتابعون ويحاكمون؟ وقديش بدها مدة؟ يعني اذا كل واحد 65 ألف، اذا كل واحد يوم 65 ألف يوم، عارف كم سنة معناتها؟
1: لا.
0: معناتها بتحاكم كم يوم، كل يوم كذا تزرون كذا. هي من التحديات العدالة الانتقالية اللي تكون فيه كوادر. لكن أتوقع هي يلي ما يجري حاليا من الملاحقة والقبض عليهم، على الأقل تجميدهم ووضعهم بالسجون، هي بتخفف اول شيء انه الناس ما يشوف المجرم اللي كان هو يشوفه قدامه ماشي بحريه.
1: نعم.
0: فبعتقد الاعتقالات والملاحقات القانونيه

0: اللي عم تصير هي كتير مهمة تمهيدا لإجراء العدالة. هلأ بطول توقيف العدالة المحاكمات على هو الأدلة والإجراءات كل قضية وكل دعوة بحالتها، لكن هذا بعتقد بخفف كتير لما أنت بتوقف هالإشغال، وهذا عبء على الدولة. وأنا عم لاحظ أنه بالفترة الأخيرة زادت أعداد المقبوض عليهم والملاحقين.
1: نعم، أشكر الموصول لوزارة الداخلية.
0: طبعاً طبعاً لا شك، وأكيد هذا جهد يعني مخفي ما حدا عم يعرفه، هذا جهود مجهولين هدول عناصر الداخلية اللي كل يوم قديش عم ياخذوا جهد ليلاحقوا شخص مختفي صار له سنة صار له فترة.
1: نعم.
0: شو عم يحطوا عنده أموال وعنده غيره. فهذا الموضوع بعتقد لما أغلبهم بيصيروا بالسجون إن شاء الله كلهم بيصيروا بالسجون تمهيدا لمحاكمتهم، بعتقد هذا بيخفف كثير من موضوع الاحتقان.
1: نعم، هنا يعني نتكلم عن تجارب الأمم السابقة أو الدول السابقة في موضوع التي أخضعت العدالة الانتقالية. هل يمكن يعني إطباق هذه الصور من التجارب والنماذج التي حدثت في العالم على سوريا، أم أن الحالة السورية لها يعني خصوصية معينة؟
0: لا، هم في تزاوج، يعني الحالة السورية أي حالة بأي بلد هي لها خصوصية، ولا يمنع هذا الأمر أنه استفيد من تجارب الآخرين بما يتوافق مع الحالة التي عندي حتى أتمكن من تطبيق أفضل الشروط والأمثل الإجراءات اللي بتحقق العدالة. فنحن كمان مثل ما قلت لك هي من مهام العدالة الانتقالية من هيئات الكوادر أنه تحسن تستفيد من التجارب الآخرين يلي ممكن نتزاوجها ونعمل مقاربات بيننا وبينها لنطبقها عنا بما يحفظ خصوصية الوضع عن السوري ولا يضر فيه ولا يخل بقواعد المحاكمة وتحقيق العدالة. فأي شيء ممكن يكون خارجي أو نستعين فيه بفيدنا أنا بشجع عليه وبقول يا ريت نحسن طبه.
1: نعم، هنا سيدي الكريم يعني أقول هل يمكن يعني الآن تكلمنا عن بعض التحديات التي يعني تكون تواجه مسار العدالة الانتقالية، ما هي أيضا التحديات الأخرى التي ممكن أن يعني تكون في طريق هذا المسار؟ ما هي أبرز التحديات؟ قلنا أن هناك أعداد ضخمة، أن هناك يعني استقطاب مثلا كفاءات ووضع آليات يعني، ويوجد يعني ربما بطء في هذا الأمر. ما هي التحديات الآن القانونية التي يعني تقع في طريق مسار العدالة الانتقالية؟
0: أنا بعتقد هيئة أو هيئتان قضائية اثنين ثلاثة ما حتكفي لإجراءات معمل العدالة الانتقالية، يجب أن تشكل عدة هيئات بكل محافظة، مو هيئة واحدة، ممكن أكثر من قاضي تحقيق، أكثر من عناصر جنائية لاحق، أكثر من محكمة تستوعب هالإمكانيات، أماكن تكون خاصة. هلأ اليوم بالأصل العدلي وقت بيكون في محاكمة يعني بيتكركب شوي بالوضع بالأصل العدلي لأنه في حمايات خاصة وحمايات، لازم أتوقع أنه يجب أن يكون هناك مباني خاصة مستقلة لإجراء هذه المحاكمات مع هيئات قضائية وتحقيقية مستقلة متفرقة. هي يمكن لهالملفات هي يعني القاضي ما يشتغل بعدة دعاوي بيناتهم دعوى عدالة دعاوي العدالة الانتقالية أو دعوى لمحاكمة المجرمين. هي كتير محامين كمان بدها متخصصين بالموضوع يزيد تدريب وتفاعلهم، يعني حتى أنا أرى أنا محامي مثل زملائي غيرهم أرى أنه ينقصنا كتير بهالموضوع الموضوع العدالة الانتقالية لأنه كان غير مطروح، فيجب أن يخضعوا هلا قاد محامين عم تقوم بدورات لتطوير هالأعمال هي وتدريب عليها حتى تتوسع المعارف وتتوسع المعلومات. وهذا الموضوع اللي عم نحكي أنه بده وقت كتير، ما بده يومين وثلاثة وعشرة.
1: نعم.
0: فتوسع الإمكانيات والخبرات والكوادر بيزيد بإمكانيات بخفف من التحديات وبيزيد إمكانيات تحقيق عدالة وتسريع.
1: نعم، هي بكل الأحوال هي هيئة يعني وليدة وجديدة على
0: طبعا والفكرة
1: على سوريا.
0: كمان
1: نعم، يعني برأيك هل يمكن أن تشكل هذه المحاكمات مدخلا حقيقيا لمصالحة وطنية قادمة يعني أو قائمة على الحقيقة؟

0: هذا يفترض أنه تحقق العدالة، يعني المصالحة الوطنية وكذا، لكن أحيانا أهالي المجرمين أو زويهم أو أقربائهم قد ما يقتنعوا أنه قريبهم أو المجرم تبعهم هو يستحق العقوبة، فبيضل التفكير الأعوج أنه لا هذا ما عمل شيء، لا هذا بجوز نفذ أمر سلطات كذا، لكن هي بدها تربية وبدها توعية إنسانية إضافة للمحاكمة.
1: هنا السؤال، يعني كيف يمكن أن نعيد الثقة للقضاء السوري؟
0: القضاء السوري بالمحاكمات اللي عم تصير، وربما الشفافية اللي حكينا لحدود كبيرة تكون موجودة، هتشوف أنت بالذات أنه هالمجرم هذا اللي ارتكب الجرم فعلا كان مسيء وكان يستحق العقوبة وأكثر من العقوبة اللي عم تفرض عليه، فهون أنت أكيد حتحقق الثقة. أما إذا لقيت أنه فرض عقوبة أكثر ما يستاهل أو عقوبة أقل مما يستحق والمعلومات موجودة وغيرها، ممكن هون تعمل خلل. أما التربية الإنسانية، الإقناع أنه هالمجرمين هدول مستقلين بحد ذاتهم، ليس لهم علاقة بالآخرين الذين فعلا كانوا بريئين أو ما لهم علاقة بالجرم. أما كل شيء شجع المجرم فصعب تعمل معه مصالحة.
1: لكن برأيك ألا يعني ألا يكون الحمل أو أن تكون يعني على عاتق فقط ذوي الضحايا أن يتحملوا هذا الأمر؟ يعني الوعي لازم، يعني يجب أن يكون على الجميع، سواء كانوا يعني بغض النظر، يعني سواء كان من أي طائفة أو من أي
0: أنا عم أقول التوعية يجب أن تكون لأهل المجرمين وزويهم وأقاربهم والمقربين منهم. كمان التوعية بدها تكون أنه لأنه بجوز بيكون بيظنوا أنه هذا ظلم أو بريء، لأنه هن لما كانوا عم يرتكبوا مجازرهم وإجرامهم ما كان عائلهم بيعرفوا هالشي،
1: كما شاهدنا بالمقاطع الفيديو التي خرجت في عند اقتحام بيت منزل أمجد يوسف. أهله
0: إذا كانوا معتقدين أنه زلم عم يعمل منيح وعم يعمل وفق القانون، فهدول كمان بدهم توعية أنه لا هذا مجرم، هذا أنتوا كنتوا عم تساعدوا مجرم، أنتوا كنتوا عم إذا فما اقتنعوا هدول. مو بس أهل الضحايا بدهم يقتنعوا أنه هدول حققوا العقوبة للمجرم وخلصنا نحن، كمان هدين كان بدهم انه خلص ما بدنا نلحق فئات المجتمع الاخرى يلي كانت قريبه من المجرمين، لكن الفئات اللي كانت قريبه من المجرمين هذول كمان بدهم توعيه انه انتم هذول مجرمين حقيقيين يستحقون العقوبه واعمالهم غير لم تكن مبرره.
1: نعم، كل الشكر لك الحقوقي مازن عبد الله عيد، كنت ضيفا عزيزا في استوديو اذاعه دمشق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، شكرا لك، تحياتي.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام في هذه التغطية لجلسات محاكمة المجرمين، واليوم الجلسة الرابعة لمحاكمة المجرم عاطف نجيب المتهم بجرائم بحق الشعب السوري. أتابع معكم وأرحب بضيفي في الاستديو، في استديو إذاعة دمشق.

0: الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد كامل. أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: مرحبا بكم.
0: حياك الله. يعني برأيك سيدي الكريم، دعنا نبدأ، ما رأيك بهذه المحاكمات التي يعني تحدث اليوم، الجلسة الرابعة لمحاكمة هذا المجرم؟
1: طبعا شيء جديد علينا، نحن متعودين من زمان كتير إنه الحاكم يرتكب جرائم ويفعل ما يشاء وتمر مرور الكرام، ما في عدالة. الآن نحن عم ندخل عالم العدالة، والعدالة بأوسع أبوابها وعلى الهواء مباشرة. أنا شخصيا أشياء ما كنت أتخيل أني أشوفها في سوريا.
0: نعم.
1: إني أشوف الناس اللي عذبوني واللي قتلوا أعز الناس على قلبي في قفص الاتهام يحاكمون، وبحكي وعنده محامي ويدافع عنه.
0: نعم.
1: والكلام اللي كنا نحن نقوله ويقولوا لنا أنتم عم تتهموا عم تقولوا أي كلام، عم يصير حقيقة، والمتهمون سوف يعاقبون، وعدد المتهمين حتى الآن تجاوز 6,000، يعني رقم هائل بالنسبة للعدالة الانتقالية في دول أخرى، في البوسنة، في إسبانيا، في الأرجنتين، في جنوب أفريقيا وفي رواندا. في سوريا هي الأسرع والأوسع، الأسرع والأوسع. كتير ناس بتشتكي أنه بطيئة العدالة الانتقالية في سوريا أو العدالة عموما، وهذا غير صحيح، هي الأسرع في العالم كله، ما حصل أسرع منا، والأوسع والأوسع. في ألمانيا النازية، النظام الألماني النازي اللي بيتنافس مع نظام الأسد الطائفي من بيناتهم الأسوأ في العالم، تحاكمت محاكم النازيين 40 شخص، كانوا حوالي 40 شخص فقط، نحن صار 6,000، ولسه الآتي أعظم. كل يوم كل يوم في اعتقالات وتوقيف لمجرمي حرب.
0: لكن برأيك أليس هذا هو حق من حقوق ذوي الضحايا؟
1: طبعا، أن
0: لا يفلت أحد من العقاب،
1: حق أساسي وضرورة لطي صفحة هذيك الفترة. لن نستطيع أنه ندخل قلبا وروحا وعقلا ووجدانا في مرحلة جديدة من دون ما نسكر الصفحة اللي قبلها. وتسكير الصفحة اللي قبلها ما ممكن يتم إلا بمحاكمة كبار المجرمين في العدالة الانتقالية، يعني المرتكبين جرائم فظيعة، في العدالة العادية، في العدالة المطلقة. كل من ارتكب غلط كبير ولا صغير لازم يتعاقب، ونحن اخترنا العدالة الانتقالية، صارت التزام دستوري. أنا رأيي بالعدالة العامة، العدالة المطلقة، القوانين العادية، إنه القانون العادي بكفي بدون كلمة عدالة الانتقالية. العدالة، أنا واحد غلط بحقي بروح للمحكمة.
0: طيب، هناك الآلاف وربما مئات الآلاف من الحقوق، ربما أنا لا أعلم من قاتل،
1: صحيح،
0: يعني أقربائي، من هو الذي انتهك هذه الانتهاكات،
1: ولذلك اختارت غالبية السوريين وصار التزام قانوني يعني دستوري، ما بقى في
0: هذه حركة خلصت جيدة، يعني من
1: إنه عدالة انتقالية، والعدالة الانتقالية غير العدالة.
0: برأيك ما هي ما تلزم، يعني ما هو الالتزام الذي يعني تلزمه هذه الحركة للسلطة الجديدة؟
1: إنه دخلنا في مشروع عدالة انتقالية، يعني إحقاق الحق، ملاحقة المجرمين، وجبر الضرر. العدالة الانتقالية أكبر من العدالة العادية. العدالة العادية واحد ضربني، أزاني، بروح بشتكي عليه، أخذت حقي، سلام عليكم. العدالة الانتقالية لا، فيها جانب سياسي وفيها جانب اجتماعي وفي إجراءات مرافقة للعدالة، وفي جبر الضرر، أهم شغلة جبر الضرر، وإيصال المجتمع إلى بر الأمان، إيصاله من نقله من مجتمع متصارع فيه حروب وانتقامات وجرائم فظيعة إلى مجتمع يعيش بسلام، إلى مجتمع يعيش بسلام، يعني هي عدالة وسياسة،
0: يعني ربما نقول إلى مصالحة وطنية أو
1: تقريبا سلم أهلي،
0: ملف السلم الأهلي.
1: ملف
0: هنا ملف السلم الأهلي والعدالة الانتقالية هما خطان متوازيان.
1: نعم.
0: يعني كيف يمكن يعني حساب هذا على هذا؟ يعني هل يمكن أن تسقط ممكن حقوق في التقادم، أو ممكن يعني الشعب السوري ينسى

0: من فعل به هذه الانتهاكات؟ إذا كنت أريد أن أشخصن على سبيل المثال ولا الحصر، يعني على ربما مثلا أشخصن الأمور فقط برأس مجرم واحد أو اثنان أو ثلاثة حكمتهم انتهى الأمر، أو يعني مثل التجربة التي تفضلت بها، التجربة الألمانية 40 شخص وتم إعدامهم، هل ممكن أن تنطبق هذا على الواقع السوري؟
1: لا، السوري ما عم يقدروا ينسوا وما عم يقدروا يبلعوا إنه يشوف واحد متهم أو شافه بعينه ارتكب جرائم أو سلب أو نهب أو استفاد من النظام البائد أو شارك في جرائمه يرجع يعيش حياة طبيعية. السوريين ما عم ببلعوها، ما عم تنهضم معهم، ما عم تنهضم معهم أبدا. وسيبني إنه معهم حق ولا ما معهم حق، ما رح أدخل في هذا الموضوع.
0: لكن يقال يعني فئة تقول لك أن يعني الدولة ليست هي عصا موسى ولا يمكنها تحقيق كل شيء، يعني العدالة الانتقالية هي يعني ملف يحيط بكل السوريين، بكل الجغرافيا السورية، وهي على عاتق كل أي أحد. برأيك ما الذي يقع على عاتق ذوي الضحايا فرضا أو على المجتمع السوري؟
1: كل واحد عنده معلومات، عنده أدلة، مو اتهامات لا أساس لها، مو انتقام. إذا كل واحد عنده معلومات، عنده أدلة، عنده مظلومية، يتقدم بها إلى السلطات المعنية، ما يأخذها بإيده، يروح للسلطات المعنية وفي باله يعرف أنه هذه العدالة مهما سرعناها وفي سوريا تم تسريع على أقصى درجة ممكنة، لدرجة لا مثيل لها في العالم، لا مثيل لها في العالم. في دول لحتى ابتدت العدالة الانتقالية 20 سنة، 20 سنة لابتدت.
0: والسوريين يقولون أن هيئة
1: العدالة بطيئة ومقصرة ولينة وكل هذا
0: يعني
1: الكلام.
0: يعني أليس هناك يعني شيء من هذا الحق؟ يعني لا يوجد شيء واضح في هذا المسار، ولا يوجد مثلا مسارات واضحة لهذه الهيئة؟
1: أولا نقيم هذه الهيئات. الآن رح يصير في مكتب للعدالة الانتقالية في كل محافظة حتى الناس تتقدم له.
0: إذن بعد سنة نقول أن لا تزال الهيئة تقوم تعمل على كوادرها وتعمل، إن صح التعبير، لوجستيا.
1: عمل كتير كبير. اللي صار في سوريا هائل، الجرائم اللي ارتكبها النظام الطائفي البائد فظيعة وواسعة ومتنوعة من كل أنواع الجرائم. وتقريبا أنا أشك أنه في مواطن سوري ما تضرر. ما شفت أنا
0: صحيح.
1: على حد علمي ما شفت. عدد المتضررين هائل، عدد الجرائم هائل، ونوعية الجرائم يعني في كتير كان مسؤول في الدولة بقول لك أنا ما دخلني، يعني وزير الخارجية النظام هلأ بعيد عننا كم كيلومتر، يحاكم ولا ما يحاكم؟ مسألة فيها نظر. حتى الآن ما حدا اشتكى عليه.
0: طيب كيف يمكنني أنا أن أشتكي؟ كيف يمكن أن أشتكي ولا أعلم إذا كان له ارتباط في هذا الأمر أو لا؟
1: أنت الشكوى بالضرر الشخصي، وفي النائب العام هو كل ضرر على الدولة وعلى الشعب كله، هو بيحكي باسم الشعب كله. بس الضرر الشخصي إذا أنت متضرر شخصي منه روح ارفع عليه دعوة.
0: وإن لم أكن شخصيا فرضا، فرضا على سبيل المثال للضيف الذي كان هنا، يعني سألته سؤال، إذا كان يعني لدي أحد فقد بسجن صيدنا ولا أعلم من هي الآلة أو ما هي المنظومة التي كانت في هذا السجن، ولا أعلم حتى الأسماء، أنا كفرد كنت في الشمال وبعيد عن هذا، وأغلب السوريين لا يعلمون. يعني إذا كان سابقا هناك يعني شخص يعتقل تذهب لتسأل عنه يقولون لك يعني غير موجود لدينا، وهو بالفعل يكون موجود. طيب أنا كيف يمكنني أن أتقدم بشكوى وليس لا أعلم سوى أنه فقد بالسجن صيدنا؟
1: أولا بدي يكون لك صفة أنه أنت هذا الشخص لازم يكون قريبك، إذا لا يقربك ما لك صفة. بتصير معلومات عامة أنه أنا أظن أنه هون في مكبرة جماعية، بحق لك تقدم شكوى لأنه معلومات عامة. بس أنه ضرر شخصي، أنت مانك متضرر شخصيا. بالحالتين انت عندك معلومات؟

0: روح عطية لوزارة الداخلية وهي بتتصرف فيها، وهي بتقول لك إذا أنت صاحب حق شخصي أو مانك صاحب حق شخصي، أو يمكن تقول لك يا أخي هاي المعلومات نحن عنا، أنت عم تحكي عن مفقود بالفترة الفلانية، منعرف نحن مين المسؤولين في تلك الفترة، وعليهم دعاوى كتير، فالدعوة الزيادة ما رح تقدم ولا رح تأخر. كل واحد عنده معلومات يروح يعطي. هلا رح يصير في مكتب عدالة الانتقالية في كل محافظة.
1: سأتي على ذكر هذا، يعني
0: بتروح على هذا المكتب وبتعطيه المعلومات وهو بيعرف شو قيمتها.
1: نريد أن نسلط الضوء على هيئة العدالة الانتقالية، يعني لأن هناك يعني شريحة واسعة من السوريين يقولون لك يعني العمل كله لوزارة الداخلية، والداخلية تعمل على قدم وساق، وهي مشكورة أيضا يعني، وهذا واضح، ويوجد شفافية يعني في الأمر لدى الوزارة، تقوم بعرض المجرمين في مقاطع الفيديو للمداهمات كل يوم، في يعني حركة مكوكية لعناصر الأمن. أنت تكلمت أن هيئة العدالة الانتقالية ومسار العدالة الانتقالية في سوريا يعني فعل للدرجة القصوى ويسير في بسرعة عن بقية التجارب التي حدثت في البلدان. كيف ترى يعني ما الذي يحدث؟
0: بالنسبة للناس اللي بيقولوا إنه وزارة الداخلية هي اللي بتقوم بمعظم العمل أو كله، هي هيك العدالة. لما بيكون في جريمة وزارة الداخلية هي اللي بدها توقف المجرم،
1: لكن يوجد شفافية أكيد لديها للوزارة.
0: أكيد وزارة الداخلية بتمسك المجرم، بس ما هي اللي بتحكمه، هي بتحطه بالسجن، وبعدين في تحقيق، وبعد التحقيق في قاضي تحقيق وتوجيه الاتهام، بعد قاضي التحقيق في النيابة العامة هي اللي بتوجه بتصيغ الاتهام، وبعدين القاضي بيصير أمام المحكمة. فهذا المجرم السفاح لبين ما شايفينه نحن الآن على التلفزيون عدى بمراحل، وهي مراحل طويلة، وبعدين وزارة الداخلية عندها 6000 معتقل، عدد هائل، وكم قاضي تحقيق بدك وكم محقق، كتير
1: بدك كادر
0: كتير. نعم. والآن الشهود، الآن رح يصير استماع إلى شهود، ما رح نشوف نحن الاستماع للشهود حفاظا عليهم، لأنه يمكن يتعرضوا لأذى.
1: نعم.
0: فما رح نشوف شهادات الشهود، منشوفها يمكن لاحقا.
1: هذه الجلسة خاصة وليست معلنة اليوم.
0: نعم مغلقة. نعم.
1: وهي الجلسة الرابعة لهذا المجرم.
0: فإذا ما بين اعتقال المجرم وما بين ما شفناه بالمحكمة وما بين ما يصدر الحكم ويتنفذ الحكم رح يمضى وقت طويل، يعني بدها صبر، العملية بدها صبر كتير. ما في عدالة بيوم ويومين، ما في، ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين، بدها صبر. يعني نحن صبرنا 54 سنة، خلينا نصبر.
1: إلى متى نصبر؟ يعني برأيك إلى يعني أي مدى يمكن أن تمتد هذه المحاكمة؟
0: عدة سنوات. لبين ما تحاكم 6000 شخص من كبار المجرمين بقضايا معقدة جدا، ورح يصير فيها مفاجآت. دير بالك انه واحد انت يعني متأكد يقينا انه هذا أذاك. انا مثلا شخصيا في واحد زميلي، انا كنت ادرس دكتوراه في القانون، وهو كان يدرس دكتوراه بالفيزياء النووية، وسجل صوتي وانا اشتم حافظ الاسد وباسل الاسد في عهد حافظ الاسد، واعتقلت بسببه. هلأ الآن بدي أرفع دعوة عليه، ما عندي شيء، عندي كلام، بقول له هذا سجل لي صوتي، شلون بدي أثبت أنه سجل لي صوتي هو في بيتي؟
1: هذا جميل،
0: شلون بدي أثبت؟ ما في طريقة، ما عندي. أنه هو اللي سجل لك صوتك، بركي واحد تاني، ما عندي ولا دليل. أنا وين كنت في المعتقل ما بعرف، حطوني بالسجن لما اعتقلت، ما بعرف وين أنا، مين اللي عذبني ما بعرف، مين اللي حاكمني ما بعرف، ما عندي أدلة قاطعة على ذلك، عندي شهادتي.
1: يعني ألا يعمل على شيء يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار هذه مثل هذه الدعوة إذا كنت تريد أن تقدم دعوة؟
0: الشهادات المماثلة، يعني أنا سمعت الآن إنه نفس الشخص هذا اللي رفع فيني تقرير واللي كان رح يقضي على حياتي لما تسب حافظ الأسد في عهد حافظ الأسد، مسبات كبيرة ومسجل بصوتك، يعني مثل
1: قتلك. نعم. أنت في حكم
0: إنه هو فعل نفس الشيء مع عدد كبير من الأساتذة الجامعيين

0: والمعيدين والطلاب. هدول إذا جمعتهم، أنا شهادتي اللي ما في عليها أدلة، لما تحط جنب شهادة ما مع عليها أدلة وبنفس المضمون، وثالثة ورابعة وخامسة بتصير دليل.
1: إذن هي يعني سلسلة مترابطة.
0: أنت بتحكي اللي عندك وأنت ما بتعرف أهمية شهادتك. احتمال تروح، احتمال على فكرة، احتمال هذا المجرم ما يصير عليه شيء، وفي احتمال لما أنا عم بحكي وأنا سمعت أنه شيء 50 واحد مثلي عامل نفس الشيء مع 50 واحد مثلي، إذا اجتمعوا 50 أو 40 أو 30 هذا.
1: أريد أن أسألك بما أنك أنت سوري وصاحب تجربة في هذا الأمر، يعني إذا سقطت ولم يحاسب، أنت يعني كصاحب حق، أنت ربما كنت تعرضت للقتل وربما عشت طيلة عمرك وأنت في السجون، هذا الحق الذي في نفسك وحقك، إذا حدث يعني حدثت مصالحة وطنية، هل تقتنع أنت كسوري؟
0: أنا بقتنع. أنا كنت في مزاج ليوم سقوط النظام إنه والله ما بتركه، والله ما بتركه، وبالأساليب القانونية، أنا رجل حقوق ما بشتغل إلا بالحقوق،
1: هناك أولويات
0: حقوق، كنت ما قادر أمشيها، بس بعد ما سقط النظام ارتحت نفسيا وتغير مزاجي كليا، وعندي إحساس إنه أنا حقي يوصلني بسقوط النظام. بسقوط النظام وبهروب المجرم وبهالمناظر اللي عم بشوفها، هذا عاطف نجيب وراء القضبان، ورح نشوف بكرة ابن عم بشار وهذا ابن خالته وكبار المجرمين الآن صار معتبر.
1: برأيك يعني هنا هل نتوقع أن تشمل يعني يعني مستويات أعلى من ذلك، أعلى من عاطف نجيب؟
0: إن شاء الله. أنا بعرف الروس منيح، الروسي بصفقة معينة بيجيب بيعطيك بشار وماهر وأسماء، بيعطيك ياهن بصفقة معينة إذا شاف مصلحته، وبعدين هو النظام الروسي يعني رح يبقى للأبد، ما رح يبقى للأبد، ممكن جدا ربنا اللي رجعنا لبلادنا هذه المعجزة أكبر ولا معجزة إلقاء القبض على بشار؟ عودتنا وإسقاط النظام أكبر بكتير.
1: لا. لا.
0: أكبر بكتير بكتير لا. بكتير يعني نحن صار معنا، وأنا صدقني من يوم سقوط النظام تغيرت، ما عاد كتير مصر انه هذا المجرم اللي كان يعني رح يقضي علي، وسمعت انه عشرات غيري حوالي الخمسين. وهون بقول لك فكرة انه تجمع الناس اللي عندهم نفس الادعاء، نحن الان الخمسين اللي كنا ضحايا نفس الشخص عم نلتقي مع بعضنا نحكي مع بعضنا، لما 50 شخص بيدعوا على شخص واحد غير
1: ينظر بها،
0: غير من لما واحد، وبعدين كل واحد عنده معلومة بتكمل الثاني، واحد مثلا مثلا اكتشف انه ليش هيك كان يعمل، انه لمين كان تابع، الجهة اللي كان تابع له هو مين، لانه هذا في ناس بيقولوا هو متبرع بالفساد وبيشتغل مخبر بلاش يعني تطوعا، متطوع مخبر متطوع، وفي ناس لا بيقول لك موظف وكان له معاش. ما بنعرف، إذا كشفنا الأوراق وشفنا أنه كان له معاش وموظف، ولذلك أنا أدعو الناس اللي عندهم مظلمة واحدة يجتمعوا مع بعض ويتصرفوا بشكل جماعي.
1: هنا يعني نحتاج إلى يعني كلمة، أو بالنسبة للأشخاص الذين أو للحالة التي ظهرت أمس في مطالبة شديدة من الشارع السوري ل يعني وهناك يعني مفهوم. أصوات وهناك أصوات خرجت يعني ربما دعت إلى حالة من الشغب أيضا.
0: نعم.
1: يعني وخروج عن يعني تكسير وكذا.
0: في نوعين خاي، في ناس
1: أنا أريد ما هو المسؤولية يعني الملقاة على عاتق السلطات يعني هناك في هذه القضية.
0: شوف، هن النوعين من الناس، في ناس يعني هلا أنا هديت وأعتقد أنه سقوط النظام وتحرر سوريا وصلني حقي، الحق العام وحق الشخصي صار أقل أهمية طالما تحررت سوريا، وبعدين الله حماني منه وما قتلت يعني ولا عدمت، بس عشت 30 سنة غربة بسببه، ما يقلي لي هاي. أمي ماتت وأبوي مات ونص عيلتي ماتوا وأنا ماني موجود.

0: نسأل اللهم الرحمة.
1: الله الله يسلمك. ففي سوريين مستعجلين كتير بطبيعتهم إنه هذا مجرم واضح، خيو ليش عم ننتظر وليش كل هالإجراءات؟ هذا عاطف نجيب كلياتنا بنعرف قصته، يومين قطع له راسه وخلصنا، هيك بيفكروا. وهذا ما رح تصير هيك الأمور، رح تصير بإجراءات محاكمة وشهود، وهو يجيب شهود وهو ينكر ويثبت، وبعدين يصدر الحكم، والحكم بده تأكيد، بإمكانه يستأنف وإمكانه يطعن. إيه بالمقابل في ناس عم بتحرض، مثل اللي الأعداء اللي ماسكين لك حكاية الخبز وحكاية الكهرباء، هو قلبه على المواطن وقلبه على العدالة الانتقالية، وهو كذاب، وهو العدالة الانتقالية ممكن تصله. ففي شيء حقيقي وفي شيء مفتعل وكذب. تحريض الناس، الفكرة اللي مزروعة بعقل الناس إنه العدالة الانتقالية في سوريا بطيئة ومتهاونة وضيقة،
0: وهي على
1: كذب، كذب مطلق، كذب مطلق، وشغل الأعداء، شغل مرتبين. يعني
0: هناك فريق يقول لك يعني إذا كان هو مجرم والنهاية معروفة هي ربما الإعدام، يعني لماذا لا أختصر كل هذا؟
1: ما هيك بتمشي العدالة. هلأ كان في فرصة، يوم سقوط النظام بفرنسا، يوم سقوط النظام النازي وتحرير فرنسا، فرنسا كانت محتلة من قبل ألمانيا، وكان في حكومة فيشي، حكومة فرنسية عميلة للمستعمر، للمحتل النازي. ففي يوم سقوط النظام النازي في فرنسيين هن أخذوا حقهم بإيدهم، والمحررين الثوار الفدائيين كان يسمون أحيانا، هن صفوا كل العملاء النظام النازي بنفس اليوم. هي اسم العدالة الفورية أو الحالة أو الناجزة، هي راحت فات وقتها.
0: أليس لها يعني تبعيات وخيمة؟ يعني مثلا
1: بتخوف،
0: يعني مثلا قمنا بإعدام فرضا عاطف نجيب أول ما أمسكنا به أو أمجد يوسف،
1: وفي خسارة،
0: هل يمكن أن يعني نخسر حقوق أناس آخرين؟ يعني
1: ومعلومات، كنز معلومات، هذا عنده معلومات كتير. لو أعدم عاطف نجيب في يوم إلقاء القبض عليه أو قتل، قال لك يعني كان سهلة تقول قاوم ومات، سهلة كتير،
0: صحيح.
1: أيوة، لكن نحن ما كنا عرفنا مصير الدكتورة رانيا العباسي وأولادها لو فعلنا ذلك.
0: نعم،
1: لو قتل يوما أو أعدم بسرعة، ما كنا عرفنا شو صار بالله يرحمها رانيا العباسي وزوجها.
0: هناك الكثير ممكن أستاذ أحمد من يقول لك يعني أنا أريد أن أعرف مصير عائلتي، طفلي، ابني، يعني أريد أن أعرف مصيره كي يبرد قلبي. هناك للآن هناك أناس يعني عايشين على أنهم في أمل، ممكن أن أعلم يعني هل ممكن أن تكون هي العدالة بإحقاق مثلا أين ذهب فلان
1: ومجرد المعرفة
0: أين قضى نحبه،
1: يعني شيء كتير مهم. وبعدين مو بترتب عليه
0: هي
1: بس
0: حق،
1: مو بترتب عليه فقط مشاعر انه نعرف مات ولا ما مات، بترتب عليه حقوق. هل زوجته صارت أرملة ولا لساها زوجة؟ هل الإرث والتركات، هل نوزع ولا ما نوزع؟ في حقوق كتير إلى أول ما لا آخر تترتب على معرفة هل الإنسان عايش ولا ما عايش، حقوق كتيرة. فمو بس شغلة عاطفية إن والله نعرف إنه عايش ولا ميت مشان نقيم العزاء ونترحم عليه ولا ما نترحم عليه، نقول الله يرحمه ولا نقول الله يفرج عنه. في حقوق كتيرة تترتب على معرفة مصير البشر. فهذه مسألة مهمة جدا، وليست مسألة عاطفية، مسألة حقوقية يترتب عليها نتائج حقوقية.
0: نعم، يعني بعد هذه الجلسات وهذه المحاكمات، ما الخطوات يعني برأيك في ملف المحاسبة؟ ما هي الخطوات التي يجب أن تكون؟
1: يعني أنا ما بتوقع ينتهي الملف بسرعة، بتوقع أنه يتم محاكمة حوالي 20,000 25,000، وهذا رقم هائل لا مثيل له في العالم.
0: العدد بلغ أكثر من 65,000 متورط في انتهاكات سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة.
1: أي، ولكن كتير منهم راحوا وكتير منهم هربانين.

0: في خارج سوريا ما ممكن نوصلهم. في منهم ماتوا وفي منهم قتلوا، عملوا السلاح وقتلوا في
1: حوالي. هل ممكن العمل على الذين فروا خارج البلاد؟ ما الذي يحدث الآن في هذا الملف؟
0: شغالين في لبنان.

0: الموضوع مع أنه حزب الله بيساعدهم وبيخبيهم. بس لإمتى يعني؟ لإمتى؟ يعني كل كم يوم بيقع واحد اللي متخبين بالداخل. كل يوم كل يوم أنا عندي منصة إخبارية بتابع الأخبار يوميا يوميا يوميا يوميا، تقريبا في كل يوم 4-5 عم يقعوا ورتب عالية. مبارحة 6 مبارحة من بيناتهم عميد، اليوم اللي قبله لواء. ف يعني وين بده يتخبى؟ وعم تضيق عليهم
1: يعني. حتى على مستوى يعني حزب الله، يعني رئيس الرئيس احمد الشرعي يعني ارسل رسائل البارحة، يعني في هذا الصدد ارسل رسائل لحزب الله سواء والى كان يعني الى الحكومة اللبنانية. الدولة السورية منفتحة على الجميع وتعمل على قدم وساق، يعني ما الرسالة اليوم التي توجهها هذه يعني المحاكمات وهذا الحراك المكوك لهذه السلطة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم بشكل سوريا الجديدة؟
0: أيها المجرمون، يا من قتلتم السوريين وعذبتون ونهبتون وانتهكتوا حقوقهم وروعتون على مدار 54 سنة، لن نترككم، وبالقانون وبأرقى الأساليب اللي تعرفها البشرية لن نترككم. إذا كنتم متخبين في سوريا سنصل لكم، سنصل سنصل، وإذا كنتم برا سوريا رح نضل نلحقكم بلا نهاية بلا نهاية حتى نجيبكم جميعا. واللي رح نضل نلحقكم لدرجة إنه اللي برا السجن يكون خايف أكثر من اللي جوا السجن.
1: جميل جدا. يعني برأيك أستاذ أحمد، ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه هذا المسار؟
0: الشرح،
1: أو دعني أن أقول المسارين المتوازيين معنا، هو مسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي.
0: الشرح، الناس في كتير منهم أنا كل واحد سألته شو العدالة الانتقالية ما عارف يجاوب، ولكن معهم حق، هو مفهوم جديد ومفهوم ملتبس. يعني أنا دارس دكتوراه في الحقوق ولما بحكي على العدالة الانتقالية بحكي وأنا عم بتأتئ لأنه ماني متأكد من الكلام اللي عم بقوله.
1: جديدة على السوريين،
0: جديدة على العالم كله، وما في نموذج واحد. نموذج جنوب أفريقيا مختلف كليا عن نموذج البوسنة ويوغوسلافيا، مختلف جذريا. في جنوب أفريقيا مصارحة ومصالحة وعلنية، شيء شاعري كتير، وحطوا زمن محدد وخلصت فيه حوالي 4 سنين. أسرع عدالة انتقالية في العالم يا سوريين عم تسمعوني 4 سنين، نحن لسه سنة والعدد كان محدود وتم العفو عن كتير ناس. في يوغوسلافيا أخذوا كبار المجرمين مجرمي الدولة، في ألمانيا النازية إذا جاز أن نسميها عدالة انتقالية 40 واحد.
1: إذا كنا نتكلم عن رؤوس هذا الذي مساعد أول 27 مجزرة الذي صورها،
0: فالناس ما كتير فهمان شو يعني عدالة الانتقالية ومعهم حق. وأنا أكرر، أنا دكتور في القانون والعدالة الانتقالية ما كتير واضحة في ذهني، وأنا ضدها على فكرة حقيقة. خليني أعترف لك، أنا مع العدالة المطلقة، العدالة العادية. في العدالة الانتقالية في بسوريا أنا متأكد في 1 مليون 2 مليون مجرم. في العدالة المطلقة، في العدالة العادية من نجيبهم 2 مليون ورح يتحكموا 2 مليون. في العدالة الانتقالية لا لا، ما رح يتحكم 1 مليون و2 مليون، رح يتحكم كبار المجرمين واللي ارتكبوا جرائم بأدلة قاطعة لا لبس فيها. وبعدين رح ننتقل إلى مرحلة السلم الأهلي والمصالحة وخلص.
1: برأيك هل ستفتح هذه المحكمات الباب لإصلاحات سياسية أوسع؟
0: هدول كلهم ماشيين سوا، هدول كلهم ماشيين سوا. نحن أنا شفت بسوريا قبل كم يوم لقطة، يعني شايفة بالسويد، شايفة بسويسرا، شايفة في بلجيكا، إنه عمال مضربين عن العمل وبيجتمعوا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ويتفاوضون وبيصلوا إلى اتفاق، وبتوقع الوزيرة وقعوا العمال وبينتهي الإضراب. هذا لا يحصل إلا في كبار الدول الحرة والديمقراطية والمتقدمة في العالم، وما كان يحصل في سوريا.

0: ابدا، وانا ما كنت اتخيل، والحمد لله اني شفت بعيني هيك يوم شيء عظيم جدا وما حدا بنتبه له. في عنا مشكله في ما بعرف في الاعلام، ما بعرف في المزاج العام. الاشياء الايجابيه ما بيشوفها، بشوف السلبيات بس، بشوف اللي ناقص. انه 6000 بقول لك ايه 6000 قليل، بقول لك من الحلال شلون
1: قليل، الشعب متعطش
0: شلون قليل. هلا معه حق لانه ملتاع كتير، يعني اللي شافوه السوريين ما طبيعي. واظن
1: الانتهاكات لم تشمل فقط الانتهاكات يعني الجنائيه، انتهاك يعني انتهاكات هناك اقتصاديه، هناك من باع ارضه،
0: منع السفر مثلا،
1: منع السفر، هناك من غرب على اللي قرابه 50 سنه.
0: انا 30 سنه، نعم 30 يعني سنه ما شفت اهلي. هذه جريمه. ومين اللي غربني 30 سنه؟ فالسوريين معهم حق.
1: يعني يقول لك انا على مدار 55 سنه يعني 6000 قليل.
0: مستعجلين ومتلهفين، ولكن العدالة الانتقالية هيك، وحتى العدالة عموما مو بهالبساطة. يعني أنا حدا قريب إلي دعوة طلاق أخذت 6 سنين طلاق. فكيف جرائم معقدة وعم بتشوفها،
1: وآلة كبيرة، يعني كآلة إجرامية كتير معقدة
0: مشاركين فيها كتار، كتير كتار مشاركين بالجرائم، مئات الألوف. أنا تقديراتي 2 مليون مجرم في بسوريا، 2 مليون ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الناس. بيطلعوا مليونين. كيف تحاكم 2 مليون أصلا؟
1: نعم. هنا سؤال يعني دكتور أحمد، يعني هل يمكن أن تتعرض هذه المحاكمات لضغوط سياسية؟
0: العدالة الانتقالية فيها سياسة، نعم
1: يمكن أن تتعرض لضغوط،
0: في ضغوط. يعني هلا مثلا خليني ابسط لك اياها، عاطف نجيب، امجد يوسف ضيعته كلها كانت متواطئه معه بالقانون العادي،
1: يجرمون
0: كلهم بالعداله المطلقه، بالعداله العاديه. ما في موائمه. في اذا بتجيب دليل انه ضيعته كلها تواطئت معه وخبوه، كلهم
1: على سبيل المثال اهله، لا نريد ان نعمم،
0: بجوز قانونا بالقانون السوري
1: خرجوا على مقاطع الفيديو وقالوا ان
0: بجوز،
1: وبرروا حتى يعني
0: التستر يجوز. عم بحكي على التستر، انا جريمه التستر، الاقارب الام والاب والابن والبنت والاخ والاخت بحق له انه يتستر على قريبه، بس هون في بلد بحاله تسترت عليه. جيب لي ادله بالقانون العادي ومنحاكمهم كلهم. بالعدالة الانتقالية لا، ما راح يصير، ما راح نجيب ضيعة كاملة ونحطها بالحبس، ما راح يصير.
1: على يعني سؤالي الأخير لك دكتور أحمد، إلى أين نحن ذاهبين الآن؟ وكلمة يعني باختصار للشعب السوري ولضبط الضحايا.
0: إلى كل خير. نحن نتقدم. سوريا في 8/12/2024 كانت مثل طفل مولود بلحظته، وهذا الطفل كل يوم يكبر. سوريا كل يوم تكبر وتقوى ويشتد ساعدة، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. ونحن الآن بعد 1.5 سنة صرنا دولة قوية ومجتمع قوي، ونتقدم باستمرار ونقوى باستمرار، ولله الحمد.
1: نسأل الله تعالى النهوض لهذا البلد، وكل شكر لك، كنت ضيفا كريما وعزيزنا الكاتب الصحفي الدكتور أحمد كامل. شكرا جزيلا لك.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية تغطيتنا لهذه الجلسة، ولكن ستبقى هذه الجلسات تلاحق كل المجرمين إلى أن نرى سوريا خالية من الإرهاب ومن رجسهم، وإلى أن نلقاكم في تغطية أخرى. إلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق تبدأ جلستها الرابعة من محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يستقبل وفدا موريتانيا رفيع المستوى في قصر تشرين بدمشق. وزير العدل مظهر لويس يشارك في منتدى الأمم المتحدة المنعقد بالعاصمة الجورجية تبليسي بدعوة رسمية من الحكومة الجورجية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يفتتح المخبر المركزي في مشفى المواساة الجامعي بدمشق بعد إعادة تأهيله وتزويده بأحدث الأجهزة والمستلزمات المخبرية. وزير الطاقة محمد البشير يصدر قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبية. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
3: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: يا هبة يا هبة افتحي الباب بقى.
1: ايه ايه يلا جاي. اهلين وسهلين، ليش لهلا تاخرت كتير؟ والله قلبي غلي عليك كتير، قلت لي نص ساعه وراجع، ليش لهلا بقى؟
0: هلا بقعد بحكي لك، بس اخذ نفس.
1: طيب طمني اول، قبضت المصاري؟
0: قبضتن
1: على التمام والكمال
0: وعلى دوز بارا. الرجال ما خلى عليه شيء.
1: هات لشوف وين المصاري، فرجيني ياهن.
0: طولي بالك حتى افتح الشنتاية بالاول.
1: انا وحده بيناتهم.
0: هدول الشنتايتين فيهم مصاري؟
1: ايه افتحهم بقى خلصني. يا الله شو قلبك بارد.
0: ليش بصلتك محروقه؟ تفضلي شوفي هالشوفي.
1: الله فرجيني ياي شو هاد.
0: فرجتي؟ بعدي هيك خليني ضب هالشناتي.
1: طيب شو رح تعمل بكل هالمصاري كمال؟
0: قال شو رح اعمل بالمصاري؟ قال بدنا ندفعهم للزلمه حق البنايه. لكن ليش بعنا الارض؟
1: تعرف كمال
0: شو هبه؟
1: والله جابت المصاري لهون كتير خطره، ليش ما حطيتهم بالبنك راسان؟
0: اذا بدي احطهم بالبنك بدهم يسالوني شو مصدرهم ومنين جايبهم وشو اسم الزلمه اللي اعطاك اياهم.
1: يوه معقول؟
0: مثل ما عم قل لك. وغير هيك بدي اجيب لهم صوره عن عقد البيع، ووقت اللي بدي اسحبهم بجوز ما يخلوني اسحبهم كلهم. بقى احسن شيء جبتهم معي لهون.
1: وين رح تحطهم من هون لحتى تدفعون للزلمه؟
0: رح نام عليهم. لا تخافي علي، بتعرفي المثل شو بيقول؟
1: لا والله شو بيقول؟
0: قال اذا ضاقت عليك المخابي مخبأك عبك. هي المصاري جاهزة يا دكتور جودات.
2: وأنا جاهز يا أخ كمال، جبت لك معي وراء الطابو حتى ما نترك شي معلق لتاني يوم.
0: وهي المصاري معدودة، إذا بتحب تفضل عدها.
2: والله بيقول المثل يا أخ كمال، إذا لقيت مصاري بالأرض ابقى عدها. فشلون إذا بدي أقبض حق بناية بحالها؟ وين عدات المصاري؟
0: ليك وراك والحمد لله الكهرباء جاي.
2: أصبحت لشوف، خلينا نعدهم قبل ما تنقطع الكهرباء. بسم الله.
0: تفضل. هي أول رزمة. هي أول مليون.
2: هات الرزمة الثانية. يلا.
0: مزبوطين؟
2: تمام. وهي وراء الطابو، هي سند الطابق الرابع والثالث.
0: فرجيني يا شو؟ اي نعم.
2: وهي يا سيدي للطابق

0: الثاني.
1: مظبوط.
0: وهي للطابق الاول والابو والكراج.
1: هلا هدول كلهم بسند واحد؟
0: اي نعم، لانه ما فرزتهم بعد، تركتهم بسند واحد.
1: كتر خيرك، اعطيني اياهم.
0: تشرف سيدي.
1: وامتى الفراغ دكتور؟
0: انت ما بدك، انا مستعد للفراغ.
1: لكن بس تطلع الموافقه الامنيه تتصل فيني.
0: هو هيك، وساعتها منلتقي عند امين السجل العقاري، وبيكون معقب المعاملات انهى كل العقود.
1: حاضر، وهو كذلك.
0: على بركه الله، الله يقدم لي فيه الخير.
1: امين يا رب.

0: مو معقول ابدا، هاي عمله ما حدا بيعملها غير واحد مجنون.
1: قال واحد مجنون
2: اللي بيطلع لقدام وبيحسب المنيحه قبل العاطله بيكون مجنون يا هبه.
0: لكان في حدا بيروح بيطوب بيت باسم غيره؟
2: لكان اسمعي شو رح اقول لك.
0: تفضل.
2: اذا سجلت كل البيوت باسمي بتعرفي شو بصير؟
0: شو بصير يا بعدي؟
2: ها اولا بتتفتح علي العين.
0: ايه وثانيا
2: الضرائب بتكتر علي.
0: ورابعا؟
2: الرابعا قلتي لي رابعا، وين ثالثان؟
0: هلا انت بدك تحكي جد ولا بدك تتمسخر؟
2: والله عم بحكي عن جد. لكن حدا بيروح بيسجل باسمه اربع بيوت، مالك شايف الدنيا شلون بتخوف يا هبه؟
0: طيب لمين بدك تسجل البيوت؟
2: الرابع والثالث رح سجلهم باسمك.
0: ما اختلفنا عليه. الثاني باسم مين رح تسجله؟
2: الثاني باسمي انا.
0: طيب والاول والابو؟
2: هاها قلتي لي الاول والابو. شو رايك سجلهم باسم ابن اخي وسيم؟
0: شو؟ سجلهم باسم ابن اخوك؟
2: ايه شو فيها؟
0: وبلكي عصي فيهم؟
2: قال يا صفيهم، هذا ولد انا مربيه على ايدي من لما توفى ابوه الله يرحمه، وما بيعرف حدا بالدنيا غيري.
0: ايه شو دخل يعني؟ هاي دنيا غداره.
2: اصلا شو رح خليه مسجل باسمه كل العمر؟
0: لكن شو؟
2: بس من هون لحتى يحمى سوق العقارات وتتحسن اسعار البيوت ببيعه، وما رح خلي له اياه.
0: لامتى يعني؟
2: يعني الشغله كلها سنه سنتين زمان مو اكثر.
0: والله ما بعرف شو بدي اقول لك، الشغله مخوطره يا كمال.
2: ايه لا، لا مخوطره ولا هم يحزنون.
0: الدنيا بتخوف يا كمال وخصوصا بهالظروف.
2: شي بدك كان يخاف من ابن اخي؟
0: مانك سمعان شو عم بيصير بالدنيا؟ يا اخي خلص سجلهم كلهم باسمك، شو فيها يعني؟
2: قلت لك قبل هالمره، اذا سجلتهم كلهم باسمي
0: ايه
2: وقت اللي بدي بيعهم بتطلع علي ضريبه الله مولاها.
0: قديش يعني بدها تطلع؟
2: ضريبه تجاره العقارات بتكسر الظهر يا هبه، وساعتها بينطبق علي المثل.
0: انو مثل؟
2: اللي سحبتهم السمره حطتهم كحله وحمره، وبهالحاله ما بكون ربحت شيء.
0: ما بعرف شو بدي اقول لك، خلص انا مالي علاقه بالموضوع، انت وابن اخوك تصطفلوا منكم لحالكم.
2: لك هاد مثل ابني وما بيطلع من تحت امري، زلمه درويش على باب الله ما بينخاف منه.
0: طيب كمال؟ يا كمال.
2: نعم. اجتك فكره جديده؟
0: اي والله.
2: هاتي لنشوف، بس ما تكون بتهز البدن.
0: لا لا ما بتهز البدن. شو رايك تسجل البيت اللي عم تحكي عنه؟
2: لمين؟
0: للبنت الكبيره.
2: لدانيا؟
0: ايه.
2: اعوذ بالله، مشان اعلق انا وجوزها نصوح؟
0: وليش حتى تعلق معه بقى؟
2: معلوم، البنت بس تجوزت بصير امرها بايد جوزها، واذا حضرته ما قال لها انزلي فرغي لابوك البيت ما بتفرغه.
0: يوه معقول هالحكي؟
2: لكان علقه مع صهر.
0: طيب خليه باسمي.
2: شو حكينا؟ ما قلنا قبل شوي ما بدنا نخلي باسم اي حدا منا اكثر من بيت واحد؟
0: ما بعرف، خلص انت ادرى يا كمال.
2: ولا يهمك هبه، انا هالشغله قدها وقدود.

0: ايه ايه مثل ما بدك عمي مثل ما بدك.
1: الله يرضى عليك يا وسيم.
0: شوف عمي انا ما بطلع من تحت امرك، شو ما بدك انا حاضر.
1: يعني مثل ما انك شايف الدنيا صايره بتخوف يا ابني، فهذا البيت امانه برقبتك.
0: اذا انا بحالي بدمي وبلحمي لك، فشو صارت قيمه هالبيت؟
1: وهذا عشمي فيك يا ابني، الله يبارك فيك.
0: ولو انت مفضل علي عمي، وفضلك علي ما بنساه حتى انزل بقبري.
1: بعد عمر طويل، والله يمدك بالصحه والقوه وافرح فيك.
0: اخ يا عمي لو تعرف قديش انا بحبك وقديش غالي علي. انا رهن اشارتك من ايدك اليمين لايدك الشمال،

0: شو بدك؟ أنا بالخدمة.
1: والنعم منك يا ابني. وبيني وبينك والحكي بسرك، رح خلي البيت مسجل باسمك من هون لحتى تتحسن الأسعار، وساعتها ببقى بيعه.
0: ها؟ اللي بدك يا عمي.
1: على خيرة الله دكتور.
2: نعم سيد كمال، شو اعتمدتو؟
1: سيدي مثل ما اتفقنا، هي هوية زوجتي هبة، رح نسجل الثالث والرابع باسمها.
2: الثالث والرابع باسم هبة،
1: والثاني باسمي أنا، وهي هويتي.
2: والأبو والكراج والأول؟
1: الأبو والكراج والأول رح نسجلهم باسم ابن أخي وسيم، وهي هويته.
2: باسم ابن أخوك؟
0: إيه أخي، باسمي مثل ما بده عمي كمال.
1: إيه معليش، وسيم مثل ابني، وأنا ربيته وما بيطلع من تحت أمري.
2: اسمح لي بكلمة على انفراد أخي كمال.
1: إيه تفضل.
2: بالإذن منك سيد وسيم.
3: إيه تفضل، ولا يهمك دكتور.
1: شو دكتور جودات؟
2: أنا بنصحك ما تسجله إلا باسمك.
1: ليش؟
2: شو ليش؟ الدنيا وأحوالها يا سيد كمال.
1: لا تخاف دكتور، أنا واثق منه أكثر ما بتتصور. هاد مثل ابني هاد.
2: إذا هي رغبتك على بركة الله.

0: تفضلوا استريحوا. تفضل اكمل استاذ وهيب.
1: سيدي رئيس محكمة البداية، لقد قام الجميع بنصحه حتى الدكتور جودة الذي باعه العقار ألا يسجل هذا الطابق الأول والقبوة والمرآب باسم غيره، سيما وأن له أولادا قاصرين، فلم يرعوي نظرا لثقته الكبيرة في ابن أخيه الذي رباه وغمره بفضله وبأنه لن يخون أمانته، ولكنه لم يقبل نصحهم بأن هذا التسجيل الصوري من شأنه أن يحرم أولاده وورثته إذا وفته المنية، ولكن المنية لم تخطر له على بال لأنه كان في ريعان العمر. وهكذا حمل البائع الدكتور جودة على إجراء هذا الفراغ الصوري باسم ابن أخيه وسيم تفادياً للرسوم وتهرباً من تحمل الضرائب التصاعدية، ولكن المنية لم تمهله، إذ بعد وقت قصير من هذا التسجيل الصوري قضى المرحوم ضحية حادث سيارة على طريق حمص دمشق. وللأسف وهنا في سياق عرض هذه الأحداث لعب الشيطان ورفاق السوء في رأس ابن الأخ وسيم، فامتنع عن إعادة العقار لأصحابه من الورثة متذرعاً بأنه هو الذي اشترى ذلك العقار من ماله الخاص، مما حدا بالجهة الموكلة الزوجة والأولاد إلى إقامة هذه الدعوة طالبين فسخ سند التمليك وإعادة تسجيل العقار على اسم المالكين الحقيقيين ورثة المرحوم كمال.
2: لو سمحت سيدي القاضي.
0: تفضلي أستاذي دارين وكيلة المدعى عليه وسيم.
2: بصفتي وكيلا عن المدعى عليه وسيم أقول إن هذا الزعم الذي جاءت به الجهة المدعية وبصورة رئيسية زوجة المرحوم كمال، القصد منه انتزاع عقار الموكل من يده الذي اشتراه من ماله الخاص والذي هو حصيلة كده وعرق جبينه، ويؤيد هذه الملكية سند التمليك الذي يحمله موكل وسيم، وهذا السند يعتبر في نظر القانون من الصكوك الرسمية التي لا تقبل ما يخالفها أو يخالف مضمونها إلا بالتزوير. وما هذه الدعوة في حقيقتها إلا عبارة عن ضغائن وأحقاد بين المدعية هبة زوجة المرحوم كمال وبين ابن أخيه وسيم، لا لسبب إلا أن وسيم كان يتيم الأبوين رباه عمه المرحوم كمال، فأرادت المدعية السيدة هبة زوجة المرحوم أن تسترد بهذه الدعوة الكيدية من المدعى عليه وسيم، ليس العقل.

العقار فحسب، وإنما أرادت أن تسترد كل العواطف والحنان الذي منحه إياه عمه المرحوم كمال. وما موضوع العقار إلا ذريعة للكيد لوسيم والثأر منه.

0: نادي ابني عن المدعى عليه وسيم.
1: المدعى عليه وسيم. المدعى عليه وسيم.
2: حاضر.
3: حاضر سيدي.
0: أنت وسيم؟
3: نعم سيدي.
0: هويتك إذا سمحت.
3: تفضل، هاي هويتي.
0: أيوة، وسيم ابن عبد وابن من. طيب ماشي. شوف يا وسيم، قررت محكمة استجوابك حول وقائع الدعوة.
3: أنا تحت أمركم سيدي، جاهز لكل سؤال.
0: طيب، هون الجهة المدعية يعني مرت عمك عم بتقول إنه العقار اللي هو مسجل باسمك ما هو لك.
3: شو؟ أبدا مو صحيح الكلام سيدي.
0: طول بالك، لسه ما خلصت كلامي.
3: عفوا سيدي.
0: وإنه عمك هو اللي دفع ثمنه من ماله الخاص، وإنه هالتسجيل العقاري إنما هو تسجيل صوري، الغاية منه إنه يتهرب عمك من دفع الضريبة التصاعدية وضريبة تجارة العقارات.
3: عفوا سيدي، مو صحيح الحكي.
0: شو الموضوع لك؟
3: يا سيدي، هاي مرت عمي هبة.
0: إيه؟
3: كانت دايما تدوم ضدي.
0: بإيش بقى؟
3: لأنه أنا يا سيدي يتيم وعمي هو اللي رباني. بس ما كان يطلع بإيده شيء لما كان عمي طيب وعلى قيد الحياة، وهلا لقت فرصة من ساعة اللي مات.
0: طيب، بتقدر المحكمة تعرف مين اللي دفع حق العقار؟
3: أنا اللي دفعت حقه من مصاريه سيدي، دفعت ثمنه من عرق جبيني وملكات يميني.
0: شلون؟ وضح لي، يعني بالأحرى اقنعني.
3: هيا سيدي، أنا بشتغل دهان.
0: طيب.
3: وما كان همي بهالدنيا إلا الشغل. كنت أشتغل ليل نهار وصمت لي قرشين مبحبحين
0: من شغل الدهان.
3: لكان سيدي لكان. وبيوم من الأيام
0: إيه؟
3: إجا عمي كمال الله يرحمه وقال لي
4: وسيم.
3: خير عمي؟
4: بدي اقول لك شغله وعم بتردد.
3: اسال عمي ولا يهمك.
4: انت مالك مصمد لك قرشين من ولا شغله؟
3: والله يا عمي ما بيخلى الامر. طبعا واحد مثل حكايتي شغيل ليل نهار، لازم يكون يعني صمد له قرشين، مو هيك؟
4: اذا هات هالقرشين اللي معك، في عندي شروه منيحه بتلاقيها قدامك.
3: مثل ايش عمي؟
4: الدكتور جودات بده يبيع بنايته المهبطه اللي بالزبداني.
3: ايه،
4: رح اشتري منه هالبناية وسجلها باسم مرت عمك وباسمي، ورح سجل باسمك طابق. شو رأيك يا وسيم؟
3: ايه عمي اللي بتشوفه. بس انا اللي معي كلياتهم 20 مليون يا دوب.
4: بزيادة، البناية مهدومة وبدها شغل كتير، والشروة كلها على بعضها 200 مليون.
3: ايه ممتاز، اذا بتكتب لي الشقة اللي بتسوى 20 مليون،
4: الطابق الاول والابو والكراج.
3: ايه موافق.
0: وانت اللي دفعت المصاري ما هي؟
3: طبعا سيدي، انا اعطيت المصاري لعمي هو اللي دفع للدكتور.
5: سيدي القاضي.
0: تفضل استاذ وهيب.
5: سيدي القاضي، بقدر اسال المدعى عليه شو بيشتغل؟
0: قال لك بمطلع الاستجواب انه دهان.
5: كم سنه صار له دهان تقريبا؟
3: انا صار لي 10 سنين تقريبا.
6: انا اعترض على هذا السؤال يا سيدي القاضي.
0: شو هو وجه الاعتراض استاذي دارين؟
6: ان موكلي يحمل في يده سند تمليك أصولي.
0: طيب.
6: ويعتبر من الصكوك الرسمية التي لا يجوز البحث في أسبابها، وبالتالي لا يجوز البحث في كيفية وصوله إلى يده، مما يعتبر معه سؤال الأستاذ وهيب عن موارد المدعى عليه وسيم توطئة للطعن في سند التمليك، وهذا مما لا يجوز أبدا، ويتعين معه رفض السؤال.
0: هدوء بالقاعة، هدوء لو سمحتوا. تفضل أستاذ وهيم.
5: سيدي القاضي، عندما قررت المحكمة استجواب المدعى عليه وسيم، إنما فعلت ذلك استجلاء للحقيقة وسعيا وراء العدالة، الأمر الذي يتعين معه الإصرار على توجيه السؤال، وهو من أين أتى وسيم بالمال ليشتري مثل هذا العقار؟
0: يا أستاذ وهيم.
5: نعم سيدي.
0: صحيح أنه المحكمة اتخذت قرار إعدادي يقضي باستجواب المدعى عليه، ولكن هذا الاستجواب يقف عند حدود البحث في أسباب تملك المدعى عليه العقار.
5: القصد سيدي؟
0: القصد بمعنى آخر، المحكمة لا تملك حق البحث في كيفية حصول المدعى عليه على المال قيمة العقار.
6: سيدي القاضي.
0: تفضلي أستاذة دارين.
6: بوصفي وكيلة عن المدعى عليه وسيم، ألتمس رفع الأوراق للتدقيق ثم إصدار القرار برد الدعوة.

0: اكتب يا ابني.
1: شو اكتب سيدي؟
0: قررت المحكمة تكليف الطرفين،
1: تكليف الطرفين
0: وكيل جهة الادعاء ووكيلة الجهة المدعى عليها لإبداء أقوالهم دفعة واحدة.
1: دفعة واحدة، نعم سيدي.
0: وتعليق الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم.
1: الثلاثاء القادم.

0: أستاذي دريم، أقوالك؟
1: نحن نكرر أقوالنا السابقة ونطلب اتخاذ القرار برد الدعوة وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة.
0: طيب، يعطيك العافية. أستاذ وهيب، أقوالك؟
2: سيدي القاضي، سبق لنا وأن أوضحنا بأن المدعى عليه وسيم تملك هذا العقار على سبيل الأمانة، كما أوضحنا في استدعاء الدعوى أنه ليس تملكاً حقيقياً، وأننا نلتمس إثبات هذا الواقع من أن تملك وسيم للعقار هو تملك صوري بشهادة الشهود.
1: سيد القاضي، لو سمحت.
0: هدوء بالقاعة، هدوء. تفضل يا أستاذ دارين، وكيلة المدعى عليه.
1: يا سيد القاضي، يطلب الزميل الأستاذ وهيب أن يثبت بالبينة الشخصية، أي بشهادة الشهود، عكس ما يتضمنه سند رسمي.
0: أي نعم، هيك عم يطلب.
1: سيدي، القانون صريح جدا، سواء بالنص أو بالاجتهاد، أنه لا يجوز إثبات ما يخالف سندا رسميا بشهادة الشهود، وصك التسجيل المسمى بسند الطابو هو صك رسمي لا يجوز إثبات خلافه بشهادة الشهود، وإلا لاهتزت الثقة بالمعاملات واهتزت الثقة بالصكوك الرسمية ولم يعد لها أي قيمة، والقانون حريص على استقرار المعاملات كما هو حريص على ثقة الأفراد بالصكوك والوثائق الرسمية، وأجاز القانون على سبيل الاستطراد إثبات ما يخالف هذا السند وأصبح بمثابة ورقة عادية، لم يعد كما أراد القانون صكا رسميا حجة على الناس كافة.
0: طيب، شو طلباتك أستاذ دارين؟
1: ألتمس من مقام المحكمة رد طلب الزميل.
0: هدوء لو سمحت، هدوء.
2: سيدي القاضي،
0: تفضل أستاذ وهيب.
2: إنما تفضلت به الزميلة الأستاذة دارين حول الصكوك الرسمية وحجيتها هو كلام صحيح في شكله المطلق، ولكن لهذه القاعدة استثناءات أهم.
0: باختصار أستاذ وهيب إذا سمحت.
2: باختصار قدر الإمكان سيادة القاضي، أقول إن لهذه القاعدة استثناء. أولا، إن الدعوة الراهنة التي تقدمت بها تقوم على إثبات ملكية واستحقاق ورثة المرحوم كمال للعقار المدعى به، والملكية والاستحقاق هما واقعتان ماديتان يجوز إثباتهما بجميع طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود.
0: هذا الكلام صحيح.
2: ثانيا يا سيدي القاضي، إن واقعة قيام المورث المتوفى كمال بوضع العقار أمانة باسم ابن أخيه هي أيضا واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق بما في ذلك شهادة الشهود.
0: طيب، شو اللي رايد تقوله أستاذ وهيب؟
2: إن تسجيل العقار باسم المدعى عليه وسيم
0: إيه؟
2: إنما كان لغاية تخالف النظام العام، وهي تهرب المورث المتوفى كمال من الضرائب والرسوم التصاعدية، وهذا يجوز إثباته بجميع الطرق بما في ذلك شهادة الشهود.
0: حلو، كمل نشوف.
2: أما فيما يتعلق بإثبات الصورية بالبينة الشخصية فهذا أيضا جائز حسب ما استقر عليه الفقه والاجتهاد، وعليه أطلب من المحكمة الكريمة إجازتي بإثبات دفوعي على ضوء ما سلف وتقدم.
0: شو أستاذي دارين؟
1: أنا بستمهل للجواب.
0: طيب، اكتب يا ابني.
3: شو اكتب سيدي؟
0: القاضي بإمهال الجهة المدعى عليها للجواب.
1: عفوا سيدي، إذا في إمكانية تعطوني موعد بعيد شوي.
0: أكثر من أسبوع ما راح أقدر أعطيك هذا الحاضر. شو

0: الو الو نعم ايه المحامي وهيب اللي عم يحكي. ايوه الجلسه بكره بين الساعه 10 وال11 صباحا بجوز. على كل حال سجل عندك رقم الدعوه 7112. ايوه للسنه اللي نحن فيها. يعطيك العافيه.
1: شو يا استاذ مطول الدعوه؟
0: لساتنا بأول الطريق، بدك تطولي بالك يا أختي.
1: يعني أستاذ بيرجع لنا البيت؟
0: والله يا أختي مثل ما شفتي بعينك بالمحكمة، الزلمة بإيده سند طابه بالبيت.
1: إيه؟
0: وشغلة إنه نفسخ هالسند هي شغلة مو سهلة أبداً، ويمكن قلك إنه
1: شو بدك تقلي أستاذ؟
0: إنه هي من الشغلات صعبة جداً بالقضاء فسخ سند التمليك، والحالات اللي فسخ فيها القضاء مثل هيك سندات قليلة جداً إذا ما كانت نادرة وأقل من نادرة كمان.
1: بس البيت بيتنا والمرحوم هو اللي دفع حقه، بعنا الأرض واشترينا هالبيوت.
0: والله الحق على المرحوم، حدا لكان بيطوب بيت أو عقار قيمته هديك الحسبة باسم غيره، وإذا كان ابن أخوه هي مثل ما شفتي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعمل يا أستاذ؟
0: تركيني لشوف أعمل جهدي. هو بس تسمح لي المحكمة اثبت دعواي بالبينة الشخصية.
1: تقصد الشهود؟
0: ايه نعم الشهود. هديك الساعة بصير الموضوع بسيط جدا.
1: ايه الله يقويك، الله ياخذ بيدك، الله ينصرك يا استاذ.

0: والله هي سمعة، وين صارت هاي يا أستاذي؟ وين؟
1: طول بالك يا وسيم، الجماعة إلهم يحكوا مثل ما بدهم، وبالأخير ما بيصح إلا الصحيح.
0: يا أستاذي، بيت أنا اشتريته من مالي، من تعبي وعرق جبيني، تيجي مرت عمي هلا تشلحني إياه، عينك عينك هيك يعني، وين صارت هي؟
1: أنا مالي فهمانة، أنت ليش مزعوج يا وسيم؟
0: والله عال، شلون ما بدي انزعج؟ بيتي لك بيتي. بدي أسألك أستاذي،
1: تفضل.
0: ليش المحكمة اخترعت ورقة الطابو؟
1: مو المحكمة اللي اخترعته، المصالح العقارية.
0: ايه ماشي ماشي، اللي هو المهم شو اسمه بالأخير؟
1: سند ملكية.
0: ها معناها أنا مالك البيت، مزبوط؟
1: طبعا، ولذلك سموه سند ملكية.
0: طيب إذا أنا كنت مالك البيت شلون بدهم يشلحوني إياها وهي ورقة الطابو معي أنا؟
1: هنن عم يقولوا هلأ ما بدنا نرجع نعيد السيرة من أول وجديد، بكرة رح أقدم مذكرة جوابية للمحكمة ورح أعطيك نسخة تقراها وتعطيني رأيك.

0: تفضلوا اشتريها. استاذ دارين؟
1: نعم سيدي.
0: جوابك يا استاذ دارين.
1: حاضر. تفضلوا سيدي. هاي مذكرة خطية.
0: نعم.
1: بس بحب احكي كلمتين على محضر الضبط اضافة للمذكرة.
0: تفضلي.
1: بدي يا سيدي القاضي نوه أنني لن أجعل من ساحة المحكمة ميدانا مدرسيا لإلقاء المحاضرات. يكفي أن أسجل وجهة نظري القانونية بالنقاط التالية.
0: شو هن الأستاذة دارين؟
1: يا سيدي القاضي، إن الوثائق والإيصالات التي أبرزها الزميل الأستاذ وهيب وكيل الجهة المدعية لا تثبت ادعاءها بالملكية، والأمر الأخير لا صحة للسبب الذي تتمسك به الجهة المدعية من أن المورث المرحوم كمال سجل العقار باسم ابن أخيه وسيم. كان سببه التهرب من الضرائب التصاعدية لسبب بسيط، هو أن المرحوم كمال سبق له أن باع الكثير من العقارات إلى الغير، وبقي هذا العقار باسم الموكل وسيم. فضلاً عن ذلك، فإن المعروف عن المرحوم كمال حرصه الشديد على أملاكه وأمواله.

0: هذا الحرص لا يتناسب البتة مع مزاعم الجهة المدعية، ولا يمكن لنا أن نصدق هذه الأسطورة إطلاقاً. رجل يسجل عقاراً باسم شخص آخر لا لسبب، وإنما فقط ليتهرب من الضرائب. هذا هراء وهذيان. إضافة إلى ما ذكرته، فإن السجل العقاري يا سيدي القاضي يعتبر حجة قاطعة على الجميع، ولا يمكن الطعن به إلا بالتزوير.
1: هدوء بالقاعة لو سمحتوا. تفضلي كملي يا أستاذ الدارين.
0: سيدي القاضي، إن المانع الأدبي الذي تثيره الجهة المدعية والقائم بين المورث المتوفى كمال والمدعى عليه وسيم، قد زال هذا المانع الأدبي بموافقة المورث كمال حين وقع على العقد بصفة شاهد.
1: طيب لحظة إذا سمحتي.
0: العقد مبرز بالملف يا سيدي القاضي.
1: نعم.
0: وتوقيع المورث المتوفى كمال في ذيل العقد بصفته شاهداً، وكونه قد وقع خطياً بصفة شاهد، فلم يعد من الجائز قانوناً أن نتذرع بقيام المانع الأدبي، وبالتالي يبقى سند التمليك الذي هو في حوزة موكلي صحيحاً لا تشوبه أي شائبة.
1: طيب اكتب يا ابني.
2: نعم سيدي.
1: قررت المحكمة رفع القضية للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم الثلاثاء القادم.

0: تفضلوا أستاذي. أستاذ وهيب.
1: نعم سيدي.
0: أستاذ دارين.
2: حاضرة سيدي.
0: اكتب يا ابني.
3: نعم سيدي.
0: قرار إعدادي.
3: نعم.
0: قررت المحكمة بالتدقيق.
3: بالتدقيق. نعم سيدي.
0: لما كان مؤدى اعتبار المؤرث من الغير أن يتاح له ولورثته من بعده بصفتهم خلفاً على ماله أن يثبتوا صورية العقد بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.
3: ومنها البينة الشخصية. نعم سيدي.
0: ومن حيث أنه من المبادئ المسلمة بها فقهاً واجتهاداً أن الأوراق الرسمية الموثقة من جهة رسمية إنما تستند على ناحيتين، الأولى وهي واقعة الإقرار، والثانية صحة مضمون هذا الإقرار.
3: مضمون هذا الإقرار، نعم.
0: وتبعاً لذلك فإن الناحية الأولى لا تقبل إثبات ما يخالفها إلا بالطعن بالتزوير، أما الثانية فهي ما يجوز إنكارها وإثبات العكس لأنها لا تمس أمانة الموظف الموثق وإنما تتناول صحة مضمون الإقرار.
3: تتناول صحة مضمون الإقرار. نعم.
0: لهذا قررت المحكمة إفساح المجال للجهة المدعية إثبات دعواها بالطرق المقبولة قانونا، منها أن تسمي شهودها. أستاذ سمونا شهودكم إذا بتريدوا.
1: حاضر سيدي، وشكرا جزيلا للمحكمة.
2: سيدي، الجهة المدعى عليها بدها تستأنف قرار المحكمة الإعدادي قبل سماع الشهود.
0: إذا كان القرار قابلا للاستئناف ما في أي مانع، بس من بعض منسياتك يا أستاذي، هالقرار الإعدادي هاد لا يجوز الطعن فيه استئنافا إلا مع القرار النهائي.
2: سيدي برأيي ما بيجوز سماع الشهود أبدا، والقرار الصادر بخالف الأصول والقانون.
0: القول الفصل دائما وأبدا لنص القانون.

0: تفضلوا استريحوا. نادي ابني عشاه الدكتور جودات.
1: الدكتور جودات. الدكتور جودات.
2: حاضر.
0: قرب لعندي لشوف.
2: أنا الدكتور جودات.
0: أهلا وسهلا. بتعرفوا لو

0: ياسين؟
1: بعرف انه ابن اخوه للمرحوم كمال.
0: طيب في قرابه او عداوه؟
1: لا سيدي، ما بيقربني وما في اي شيء بيني وبينه.
0: طيب قال، حط ايدك اليمين على الكتاب وقول.
1: شو قول سيدي؟
0: والله العظيم ما بشهد الا الصدق.
1: والله العظيم ما بشهد الا بالصدق.
0: لا زياده ولا نقصان.
1: لا زياده ولا نقصان.
0: ارفع ايدك على الكتاب. طيب شو بتعرف يا دكتور جودت عن الموضوع؟ يعني شلون اشترى المرحوم كمال البناية منك؟
1: سيدي أنا كنت عارض البناية للبيع، فأجاني ايه؟ السمسار صاحب المكتب العقاري وقال لي في عنده زبون شرى ايه؟ يعني بده يشتري عن جد.
0: يا ريت تعجلني شوي بس.
1: حاضر، قلت له ما عندي مانع. بلا طول سيرة، حددنا موعد مشان نقعد على جلسة البازار، قول اتفقنا على السعر.
0: ايه؟
1: دفع لي الزلمة الله يرحمه كامل المبلغ.
0: قديش كان تمام؟
1: يعني 200 مليون ليرة.
0: أيوة 200 مليون ليرة، بناية كاملة ب 200 مليون.
1: سيدي البناية مهبطة بسبب الأحداث وبدها شغل.
0: طيب ما في الحال. أساتذة في أسئلة؟
2: لا سمحت سيادة القاضي.
0: تفضل أستاذ وهيب.
2: بدي أسأل الشاهد سؤال، لما قبض كامل الثمن لمين فرغ العقار؟
0: لمين يا دكتور جودات؟
1: سيدي بوقتها طلب مني الله يرحمه كمال أنه أفرغ البناية باسمه واسم مرته واسم ابن أخوه.
2: سيدي بدي أعرف الأبو والكراج لاسم مين؟
1: طلب مني بوقتها أفرغن لاسم ابن أخوه وسيم.
2: بيتذكر الشاهد ليش كمال فرغ هالعقار لاسم وسيم طالما أنه قبض المصاري كاملة من المرحوم كمال؟
0: ليش يا دكتور؟ فضل جاوب.
1: ما بعرف، هيك طلب مني المرحوم كمال بوقتها وقال لي أنه بده يسجل الأبو والكراج لاسم وسيم. ليش؟ ما بعرف، أساساً ما لي علاقة لأتدخل بالخصوصيات. سيدي شيء ما بيخصني ما بتدخل فيه.
0: طيب في شيء ثاني استاذ وهيب؟
2: لا سيدي شكرا.
0: استاذ دارين وكيلة الجهة المدعى عليها،
3: هل يعلم الشاهد الدكتور جودت انه المرحوم كمال طلب اليه تسجيل العقار باسمه تهربا من الضريبة التصاعدية؟
0: استاذ دارين، الشاهد جاوب عن هاي النقطة، قال ما بعرف ليش طلب منه يسجل العقار على اسم غيره.
3: طيب سؤال ثاني.
0: تفضل يا استاذ دارين.
3: ألم يسمع الشاهد من المرحوم كمال إذا كان المال المدفوع منه هو من ماله أم قسم منه من المدعى عليه وسيم؟
1: اللي بيهمني أقبض حق البناية، منين جابوا المصاري أنا ما دخلني.
0: طيب في شيء تاني يا أساتذة؟
3: شكرا سيدي.
0: نادي على الشاهد التاني زهير يا ابني.
4: الشاهد زهير، الشاهد زهير.
5: حاضر.
0: قرب لهون يا زهير.
5: حاضر سيدي.
0: الاسم؟
5: مين أنا؟
0: إيه لكن أنا؟
5: مخدومك زهير.
0: طيب شو بتشتغل يا زهير؟
5: صاحب مكتب عقاري، مجاز قانوني سيدي.
0: شو هي مجاز قانوني كمان؟
5: سيدي نحنا هيك بنحكيها، يعني مجاز قانوني يعني معقد معاملة.
0: وشو بتعرف عن موضوع شراء المرحوم كمال للعقار؟
5: أنو عقار سيدي؟
0: العقار اللي اشتراه المرحوم كمال من الدكتور جودات.
5: إيه سيدي مزبوط اشتراه.
0: إيه شو بتعرف عن الموضوع؟
5: أنو موضوع سيدي؟
0: لك شو رجعنا لمثل ما كنا؟ مرحوم كمال اشترى عقار من الدكتور جودات بمبلغ 200 مليون ليرة، مزبوط هالحكي؟
5: ايه نعم مزبوط سيدي.
0: قال شو بتعرف لمين طوبه؟ يعني لمين سجل العقار المرحوم؟
5: سجله لاسمه ولاسم زوجته.
0: ولمين كمان؟
5: بس هذا اللي بعرفه سيدي.
0: طيب أساتذة أسئلة؟ تفضل أستاذ وهيب.
2: بدي أسأل الشاهد على اعتبار إنه هو اللي اشتغل بمعاملة الطابو.
5: ايه نعم انا اللي عملت معاملة الطابو.
2: الابو والكراج لمين تسجلوا؟
5: لاسم المرحوم.
0: تذكر منيح يا زهير.
5: الله وكيلك هذا اللي بتذكره سيدي.
2: وسيم.
5: مين وسيم سيدي؟
0: ابن اخوه المرحوم كمال.
5: ما بعرفه سيدي.
2: التمس من سيادة القاضي تسجيل هذه الواقعة التي وردت على لسان الشاهد من انه لا يعرف وسيم.
0: بس شهادتك يا زهير بتناقض الواقع.
3: سيدي القاضي أنا أعترض.
0: وشو اعتراضك أستاذي؟
3: هذا تحميل للشاهد أكثر مما تحتمل شهادته.
0: طيب في أسئلة قانونية؟ ما في. طيب روح يا زهير.

0: مصرة على سماع الشهود؟
1: إذا بقيت المحكمة ماشية بهالطريق رح يطير البيت من بين إيدينا. دخيلك يا أستاذي دارين، دخيلك.
0: شو سعوي؟ هاي مثل ما لك شايف، ما خليت حجة قانونية إلا وأدليت فيها.
1: ولي يعني قولتك بيشلحوني البيت؟
0: والله ما سبق القضاء إنه فسخ سندات تمليك إلا بحالات نادرة ومحدودة.
1: يعني؟
0: بالكاد بتنعد على أصابع اليد.
1: هي مرت عمي حاطك عاربك عاري من زمان، من وقت ما كان عمي طيب الله يرحمه ما كانت تطيقني. بس شو علي، أنا بدبرها.
0: والله يا وسيم القصة بدها حكمة وطولة بال.
1: أنا طولة بال؟ هي يا أستاذي والله إذا بدها تطلع بالبيت بدي أطلع بروحة.
0: إيه إيه، ما بدها كل هالحكي. شو عم تحكي؟ كبرها بتكبر، صغرها بتصغر.
1: الشغلة مثل ما بيقول المثل، مو رمانة هي قلوب مليانة.
0: أوف، كل هاد حاقدي عليك مرت عمك؟
1: ايه، واكتر من هيك، اكتر بكتير.
0: شلون بقى؟
1: تصوري يا استاذي انها هي اللي كانت السبب بطلعتي من بيت عمي، ومو بس هيك،
0: في شي كمان؟
1: ايه، هي اللي كانت السبب بتركي للمدرسة. كانت تحرضه لعمي وتقله
2: ولا شو دراسته، حطه بصنعة احسن له، خليه يسحب له قرشين يعاونك فيها.
0: يعني هو اللي رباك؟
1: انا ما بنكر، ليش بدي انكر يعني، في ملائكة على كتافي، بس البيت أنا دافع حقه من تعبي وعرق جبيني.
0: وسيم، بدي أسألك سؤال صغير.
1: تفضلي يا أستاذي.
0: حق البيت أنت دفعته لعمك عدًا ونقدًا؟
1: لكان لكان، ليرة تنطح ليرة الله وكيلك، وكله من عرق جبيني وكد يميني.
0: على كل حال المحكمة ما رح تنتهي بأول درجة، لسه أمامنا هلأ محكمة البداية.
1: وبعدين؟
0: وبعدين محكمة الاستئناف، وفيها ثلاث قضاة بدل من قاضي واحد.
1: بعدين يعني بتخلص الشغلة ما هيك أستاذي؟
0: لا لا، في بعدين محكمة النقض يلي هي أعلى محكمة بالبلاد وتعتبر المرجع القانوني لكل المحاكم.
1: هو علينا، معناها عندي سيران مدلل، الشغلة مطولة كثير يا أستاذي.
0: طبعا دعوة بتطول وبتاخد حقك بعدين، أحسن من دعوة سريعة وبيضيع حقك.
1: ايوه ايوه، اي خير إن شاء الله، أنا بعرف شغلة.
3: هاي رح يصير لنا سنتين ونحن واقفين لساتنا محلنا. الله يرحم أبوك، مو حالي هاي يا أستاذ وهيب.
4: شو بعمل؟ سنتين ولا ثلاثة؟ اللي بده يدخل المحاكم بده يطول باله عليها.
3: إيه بس سنتين؟
4: وبجوز أربعة كمان.
3: طيب البيت بده يتم إله يعني؟
4: من حيث النتيجة لازم نفسخ له سند الطابو.
3: دخيلك يا أستاذ. إيه والله والله، يوم اللي بتقلي انفسخ سند الطابو حتى أعطيك اللي اتفقنا عليه وحبة مسك كمان.
4: إن شاء الله ما بصير إلا الخير.

0: تفضلوا استريحوا. أساتذة، قرار نهائي بفصل الدعوة. حضر يا ابني كل من الأستاذ وهيب وكيل الجهة المدعية والأستاذة دارين وكيلة الجهة المدعى عليها.
1: حضرتهم سيدي.
0: طيب، باسم الشعب قررت المحكمة ما يلي: أولاً، ثبوت ملكية واستحقاق مورث الجهة المدعية المرحوم كمال للعقار المشار إليه في صلب وقائع الدعوة من منطقة الزبدان العقارية. ثانياً، فسخ وإلغاء تسجيل العقار المذكور باسم المدعى عليه والسين. ثالثاً، تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
2: حكم العدالة.
3: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
2: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: تحية طيبة متابعينا الكرام، وأهلا بكم في فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: ضمن مسار العدالة الانتقالية، عاطف نجيب يمثل اليوم في جلسته الرابعة أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق.
0: العدالة الانتقالية تحدد موعد جلسات محاكمة وسيم الأسد وأحمد حسون الأسبوع الجاري.
1: علبي يؤكد الحكومة السورية ماضية في مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين.
0: وفي نشرتنا أيضا محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم على وقع اتفاق إيران. متابعينا الكرام، هذه النشرة يقدمها لكم أحمد شحادة ومحمد درباس، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. تفاصيلها بعد الفاصل.
1: أهلا بكم من جديد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم الثلاثاء جلستها الرابعة من محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية وفقا لوكالة سانا. وأضافت الوكالة أن الجلسة اليوم مغلقة ومخصصة بالكامل لسماع أقوال شهود الحق العام في خطوة تعد محورية ضمن إجراءات المحاكمة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: في لحظة طال انتظارها واستجابة للمطالب الشعبية بتحقيق العدالة الانتقالية، بدأت محاكمة المجرم عاطف نجيب الذي ظن لسنوات أن يد العدالة لن تطاله. ها هو اليوم يقف خلف القضبان في قصر العدل بدمشق، يواجه ما اقترفت يداه من جرائم وانتهاكات أمام القضاء الوطني، لتسطر سوريا صفحة جديدة من صفحات المحاسبة والإنصاف. جلسة محاكمة عاطف نجيب لن تكون الأولى، بل هي خطوة من سلسلة محاكمات متتالية تطال أسماء لطالما ارتبطت بملفات التعذيب والانتهاكات. فاليوم المجرم عاطف نجيب، وغدا تتجه الأنظار إلى محاكمة المجرم وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد الفار، وبعد غد وتحديدا يوم الخميس تسلط الأضواء على قاعة المحكمة من جديد لمتابعة أولى جلسات محاكمة مفتي البراميل الأسدية أحمد حسون، الذي حرض ووظف خطابه الديني لتبرير الانتهاكات ضد الشعب السوري. هيئة العدالة الانتقالية تؤكد أن الهدف ليس الانتقام، بل إنصاف الضحايا وتمكينهم وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى. محاكمة تاريخية تؤكد أن عجلة العدالة لن تتوقف عن الدوران حتى كشف الحقيقة واستعادة الحقوق ومحاسبة كل من شارك في إيذاء الناس أو العبث بمصير البلاد، تمهيداً لفتح صفحة جديدة ترسخ دولة القانون وتدعم رحلة التعافي المجتمعي والسياسي.
0: وفي السياق ذاته، أوضح مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل براء عبد الرحمن أن يوم غد سيشهد عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم وسيم الأسد، والتي تتضمن الاستماع إلى الشهود في القضايا المتعلقة بتجارة المخدرات وجرائم أخرى نسبت إليه خلال فترة العهد البائد. وأشار عبد الرحمن إلى أن جلسة الخميس مخصصة لبدء محاكمة المتهم أحمد حسون على خلفية تهم تتعلق

0: بالتحريض عبر الإفتاء على قتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة. وأكد عبد الرحمن أن المسار القضائي يسير وفق اللوائح القانونية والأصول الإجرائية بما يضمن تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا انسجاما مع مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عضو هيئة العدالة الانتقالية الأستاذ رديف مصطفى. أهلا ومرحبا بك أستاذ. حياك الله. كيف تساهم محاكمة شخصية أمنية ارتكبت انتهاكات جسيمة أيام النظام البائد يعني مثل عاطف نجيب يعني في تعزيز ثقة الشارع السوري في جدية مسار العدالة الانتقالية وإنهاء يعني عقود من الإفلات من العقاب؟
1: يعني بالأساس العدالة الانتقالية في سوريا قائمة على مبادئ أساسية هي كشف الحقيقة والمحاسبة والمساءلة وجر الضرر والإصلاح المؤسسي و تخليد الذكرى وبالنهاية بناء مجتمع مستقر وآمن بناء السلام. اليوم شهدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق وجلسة جديدة للمتهم عاطف نجيب، كانت وجاهية بالنسبة لعاطف نجيب وغيابية بالنسبة لباقي المجرمين الفارين بشار الأسد وماهر وباقي الجوكة المتهمة. الجلسة تعلقت بسماع شهود الحق العام. اليوم كانت جلسة مميزة بصراحة، استمعت المحكمة إلى 13 شاهدا، كان من بينهم شاهد مميز هو شاهد سري لأسباب تتعلق بوضعه، اسمه 01. الشاهد تحدث عن تعرضه لاعتداء جنسي في مبنى الأمن السياسي أثناء رئاسة المتهم عاطف نجيب لفرع الأمن السياسي بالدرعة. باقي الإفادات كلها انطبت على موضوع الاعتقال التعسفي. غالبية من أدلوا بإفاداتهم كانوا من أطفال درعة الذين اعتقلوا في البدايات، وكان بالتالي هذا انتهاك جسيم لحقوق الأطفال بما يعد جريمة ضد الإنسانية. الكل تحدث عن تعذيب ممنهج وواسع النطاق بما فيها موضوع تعذيب الأطفال وصولا إلى موضوع العنف الجنسي والاعتداء والاغتصاب داخل فرع الأمن السياسي. بعض الإفادات ركزت أيضا على موضوع القتل خارج القانون، وبالتالي هذه جرائم جسيمة تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية وتؤكد على مسار يعني وجود الأدلة القضائية في اتهام. الشارع السوري كله كان يعتقد بأنه يمكن لعاطف نجيب أو لاستواءه من هؤلاء المجرمين أن يفلتوا من العقاب، لأن غالبيتهم ينكر الجرائم المسندة. هذا شيء طبيعي، لكن من خلال مجريات المحاكمة يوما بعد يوم تؤكد يعني المعطيات بأن هؤلاء المجرمين سيحاكمون وسيدانون وفق أدلة ثابتة ومحاكم عالمية بمعايير دولية. القاضي بالنهاية المحكمة أجلت الجلسة إلى 14 من الشهر السابع لاستكمال سماع إفادات الشهود. غدا كما ذكرتم في تقريركم هو بدأ محاكمة الجلسة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد، والجلسة التي تليها هي بدأ جلسة المتهم أحمد حسون يوم الخميس. كل هذه المحاكم تتعلق بالجرائم الجسيمة بحقيقة، لأن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية هي تختص بالانتهاكات الجسيمة التي هي جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اقتضية الكبرى.
0: هنا سؤال سيد الكريم، يعني زاد الله فضلك، يعني دائما وأنت تطرأت لهذا، دائما المجرمون ما ينكرون ويدعون المظلومية بحقوقهم، وكما شاهدنا سابقا في الجلسات السابقة للمجرم عاطف نجيب أنه أنكر ودعا المظلومية في ما نسب إليه. إلى أين وصلت هذه المحاكمة اليوم في يعني في ملفه؟
1: كما قلت يعني اليوم عندما سمعنا

0: الدفعة الأولى في جلسة علنية في المحكمة 13 شاهدا، الجميع أكد على موضوع التعرض إلى التعذيب الممنهج والواسع النطاق الذي يرتقي إلى كونه جرائم ضد الإنسانية. الشاهد صفر رقم واحد أكد بأنه شخصيا تعرض إلى عنف واعتداء جنسي داخل فرع الأمساس. كل هذه جرائم تؤكد.
1: وهل واجه عاطف بهذا؟
0: نعم، المحكمة واجهته. عاطف نجيب فقط كان له حق الإبداء الرأي حوله، هو رفض تلك الإفادة، لكن هذه وقع. نحن نمتلك الكثير من الأدلة والإفادات والشهود والأدلة الظرفية لدرجة أننا نستطيع إدانة هؤلاء المجرمين، لكن نحن نعتمد قاعدة إشراك الضحايا وتحريض الناس على الإدعاء وعلى تقديم الإفادات من أجل يعني بناء ملف متين لمحاكمة هؤلاء المجرمين وعدم
1: تركهم بالإفلاس. نعم أستاذ رديف، يعني هل تعتبرون أن محاكمة هذا المسؤول الأمني يعني تعتبر المفتاح للوصول إلى بقية المتورطين أو الآمرين في منظومة العنف التي قمعت الشعب السوري والثورة السورية من
0: منذ أيام؟ بالتأكيد، يعني نحن يعني أحد أهم مبادئ واستراتيجيات العدالة الانتقالية وفي القانون المزمع تصديقه، نحن نركز على مبدأ مسؤولية القيادة وتسلسل القيادة، وهذه الجرائم الكبرى التي ارتكبت، هذه المجازر، نظام الأسلحة الكيماوية، القتل تحت التعذيب، نحن ندرك استخدام الأسلحة الكيماوية مثلا قيادة القوى الجوية بما فيهم المتهم الفار بشار الأسد لهم علاقة بهذا الموضوع، لا يمكن تخيل، لكن نحن نلعب دورا أساسيا سواء كهيئة وطنية أو بمساعدة القضاء المختص بالعدالة الانتقالية على إثبات بأن هذه الجرائم ممنهجة ومورست على نطاق واسع، وأن القيادة السورية بشكل عام السابقة البائدة هي من تتحمل هذه المسؤولية سواء جهة إعطاء الأوامر أو لجهة المشاركة أو لجهة التسهيل. يعني أنت تخيل يعني طيار يقوم بقصف منطقة معينة، هذا يحتاج إلى تسخير بالسلاح، يحتاج إلى أمر طيران، يحتاج إلى أوامر بالقصف، فبالتأكيد هذه، لكن ضمن هذه السلسلة بالتأكيد نحن نركز ليس كجرائم عادية ننظر إلى الموضوع، نحن ننظر ونعتقد ونقدم الأدلة على أن هذه الجرائم يسأل عنها كل المسؤولين، حتى لدرجة أن هناك مسؤول معين كان في منطقة معينة وكان من واجبه الوظيفي أن يمنع هذه الجريمة ولم يمنعها، فهذا أيضا يعتبر شريك في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وهذا ما متعارف عليه سواء في قواعد القانون الدولي الأوروبي أو في القانون الدولي الإنساني أو في الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية منع التعذيب التي انضمت إليها سوريا وأصبحت يعني بموجب الإعلان الدستوري هي ملزمة
1: نعم.
0: للقضاء السوري. نعم
1: شهدت الجلسات أستاذ رديف، يعني الجلسات المغلقة والمخصصة للشهود حضورا لمنظمات حقوقية ودولية كما تعلم، إلى أي مدى يعني يعزز ذلك من مصداقية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في تطبيق المعايير القانونية العالمية للمحاسبة في سوريا؟
0: نحن بالهيئة الوطنية قلنا إنها عدالة يعني تعتمد على بشكل أساسي على مبدأ سيادة القانون، وهي عدالة ليست ثارية وليست انتقامية، ولكن هي عدالة بالتأكيد ليست شكلية، هي تعتمد بشكل أساسي على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن كافة الانتهاكات الجسيمة في سوريا. طبعا هذا يشكل بدرجة أساسية، ليس فقط يعني هو إنجاز يعتبر الهيئة الوطنية، دعني أكون صريحا، هو أيضا إنجاز للقضاء السوري الذي يحاكم محاكمات علنية بمعايير دولية ووفق حتى وفق يعني لأول مرة مثلا محكمة في سوريا توجه تهمة جريمة ضد الإنسانية لشخص ما هو كان من مسؤولي النظام السابق. وأنت تعرف يعني هذه الثقافة القانونية أصلا سواء على مستوى القانون أو المستوى التداول هي غير متداولة لا في المحاكم السورية ولا في القوانين السورية القديمة. نحن أمام موقع جديد، المجتمع الدولي يشهد، يحضر كل الجلسات ويرى بأم عينيه، وأنتم ربما يعني كأعلام تلاحظون تقارير جهات دولية كلها تشيد بهذه المحاكمات، رغم أن نحن في طور تأسيسي وفي البداية، ومن لا يعمل لا يخطئ.
1: نعم سيدي الكريم، يعني

0: ما نعلم ويعلم الجميع أن هذه الهيئة يعني محدثة وجديدة على السوريين، وعلى أيضا يعني على مستوى إقليمي أنها جديدة على كثير من الدول. يعني إلى أين وصلت هيئة العدالة الانتقالية، وهل يعني النخب السورية الموجودة كافية أم نحتاج إلى استقطاب؟ يعني ولو كلمحة سريعة عن إلى أين وصلت هيئة العدالة الانتقالية؟
1: دعني أقول يعني هناك الكثير من السوريين يفهمون على أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مختصة فقط بموضوع المحاسبة والمساءلة والمحاكمة، وهذا غير دقيق. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعمل ابتداء على موضوع كشف الحقيقة، ماذا جرى، لماذا جرى، من هم المجرمين، من هم الضحايا. هذا جزء من، هذا حق للشعب السوري، هذا حق للضحايا، هذا جزء من تاريخ سوريا، هذا ينبغي أن يوثق لكي لا تنسى الأجيال القادمة ما جرى في سوريا. وهي أيضا تركز على محاسبة ومساءلة المجرمين هذول، يعني من ارتكبوا جرائم جسية، من إنصافا للضحايا واعتراقا للحق.
0: أنا عذرا على المقاطعة، هل يقتصر يعني عمل هيئة العدالة الانتقالية، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يعني فقط على موضوع الانتهاكات الجنائية إن صح التعبير؟
1: في موضوع المحاسبة والمساءلة يعني هو ينصب فقط على الانتهاكات الجنسية، أما في مواضيع أخرى الهيئة الوطنية لديها آليات قضائية، هي لجنة المحاسبة والمساءلة، وآليات غير قضائية، هي لجنة كشف الحقيقة وإدارة جبر الضرر وإدارة الإصلاح المؤسسي وإدارة تقليد الذكرى. وكل هذه الإدارات بالفعل بدأت عملها. مثلا كشف الحقيقة لدينا الآن يحققون في عدة مجازر، منها في حمص ومنها في جديدة الفضل ومنها في مناطق أخرى. لجنة المحاسبة والمساءلة تعمل سواء في دير الزور أو في ملفات غوطة دمشق أو كل الملفات المفتوحة بما في محاكمة عاطف نجيب وباقي المحاكمات، بالتعاون مع المؤسسة القضائية المختصة بالعدالة الانتقالية بشكل مباشر. لجنة تقليل الذكرى تذهب لديها برنامجي عمل بدأت فيهم بالفعل منذ زمن، يتعلق بموضوع ذاكرة المعتقل أو ذاكرة المدينة بالنسبة للمدينة المدمرة. لجنة جبر الضرر قامت بإنشاء صندوق جبر الضرر، وهي بصدد الآن يعني محاولة جمع الأموال. أيضا نحن نتحدث عندما يعني نتحدث عن مثلا عن جبر الضرر، هو ليس فقط تعويض مادي، هو في جانب مهم جدا منه تعويض معنوي. عندما نتحدث عن الإصلاح المؤسسي، على السوريين أن يدركوا بأن جزء من عمل الهيئة أنجز فعلا، قامت الحكومة بإنجازه.
0: هذا جيد، وهذا يعني ما نريد تسليط الضوء عليه.
1: عندما تم حل الأجهزة الأمنية، عندما تم حل الجيش، ما يسمى الجيش العربي السوري، عندما تم حل حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية كأداة من أدوات الاستبداد السيادية في سوريا في زمان نظام البعث، هذا بحد ذاته يعني حل. لدينا الآن أجهزة جديدة، ربما يعني أنا دائما أميل ليس مدحا، لكن نظرا إلى كل هذه المؤسسات الجديدة بما في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، نحن نسرع في الإجراءات، ونحن قدمنا شيء ملفت مقارنة بالتجارب الدولية حقيقة.
0: نعم، كلمة أخيرة إذا أحببت لذوي الضحايا وللسوريين الذين يعني دفعوا ثمنا كبيرا من هذه الزمرة البائدة، تفضل.
1: يعني أنا أقول خاصة للضحايا وذويهم
0: كعضو هيئة عدالة انتقالية وكسوري.
1: نعم وكسوري، هذا المسار لكم، نحن منكم وأنتم منا، ساعدونا لنساعدكم، ساعدونا لنخدمكم. أنتم هذا المسار يجب أن ترسموه في كل مراحله، بدءا من كشف الحقيقة ومرورا بموضوع المساءلة والمحاسبة والمحاكمات. نريدكم أن تكونوا مشاركين في كل المسارات وصولا إلى بناء دولة مستقرة، دولة المواطنة والحق والوطن. وهذه المرحلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ليست فقط هذه الأشياء، نحن الآن بصدد بناء سوريا جديدة، بناء عقد اجتماعي جديد، دولة المواطنة والحق والقانون التي تضمن حرية وحقوق وكرامة كل المواطنين. فأرجوكم هذا المسار لكم، حافظوا عليه وادعمونا وساعدونا لنخدمكم.
0: نسأل الله تعالى أن يكون معكم وأن يجبر جميع السوريين على كافة التراب السوري. عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الأستاذ رديف مصطفى، شكرا جزيلا لك.
2: وفي أخبارنا السياسية، حيث استقبل وزير الخارجية

0: مغتربين سعد الشيباني وفدا موريتانيا برئاسة وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق في قصر تشرين بدمشق لبحث سبل التعاون بين البلدين.
1: شارك وزير الخارجية والمغتربين سعد حسن الشيباني في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 165 المستأنفة والمنعقدة في العاصمة الأردنية عمان.
0: وعقد الشيباني سلسلة لقاءات على هامش الاجتماعات شملت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس.
1: وفي سياق آخر، جرى وفد من وزارة الخارجية برئاسة مدير الإدارة القنصلية محمد العمر زيارة إلى مقر السفارة السورية في طرابلس للاطلاع على اللمسات النهائية لأعمال التجهيز بما يشمل البنية التحتية والتقنيات الرقمية، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة واستئناف عملها.
0: هذا وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة أن العمل مستمر لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، مؤكدة أن موعد الافتتاح الرسمي لم يحدد بعد وسيعلن عنه فور الانتهاء من جميع التجهيزات.
1: سياسيا، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي التزام سوريا بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرا والمضي في مسار العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها تمثل جرحا من بين آلاف الجراح السورية، وأن كشف الحقيقة لا يلغي مسؤولية تحقيق العدالة.
0: وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أوضح علبي أن سوريا أصبحت شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وانضمت إلى مجموعة أصدقاء مكافحة الاتجار بالبشر، وأزيل اسمها من القائمة الأمريكية للدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب، وتستعد للمشاركة في أسبوع مكافحة الإرهاب بوفد رفيع، كما جدد دعم سوريا للبنان ومؤسساته.
1: وهذا ورحب علبي بمذكرة التفاهم الهادفة إلى إنهاء الحرب، منتقدا تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الرافضة للانسحاب من المناطق التي توغل فيها، معتبرا أن إسرائيل هي المعرقل الأساسي للاستقرار في سوريا رغم الوساطة الأمريكية.
0: إلى الأخبار الأمنية، فقد توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة دبابتين ترافقهما مجموعة من الجنود. وأفادت وكالة سانا الإخبارية أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب كانت قد اعتقلته منتصف الليلة الماضية خلال مداهمة نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي.
1: أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الزيادة النوعية في الأجور والرواتب تشمل 72% من العاملين في القطاع الصحي، وتهدف إلى تعزيز استقرار الكوادر الطبية مع توجيه الجزء الأكبر منها لفئتي التمريض والأطباء المقيمين.
0: كما أوضح العلي أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، وأن التعويضات الجديدة تسهم في دعم صموده والحفاظ على الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى وجود نقص في الكوادر ببعض المحافظات ما استدعى زيادات إضافية للعاملين فيها لتحقيق استقرار أكبر وعدالة في توزيع الخدمات.
1: وهذا وبين العلي أن الزيادة الحالية هي مرحلة أولى ستتبعها مراحل أخرى، وأن الهدف منها تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات، لافتا إلى أن توحيد رواتب العاملين الطبيين في وزارتي الصحة والتعليم العالي بعد الزيادات يشكل خطوة مهمة لتعزيز بيئة العمل واستقرار القطاع.
0: خبرنا الأخير من الشأن الدولي، حيث يدخل لبنان جولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل في واشنطن الثلاثاء وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة، حتى وإن بدأ أن هذه الجولة يطغى عليها قرار إيران إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. وأصر مسؤولون لبنانيون على أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب التي تدور رحاها منذ الثاني من آذار، عندما أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعما لإيران، مما أدى إلى شن هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 4000 شخص في لبنان.
1: متابعينا الكرام.

0: أما قبل أن تطوى أوراق فترتنا الرئيسية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: ضمن مسار العدالة الانتقالية، عاطف نجيب يمثل اليوم في جلسته الرابعة أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق.
0: العدالة الانتقالية تحدد موعد جلسات محاكمة وسيم الأسد وأحمد حسون الأسبوع الجاري.
1: علبي يؤكد والحكومة السورية ماضية في مسار العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين.
0: وكان في نشرتنا أيضا محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم على وقع اتفاق مع إيران.
1: إلى هنا وتنتهي هذه النشرة، شكرا لحسن استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا أحمد شحادة ومحمد درباس، وفي الإخراج حليمة إبراهيم.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أصداء. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج جنين الخضر. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وحلقة جديدة من برنامج أصداء. مستمعينا، في الوقت الذي كانت تعمل فيه المؤسسات الحكومية سابقا كوزارات مستقلة تقوم بواجباتها الإدارية فقط من إدارة موظفين وتسيير أعمال وغير ذلك، كان هناك أفكار تطهى على نار هادئة، والآن يبدو أنها نضجت. اليوم الأفكار مختلفة، هدفها يصب في تسريع خدمات ومعاملات المواطنين، وخاصة المعاملات التي تحتاج لوقت طويل وسفر بين المحافظات، حيث أطلقت يوم أمس المؤسسة السورية للبريد بالتعاون مع المديرية العامة للمصالح العقارية خدمة استلام القيد العقاري عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات. مستمعين، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسر أن أستقبل عبر الهاتف الأستاذ عماد الإشحاذي، مدير الخدمات البريدية لدى المؤسسة السورية للبريد. مرحبا بك أستاذ عماد في أصداء.
3: يا أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير لكم وللأخوة المستمعين.
2: أهلا وسهلا أستاذ عماد، نورتنا.
3: الله يخليك يا رب.
2: مستمعينا، سنبدأ الحوار لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مستمعين، وأرحب من جديد بضيف حلقة اليوم من برنامج أصداء الأستاذ عماد الإشحاذي، مدير الخدمات البريدية لدى المؤسسة السورية للبريد. مرحبا بك من جديد أستاذ عماد. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أول شيء بدنا نبارك لكم وللمواطنين السوريين بإطلاق هذه الخدمة.
3: شكرا لك، والله يبارك فيك ومبارك للأخوة المواطنين. وإحنا الهدف الأساسي إن شاء الله إنه هي راحة المواطن، يعني هي البوصلة تبعنا هو المواطن إن شاء الله، وشو فينا نساعد المواطن أكيد ما راح نقصر
2: بالتأكيد. يعني للحقيقة أستاذ عماد، يعني إطلاق هذه الخدمة من التشاركيات اللافتة بين مؤسسة البريد والمصالح العقارية. لو نتحدث عن أهمية ومناسبة إطلاق هذه الخدمة، خاصة كما تحدثت في مقدمة هذه الحلقة، يعني عادة وسابقا كانت الوزارات تتعامل كهيئة مستقلة، لم يكن هناك تعاون أو اتفاقيات بين الوزارات أو المؤسسات.
3: نعم، طبعا هي بالنسبة للخدمة هي ليست وليدة اللحظة، هي الخدمة عبارة عن جهود مشتركة صراحة بين المؤسسات.

0: مديري البريد والمديري العام للمصالح العقارية، وهي عبارة عن قصة نجاح وعمل مشترك بين الطرفين. هذه الخدمة طبعا هي بدأت من بداية شهر آذار الماضي من خلال استكمال عمليات الربط الشبكي والتدريب وتجهيز البنية الرقمية من أجل تقديم الخدمة بأفضل المعايير وسرعة في الإنجاز. تأتي أهمية هذه الخدمة من خلال تقريب الخدمات إلى أماكن سكن المواطنين ومكان إقامتهم، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات الرقمية الوطنية بما يضمن كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز. بنأكد إحنا هي الخدمة تم إطلاقها رسميا أمس بحضور كل من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي وزير الإدارة المحلية والبيئة، وذلك ضمن مبنى المؤسسة في منطقة الحجاز.
1: نعم، يعني لا شك أستاذ عماد أن الهدف الأساسي لهذه الخدمة هو راحة المواطن بشكل أساسي، لكن لا شك أن هناك أهداف أخرى. لو نتحدث بشكل موسع أكثر حول أهداف هذه الخدمة.
0: هذه الخدمة طبعا تتيح للإخوة المواطنين استلام الوثائق العقارية التي تصدر عن المديرية العامة للمصالح العقارية. هناك عدة وثائق عقارية تصدر عن المديرية للمصالح العقارية مثل سند التمليك
1: في دمشق كانت، ولو قاطعتك أستاذ عماد، لكن حتى يعني نجعل المستمعين أكثر يفهمون الموضوع، كانت قبل دمشق وريف دمشق، أليس كذلك؟
0: تمام. بالنسبة للوثائق العقارية كانت سابقا هي تقدم ضمن مبنى مديرية المصالح العقارية. حاليا الهدف من هذه الخدمة هي استلام الوثائق العقارية من مكاتب البريد السوري المنتشرة في كافة محافظات سوريا، وهي مكاتب قريبة من أماكن العمل وأماكن إقامة المواطنين، مما يخفف عنهم طبعا الأذى عناء السفر والتكاليف بين المحافظات ويحسن من جودة الخدمة وسرعة الإنجاز.
1: نعم.
0: بداية هذه الخدمة كانت هي فقط حاليا استلام القيد العقاري، يعني أي مواطن بيقدم على الخدمة استلام القيد العقاري يستلم الوثيقة العقارية من أي مكتب بريد هو بيختار من خلال تطبيق الموبايل.
1: من خلال تطبيق الموبايل، حتى يعني انه هذا الموضوع ما كنا بنعرفه استاذ عماد، كنا بنعرف انه زيارة مكاتب البريد، لكن عبر خدمات الموبايل ايضا.
0: بالنسبة للخدمة هي ليست كانت موجودة في البريد سابقا، هي الخدمة كانت فقط في مديرية المصالح العقارية، يعني كان المواطن يذهب إلى مديرية المصالح العقارية في المحافظة يقدم طلب استخراج الوثيقة العقارية ويسلموها بمكتب مديرية المصالح العقارية. حاليا لا، راح يكون في تطبيق موبايل، هو تطبيق اسمه معاملاتي. نعم، يقوم المواطن بتقديم إنشاء معاملة لاستلام القيد العقاري من خلال تطبيق الموبايل ويختار المكتب البريدي الذي قريب من مكان سكنه أو مكان عمله
1: والمحافظة أيضا،
0: بكل المحافظات.
1: نعم
0: تمام. وبعد دفع الرسم المعاملة يتم استلام الوثيقة العقارية من أحد مكاتب البريد المنتشرة في كافة الأراضي السورية.
1: نعم، يعني أستاذ عماد، قبل سابقا وقبل إطلاق هذه الخدمة كانت يعني مشوار طويل وخريطة إذا صح التعبير حتى يحصل المواطن على هذه الخدمة. يعني قبل أن نتحدث عن الآلية الحالية بالتفصيل، دعنا نشرح عن الآلية التي كانت تستخدم سابقا للحصول على هذه الخدمة وعدد الأيام.
0: تمام، سابقا كانت الخدمة مثل ما ذكرت يذهب المواطن إلى أحد المديريات المصالح العقارية في المحافظة.
1: نعم.
0: بيقدم طلب لاستخراج الوثيقة المطلوبة سواء قيد عقاري أو سند تمليك أو بيان مساحة، ويتم استلام الوثيقة المصالح العقارية، وكان سابقا متاح من خلال تطبيق الموبايل، لكن بعدد محدود جدا من المنافذ التي يستلم فيها الوثيقة. كان فقط عبارة عن 3 منافذ وجميعها في دمشق. تصور العناء الذي كان يعانيه المواطن إنه بحاجة لوثيقة، يجب أن يذهب إلى مكان مديرية مصالح عقارية ويقدم على الطلب.
1: يعني وسفر ومعاناة وأيام
0: تكاليف والانتظار الطويل بسبب محدودية المنافذ، لكن حاليا إن شاء الله كان في توسع كبير لعدد المنافذ والخيارات أمام المواطن لاستلام الخدمة.
1: نعم، يعني أستاذ عماد، إذا أردنا الآن أن نشرح بالتفصيل عن الآلية الجديدة لحصول المواطن على استلام وثيقة القيد العقاري، يعني أولا عن طريق تطبيق معاملاتي.
0: نعم.
1: معاملاتي، اختيار المكتب البريدي، دفع الرسوم.
0: نعم، هناك خيارين للمواطن، إما من خلال تطبيق معاملاتي، ينزل تطبيق على المواطن.

0: الموبايل او من خلال منصه انجز وهي المنصه التابعه للمنصه الحكوميه طبعا.
1: منصه انجز يعني اليوم في عندنا نحن هدفنا اليوم توصل الطريقه اكثر للمواطنين. اذا عندنا لدينا تطبيقين، تطبيق معاملاتي ومنصه انجز.
0: نعم، تطبيق معاملات. من خلال تطبيق معاملات يقوم الأخ المواطن بإنشاء حساب من خلال خطوات بسيطة جدا. بعد إنشاء الحساب يتم اختيار المعاملة التي يرغب فيها المواطن، يختار مثلا خدمة المصالح العقارية، يختار نوع الوثيقة مثلا قيد عقاري. بعد ما يختار نوع القيد العقاري يختار أحد المكاتب الدارية المنتشرة بالمحافظات، هي أكثر من 80 مكتب بريدي. يختار مكان التسليم، يتم دفع الرسوم. ثم يأتي إشعار إلى تطبيق الموبايل للمواطن أن الوثيقة جاهزة بمكتب البريد الذي هو اختاره، يأتي إلى مكتب البريد ويتم تسليم هذه الوثيقة إن شاء الله.
1: نعم، يعني أستاذ عماد، الخدمة التقديم عليها قد يكون من خلال منصتين، منصة أنجز وتطبيق معاملاتي، لكن بالنسبة لاستلام الوثيقة يعني حصريا من المكتب لا يمكن أن يتم عبر الهاتف أيضا؟
0: لا، هي وثيقة طبعا، هي وثيقة فيزيائية أختي العزيزة، هي الوثيقة يتم طباعتها من مكتب البريد ويتم تسليمها لصاحب العلاقة.
1: نعم،
0: فهو يختار أحد المكاتب البريدية مثل ما حكينا بحدود 80 مكتب بريدي، بيختار أي مكتب قريب من مكان عمله أو مكان سكنه أو محل إقامته، وخلال دقائق طبعا يتم استلام الوثيقة من خلال أي المكتب البريدي اللي اختاره إن شاء الله.
1: يعني المدة التقريبية لهذه المعاملة أستاذ عماد؟
0: هلا بالنسبة لمدة إنجاز المعاملة بناء على معالجة ضمن مضيف المصالح العقارية خلال 48 ساعة أو أقل يأتي إشعار للمواطن أن الوثيقة جاهزة بالمكتب البريدي بأي وقت، هو طبعا بيجي لعنا بيستلم هاي الوثيقة بكل أريحية خلال أقل من دقيقة إن شاء الله.
1: نعم، أيضا أريد أن أسألك أستاذ عماد بالنسبة للدفع، الدفع ضمن التطبيق، هل يحتاج هذا يعني يحتاج لشام كاش؟
0: تمام، بالنسبة لخيارات الدفع الإلكتروني المتاحة على تطبيق معاملات، هناك عدة خيارات للأخ المواطن. قد يكون من حساب شام كاش، يتم إذا عنده حساب على شام كاش يتم قيمة رفع رسم المعاملة للقيد العقاري بحدود 193 ليرة جديدة، يعني 19300 ليرة قديمة،
1: يعني حوالي 19300
0: ليرة قديمة. نعم، قديمة 193 هي رسم معاملة القيد العقاري.
1: نعم.
0: الخيار الثاني أي حساب بنكي، إذا عنده حساب بنكي الأخ المواطن فيه يدفع من خلال منصة الإي بيمنت الخاصة بالبنك، بيدفع قيمة المعامل، أو من خلال خدمات أخرى مثل شام سيرياتيل كاش أو إم تي إن كاش. إذا عنده حساب بتطبيق موبايل أو من خلال سيرياتيل أو إم تي إن فيه يدفع كمان رسم هاي المعامل.
1: يعني اليوم إذا بدنا نحكي أكثر بصراحة، يعني 19300 ليرة سورية يعني تعتبر مواصلات عادية بعيدة عن
0: هو عبارة عن سعر رمزي، هو أقل من تكاليف،
1: يعني رسوم
0: هي رسوم المعاملة. نعم. طبعا مع أجور المعاملة للمصالح العقارية، أجرة الإيصال للمكتب البريدي، تكاليف الطباعة، يعني تغطي التكاليف حتى الحد الأدنى من التكاليف.
1: نعم، يعني إنجازات كبيرة تقوم بها المؤسسة السورية للبريد حقيقة. يعني أستاذ عماد، اليوم نتحدث عن خدمة تطلقها المؤسسة السورية للبريد وبكافة المحافظات السورية، يعني في كل المحافظات يستطيع المواطن السوري أن يحصل على هذه الخدمة. وقبل قليل أيضا تحدثت عن المكاتب المنتشرة في المحافظات، يعني لو نتحدث أيضا عن عدد هذه المكاتب التابعة لمؤسسة البريد، أماكن تواجدها إن أمكن.
0: بالنسبة لعدد المكاتب البريدية الموجودة في مؤسسة البريد، حاليا عندنا 300 مكتب بريدي فعال موزعة ضمن المحافظات السورية في المدن والأرياف. العدد الإجمالي لمكاتبنا البريدية 435 مكتب بريدي. تعمل المؤسسة وفق خطة شهرية على زيادة عدد المكاتب بشكل شهري، والخطة القريبة بالنسبة للمؤسسة هي الوصول ل 600 مكتب بريدي بحيث نغطي كافة المحافظات والمدن والأرياف. أما بالنسبة للمكاتب البريدية التي تغطي خدمة القيد العقاري حاليا هي بحدود 82 مكتب بريدي كمرحلة أولى، ويتم التوسع تدريجيا خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني أستاذ عماد، هذه الأعمال الكثيرة التي تقومون بها، هل لديكم كادر يغطي كل هذه الأعمال في المحافظات؟
0: طبعا الحمد لله الكادر موجود، وإحنا نعمل بشكل دوري على زيادة هذا الكادر.

0: الأعصاب التوازن البشرية الخبيرة بهذا المجال.
1: يعني قبل أشهر استضفنا بالمدير العام للمؤسسة السورية للبريد، تحياتنا له بالتأكيد. يعني تحدثنا وتفاجأنا بالمهمات والخدمات التي تقدمونها، يعني الكثير من الناس لا تعرف بهذه الخدمات أستاذ عماد، حتى النقل من النقل الجوي والنقل من محافظة لمحافظة، هذا موضوع يعني أغلب المواطنين لا يعرفون عنه الكثير.
0: نعم للأسف. طبعا احنا مؤسسة البريد في عندنا عدد كبير من الخدمات مقسم الى خدمات مالية وخدمات البريد الأساسية اللي هي الكور بزنس للبريد. من اهم الخدمات المالية اللي تقدمها المؤسسة عبر مكاتبها المنتشرة بكافة الأراضي السورية خدمة رواتب، دفع رواتب المتقاعدين سواء على نظام التأمين والمعاش او نظام التأمينات الاجتماعية.
1: نعم.
0: يعني خدمة شام كاش.
1: هلا شام كاش، ولو قاطعتك أستاذ عماد، يعني قبل عيد الأضحى المبارك بأيام أطلقتم هذه الخدمة، يعني هذه الخدمة أريد أن أفرد لها أكثر من الوقت، وبعد قليل نستأنف موضوع الخدمات التي تقدمونها. يعني موضوع شام كاش على ما أعتقد كان يعني مجيء العمال أو الموظفين من المؤسسة السورية للبريد إلى مؤسسات الدولة أو المؤسسات الحكومية لدفع الرواتب للموظفين عبر شام كاش. هل هذا ما وصلنا من معلومات من خلال مؤسستكم الكريمة، لكن هل يوجد إجراءات تختلف عن باقي المكاتب التي تعطي هذه الرواتب؟
0: طبعا خدمة شام كاش هي خدمة قديمة مثل ما فضلت قبل عيد الأضحى المبارك. كانت الخدمة فقط متاحة من خلال السحب، أي يعني أي مواطن عنده حساب على شام كاش يأتي على أي مكتب بريدي يسحب المبلغ اللي بده إياه، طبعا
1: مقابل مبلغ رمزي،
0: مقابل عمولة رمزية طبعا. نعم. هي أقل من الشركات المنافسة في السوق. ضفنا على خدمة شام كاش خدمة الإيداع، يعني بحق للمواطن حاليا أنه يجي على أي مكتب بريد يتم إيداع، يعني بيغذي حسابه بشام كاش من خلال مكاتب البريد.
1: يعني في عنا تغذية حساب وتسليم وتسليم الرواتب، لكن بالنسبة للعمولة أستاذ عماد، هل هي مختلفة عن المكاتب المنتشرة في كافة المحافظات، يعني المؤسسات الخاصة أتحدث؟
0: نعم نعم. هلا بالنسبة للشام كاش هناك عدد كبير من الشركات تقدم خدمة شام كاش، لكن احنا كمؤسسة حكومية طبعا نحن نحاول ناخذ عمولة اقل من السوق. احنا بناخذ على عمولة السحب ما يقارب 4% من المبلغ المسحوب. بالنسبة لعمولة الإيداع ناخذ 2% على المبلغ المودع ضمن مكتب البريد. وهي طبعا هي يعني اسعار رمزية اكيد ان شاء الله.
1: يعني هون فينا نأكد ان هو منافسة، يعني حتى يعني حسب ما شفنا أستاذ عماد، يعني بكل الأجور، بكل أجور الخدمات التي تقدمها مؤسسة البريد أجورها مختلفة عن المؤسسات الخاصة وخاصة في مجال النقل.
0: نعم أكيد. أنا بالنسبة لمؤسسة البريد هي محدثة بقانون 38 لعام 2017. من مؤسسة البريد هي مؤسسة خدمية ذات طابع اجتماعي وهي ذات طابع اقتصادي.
1: نعم.
0: فالهدف الأساسي هو الطابع الاجتماعي للمؤسسة والخدمي. يعني احنا ما نبحث عن الربحية بشكل أساسي قد ما نبحث عن جودة الخدمة وإيصال الخدمة لأبعد مواطن موجود بالمحافظات والمناطق والأرياف.
1: يعني وخاصة أن يعني مؤسسة حكومية.
0: نعم. ذات طابع اقتصادي، هي مؤسسة مناط فيها الخدمات. وإحنا الهدف الأساسي للمؤسسة هي الخدمة الشمولية. الخدمة الشمولية بالنسبة لنا هي إيصال، المقصود فيها إيصال الخدمات لكافة المواطنين في الأراضي السورية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
1: نعم.
0: هذا الهدف الأساسي هي الخدمة الشمولية، وهي معنا موجودة بباقي القطاع الخاص، لكن كجهة حكومية مناط فيها الخدمات للأخوة المواطنين احنا نقدم الخدمة الشمولية وفق المعايير الدولية لتصنيف الخدمة الشاملة.
1: وهي ليست ربحية على ما اعتقد.
0: لا، هي ذات طابع اقتصادي، ولكن ليس الهدف الاساسي هو الربح، يعني هي عبارة عن تغطية التكاليف بالاضافة لقط يعني اجور الموظفين، اجور نقل الاليات. هناك تكاليف عالية على المؤسسة، لكن الحمد لله هي تؤدي دورها المناطقي والدور الاجتماعي في كافة المحافظات السورية.
1: نعم. يعني تحدثنا عن خدمة شام كاش والنقل الجوي.

0: وعبر المحافظات، تحدثنا عن هاتين الخدمتين. لو نذكر أستاذ عماد بباقي الخدمات التي تقدمها المؤسسة السورية للبريد خلال مكاتبها في المحافظات.
1: نعم، أنا مثل ما حكيت سابقا هناك مجموعة كبيرة من الخدمات، منها خدمات مالية وهناك خدمات البريد الأساسية هي الكور بزنس تبع البريد. من أهم الخدمات خدمة رواتب المتقاعدين على نظام التأمين المعاش والتأمين الاجتماعي.
0: نعم.
1: خدمة شام تحف وداع، خدمة الحوالات المالية الفورية الداخلية. يعني خدمة استخراج وثائق الشؤون المدنية اللي تصدر عن وزارة الداخلية، البيان عائلي، بيان قيد فردي، بيان زواج. استخراج وثيقة غير عامل أو غير موظف في الدولة كمان ممكن أي الخدمة متوفرة بكل مكاتب البريد. استخراج وثيقة سجل العدل غير محكوم. خدمة دفع أقساط طلاب الجامعات سواء تعليم نظامي أو تعليم موازي أو تعليم افتراضي. خدمة توصيل رواتب لمحل إقامة ضمن رموز أسعار رمزية. خدمات مؤخرا تم إدخال خدمات سيريتيل وخدمات MTN ضمن مكاتب البريد من خلال تعبئة الرصيد أو من خلال دفع الفواتير للمشتركين في شركات الاتصالات سيريتيل وMTN. ومن خدمات البريد الأساسية هي خدمة استلام وتسليم الطرود البريدية الداخلية بغاية 30 كيلوغرام في كافة المحافظات وبأسعار رمزية.
0: نعم.
1: في خدمة البريد العاجل الدولي، يعني خدمة البريد العاجل الدولي فينا.
0: نعم، معنا أستاذ عماد، عم تسمعنا؟

0: يعني كنا قبل قليل مع الأستاذ عماد الشحادي مدير الخدمات البريدية لدى المؤسسة السورية للبريد، ونحن نعاود الاتصال به بالتأكيد، لكن أريد أن أنوه على عن أبرز الخدمات التي تحدثنا بها، وهي تطبيق معاملاتي ومنصة أنجز. الأستاذ عماد أصبح معنا جاهزا؟
1: نعم معك أنا.
0: مساء الخير من جديد.
1: نعتذر عن الخطأ الفني اللي صار، احنا بنرجع بنكمل الخدمات اللي عم نشتغل عليها.
0: ولا يهمك أستاذ، أهم شيء لما نكون عم ناخذ رواتبنا بشغم كاش ما ينقطع الاتصال والشبكة تكون جيدة.
1: وخدمة إن شاء الله هي بأريحية عالية، وعدد كبير من أصحاب الشام كاش يراجعون البريد يوميا، استحقاقاتهم رواتبهم، موظفي وزارة التربية، كل الموظفين في الدولة.
0: بالتأكيد، بس اسمح لي أستاذ عماد، بدي بس أسألك سؤال بجوز ما حدا خطر على باله يسألك، يا هو سؤال بسيط جدا. يعني عادة نحن لما بدنا نروح نستلم رواتبنا أو نعمل أي ننجز أي أوراق حكومية يعني من مؤسسات الدولة، لكن المكاتب المنتشرة التابعة لمؤسسة البريد يعني هي تحت أي مسمى موجود؟ يعني موجودة مثلا على سبيل المثال بدمشق تحت مسمى مثلا مثل المكتب، شو المكتوب عليها من الخارج؟
1: تمام. بالنسبة للمكاتب البريدية بكافة المحافظات السورية، فهناك هوية بصرية للبريد السوري واضحة، يعني هناك ألوان مميزة وشعار لوجو خاص بالبريد. ونحن نعتمد التسمية بمكاتب البريد هي تسمية المناطق، يعني بدمشق عندي مكتب بريد القصاع، مكتب بريد المهاجرين، مكتب بريد المزة، مكتب بريد الجلاء، مكتب بريد مساكن بردة. بالنسبة للمحافظات الثانية يسمى المكتب البريدي غالبا باسم المنطقة.
0: نعم.
1: 99% من مكاتبنا يحمل المكتب البريدي اسم المنطقة الموجود فيها.
0: نعم.
1: بكل منطقة في عنا مكتب بريد، مثلا في عنا بالجامعات في عنا مكاتب بريد، في عنا مكتب
0: تمام
1: بريد.
0: لأنه أستاذ عماد بتعرف كتير. نعم. ناس بيسألونا هلأ، قبل قليل تحدثت عن إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة عبر تطبيق معاملاتي أو منصة أنجز، لكن نعم. في حال كان المواطن يريد أن يحصل على هذه الخدمة عبر المكتب مباشرة، هل يوجد أوراق رسمية ومطلوبة يفترض أن يحملها معه؟
1: لا، بالنسبة للمواطن من خلال تطبيق معاملاتي أو من خلال تطبيق أنجز أو منصة أنجز، المعلومات اللي تنطلب من التطبيق هي فقط بياناته.

0: شخصية، اسمه الثلاثي ورقم الوطني وبيانات بيانات العقار المطلوب استخراج وثيقة القيد العقاري، رقم العقار أو رقم المنطقة العقارية أو صاحب العقار. هاي المعلومات بتنطلب، ما في أي وثائق رسمية بتم تزويدها للتطبيق.
1: نعم.
0: بشكل إلكتروني وهي بشكل أريحية للمواطن، ما بتكلف أي شيء، فقط عبارة عن بيانات بيعبيها إن شاء الله على تطبيق معاملاتي أو منصة أجل.
1: نعم. يعني أستاذ عماد، يوم أمس أطلقت الخدمة، اليوم بإمكان المواطن التعامل مع هذا الموضوع بشكل مباشر؟
0: طبعا اكيد متاحه الخدمه، وحتى اليوم احنا اجانا عدد جيد من هذه المعاملات وتم تسليمها لاصحاب العلاقه في مكاتب البريد.
1: نعم. هل يوجد رقم خاص بالشكاوى استاذ عماد؟
0: طبعا طبعا، بالنسبه لموضوع الشكاوي هناك اهتمام كبير من قبل الاداره على معالجه الشكاوي للاخوه المواطنين، والشكاوى متاحه على كل المعرفات لمؤسسه البريد، سواء في شبكات التواصل الاجتماعي للفيسبوك او انستغرام.
1: اتصال، يوجد رقم؟
0: نعم، هناك ارقام موزعه على هذه الصفحات، وهناك صندوق للشكاوي في كل مديريه بريد بالمحافظات.
1: نعم.
0: يعني اي مواطن بفوت على اي مكتب بريدي او مديريه بريد بالمحافظات في صندوق للشكاوي.
1: نعم.
0: يقدم الشكوى وتتعالج في حين هذه الشكوى ان شاء الله من قبل الاداره.
1: نعم. اذا يوم امس اطلقت المؤسسه السوريه للبريد بالتعاون مع المديريه العامه للمصالح العقاريه خدمه استلام القيد العقاري، وبامكان كافه المستمعين الحصول على هذه الخدمة عبر تطبيق معاملاتي أو عبر منصة أنجز، وأيضا لأي شكوى بإمكان كافة المواطنين تقديم الشكاوى عبر الصناديق الموجودة داخل هذه المكاتب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذن أريد أن أنوه أيضا أن ذكرت بأن القيمة المالية أو الرسم لهذه الخدمة هو رسم رمزي بحوالي 19,300 ليرة سورية.
0: طبعا.
1: يعني الحلقة انتهت، وأكيد بدنا نتشكرك أستاذ عماد على المعلومات القيمة يلي قدمت لنا إياها.
0: للأخوة المستمعين على وقتهم المستمعين إن شاء الله.
1: نعم. بنهاية لقائنا معك الأستاذ عماد الشحادة مدير الخدمات البريدية لدى المؤسسة السورية للبريد، كل الشكر لوجودك معنا، وكنت ضيفا عزيزا على برنامج أصداء. إلى اللقاء.
0: شكرا. شكرا لك. إلى اللقاء. شكرا.
1: إلى اللقاء. وأنتم مستمعينا كل الشكر لطيب المتابعة، انتظرونا يوم الثلاثاء القادم لنتابع معكم أصداء قرارات جديدة. دمتم بخير. إلى اللقاء. أصداء، الإعداد والتقديم نسرين الجردي، الإخراج جنين الخضر.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. محكمة الجنايات في القصر العدلي بدمشق تعقد جلستها الرابعة من محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني في دمشق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يعلن عن إجراءات لتسهيل تسويق واستلام القمح وتخفيف الضغط عن مراكز الحسكة. معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب يؤكد تحديد أسعار المواد البترولية بمعايير تنسجم مع الواقع الاقتصادي وتحقق المصلحة العامة. وفد من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يبحث مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد آليات التنسيق المشترك وتسهيل إجراءات الكشف عن الخطوط على الخطوط الحديدية والمحطات. محافظة دمشق تعلن نقل كراج درعا والسويداء الموجود حاليا في منطقة باب مصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع 30 بعد إعادة إنشائه وتأهيله بالكامل. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير

زور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

جوا هالبيت الهوا بيرقص بين الحيطان، والعطر فايح من المونة للقهوة، الروح صافية والناس كلها سكينة. اليوم رح أخذكن معي برحلة جوا هالبيت لنشم ريحة المونة، لنسمع حكايات ستات البيوت ونعرف هالبيت وأسراره ونلمس دفى البيوت.

0: دمشق وهذه الكأس والراح. إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا.
1: صباح الصباح فتح يا عليم. ببلش الصباح بالبيوت الشامية مع فنجان قهوة، ويا سلام على قهوة الصبح بالبيوت الشامية. القهوة عنا إلها طقوسة يلي ما بتشبه أي مكان تاني. منصحى على ريحة القهوة يلي بتبلش تفوح بها البيت، وبيجي صوت أمي من بعيد عم تصحيني لنشرب قهوتنا سوا، مع صوت خفيف جاية من أرض الديار. الصوت المميز بكل بيت شامي، صوت البحر يلي عم تخدق بصوت هادي وناعم وكأنها موسيقى.
2: صباح الصباح فتح يا عليم والجبن

فانية مصدفة مع فنجانين قهوة فايحة ريحتهم، وياسمينة بصحن كل فنجان، وأكيد جنبهم كاسة المي الملكهة بالمازهر، وكأنه الصينية لوحة فنية كاملة مرسومة رسم بإيد ست بيت شامية معتقة. ولتكمل اللوحة لازم يكون صوت فيروز مرافقنا بهالصبحية، وهيك بيبدأ نهارنا بشوية أحاديث على الخفيف وكتير من الهدوء والسكينة.

الصبحية بالبيوت الشامية بتشغل لك كل حواسك، بتشم الروايح الحلوة من ريحة القهوة لريحة النارنجة يلي عم تفوح بأرض الديار، لصوت المي وفيروز وزقزقة العصافير يلي عم تهدي على شجرات هالبيت. جمال حقيقي مخبى بكل زاوية من أرض الديار، بالتفاصيل الدمشقية والزخارف وبالشمس يلي فارشة خيوطة على كل البيت.

ولما نقول أرض الديار بيخطر لنا جمعة نسوان عم يدقوا على دف أحلى الأغاني، كل واحدة مزينة بأحلى زينة وعم يغنوا مع بعضهم أغاني كتيرة، منها أغاني غزل ودلال، ومنها موسيقى بس بلا كلمات، ومنها يلي بتتغنى لتسميع الحكي وبتعلى هالضحكات. جمعة النسوان بالبيوت الشامية غير، فيها روح حلوة وضحكات كتيرة، وبنفسها الطيب ست البيت طابخة وعاملة هالعزيمة.

البيت الدمشقي مو بس حجارة وحيطان، هو روح كاملة وقطعة من ذاكرة دمشق. كل حجر فيه بيحكي حكاية، وورا كل حيط قصة، وبكل تفصيلة فيه بتغرق بالمشاعر. هالحيطان والحجار والتفاصيل بتعكس قيم كتيرة، قيم. فالبيت الدمشقي معمر بطريقة بتحافظ تماماً على الخصوصية. بتلاقي معظم أبواب بيوت الشام القديمة مثل بعضها، يعني من برا بتشوف باب عادي وبسيط ما بيدلك علي اللي جوا، وكأنه عم يقلك جمال بيتنا وتفاصيله إلنا لعائلتنا ولضيوفنا، وكل شي فيه مبني ليحمي خصوصية أهله، من الشبابيك العالية للدهليز الطويل يلي بتمر فيه قبل ما توصل على أرض الديار. هذا الدهليز يلي فيه بيقول الزائر يلا يلا. وللحقيقة كلمة يلا يلا هي مو دقة قديمة ولا عادات وتقاليد خلصت موضتها، بالعكس هي الكلمات فيها من الاحترام والخصوصية والأخلاق العالية كتير، وهي من الرموز يلي عم نفقدها هالأيام بالبيوت الحديثة. هي كلمات بتحافظ على خصوصية وسترة أهل البيت، ولليوم يلي عايشين ببيت شامي لسه بيقولوها لما يدخلوا على البيت.

تقسيمة البيت الدمشقي بتخلي البيت مهما كان فيه زوار وضيوف بيبقى كل حدا بالقسم الخاص فيه بدون ما تنقصر حريته. فالسلم لك هو المكان المخصص للرجال والضيوف وبيكون قريب من المدخل ليسهل مرور الزوار والضيوف بدون ما يمروا بمناطق العائلة.

الحرم لك فهو القسم الداخلي الخاص بالعيلة والذكريات الحلوة، وبيتم استخدامه بحال وجود رجال بالبيت وزارونا ضيوف نساء. أما الغرف الخاصة بأفراد العيلة فغالباً بتكون بالطابق الثاني لتكون بعيدة تماماً عن الضيوف والزوار، أو بالطابق الأساسي ولكن بأجنحة بعيدة عن عجقة البيت.

0: الخلاصة أن الخصوصية والحشمة والسترة من أهم صفات البيت الدمشقي، والخصوصية هون مو تقييد، بالعكس هي احترام وطريقة لطيفة بتقول أنه للبيت أسراره ولأهل البيت كرامتهم.
1: بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا.

أما حسن الضيافة فأكيد هي جزء أساسي من هوية الدمشقي. ليوان واسع، بحر عم ترش مية لترطب أرض الديار، وشجرة نارنج ريحتها معبية المكان، وضيافة مرتبة وكلها كرم.

كل تفصيلة بالبيت بتقول للضيف أهلا وسهلا، شرفتنا والبيت بيتك. الضيافة بالبيت الدمشقي مو عادة، هي أسلوب حياة وطيبة طالعة من القلب.

لمت العيلة بالبيت الدمشقي أساسية، فهالبيت بطريقته المعمارية وتقسيمته حافظ على جمعات العيلة بدون ما ننتبه.

0: منو لك يا شجرة الدر؟ شو بدك أحسن من هيك بنات أحمى؟ مغنواتية وقالاتية.
1: ما خلصت لم الأوضة ولسه عندي غسيل أواعي الأولاد يا عمرة عمي.
0: إيه لكن اللي تضحى بالنوم هيك بصير فيها. قال اللي بقدن عليها العصر وهي نايمة بيصلي التراويح وهي صايمة.
2: العالي يا

من الفطور الصباحي وكسر الصفرة من مونت البيت لفنجان القهوة على البحر لسهرات العيلة المساء مع الأحاديث يلي ما بتخلص لجمعة العيلة الكبيرة لأنه العيلة كلها بتقصد صاحب البيت الشامي وبيعتبروه أحلى وأنشط من أي مشوار تاني. كلها تفاصيل بتجمع العيلة على قلب واحد.

ومو بس هيك، تناغم البيت الدمشقي مع الطبيعة مو عادي أبداً. ضوء الشمس بيدخل على البيت بزوايا محسوبة، لا حرارة عالية وأشعة قوية ولا عتمة كتير. بتدخل الشمس بتوازن للدفي والضوي بدون ما تزعج. أما صوت المي هون فبيخدق من البحر بهدوء وسكينة مع شوية زقزقة من العصافير، وما مننسى ريحة الياسمينة والنارنجة يلي معبية أرض الديار. تقعد شوي بالباحة وبتحس كأنك عم تتنفس حياة جديدة. الطبيعة هون شريكة، ويلي بيعيش بالبيت الشامي ما بقى بيحب يطلع منه لأي مكان تاني.

وبقلب كل هاد في جمال، جمال ما فيه مبالغة، جمال رايق ومتقن. النقش العجمي والخشب المدهب والزخارف يلي كلها إبداع. كل تفصيلة معمولة بمحبة. البيت الدمشقي هو مدرسة فن، بس فن عايش منقوش على الحيطان وواقف بوش متغيرات الزمن بكل أناقة.

كتير بيوت شامية كان إلها أهلها وسكانها، واليوم صارت مطاعم لأنه الناس كلها بتتغزل بجمال هالبيوت وبيجوا ليستمتعوا بتفاصيلها. هاد غير البيوت يلي تحولت لفنادق وصاروا يقصدوها السياح من كل البلاد، لأنه البيوت الشامية عنوان للجمال.

وآخر شي فيه السكينة، هالنوع من الهدوء يلي ما بينشرى. حيطان البيت الدمشقي بتعطي شعور دفى بالجو مهما كانت الدنيا باردة، والصوت الوحيد هو

بالبيوت الشامية في سر كبير وسرداب مليان كنوز، كنوز ما بتتقدر بتمن، كنوز بتاخد من وقت ست البيت الشامية ساعات وساعات. ولتلاقي هالكنز بدك تنزل على السرداب. السرداب هو المكان يلي بتخبي فيه ست البيت مونتها، مكان بارد ومعتم ليضلوا على حالهم لآخر السنة. أما طقوس المونة فهي لحالها قصة، من وين بدي بلش ما بعرف. الست الشامية معروفة بنفسها الطيب وكل شي بتعمله متقن وعلى أصوله. يعني شو بدي عدلكن لعدلكن، من الزيتون الأخضر يلي بنعمل حامض وبشهي للزيتون الأسود يلي بتغرق تغريق بالزيت البلدي. وعلى سيرة الزيت البلدي، أطيب مونة هي مونة المكدوس، المكدوس يلي بينشغل بكل حب. كل مكدوسة بتكون حشوتها مليانة جوز وتوم وفليفلة حمراء، والفليفلة الحمراء طبعا كمان شغل ست البيت. في عنا كمان مونة الجبنة البيضة ومونة البندورة يلي منمونها بالشتوية لنعمل أكلات البندورة بالصيفية. للمخلل يلي ما بتخلص صفرة منه ويلي بينعمل على أصوله، وبيتبارزوا ستات البيوت مين بتعمل مخلل بيقرش أكتر. لورق العنب والبامية يلي بتتنشف حبال حبال، وشو بدي عد لعد.

وطبعاً بعد الطبخ والزفر صار بدها تحلاية، فأكيد بتلاقي كل أنواع المربيات اللي ممكن تخطر على بالك، من مربى الفريز والمشمش والتوت لمربى الباذنجان واليقطين ومربى التين والسفرجل. نقي واستحلي وكول على كل درس لون.

وعلى سيرة الأكل، السكبة بين الجيران من أحلى العادات بالبيوت الشامية. صحن بيطلع من بيت وبيفوت على بيت تاني، مو ليشبع الجوع، ليشبع المودة. سكبة سخنة أو لقمة صغيرة، بس دايما محملة بنفس طيب وكلمة حلوة. السكبة ما إلها وقت ولا مناسبة، مرة لأنه الطبخة طلعت كتيرة، ومرة لأنه الجارة ما طبخت، ومرة بس لأنه يا جارتي على بالي خطرتي، ويا جارتي اشتهيتك بهالسكبة. وطبعا الصحن ما بيرجع فاضي، إذا مو أكل بيرجع بدعوة أو بسؤال أو ابتسامة.

0: وسكبة ورا سكبة وسيرة ورا سيرة هالعلاقة بتكبر. بتلاقي الجيران بالبيوت الشامية مو أسماء على الأبواب، هن وجوه معروفة وأصوات مألوفة وبيوت مفتوحة لبعضها بالقلب قبل المفتاح. الجار بيسأل عن الغايب وبيفرح لفرح جاره وبيوقف جنبه وقت الشدة من غير ما يطلب، وكأنه الحارة كلها بيت واحد، متقاسمين اللقمة والحكاية ومتشاركين حياة بسيطة بس مليانة دفى.
1: ماذا تفعل بي دمشق؟ كيف تغير ثقافتي وذوقي الجمالي فينسيني رنين طرسات عرق السوس كونشرت البيانو برحمانينوف؟ كيف تغيرني بساتين الشام فأصبح أول عازف في الدنيا يقود أوركسترا من شجر الصفصاف؟

الخلاصة، البيت الشامي هو بيت، بس مو أي بيت، هو خصوصية وحشمة، ضيافة ومحبة وجمال وطمأنينة. هو مثل قلب دمشق، عريق وأصيل ودافي وبيحضن سكانه، وكل يلي بيفوته بيحس أنه داخل على عالم صغير بس مليان روح، وأقرب ما يكون للوحة فنية عايشة عم تتنفس وتحب. يمكن الزمن تغير ويمكن الناس تغيرت، صارت الحياة أسرع، البيوت صغرت وتغيرت تقسيمتها، والعيلة ما بقى التمت من قبل وكل حدا مشغول بهمه، ويمكن الجيران ما عاد سألوا عن بعض كتير. بس بيوت الشام القديمة بقيت مثل ما هي، لتذكر العالم أنه البيوت مو بس للسكن، البيوت بتربي وبتعلم، بتعلم أنه البيت مو بس حيطان وشبابيك، بتعلم أنه العيلة هي الأساس والجيران لبعضه، وأنه البيت هو الحضن الدافي اللي منرجع له كل يوم من عجقة الحياة. وكل ما حسيتوا أنه الحياة أخدتكم بعجقتها، انزلوا على الشام القديمة، زوروا بيوتها، وحتعيشوا القصص والذكريات المخباية ورا حيطانها، لأنه القصص يلي فيها لسه باقية، ورح تضل تحكي للقلوب عن دفى الماضي وروح المكان.

إعداد وتقديم رغد الخطيب. البيوت الدمشقية من الداخل، قارورة عطر. والإخراج أمير الدياب.

0: قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه يا خي خي خي حبيبي لي قاسي لي يا خي
1: يا خي
0: قلبي قلبي خوفي.

راح ينسيني وقول له يشاور عقله وينسى يوم ويجيني أمانا كنت تقابله وتقول له الفرح ينسيني وقول له يشاور

حبي أنا مش قادر عليك أنا شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة يا فايت قلبي على نار حبي

0: تقول لي اروح لك، يا تقول اروح منك فين، يا تجيني يا تقول لي اروح لك، يا تقول اروح منك فين، يا تجيني يا تقول لي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. حبيبي لقاسي،
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
2: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني في دمشق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. وزير العدل مظهر ألويس يشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يعلن عن

0: إجراءات لتسهيل تسويق واستلام القمح وتخفيف الضغط عن مراكز الحسكة. وزير الصحة يصدر قراراً بتكليف أطباء لإدارة مشفيي المالكية والشداد في الحسكة. وزارة الطوارئ والكوارث تستعرض في مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا المنعقد في جنيف التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال إزالة الألغام. وفي خبرنا الأخير، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان يؤكد أن جميع القرارات المتعلقة بأسعار المواد البترولية والثروات المعدنية ستصدر وفق الأطر المؤسسية المعتمدة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
2: لأن الخبر أمانة ومصداقية والأحداث تتسارع بشكل يومي، سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الأخبار بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة. موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 8:15 بتوقيت دمشق. لأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساء بتوقيت دمشق. دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، الخبر بكل أمانة وموضوعية.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.

عيش المونديال، برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال بشكل عام من خلال التحليل الفني والأسئلة التفاعلية وآخر ترندات المونديال مع زميلنا محمد خميس، ورصد التجمعات المونديالية في دمشق مع مراسلنا عمرو الحموي.

بداية لكم تحيات فريق العمل. في الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. سأكون معكم بالتقديم والحوار زين العابدين خضور. وفي الإخراج حليمة إبراهيم.

أولى الفقرات سنتحدث عن المباريات التي جرت صباح اليوم ومساء الأمس. أما في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فترة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام 0987810950، وعلى هذا الرقم كمان نستقبل رسائل الواتساب، وأيضا فيكم تتصلوا معنا على الرقم 011-2-254-447. في ثالث الفقرات سنكون مع فقرة ترند المونديال مثل ما ذكرنا بالمقدمة مع زميلنا محمد خميس. وآخر الفقرات مثل ما عودناكم راح تكون مع زميلنا عمرو الحموي من أحد تجمعات المونديال في مدينة دمشق. طبعا بدي سرني رحب بضيفي عبر الهاتف، رئيس قسم من الدوحة، طبعا رئيس قسم الرياضة في صحيفة الوطن السورية، الأستاذ محمود قرقورة، ولكن بعد الفاصل.

0: طبعا فيكن مثل ما حكيت تبعتوا لي رسائل على الواتساب عن توقعاتكم لمباريات اليوم على عبر الرقم 0987810950. اليوم رح يكون في عنا 4 مباريات، البرتغال وأوزبكستان على الساعة 8 بتوقيت دمشق، إنجلترا وغانا الساعة 11 بتوقيت دمشق، طبعا البرتغال بالمجموعة 11 وإنجلترا بالمجموعة 12، بينما كرواتيا أيضا على الساعة 2 وكولومبيا والكونغو الديمقراطية على الساعة 5 الصبح. بانتظار رسائلكم على رقم 0987810950، وطبعا بالفقرة فقرة الأسئلة فيكم تتصلوا فينا على نفس الرقم. طبعا بدي ارجع ارحب بضيفي عبر الهاتف من الدوحه رئيس قسم الرياضه في صحيفه الوطن السوريه الاستاذ محمود قرقوره. اهلا وسهلا فيك استاذ محمود.
1: وسعدت اوقاتا زميلي زين، انت وكل المستمعين الكرام، تحياتي لك ولكل فريق العمل.
0: تحياتنا لك استاذ محمود. استاذ محمود، رح نبلش من المنتخب الجزائري اللي قدر يقتنص فوز صعب وثمين من

0: مدير المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة. طبعا بهاي النتيجة المنتخب الجزائري عم يكون بالمركز الثالث بمجموعته بفارق الأهداف عن النمسا. وطبعا للأسف المنتخب أو ممثل بلاد الشام المنتخب الأردني عم يودع المنافسات بعد تلقيه الخسارة الثانية تواليا. كيف تشوف اللقاء أستاذ محمود؟
1: دون أدنى شك خبرة الجزائريين هي التي تفوقت بالنهاية. نحن أكيد لم نكن ننتظر من المنتخب الأردني أكثر مما ظهر عليه، كما نعلم يعني المشاركة الأولى دائما ستكون لها رهبة، علما أن الكرة في الأردن هي كرة متطورة أثبتت في السنوات الأخيرة أنها يعني تسير نحو الأمام. شاهدنا المنتخب في نهائيات أمم آسيا، شاهدناه في بطولة كأس العرب، واستطاع أن يقتلع بطاقة التأهل إلى المونديال عن جدارة واستحقاق. لم يكن تأهل المنتخب الأردني بسبب زيادة عدد المنتخبات، هذه حقيقة. لذلك اليوم المنتخب الأردني يعني أعتقد أن هذه كانت تجربة، وبالتأكيد تجربة مفيدة. التقدم على المنتخب الجزائري يعني وضع المنتخب الجزائري بموقف صعب، لكن خبرة الجزائريين هي التي كانت أوضح. وبالمناسبة تاريخيا منتخب الجزائر لم يخسر مباراتين متتاليتين مطلع المونديال. طيب. يعني دائما هو حتى في مونديال 2010 عندما اكتفى بنقطة واحدة، هي كانت في المباراة الثانية بين الخسارتين أمام سلوفينيا وأمريكا، وقتها حقق التعادل التاريخي مع منتخب إنجلترا 0-0. في مونديال 82 كان عم يفوز على ألمانيا ويخسر مع النمسا. في مونديال 86 بدأ بالتعادل مع إيرلندا الشمالية قبل الخسارة الصعبة أمام البرازيل. في مونديال 2014 شاهدناه يخسر أمام بلجيكا قبل الفوز على كوريا الجنوبية. إذا في هذا المونديال بدأ بخسارة، هذا صحيح، لكن هو خسر أمام ميسي، خسر أمام ميسي الأرجنتين، لم يخسر أمام أي منتخب عادي. نعم. وكانت ظروف المباراة صعبة جدا لأن ميسي قدم واحدة من أهم ومضاته في تاريخ المونديال. لذلك اليوم المنتخب الجزائري أعتقد أنه على الطريق الصحيح الوصول. هي كانت أمنيات العرب ونحن منهم يعني أن يحقق أحدهما الفوز، لا أن تذهب نقطتان في الهواء من هذا المنتخب. وذاك المنتخب الجزائري عرف كيف يعود من بعيد، وأعتقد هي الخبرة هي التي كانت العامل الحاسم في هذه المباراة، خبرة المواعيد الكبرى تحديدا صراحة.
0: ما شاء الله على يعني بتحفظ كثير تواريخ وكثير نتائج أستاذ محمود، بس صارت معك حكاية. صارت معك حكاية إذا بتحكي لنا إياها، أنه قال لك أنت حافظ ما شاء الله 900 نتيجة بمونديال كأس العالم بس مالك حافظ هدول الشغلات، إذا بتحكي لنا إياها الحكاية صارت معك. أنا ما بدك تحكيها يعني؟
1: لا والله هي المباريات قبل كأس العالم الأخيرة كانت 900 نتيجة.
0: نعم.
1: فمرة كان قاعد بمجلس مع طبيب صديقنا.
0: نعم.
1: فالمهم يعني أنا كنت حافظ النتائج يعني، وبتشاطر وبيفتحوا جوجل بيسألوني أنا جاوبون، فصدفت أنه عند الخضرجي فأنا أخذت الخضروات الخاصة فيه وتركت له الخاصين فيه يعني هو.
0: نعم.
1: فمباشرة أنا عرفت، رجعت لعند المحل قلت له هدول مو إلي، قام قال لي والله هدول للدكتور الدكتور صديقنا أنور صوان بصراحة.
0: نعم، لجوله تحية يعني. للدكتور أنور. نعم.
1: فاتصلت فيه قلت له يا دكتور أنا أغراضك معي، قال لي أنا مستغرب شغلة يعني حافظ 900 نتيجة بكأس العالم، ما لك حافظ أنه هي كيريين التفاح إلك ودول الموز إلك ودول مو إلك؟ قلت له يا سامح
0: يعني ما شاء الله عليك أستاذ محمود، طبعا أنت برجع يعني أي شيء بيصعب علينا حتى لو كان في لغط فيه نحن ما بنرجع جوجل، نحن جوجلنا الأستاذ محمود. الله يحميك يا رب ويديمك أستاذ محمود. أستاذ محمود، المنتخب الأردني قلت هي تجربة جديدة له بشان يشتغل، وهو ما تأهل بسبب زيادة عدد المنتخبات وإنما تأهل مثل ما بيقولوا بعرق جبينه، يعني هو كثير اشتغل على حاله، والكرة الأردنية جدا متطورة على ما يبدو. المجموعة اللي وجد فيها هي شوي كانت صعبة.
1: صحيح. هاي هذه واحدة.
0: نعم.
1: أستاذ زين، الكرة الأردنية انطلقت إلى الأمام نتيجة الاهتمام الحكومي مطلع الألفية الثالثة. يعني كان اهتمام مباشر ذاك. نعم. الوقت. الأمر الآخر استخدام المدرب المصري محمود الجوهري، هو الذي وضع الأسس في البدايات ذاك الوقت. شارك المنتخب الأردني في نهائيات أمم آسيا عام 2004، كانت مشاركة أولى للمنتخب الأردني، لكنه كان يستحق الوصول إلى نصف النهائي، لأن تغيير المرمى أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أمام المنتخب الياباني هي كانت بتدبير من زيكو مدرب اليابان وقتها، أثر على لاعبي المنتخب الأردني.

0: الذين كانوا يتقدمون 2-0 من اول ركلتين. اذا وقتها المنتخب الاردني قدم نفسه بشكل لائق جدا. اذا الوضع كان مختلفا. الكره الاردنيه من وقتها انطلقت، هو بغض النظر عن فوزها بذهبيه الدوله العربيه عام 97 على حساب سوريا، بغض النظر عن دورها في بطوله الدوله العربيه ايضا عام 99 عندما قدموا بطوله كبيره، لكن وقتها كان ضمن الاقليمي، خلينا نقول الاقليمي والعربي،
1: غرب اسيا والعرب. نعم.
0: لا وحتى تمام بالدورة العربية ووقتها تحديدا في 97 99، لكن في كأس آسيا 2004 كان الوضع مختلفا. وأنا شاهدت المنتخب الأردني على الطبيعة في كأس آسيا 2011 عندما استطاع انتزاع البطاقة من منتخب سوريا في المباراة الأخيرة، فرض التعادل على اليابان، تعادل مع السعودية. إذا كان منتخبا محترما بصراحة. إذا لم يعد المنتخب الأردني لقمة سائغة في على الصعيد الآسيوي، منتخب محترم، منتخب قوي. وأنت يعني تكفي الإشارة إلى عندما نقارن الكرة الأردنية بالسورية، قارن المحترفين الأردنيين بالمحترفين السوريين، هذه غصة عندنا بصراحة كسوريين. تشاهد لاعب مثل موسى التعمري، هذا اللاعب يعني لكم يعني تأثر به يعني الشارع الرياضي في الأردن، لاعب يعني ليس من طينة عادية. يعني نحن عندنا مر علينا محترفون لكن ليس بهذه
1: الجودة يعني.
0: بهذه الاحترافية. نعم. بهذا المستوى. نعم. صراحة يعني. نعم. صراحة. لذلك اليوم نحن نأمل أن تكون الكرة السورية في القادم أفضل، لكن حتى الآن
1: إن شاء الله.
0: حتى الآن نحن عندنا في سوريا الأشخاص نفسها، ودائما هناك مقولة مشهورة في عالم كرة القدم وفي مجالات أخرى غير كرة القدم، من يقودك إلى الفشل لا يقودك إلى النجاح. بصراحة هذه حقيقة. نحن اليوم الرياضة السورية عم يرجع يقودها نفس الأشخاص، طيب هدول ما نجحوا. فلذلك من يقودك إلى الفشل لا يقودك إلى النجاح، وهذه واحدة مشكلة حقيقية. آسف أني خرجت عن النص، لكن نحن نشعر بالغصة كسوريين أن كل العرب وصلوا إلى كأس العالم إلا سوريا.
1: نعم أكيد.
0: صراحة
1: أكيد. نعم. حظوظ المنتخب الجزائري أستاذ محمود بالتأهل لدور 32، هلا هو معه ثلاث نقاط عنده مباراة مع المنتخب النمساوي بالجولة الثالثة من المجموعة من الدور الأول. هو متأخر عن النمسا بفارق الأهداف.
0: هل تصدق بأن الجزائر تنتظر هذه المواجهة منذ مونديال 82؟ نعم. حاليا في هذه اللحظة، لأن وقتها النمسا وألمانيا تآمرتا على الجزائر.
1: أكيد. نعم.
0: وكان الغرور، والجزائر وقتها خسرت أمام النمسا بهدفين، لكن اليوم المنتخب الجزائري خلينا نقول أكثر ريلاكس، هو يحتاج إلى نقطة لضمان التأهل، يعني نقطة
1: أربع نقاط كثوالث عم تحكي هون أستاذ محمود.
0: تماما. لكن أعتقد تماما، لكن المنتخب الجزائري يفكر بالفوز للشعور براحة الضمير بعد ما حدث في مونديال 1982 في فضيحة خيخون عندما تآمرت النمسا على الجزائر. يعني ذاك الوقت لم يكن الأمر عاديا في عالم كرة القدم. هل تصدق بأن التآمر ذاك على الجزائر هو الذي أجبر الفيفا في البطولة التالية على أن تنتهي المباريات المجموعة في توقيت واحد من وقتها، من
1: المباراة الأخيرة تقصد،
0: المهزلة،
1: المباراة الأخيرة، المباراة الثالثة. نعم.
0: لكل منتخب. نعم نعم. تقام في نفس التوقيت لاختتام المجموعة. من ذاك الوقت الجزائريون ينتظرون هذه المباراة.
1: نعم. بالمجموعة نفسها الأرجنتين حامل اللقب عم تأهل لدور 32 بعد فوز على المنتخب النمساوي بهدفين دون رد. ميسي ما شاء الله صار عنده 5 أهداف بهي البطولة، وفي أرقام تانية كسرها. شو هي الأرقام اللي كسرها أستاذ محمود؟
0: يعني إحنا لو منقول أنه ميسي يهزم النمسا بالتأكيد، ميسي يهزم الجزائر، هذه حقيقة.
1: نعم.
0: اليوم نحن عم نشوف ليونيل ميسي وكأنه جائع إلى تحطيم الأرقام كما لو كان ابن 20. هذا اللاعب ذكي جدا. ذهابه إلى الولايات المتحدة للاحتراف مع انتر ميامي لم يكن عن عبث. هو درس هذا الأمر دراسة مستفيضة واعتاد على الأجواء الأمريكية وبعيدا عن الضوضاء. لذلك تشاهده يأتي إلى الكرنفال العالمي، وقبل الكرنفال هناك أحاديث هل يلعب ميسي في كأس العالم أم لا، لكن هي الأمور بمجرد تصريحات إعلامية للاستهلاك. لكن ميسي شاهدناه وكأنه مستعد لكأس العالم هذه المرة أكثر من المرات السابقة بصراحة. اليوم تتحدث أنت وصل إلى 28 مباراة، لك أقرب رقم إله اللي هو لوثر ماتيوس 25، وما زال العرض مستمرا.
1: يعني ممكن يحطم، ممكن يحطم كمان هذا الرقم طبعاً بالمشاركة. نعم
0: طبعا طبعا بكل مباراة قادمة. يعني العداد عم يعد يعني ما بيقولوا. أكثر لاعب لعب من حيث عدد الدقائق قبل ليونيل ميسي باولو مالديني 2217 دقيقة. لكن اليوم مع المونديال الفائت وصل إلى 2314، اليوم 2484 دقيقة لليونيل ميسي، هذا رقم آخر. تتحدث عن الأهداف،

الكلوزي وصل عند 16 هدف، واليوم كتبت ماده في الملحق ليالي المونديال كش ملك، يعني لانه كلوزي بصراحه يستحق لقب ان يكون ملك هدافي المونديال. نعم. وصل الى 16 هدفا في مونديال البرازيل، لكن كش ملك بلعبه الشطرنج يعني تنطبق.

0: نسبة
1: يكفي نعم.
0: وصل إلى الهدف 18، أصبح الآن هو الهداف التاريخي للاعبي المونديال. كما نعلم ليونيل ميسي وصل إلى الفوز 18، لذلك العدد الانتصارات السابقة كان 17 انتصارا لميروسلاف كلوزي ب 24 مباراة. إذا أيضا كش ملك في الاتجاه الثاني في الانتصارات وفي عدد الأهداف. تصور ميسي وصل هو أساسا مع المونديال الفائت وكان أكثر من ساهم بالأهداف، 21 هدفا بين 13 هدفا تسجيل و8 أسيست. اليوم وصل إلى المساهمة 26 هدفا وما زال للحديث بقية كما يقال. تتحدث عن التسجيل للمباراة السادسة على التوالي. تصور عندما سجل جوست فونتين الفرنسي في مونديال 58 في 6 مباريات متتالية، اعتقد الكثيرون وقتها بأن هذا الرقم لن ينسخ، لكن أتى جيرزينيو البرازيلي وسجل في المباريات الست للبرازيل في رحلة التتويج عام 70. إذن هذا الأمر كان يعني مع المنتخب البرازيلي الجميل، واعتقد الكثيرون بأن هذا الرقم انتهى ولن يتكرر. وإذا بميسي يسجل في المباريات الأربعة الأخيرة للمونديال الفائت وفي أول مباراتين هنا ليصل إلى 6 مباريات، وبات يتطلع للتسجيل بمرمى الأردن ولو هدفا، ليصبح الوحيد الذي يسجل في 7 مباريات متتالية
1: بس على مونديالين.
0: يعني ما تماما
1: يعني مو مونديال واحد مثل لاعب المنتخب البرازيلي. نعم
0: تماما، لكن هذا هي الأصعب أن تسجل ذلك في مونديالين متداخلين صراحة. نعم. هذا هو الأصعب. لذلك اليوم بتشوف أنه حتى ميسي سجل آخر 6 أهداف للأرجنتين في كأس العالم، هو سجل الهدف الأخير في مونديال قطر 22 بملعب لوسيل بمرمى فرنسا، وسجل في هذا المونديال الأهداف الثلاثة على الجزائر والهدفين، كما سجل هدفين على النمسا. إذن عندما سجل أوزيبيو 6 أهداف متتالية بمرمى في مونديال 66، اعتقد كثيرون بأن هذا الرقم لن ينسخ. أتى باولو روسي في مونديال 82 وصام عن التسجيل في 4 مباريات، وانتفض في آخر 3 مباريات وسجل 6 أهداف قادت إيطاليا إلى اللقب. سالينكو الروسي سجل 6 أهداف متتالية في مونديال 94. إنير فالنسيا الإكوادوري بين 14 و22 سجل 6 أهداف متتالية للإكوادور. أتى ميسي هذه المرة وسجل 6 أهداف متتالية أيضا، يعني شيء لا يصدق. أنت تتحدث عن ميسي ارتدى شارة القيادة ب 21 مرة من أصل 28 مباراة لعبها في كأس العالم. رصيد مارادونا الكامل جميع مباريات مارادونا في كأس العالم 21. هذه مقارنة بسيطة تدلك على قيمة ليونيل ميسي الذي يشارك للمرة السادسة، وهو اللاعب الوحيد الذي ساهم بأهداف بين تسجيل وصناعة في 6 مونديالات حتى اللحظة. هذا شيء يعني شيء لا يعقل بصراحة. أنت تتحدث عن شيء خرافي لهذا الرجل الذي تحسه دائما في كل حركاته وسكناته، يعني يلعب لأجل المجموعة لكن الكرة تحبه. هو ليس أنانيا، ومن هنا طبعا تأتي المقارنة البسيطة بينه وبين كريستيانو. ميسي يلعب لأجل الأرجنتين لكن كريستيانو يلعب لنفسه. هذه حقيقة تحدث عنها معظم النقاد. نعم. في الآونة الأخيرة
1: لو وين بتشوف الأرجنتين رح تكمل بهذا المونديال أستاذ محمود؟
0: هذا مرهون بميسي تحديدا.
1: نعم.
0: مرهون
1: يعني بميسي تحديداً. في حال نجح اعتراض الجزائر وحرم ميسي من مبارتين بالمونديال، هل ممكن نشوف في حال نجحت يعني طبعا لأنه تعرف الاتحاد الجزائري
0: لا. نعم لا لن يحدث هذا الأمر.
1: يعني ميسي بيطابق بقية اللاعبين بيطابق؟
0: لا هو اليوم انه هذا ما فيك تاخذ انت قرار مفعول رجعي لانه الفار موجود لانه حتى ليونيل ميسي في تلك اللقطه اذا كنت تقصدها فهو لم يكن
1: لقطه الجزائر دعس على القدم والدفش يعني
0: ايه هو لم يكن
1: يعني لم ناخذ بالنيات نحن ولا بالشيء اللي صار استاذ يا شكلك كثير شكلك عم تدافع عن ميسي استاذ محمود.
0: لا لا لا لا لا لا, لا بالعكس لأن كان ممكن للفار ان يتخذ قرار.
1: نعم.
0: الفار موجود هو لو لم يكن متى كان الحكام يأخذون قرارات بمفعول رجعية لم تتخذ أثناء المباراة عندما لم يكن هناك الفار.
1: نعم.
0: لكن الفار موجود
1: انتهى يعني هون انتهت الحادثة بعد نهاية بعد صافرة النهاية.
0: أذكرك بلقطة أنت تعرفها وكونك ليفربولي عندما الفار ظلم ليفربول أمام توتنهام قبل موسمين قبل
1: نعم. عامين كان هدف صحيح وألغي بداعي التسلل. نعم
0: صحيح وألغي إذا لم تعاد المباراة ولم يتخذ أي شيء لأن هناك الفار. صراحة، ولا يعني ولا حتى العقوبات انه لمبدل مباراة واحدة للحكم الفار، للحكم الفار بتذكر في تلك المباراة. إذن هذا الأمر يحدث. نعم. لذلك اليوم اليوناني أنا لا أدافع، هي تدخل عنيف لكنه تدخل غير مقصود. لو تدخل الفار

0: في وقتها لمضى كل شيء على ما يرام. لكن عدم تدخل الفار هذه كانت
1: إذا تقدم الأرجنتين بالمونديال مرهون بميسي تحديدا. نعم. خلينا ننتقل من البطل للوصيف.
0: سامحني بس.
1: تفضل.
0: لأن اليوم نحن بنشوف منتخب الأرجنتين منتخب عظيم من المنتخبات العظمى في عالم كرة القدم. يعني تكفي الأرجنتين أنها أنجبت أسطورتين. يعني البلاد عادة بلاد الكون حتى يعني البرازيل تتغنى بأسطورة، لكن الأرجنتين تتغنى بأسطورتين مارادونا وميسي. لكن اليوم أنت بتشوف إنه الأرجنتين إنه الاعتماد الأهداف الخمسة يسجلها ميسي، وهذا حالة غير صحية طبعا. حالة غير صحية.
1: يعني أي إصابة لميسي أو ما كان بجو المباراة ممكن نشوف الأرجنتين بشكل آخر مختلف تماما. خلينا ننتقل لوصيف
0: كي لا تقول بس أني أنا
1: لا
0: دافع عن ميسي.
1: هو مجرد
0: رأي. هناك رقم سلبي على ميسي. هناك رقم سلبي على ميسي لازم نحكيه.
1: لأنه
0: دائما نحن دائما لا ننظر إلى الكأس المملوء دائما. لأنه
1: خلينا نشوف النص.
0: تماما. أهدر ركلة جزاء. هل تصدق بأنه اللاعب الوحيد الذي سدد 7 ركلات جزاء في تاريخ كأس العالم واللاعب الوحيد الذي أهدر 3 ركلات في تاريخ كأس العالم؟
1: نعم.
0: يعني لاحظ عظمة ميسي لكنه عنده مشكلة في تنفيذ ركلات الجزاء.
1: نعم.
0: سجل 4 ركلات وأضاع 3، وهو اللاعب الوحيد الذي أهدر 3 ركلات، وبالمناسبة هي في 3 مونديالات مختلفة.
1: يعني استاذ محمود، يعني المستمعين اللي بيحبوا يعرفوا تاريخ كرة القدم بيستمتعوا يعني بحديثك عن الاحصائيات اللي عم تعطينا اياها، وبيستمتعوا بالمعلومات الجميله يعني
0: بهي.
1: طيب خلينا ننتقل لمباراه فرنسا والعراق. 3 اهداف للاسف كمان المنتخب العراقي عم يغادر. خلينا نحكي فنيا المباراه كيف شفتها.
0: لا المشكله انا يعني اكثر ما يزعجك كمتابع عربي قضيه الهدف الثاني بصراحه.
1: نعم.
0: يعني الهدف الثاني يعني أتى بطريقة أنت، لأنه يعني أنت لست بحاجة لتخطئ الخطأ الساذج هذا لتتلقى هدفا أمام المنتخب الفرنسي. لم تكن بحاجة إلى مثل هذا الخطأ صراحة. يعني أنت يجب أن تكون بأعلى درجات الجاهزية والتركيز. أنت تواجه منتخبا عالميا، بطل العالم مرتين، منتخب وصل وصيف مرتين، لذلك عداك عن أنه مركز ثالث مرتين، يعني منتخب مونديالي متمرس.
1: نعم.
0: خلينا نقول
1: وبس هيك، يعني عنده العفو منك كل لاعب عنده بديله على الدكة بنفس المستوى.
0: صحيح.
1: نعم.
0: ولا يكفي الإشارة إلى مبابي، يعني الفتى مبابي الذي يلبس معطف الشهرة كما يقال. يعني هذا اللاعب، يعني أنت اليوم تتحدث بهذا العمر وصل إلى 16 هدفا وما زال بإمكاني أن يلعب نسختين مونديالتين أيضا في المستقبل. يعني هذا اللاعب ليس عاديا، لذلك كلنا صفق لهدف مبابي الأول. يعني هذا اللاعب عنده الحلول ويستطيع أن يصل إلى مرمى الخصوم بيسر وسهولة، ويستطيع أن يخترق أي دفاع، لكن أنت لست بحاجة إلى أن تخطئ هذا الخطأ. اليوم المنتخب العراقي للأسف يا أستاذ هو حاول في بعض مراحل الشوط الثاني خلينا نقول تخفيف الضغط عليه، لكن بالنهاية هي المباراة كانت طابقية بالمنطق. نحن نقول مباراة طابقية.
1: أكيد.
0: نحن اليوم عم نشوف يعني المنتخب الفرنسي في معظم مراحل المباراة كان يؤدي حصة تدريبية، لكن نحن اليوم نقول هل انه هي نتيجه 3-0 انه كان بالامكان ان تكون اقل؟ اكيد. هنا يجب على المنتخب العراقي، المنتخب العراقي اساسا خسر في المباراه الاولى، هذه ايضا يعني كان خسر بنتيجه اثقل، انه تكون انت عم تتلقى فرق 3 اهداف في كل مباراه، يعني هذا ليس لا يليق بالكره العراقيه الولاده بالمواهب الولاده بالنجوم، الكره التي يعني لا يمكن الاستهانه بما قدمته الكره العراقيه تاريخيا. لكن في كاس العالم الكره العراقيه بصراحه للاسف شيء مخجل. هل تصدق بان منتخب العراق هو المنتخب العربي الوحيد الذي خسر 5 مباريات متتاليه؟
1: نعم.
0: 5 لقاءات متتاليه في كاس العالم
1: من 86 لهلا عم تحكي، خلال 40 سنه
0: ابدا. باراغواي 1-0، بلجيكا 2-1، المكسيك 1-0، انت في هذه المباراه امام النمسا وامام فرنسا بفارق 3 اهداف، المنتخب الوحيد. هلا كان في منتخبات عربيه خسرت 4 مباريات متتاليه ولو في نسختين مونديالتين، تمام، لكن ان يحصل ذلك مع 5 مرات، لا 5 مباريات مستحيل. هلا حصل مع منتخب مصر، خسر اخر مباراه بمونديال 90 وخسر المباريات الثلاث الاولى في مونديال 2018،
1: لكنه تعادل وبعدين نجح بتحقيق الفوز امبارح.
0: حدث نعم. حدث مع منتخب تونس على سبيل المثال، خسر اخر مباراتين بمونديال 2006 واول مباراتين مونديال 2018، لكن المباراه اللي بعدها استطاع ان يفوز على بنما. يعني في عندك انت المنتخب المغربي حتى خسر اخر مباراه بمونديال 86 امام المانيا وخسر مباريات.
1: هل المنتخب العراقي
0: بيان
1: له مباراه مع المنتخب السنغالي هي مباراه حفظ ماء الوجه، كون المنتخب العراقي

0: خسر مباراتين مثل ما حكينا قدام النرويج وقدام المنتخب الفرنسي، بيلو مباراة مع المنتخب السنغالي مظبوط.
1: لا بصراحة المنتخب السنغالي صحيح انه خسر امام فرنسا،
0: نعم، وخسر قدام النرويج كمان.
1: قدام النرويج في مباراة امس تشعر بان المنتخب السنغالي عنده القدرة لادراك التعادل بعد التأخر 3-1 خلال الوقت بدل الضائع، سجل هدفا وكان بامكانه ان يسجل الثاني. لاحظت رأسية اسماعيل صارفي في الثواني الاخيرة، علما انه يعني وصلت نتيجة 3-1 وانت تلعب ضد واحد من اهم المهاجمين في العالم اللي هو هالاند، الذي يعني خلينا نقول نهم الى تسجيل الاهداف، يعني يعني المعدلات التهديفية تتهاوى امام هذا المهاجم الذي على مرأة من والده في اربع مباريات، يعني في مباراتين مونديالتين وصل الى اربعة اهداف. سنأتي على هذه المباراة.
0: طيب في رسالة من متابعة توقع اسمها ليمار، هي حابة تسمع تحليلات اكثر من حابة تسمع احصائيات.
1: تمام، اوكي لا احنا اليوم استاذ بنشوف
0: المنتخب من وجهة تحية ل على يعني صبية بتابع كرة القدم. نعم. طيب انا بستمتع على فكرة، ما بعرف هي أذواق بتضل، انا بستمتع كثير بالاحصائيات اكثر، يعني كوني بتابع المباريات كلها. طيب المنتخب السنغالي
1: والمنتخب لعبة النرويج،
0: بنحكي على لعبة النرويج والسنغال، ولكن انا بدي احكي عن المباراة الاخيرة اللي بده تصير بين العراق والسنغال. هي عراق، يعني مباراة اتوقع هي حفظ ماء الوجه، شو رايك استاذ محمود؟
1: اعتقد، لكن المنتخب العراقي خارج قوس مهما كان، يعني
0: والسنغال كمان نفس الشيء اذا هيك على الحسابات، ولا ممكن لا في حال تحقيق احدهم الفوز ممكن يتاهل احدهم كثالث افضل ثالث.
1: العراق صعب، العراق
0: بسبب الاهداف اللي تلقاها،
1: فارق الاهداف.
0: نعم.
1: فارق الاهداف الكبير. لكن المنتخب السنغالي يعني هو فارق الثلاث اهداف اللي عليه حاليا، عليه ان يرمم ما استطاع من هذه الاهداف الثلاثه. هي مباراه ستكون صعبه، وذلك المنتخب العراقي بكل ما أوتي سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية. لو عدنا إلى مباراة السنغال والنرويج، طبعا هذه المباراة من السهل جدا أن تقدم الكرة لهالاند داخل مربع العمليات، يعني لاعب يستطيع يحفظ المرمى عن ظهر قلب كما يقال، وذلك أنت عندما تواجه هذا اللاعب عليك أن تكون حذرا، أن تضيق المساحات عليه، لا أن يكون مرتاحا في أي لقطة من لقطات المتاحة للتسجيل، خاصة في النصف الأمامي. المنتخب السنغالي أدى مباراة قوية جدا، لكن المنتخب النرويجي تغلب على القوة البدنية التي امتلكها المنتخب السنغالي بأنه ضرب وهرب كما يقال. انه اليوم كان المنتخب السنغالي يحاول بكل ما اوتي من قوه، يعني كان هو الطرف الذي يريد التعويض في معظم ما شاهدنا، في قوه التحامات، في لياقه بدنيه عاليه حتى المراحل الاخيره من المباراه. المنتخب النرويجي سجل وخلينا نقول رجع ارتاح، يعني عرف كيف يدافع، وهذا شيء مهم في عالم كره القدم. ليس دائما ان تكون تستطيع التسجيل دون ان تستطيع ان تدافع. هو المنتخب عندما وصل الى 3-1 خلينا نقول عرف كيف يمتص السنغاليين، ولم يكن عنده محاولات أخرى، لأنه لو هاجم أكثر كان لخلقت المساحات أمام لاعبي المنتخب السنغالي، وهذا كان شيء مهم أنه المنتخب النرويجي عرف كيف يدافع، وعلى الأقل تلقى هدفا واحدا ولم يتلقى هدفين. المنتخب السنغالي أعتقد أنه كان جيدا بما فيه الكفاية للخروج بشيء من هذه المباراة، لكن أعتقد أن الهدف الثالث هو الذي صعب المهمة كثيرا على هذا المنتخب صراحة.
0: نعم. هلا حاليا أستاذ محمود، ميسي عنده 5 أهداف، كيليان مبابي 4 وهالاند 4، مين تتوقع يكون هداف البطولة؟
1: ممكن أنا أذهب في اتجاه مبابي. أعتقد
0: المنظومة الكاملة للمنتخب الفرنسي بتساعده.
1: أعتقد لاحظنا في المونديال الفائت كان هو الهداف. طبعا أنا أتحدث بشكل يعني عقلاني منطقي، لكن ما بنعرف أن اليوم كل شيء بمنتخب الأرجنتين أن يكون الاعتماد على شخص، هذه مشكلة. أما فرنسا في عندك مجموعة، هذا شيء مهم. لكن الأمر الثاني، لماذا تستبعد هالاند إلى أي مدى ستصل النرويج في البطولة؟ المنتخب الفرنسي، المنتخب الأرجنتيني عنده القدرة، عند كل منهما القدرة للمضي بعيدا في هذه البطولة، لكن هل عند النرويج القدرة للمضي بعيدا في هذا المونديال؟ واليوم حتى المونديال ما فيك تتحدث عن هداف نسبة وتناسبا، لأنه الهداف هو بعدد الأهداف المسجلة. لا تتحدث، وإلا لو كان الأمر كذلك يعني لما كانت تساوي بين ستويشكوف اللي لعب 7 مباريات في مونديال 94 وسالين كل لعب 3 مباريات كل

0: منه ما سجل 6 أهداف، لكن يقال هداف كأس العالم عام 94 سالينكو وستويشكوف معا، لا يقال بأن هذا اللاعب لعب بدرجة أقل. تمام؟ لذلك اليوم أنا بتجه باتجاه مبابي بصراحة.
1: نعم. فيك عفوا يعني الرسالة السابقة كانت من الشاب اسمه نبيل، أبو نبيل مصطفى، بس في رسالة من اسطنبول حاليا نهاد أبو العيون، يعني عم تسألك مين المرشح للنهائي أنت برأيك؟
0: والله هذا الأمر صعب.
1: صعب حاليا، يعني حاليا ما فينا نحكي يعني قبل الدور 16 ما فينا نحكي بهذا الموضوع.
0: لا لا، أنت اليوم عادة تتحدث عن المسار يلعب دورا. هلا لاحظ اليوم مجموعة الأرجنتين، ماذا لو جاءت إسبانيا ثانية مجموعتها؟ تصطدم الأرجنتين وإسبانيا فجأة، هذه مشكلة.
1: نعم.
0: لذلك أنت اليوم تتحدث تموضع المنتخبات مع نهاية دور المجموعات، هذا يلعب دورا. عندها يرسم السيناريو ويعرف كل منتخب ما الطريق إلى النهائي يعرف.
1: نعم.
0: لكن اليوم لذلك اليوم المنتخب الإسباني عليه أن يبقى دائما متصدرا، لا المنتخب الأرجنتيني يتمنى مواجهة إسبانيا ولا المنتخب الإسباني يتمنى مواجهة الأرجنتين. اليوم نعم. البرتغال إذا تصدرت مجموعتها تواجه منتخبا احتل المركز الثالث، لكن لو احتلت المركز الثاني تواجه منتخبا احتل المركز الثاني. إذن هذا الأمر، وهي مجموعة إنجلترا تحديدا، يعني الثاني مجموعة البرتغال مع ثاني مجموعة إنجلترا، هذا الأمر يلعب دورا. لذلك في مثل هذه الأمور
1: بتوقع أنت، هلا بدنا نحكي عن هذا الموضوع، بس بتوقع أنت بتشجع المنتخب الإنجليزي، بدك إياها بين إنجلترا والبرتغال بلعبة انتقامية، يعني لا تستدوا منهم للبرتغاليين بطرد روني إذا بتتذكر. رح نحكي عن بعض الفاصل، رح نطلع لفاصل كتير قصير وبعدين بنرجع بنحكي عن مباريات اليوم من بعد إذنك أستاذ محمود ومن بعد إذن متابعينا. فاصل وبنرجع.

0: ورجعنا لكم من جديد لنتابع الحلقة التاسعة من برنامج عيش المونديال، وانضم إلي للاستوديو زميلي محمد خميس. رح نحكي عن تريد المونديال بعد شوي، بس من هيك نستضيفك شوي. أستاذ محمود أنا آسف بس بدي في رسالة، بجوز أنت بتعرف صاحبها للرسالة أستاذ محمود إذا أنت معنا. تحياتي أستاذ زين، سألنا البروفيسور إذا سبق ولعبة مصر وإيران رسميا أي ودية، وتحية لا إليك طبعا، وشكرا مازن فلاح. بجوز هو في لقب بينك
1: وبين والله على عيني وراسي الاسم، على عيني وراسي الاسم والله. لا لا اكيد بدها رجوع والله يا اخي، اذا بدك تكون عندك تتاكد. اما انا والله ببالي ما في شيء يعني، لكن ممكن تكون يعني المباريات ودية، لكن رسميا لا بكاس العالم لم يتقابل المنتخبات.
0: طبعا صار معنا بالاستوديو زميلنا محمد خميس، بده يسلم عليك وعنده ترند المونديال بعد ما نحكي عن مباريات اليوم.
2: مساء الخير زين. مساء الخير استاذ محمود،
1: تحياتي
2: إليك
1: واشتقنا لك يا أخي.
2: الله يحفظك أستاذ محمود. يمكن لو كان السؤال الأخ مازن على مباراة السنغال والنرويج، أنا اليوم كنت عم بقرأ معلومة أنه كان في لقاء ودي وحيد بين الفريقين ب2006، خسر النرويج مع السنغال بهدفين لهدف، وكان عمر هالاند 2050 يوم حسبناها على الجوجل يعني.
0: باليوم يعني باليوم محمد
1: 2050 يوم يعني سنوات.
2: كان عمر هالاند 2050
0: يعني يوم. يعني قال من يعني حوالي 7 سنوات. نعم
1: 7 سنوات. نعم اليوم للأمانة عم نشوف انه منتخب النرويج يعني هو محظوظ بوجود هالاند، يعني انت دائما تكون محظوظا بوجود لاعب عملاق يستطيع التسجيل، عنده الحلول الكثيره للتسجيل، يسجل بالراس، يسجل بالقدم اليمنى، يسجل من انفراد، يسجل من تسديده، يستفيد من خطا، فلذلك كل المقومات انه كل الطرق التي يتمناها المدربون بالمهاجم هي موجوده بهالاند صراحه.
0: نعم. سألتك سؤال قبل ما نطلع على الفاصل يعني، ولا بتحب نحكي عن مباريات اليوم قبل بعدين بنرجع نحكي عن
1: ما عندك مشكلة.
0: أكيد أنا معك يعني بتعرف المعلومات ما شاء الله اللي عندك.

0: متابعة اليوم في مباراة بالجولة الثانية من مباراة المجموعة الحادية عشرة والاثناش. البرتغال راح تواجه أوزبكستان ضمن المجموعة الـ11 عند الساعة 8 من مساء اليوم. ما شفنا رونالدو أضاع كثير من الفرص بالمباراة السابقة رغم الفرصة الأخيرة اللي قدم برونو فرنانديز على طبق من ذهب أستاذ محمود مثل ما بيقولوا.
1: طبعا المنتخب البرتغالي لا مجال للمقارنة مع منتخب أوزبكستان. أعتقد أن هذه قد تكون يعني الأرضية الخصبة لكريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال للانطلاق في هذا المونديال. المنتخب البرتغالي شئنا أم أبينا هو يدخل المونديال وهو مرشح عطفا على كتيبة اللاعبين المتوافرة. نتحدث عن اللاعبين في معظم الأندية الأوروبية يعني لهم وزنهم. لكن المشكلة في البرتغال المشكلة الحقيقية أنه ما زال كريستيانو يريد أن يستأثر بكل شيء. هذه مشكلة يعاني منها لأنه هو يريد الفوز بكأس العالم بأي طريقة، يريد دائما أن يكون هو محور العمل. وهذه مشكلة. اليوم أعتقد يعني حتى تيري هنري يعني قدم له نصيحة بأنه يعني عليك أن تلعب 60 دقيقة 65 دقيقة أو أن تلعب تشارك في الشوط الثاني تمام. لكن أن تلعب 90 دقيقة في هذا العمر أعتقد العامل اللياقي لا يساعد كريستيانو رونالدو وعامل الضغط النفسي. أعتقد أن تألق ميسي يشكل عبئا إضافيا على كريستيانو. هذا أمر ظاهر للعيان بشكل واضح. اليوم كريستيانو بالمناسبة يريد التسجيل، وإذا استطاع التسجيل هو اللاعب الوحيد الذي يكون قد سجل في 6 مونديالات. هذا شيء مهم وأعتقد الأرضية خصبة. لكن الضغوط على منتخب البرتغال لأنه في المباراة الأولى تعثر أمام جمهورية الكونغو. لا يحتمل الأمر تعثرا جديدا، لأنه في حال التعثر الجديد
0: وخروج من الدور الأول يعني بتنتهي أحلامه لرونالدو
1: لا مستحيل يعني لا أعتقد شبه المستحيل البرتغال تغادر من دور المجموعات، وإلا سيكون حدث المونديال الأعظم. بالمناسبة تاريخ كأس العالم علمنا بأن الترشيحات المسبقة مرفوضة في كأس العالم. قبل كأس العالم 2002 كان منتخب الأرجنتين منتخبا كان مرعبا يضم لاعبين يعني صالوا وجالوا ذاك الوقت، يعني تهتز الكرة الأرضية لسماع أسمائهم. وإذا بالمنتخب الأرجنتيني يخرج من دور المجموعات هذا حصل. لذلك اليوم أنت المنتخب البرتغالي ومنتخب مرشح للفوز باللقب وليس لعبور دور المجموعات. أما إذا حصل وخرج من دور المجموعات فأعتقد هذا حدث المونديال
0: الأعظم. المباراة الثانية راح تكون من المجموعة الـ12 مباراة المنتخب اللي انت بتشجعه وطبعا اللي كثير بتوقع زميلي محمد بكرهه وطبعاً في عداوة تاريخية.
2: لا أخي قبل ما تكمل لا تتهمني بشيء. أنا
0: يعني
2: بالعكس إذا الأستاذ محمود بيشجع المنتخب
0: الإنجليزي
2: معناته أنا
0: تركت الألمان ماكينة خلص.
2: لا ما راح أترك الألمان بس لأنه اليوم الأستاذ محمود لما بيحكي الذهب اللي بيحكيه هو فأكيد هذا الفريق اللي بيشجعه أكيد بيشوفه من وجهة نظر أنا ما رح أشوفه.
1: لا يا أخي، لأن تشجيعي دائما مرتبط أي شخص يا أستاذ تشجيعه لفريق قد يرتبط بذكره هو في الصغر.
0: هو
1: هذا الأمر. أنا في الصغر بصراحة أنا عامل 81 شاهدت مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا كان عمري 8 سنوات. فانطبع حب ليفربول يعني هيك بنفسي وحبيت ان كان كولد يعني اقول انه هذا ليفربول انجليزي فانت شجعت الانجليز يعني تظن وقتها وانت صغير بانه هذا هذول هن انجليز يعني وهكذا درجه العاده يعني ولم اغير يعني حتى اليوم.
0: شو توقعاتك؟
1: هذا هو سر الحب للانجليز. لكن الانجليز في هذه البطوله يعني اذا قيمنا المنتخبات جميع المنتخبات 48 من اول مباراه الانجليز هم افضل فريق لأنه هن واجهوا منتخبا كبيرا اللي هو منتخب الكرواتي. لكن الإنجليز هل يستطيعون أن يمضون؟ لأنه الإنجليز كثيرا ما دخلوا مرشحين الفوز باللقب ويخرجون بخفي حنين. لذلك المنتخب الإنجليزي عليه أن يكون حذرا يعني.
0: شفنا دفاعيا أنه كان كتير سيء المنتخب الإنجليزي بالمباراة، يعني تلقى هدفين بأخطاء دفاعية بحتة. بتتوقع أنه ممكن
1: أنت تواجه كرواتيا بالنهاية أنت تواجه كرواتيا يعني أنت لم تواجه منتخبا عاديا وتلقيت هدفين صراحة. هذه واحدة. لكن أنت استطعت أن تسجل 4 أهداف في مرمى كرواتيا. إذا أنت اليوم تستطيع أن تخلخل أي دفاع. واليوم لو عدنا إلى التشكيلة الإنجليزية لوجدنا أن المدرب توخيل استبعد منتخبا بأكمله يستطيع أن يلعب في كأس العالم. هذه حقيقة. لذلك اليوم أنت فيك تقول أنه عنده ليفربول مشكلات بحارس المرمى بيكفورد، لكن هل المشكلات هذه يعني مشكلة ستكون مؤثرة؟ أنت واجهت كرواتيا لكن تستطيع الحكم على هذا الجانب. مثلا في مباراة اليوم إذا المنتخب الإنجليزي تلقى أهداف انت اذا
0: تلقى غانا اصدق
1: بنما الاهداف نعم هنا تستطيع أن تقول بأن المنتخب عنده مشكلات دفاعية. نعم.

0: لكن اعتقد ان الامور جيده للمنتخب الانجليزي.
1: ب 30 ثانيه بعرف شو، لانه شوي بلش الوقت يحصرنا استاذ محمود، في لعبه بنما كرواتيا وايضا لعبه كولومبيا والكونغو الديمقراطيه، تحليل سريع للمباراتين ب 30 ثانيه استاذ محمود، بعدين مشان ننتقل للترند مع زميلي محمد خميس.
0: اعتقد ان المنتخب الكرواتي عنده القدره انه يمضي. يعني نوعية لاعبين حتى أمام المنتخب الإنجليزي، هو واجه المنتخب الإنجليزي واستطاع أن يحرجه يعني في عديد من الفرص، لذلك أعتقد أن الأمور ستكون كما يشتهي المنتخب الكرواتي. أما منتخب الكونغو، النقطة التي غنمها من المنتخب البرتغالي يمكن البناء عليها دون أدنى شك.
1: نعم صحيح. نعم. لكن اسمح لنا ننتقل لزميلنا محمد مشان نحكي عن تريند المونديال. في عنا تريند اليوم كتير.
2: يلا ومنبلش مباشرة بتريند عيش المونديال.
1: عيش المونديال.
2: بعد مباراة النرويج والسنغال اللي انتهت لصالح منتخب الفايكنج بنتيجة 3-2، احتفل لاعبي المنتخب مع جمهورهم بتنفيذ حركة التجذيف مع قرع الطبول. بعد المباراة ضمنت النرويج تأهلها لدور 32 بشكل رسمي، والسعادة كانت واضحة على وجوه اللاعبين، خاصة أن النرويج بتلعب بعد غياب العديد من السنوات، بتوقع 28 سنة عن المونديال. الفيديو اللي طلع تريند هو للقاء نجم المنتخب هالاند بعد ما أجاب على سؤال المذيعة اللي بتقول له كيف راح تحضروا لمباراتكم مع فرنسا ومبابي. هو ببساطة قال له انه هو مو مهتم بهيك مباراة، هيك متأهلين، هيك رح يربحوا علينا، وهيك رح ياخذوا لقب كأس العالم. كمية تفاؤل عند هالاند تدرس يا زين. استاذ محمود بعجالة، شو رأيك، النرويج منتخب سهل امام فرنسا ولا ليش؟
0: لا اعتقد ان المنتخب النرويجي يفكر بالدور التالي.
1: نعم
0: صراحة، لانه هو ضمن، لا اتوقع انه سيرمي بكل اوراقه في هذه المباراة، لا اعتقد لذلك احنا اليوم. لكن المنتخب النرويجي منتخب محترم. هل تصدق بان المنتخب النرويجي في 7 مباريات لياليه سابقه، مونديال 38 94 98 سجل 7 اهداف، وفي اول مباراتين لهذا المونديال سجل 7 اهداف؟ هل تصدق بانه في كل المباريات السبع السابقه حقق فوزين، وفي هذا المونديال حقق فوزين من مباراتين؟ اذا هذا يعطيك كم تطورت الكره النرويجيه.
2: صحيح.
0: وكم ان هالاند هو له دور فاعل في هذا المنتخب، يختلف عن اللاعبين السابقين الذين مثلوا منتخب النرويج.
2: تمام. نمر لتريندنا الثاني. بعد الهزائم المتتالية، منتخباتنا العربية صارت مادة للسخرية للأسف بالنسبة للجمهور العربي على جميع المنصات. في ناس علقت أن المنتخبات العربية بكأس العالم عملت إنجاز واحد بس، أنه طلعت نكت وحكاية ما صارت من قبل. ناس كتبت أنه هلأ عرفت المعنى لاختصار الفيفا. اسمع يا زين،
1: شو اختصارها؟
2: فيفا اختصارها لفوتبول إز نوت فور أرابس، يعني كرة القدم مالنا للعرب. التعليق الأخير بيقول إنه الفشل الجماعي بالمونديال حسسني بالأخوة العربية والراحة النفسية والانتماء. تعليقات ساخرة كتير كانت عم تطلع يوم بعد يوم، هيك معروف عن السوشيال ميديا. رأيك بشكل سرعة زين؟
1: لا، في مصر والمغرب بيضوها ما شاء الله، يعني ما فينا نحن نعمم هاي التجربة على كل الأحوال يعني.
2: فشو خلينا يلا. خبرنا الثالث بيقول ملك الأردن عبد الله الثاني وولي العهد كانوا حاضرين مباراة الأردن والجزائر اللي جرت بسان فرانسيسكو. الملك كان مشجع الفريقين، كان سعيد بأداء منتخب النشامة اللي بصراحة استمتعنا جميعا بأداء المنتخبين. اللعبة كانت حماسية، قلب فيها الجزائر الطاولة بعد الشوط الأول اللي انتهى بتقدم النشامة. الشيء الجميل اللي شفناه إنه مشجعي الأردن وقفوا خلال النشيد الوطني الجزائري، كتار منهم كانوا حافظينه وعم يرددوا الكلمات. كانت مباراة مليئة بالعاطفة بصراحة، الجماهير الجزائرية ردت فعل الجمهور النشامة يلي تقبل الخسارة بروح رياضية. أفضل سيناريو أستاذ محمود ليكون للمباراة الجزائر الأردن هو فوز الجزائر، لأنه رح يلعب مع النمسا بشكل مرتاح، إن الفريقين مرتاحين، أوكي نقطة بنقطة بيتأهلوا. شو رأيك بالقصة؟
0: لا أعتقد كلام صحيح، تكلمت عن هذا الأمر وخاص، لكن الجزائر عندها مسألة ثأرية أمام النمسا على مونديال 82، كان هناك تآمر من النمسا وألمانيا، لذلك اليوم المباراة للمنتخب الجزائري أعتقد أنه ينتظر هذه المباراة.
2: يلا إلى ليو وترند 4. نجم الأرجنتين ليونيل ميسي بيشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراته مع النمسا. ميسي قدر يحطم رقم الألماني كلوزا وأخذ لقب هداف كأس العالم ب18 شرف. كتار شافوا أنه أداء منتخب الأرجنتين كان فيه تكتيك تفاهم عالي، أنه ميسي برعم عمره يلي تجاوز 38 لسه قادر يعمل فرق، وفرق كبير كمان. لكن كل مباراة
0: للمناسبة أستاذ، تفضل. للمناسبة آسف، غدا ميسي سيحتفل بعيد ميلادي 39
2: 39 تمام يعني.
0: بإمكان الأستاذ زين يتأكد أنه أعتقد مواليده 24/6 أعتقد
2: الأستاذ خالد كان أستاذ خالد

0: بس
1: عم يقولوا انه هيصير 40 كمان بقاله اسبوع صح؟
2: لا 39
0: اعتقد انه مواليده بامكان الاخ زين يتاكد من المواقع انه مواليده انا اعتقد 24/6.
1: كل مباراه الارجنتين بيصير فيها جدل تحكيمي، كتار قالوا انه هدف الارجنتين الثاني ما كان لازم يحسب لوجود خطا على احد لاعبي الارجنتين وحكم الفار شاهد ما شافش حاجه. بيتر شمايكل اللي اخذ جائزه افضل حارس مرمى بالذكر 92-93 اكد خلال وجوده باحد الاستديوهات التحليليه انه هدف الارجنتين ما لازم ينحسب لانه كان في خطأ واضح على لاعب النمسا والفار ما تدخل. شو بتتذكر ذكرى جميلة أستاذ محمود على شمايكل؟
2: الأب ولا
0: شمايكل يورو 92 كان حارسا متميزا مثل ما تفضلت. يعني هو الذي أهدى منتخب الدنمارك اللقب الأوروبي الغالي ذاك الوقت.
2: بس في شغلة مشان ميسي نحن ما لازم نبحث وراك أستاذ محمود. 24 فعلا 24 الشهر فعلا رح يكون عمره 39 سنة، هو مواليد 87
1: لساته عمره 30 بتحسه. تريدنا
0: لا
1: يلا بخبرنا الأخير زوجات المدربين حديث السوشيال ميديا. زوجة مدرب مصر حسام حسن عم تتفاعل لحظة بلحظة مع المنتخب المصري وعم تدعي وتدعم زوجها عن بعد. نشرت فيديو بعد فوز مصر على نيوزيلندا جمعها مع حسام وهن الراحين على المطار وكتبت عليه كنت بوصله للمطار وواثقة الحمد لله، وكانت عم تغني أغنية قلبي وياكم يا مصريين فين ما تكونوا انتوا أفراحي القلب وهمه وشجونه ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد. مو بس زوجة حسام كمان زوجة مدرب النرويج سولباكن أثارت الانتباه بعد فوز منتخب النرويج على السنغال. ما انصفر الحكم حتى انطلق سولباكن لمنطقة الجمهور وعانق زوجته. بيقولوا انه الزوجة وقفت معه وقت مرضه وكانت الداعم الأساسي بمسيرته كمدرب. بما انه ميسي مصدر الهدافين هل زوجته راضية عنه يا أستاذ محمود؟
0: شو رأيك؟
1: أنا برأيي رضياني عنه أكثر من رونالدو زوجة رونالدو يعني. شكرا لكم. شكرا.
2: أنا كثير بدي أشكرك زميلي محمود. طبعا في ناس قبل اتصالاتكم نحن سبقنا شوي فقرة زميلنا محمد. في ناس تقبل اتصالاتكم على الرقم 0987810950 و0112254547. طبعا في شاب كمان من اسطنبول هو كمان نهاد أبو العيون يعني أنه شكله برازيل كتير أستاذ محمود عمي بده يسأل يعني يا ترى البرازيل ممكن في أمل أنه يوصل لنهائي البطولة؟ أستاذ محمود عم تسمعني؟
0: أيا كانت أحوال البرازيل بالتأكيد تبقى هذه البرازيل بالنهاية، وهي استعانت بالمدرب كارلو أنشيلوتي، لكن تاريخ المونديال بيقول ما في مدرب أجنبي ربح اللقب. لكن شاهدنا أنشيلوتي في مباراة المغرب تحديدا نسخة حقيقية عن أنشيلوتي ريال مدريد. يعني ممكن أنه يعطي الخصم أنه يسلم مفاتيح اللعب لكن هو يستطيع أن يضرب ويهرب بلحظة من اللحظات، لكن هل هذا سينجح في المباريات القادمة؟ أعتقد أنه من غير المنطقي أن تسيطر المغرب على البرازيل، لكن خلينا نقول إنها البداية ولا يمكن الحكم على البرازيل بأنها حققت المراد في المباراة الثانية والخصم هو الأضعف. لذلك اليوم نشوف البرازيل ممكن أن تقدم شيئا أمام المنتخب الإسكتلندي وتمضي وتتطور من مباراة إلى أخرى. هذا هو الشيء، هذا هو الأمر المطلوب من أنشيلوتي تحديدا أن يظهر تطور المنتخب البرازيلي مباراة بعد أخرى، لكن أن تكون البرازيل خارج الترشيحات لا أعتقد أنها ستكون
2: صعبة. صعب ما بتحس
0: مهما كان نوعية اللاعبين
2: المنتخب الذي لم يغب عن المونديال لحد الآن يا أستاذ محمود هو كمان
1: لو كانت المجموعة السادسة صح؟ لو كانت المجموعة السادسة ما بتطلع صح؟
0: ايه طبعا لانه المجموعة السادسة لم تفرز اي بطل في تاريخ كأس العالم.
2: والمجموعة 12 كمان نفس الشيء
0: مو شرط لانه احنا اليوم هي اول مرة مجموعة 12 بعد 8 هي اول مرة لنشوف 9 10 11 12 هي اول مرة. لكن من المونديال 82 كان عندنا 6 مجموعات من 82 للمونديال الفائت ولا منتخب بالمجموعة 6 حقق لقب كأس العالم. هذه مفارقة حكيت عنها امبارح والله يمكن
1: طبعا المعلومة منك اخذتها انا اكيد استاذ محمود.
2: تمام. انا كثير بدي اشكرك استاذ محمود على المعلومات وعلى التواريخ وعلى التحليل الرائع اللي اعطيتنا اياه. أكيد يعني أنت رح ترجع على البلد بتوقع خلال أسبوع أو عشرة أيام إن شاء الله بالسلامة يا رب، ونشوفك باستوديوهات إذاعة دمشق.
0: بإذن الله
2: إن شاء الله. أستاذ محمود، أستاذ محمد بتحب تخبروا شيء لأستاذ محمود؟
1: أنا بتشكر الأستاذ محمود، أنا بقول إنه كل حلقة بسأل إنه إذا الأستاذ محمود والأستاذ خالد موجودين فأنا بطالع ورقة وقلم وبسجل الملاحظات، فهي ملاحظة أنا سمعنا منه.
2: تمام. إن شاء الله بالسلامة أستاذ محمود أكيد، وإن شاء الله أكيد

0: بنستثمر وجودك بدمشق وبتكون معنا بالاستوديو، اكيد رح نستثمر وجودك حتى بالدوحه وتطلع معنا عبر الهاتف. بدي انتقل لزميلي عمر الحموي من احد تجمعات مشاهدة المونديال بمدينة دمشق. عمر، يسعد اوقاتك.
1: مساء الخير لك زميلي زين، ومساء الخير على جميع مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: يسعد اوقاتك ومبروك تأهل المنتخب اللي بشجعه المنتخب الفرنسي على الدور الثاني. لك محمد هون وعلى ما يبدو عم يهز براسه، شايلك كم سؤال هو
2: نيالك، ما بقدر اتراجع انا عن تشجيع المانشافت. بس نيالك
1: زميلي زين، يعني التوقعات منذ بدايه يعني ظهور نتائج اول يعني نتائج الجوله الاولى من مباريات كاس العالم كانت بتصير انه المنتخب الفرنسي هو منتخب قوي، منتخب قادر انه يكون هو من احد كبار كاس العالم ويوصل للنهائيات، يكون موجود بالمربع الذهبي على الاقل تقدير. ولكن ما بدي اقول ارائي الشخصيه حتى ما تحسب علي كاعلامي منحاز بفريق على اخر.
0: هلا برياضه معلش مسموح التعصب الرياضي اتوقع. شو رايك يعني محمد؟
2: الموسم الجاي بعد 4 سنين اذا كان عمر معنا بيكون مشجع منتخب البرتغال، بتقول لك هذيك المره كنت تشجع فرنسا. بيغيروا هذا.
0: شو رايك؟
1: لا انا من مونديال 2018، مونديال روسيا 2018، وانا مشجع للمنتخب الفرنسي نظرا للاسماء الموجوده فيه وكمان للاداء القوي اللي بيقدمه بكل مباراه. الحقيقه يعني في له شخصيه قويه بداخل ارضيه الملعب.
0: نعم. شو اصداء المباريات امبارح؟ شو كان راي الجماهير بالمباريات اللي صارت امبارح؟ ولا كنت عم تحضر فرنسا هيك وخلص؟
1: والله بالحقيقه شهد يوم امس يعني حضور لافت لمتابعه، خصوصا مواجهه المنتخب الارجنتيني امام منتخب النمسا. المباراه اللي انتهت بانتصار المنتخب التانجو بهدفين دون مقابل. بصراحة زميلي زين الأجواء كانت استثنائية، الجماهير السورية عاشت كل تفاصيل اللقاء من صافرة البداية وحتى اللحظات الأخيرة التي أعلنت فوز المنتخب الأرجنتيني، وسط احتفالات كبيرة وأهازيج كبيرة وهتاف ليونيل ميسي من قبل الجماهير اللي كانت متواجدة من عشاق التانجو اللي كانوا موجودين في أرض المعارض القديمة. صراحة امبارح الهتافات هزت أرض المعارض القديمة بدمشق. امبارح الجمهور الارجنتيني عشاق التانجو كانوا متواجدين وبصوت واحد وجماعي كله يهتف ميسي. يعني بصراحه كانت الاجواء جدا حماسيه، مباراه كانت يعني حتى الدقائق الاخيره، وخصوصا انه ميسي ابدع. ميسي يعني صراحه قدم مباراه جدا كبيره وافرح عشاق جماهير الارجنتين.
0: نعم. طب بالمباراة بالمواجهة العربية اللي صارت امبارح، الجزائر والأردن، كيف حسيت؟ حسيت في خيبة أمل في يعني ولا هو فرح كان فرح منقوص بكونه كانت مباراة عربية؟
1: للأمانة بمباراة فرنسا والعراق كنت متواجد بأحد التجمعات المونديالية بالعاصمة دمشق، ولكن بسبب تأخر وقت مباراة الجزائر والأردن ما كان في نقل من قبل التجمعات اللي عم تصير بدمشق. آخر تجمع بيكون لمباراة الساعة 3 بعد منتصف الليل، فبعد هيك ما في
0: تمام.
1: ما في تجمع بدمشق بين هاي المباريات، ولكن بالعموم نقدر نقول يعني فريقين قدموا مباراة كبيرة. المنتخب الأردني عمل يلي عليه، ولكن المنتخب الأردني قد ينقص الخبرة بمشاركته بمونديال العالم، ولكن الله يعطيهم ألف عافية.
0: لسه الأخبار كبير على التجمعات عمر، يعني لسه في يعني خاصة المباريات اللي بتكون هيك مثلا على 8 بتبلش على 8 ومباريات الساعة 11 أو 10 حسب تعرف يعني.
1: بالضبط. يعني شهد منذ بداية تخطيطي للتجمعات المونديالية اللي بتصير بدمشق، المباريات اللي عم يكون توقيتها الساعة 8 مساء عم تحضر بحضور جماهيري كبير، خصوصا لما تكون المباراة بشهد فيها منتخب عربي أو منتخب عالمي، منتخب له شعبية كبيرة مثل منتخب الأرجنتين، منتخب البرتغال، منتخب إسبانيا. عم نلاقي عم نلاحظ انه عم
0: يكون طلعتني برا انا ومحمد. يعني ما بتحكي على المنتخبات الكبيره، يعني طلعت المنتخب الالماني برا ومهد كره القدم طلعته برا.
2: ما بيعرف هو تاريخ عمر، ما بتعرف انت تاريخ الالمان. نحن الالمان ابطال كاس العالم اكثر. ما راح احكي كل شيء.
0: اربع مرات
2: ما راح احكي كل شيء.

0: للأمانة للأمانة يعني المنتخبات اللي مشاركة في مونديال كأس العالم هي منتخبات كبيرة جدا، ولكن كنت عم بضرب مثال بعض المنتخبات، قد تهوت عن ألمانيا، عن منتخب البرازيل منتخب كبير، منتخب فرنسا الذي أشجعه كمان منتخب له شعبية جماهيرية كثير كبيرة، ولكن الذي يحكم تواجد الجماهير في التجمعات المونديالية هو توقيت المباريات. لما عم تكون المباريات بتوقيت مناسب للجماهير السورية، توقيت مناسب مو متأخر بعد منتصف الليل، عم يكون في حضور جماهيري جدا كبير. وزميلي زين، يعني مبارح خلال جولتنا بين الجماهير أجريت استطلاع رأي حول توقعاتهم الجمهور الأرجنتيني تحديدا لمباراة البرتغال وأوزباكستان وإنجلترا وغانا اللي بتصير اليوم. الأجواء كلها عم تروح اليوم الأنظار لمواجهة البرتغال.
1: طيب شو رأيك نسمعه سوا للاستطلاع اللي عملته عمر؟
0: بس هو من جمهور أرجنتيني.
1: يعني أنت من هلا عم تخبرنا إنه بده يكون ضد البرتغال.
0: هو
1: عم تخبرنا من هلا انه هو ضد البرتغال وضد كريستيانو رونالدو من هلا.
0: هو ضد البرتغال، ولكن طيب. في بعض الجماهير كانت تحكي بواقعيه اكثر.
1: نعم. لا محب نحن ما بنتمنى، لا انا ولا عمر ولا محمد ولا مصطفى ولا فاروق، بنتمنى وجهه النظر راح تطلع بالاستطلاع
2: يلا،
1: خاصه لمشجعي كريستيانو والمنتخب البرتغالي. راح نسمعه سوا عمر.
3: يلا ختمنا اللعبة
4: خالصة.
5: مقارنة وافي مقارنة
2: أصلاً. أنا أتوقع فوز برتغالي بس مو بالهداء.
6: رونالدو
7: أكيد
6: خسران.
7: أنا برتغالي لحقلك من الآخر لح نفسه.
8: 1-0 للبرتغال.
4: وأنت مين بتشجع؟
8: أرجنتين.
9: وكأس العالم طرق الميسي راح يأخذه مثل كأس العالم اللي طاف، وراح تشوفون إن شاء الله.
4: شو توقعاتك لمباراة البرتغال وأوزباكستان؟
2: ما متوقع اصلا، ما احب البرتغال، اتوقع البرتغال ياخذها بس مو باداء مقنع. تمنيات اكيد خساره البرتغال.
4: طيب غانا او انجلترا شو تتوقعها؟
2: فوز انجليزي. الانجليز من المنتخبات مرشحه للبطوله برايي.
10: ان شاء الله باذن الله لاوزباكستان. اسيا نحن بنشجع اوزباكستان.
8: 1-0 للبرتغال.
4: وانت مين بتشجع؟
8: ارجنتين.
4: شو بتتمنى، فوز البرتغال ولا خسارتها؟
8: خسارتها. البرتغال اقوى من اوزباكستان يعني، بس بتمنى تخسر.
4: طيب توقعاتك لمباراة انجلترا وغانا؟
8: يمكن 3-1 لانجلترا.
9: ان شاء الله 3-0 لانجلترا.
11: البرتغال شو اسمه توقعات يعني ممكن 2-0 كمان فريق البرتغال ما هو سهل.
4: طيب غانا وانجلترا؟
11: غانا وانجلترا توقعات كمان 1-0 لانه بتلعب عن طريق الدفاع.
12: البرتغال بتفوز بس مو بسهوله. كاس العالم كل منتخب تلعب على روحه، يعني ما في فرق بالمستويات كبير قد ما هي فرق بالروح.
4: طيب توقعاتك مباراة انجلترا وغانا؟
12: لا هي فرق، توقع فرق لانه منتخب انجلترا مستعد على كل مستوياته، يعني متكامل تقريبا.
4: مين مرشح ليوصل للمربع الذهبي؟
12: ارجنتين، انجلترا، فرنسا،
4: المغرب.
12: المغرب ممكن، لا صعبه ربع النهائي اتوقع، بس ممكن اسبانيا.
1: حلو هالاستطلاع عمر، يعني متنوع، شيء عن البرتغال شيء عن انجلترا
2: عمر. يا عمر.
0: نعم.
2: ليشهد مستمعي إذاعة دمشق، إذا المنتخب الفرنسي بيتوج باللقب لك مني أحلى سندويشة شاورما بس عادية مو دبل بركي ربعو
1: وأنا
2: فعادية يعني وأنا تمام اشهدوا
1: وأنا كمان
2: وأنت نص سندويشة تكرم. طيب
1: شكرا.
0: والله
1: كثر كثر زميلي محمد. لا منيح يعني، هو بخاف على صحتك لانه بتعرف مايونيز ودسم هيك ما مشان ما
2: عاديها مو دبل اشهدوا هاي
1: ذكر مشان ما يسمع يعني خليه سمباتيك لعمر يعني.
0: والله زميلي زين، يعني هيك كانت الاراء صراحه، كانت يعني مبارك لعب معه مباراه البرتغال الليله، ولكن بقدر اكد لك انه اللي يميز اجواء المونديال بدمشق انه هون كره القدم ومونديال كاس العالم 2026 عم يجمع الجميع هون بكل مباراة بكل ليلة بدمشق عم تحمل قطة جديدة وتشجيع جديد واحتفال جديد مع عشاق الساحرة المستديرة اللي
1: معنا. أنا كثير بدي أشكرك زميلي عمر، كنت معنا من أحد تجمعات المونديال بمدينة دمشق، وبدي أشكرك على الاستطلاع الحلو اللي قدمته.
0: الله يسعدك يا رب، شكرا لك ولضيوفك ببرنامج عيش المونديال ولمستمعين ومتابعين إذاعة دمشق.
1: شكرا لك. أكيد كمان بدي أشكر نبيل مصطفى، مازن فلاحة، ونهاد أبو العيون اللي تواصلوا معنا على الواتس أب. ما قدرنا نأخذ اتصالات اليوم الحلقة مع الأستاذ محمود، وسؤال اليوم كمان ما قدرت أقوله، بس رح أسألكم يا
2: كم تسلل في نهائي.
1: طب رح خليه لبكرة مشان

0: مشان اللي بده يجاوب يجاوب عنه بكرة.
1: فيني أسأل سؤال سريع أنا؟
0: إيه؟
1: كان تسلل بنهاية 2002 بين ألمانيا والبرازيل كان
0: صعب هيك عادي. كان لازم الأستاذ محمود يكون معنا
1: نهاري ما معنا.
0: تماما. أنا كمان بدي شكر زميلي محمد خميس اللي أعطانا ترند ترند عيش المونديال اليوم. فريق العمل كان معكم بالإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. كنت معكم بتقديم الحوار زين العابدين خضور. وبالإخراج حليمة إبراهيم. لا تنسوا تتابعونا بكرة إن شاء الله بنفس التوقيت الساعة 4:30. ومن هلأ لوقتها تكونوا بألف خير بأمان الله.

0: شو سياسي. خي أخيرا خلصت الحرب يلي حيرت الوسطاء. فتيل الحرب يلي شعل بين إيران وأمريكا وما كان حدا يعرف يطفيه، شكله طفى. واستراحة المحارب يلي خلصت بسبب ضرب إيران طائرة أباتشي أمريكية يبدو رح تاخد نقاها طويلة. المفاوضات يلي كانت على أساس مستمرة وعين الله عليها، سفق الصاروخ يلي سفق الأباتشي وتعركست، وبين أخذ ورد وطرف بيقول لا جدوى من المفاوضات وطرف بيقول مستمرة ورح نوقع، انحلت عقدة الكوكب.
1: أيوة.
0: وبعد جهد جهيد ووساطات وروحات وجيات تم الاتفاق على أنهاء الحرب زغردي انشراح، ويوم الجمعة رح يتم التوقيع وينام الكوكب بهدوء.
1: خلاص رحبيني خلاص.
0: ومواقف الدول واضحة زي عين الشمس من هالحرب، وما في داعي إلكن ياهن لأنه أكيد بصمناهن. وبوقت الهند أخذ موقف الحياد من هالحرب ومشغولة بسلسلة أفلام بوليود، كانت الصفحات والحسابات الهندية مشتغلة شغلة لك يا ريتا ما اشتغلت. بلشت تنشر أخبار مزيفة عن الحرب مع أنه هي لا من أهل العريس ولا من أهل العروس، بس هيك حبت تشارك.
2: والله بيحتار واحد شو. طيب
0: حسابات هندية تداولت مقطع فيديو بيحكي عن وقوع انفجار كبير بأصفهان، وطبعاً الفضول قتلهم ليعرفوا شو استهدف الانفجار. وهي الحركة التشويقية بتوقع أني شايفتها بأفلام شاروخان، وكل شيء متوقع بالدراما الهندية إلا أنه يطلع الفيديو قديم ومن تاريخ 27 آذار.
1: لا حمود بروح أمك لا.
0: ومستهدف مقر لأحد الأشخاص بالحرس الثوري. هلأ هو نحن منعرفكم ملوك التراجيديا، بس كأنه كتير مكترين بهارات هندية.
1: يا دين النبي الحلاوة دي.
0: ونهفات الهند وهضامتهم ما وقفت هون، طلعوا لنا بحزب جديد بس من إنديا. رئيس القضاة الهندي بلحظة غضب بهدل العاطلين عن العمل ووصفهم بالصراصير. واحد من المتبهدلين لمعت بباله الفكرة وحبه وحول غضبه لحراك شعبي وعمل حزب سياسي ساخر وموقع وحسابات على السوشيال ميديا، وبكل فخر سماه حزب الصراصير الشعبي.

0: ربي، يعني الهنود بيبهرونا، سبقوا الصين والله، حتى الصراصير صارت أحزاب عندهم.
1: يا فتحي
0: والمسحة تحولت لقصة حقيقية وكبرت وصار على الصفحات أكثر من 20 مليون صرصور عفواً متابع.
2: عمال يقول لي ده صحيح يا جدع؟
3: انت سمعت ليه يا منصور؟
2: ده هو اللي ده صحيح بقى زي ما هو. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟
0: والمصيبة مو هون، المصيبة بأنه المؤسس صاحب براءة هالاختراع كان بأمريكا، وقبل الاحتجاج يلي نظمه وصل للهند. وشو استقبلوه استقبال؟ ولا إشور يا ري. أي اسلم لي الهندي اللي عامل حاله تشي جيفارا. والاحتجاج يلي كان للمطالبة بإقالة وزير التعليم توسع ليحكي عن هموم الشباب وصار بده يطالب بحقوقهم. إشي بيفتح النفس على الاحتجاجات وعلى مد عينكم والنظر، لوحات للصراصير ورافعين لافتات صراصير ولابسين أقنعة صراصير، يعني لو نزلت عليهم الحكومة بالبيف باف كانت الأمور خالصة. بس الحكومة قررت تتحلى بالصبر، إنما للصبر حدود. شو سياسي. الإعداد والتقديم دعاء قنطار. شو سياسي. الإخراج نورا سكريدي.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: مالك شايف اخواتك؟
2: يلا ابني انت ابدا.
3: دائرة التمثيليات تقدم.
2: تقدم. تقدم زهايمر. برافو.
4: ابني خليني اقول انا اسم المؤلف.
5: قولي سعاد وخزينة. يلا
6: خلي سعاد. يلا
4: يلا التأليف سامر عادلي.
7: ايوه
8: حلوه. ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما رح يكون من نصيبه.
4: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
8: التقل حلو كتير.
5: محدو كبير يا حماسي. يلا حبيبه قلبي.
4: يلا يلا الاخراج.
9: ايه
4: الاخراج. الإخراج. لك إيه بعرف شو مفكريني خرفت؟
10: تفضلي فوزية. تفضلي حبيبتي. لا تأخذينا يعني نحن ما لحقنا نجيب هدية محرزة إليك، وخصوصا لما سمعنا انه بعت لي حمالك انه معك هداك المرض اجينا ركض لعندك. والله صدقيني
11: يسلموا ايديكي، بس ما فهمت عليك يا نهاد.
4: لا تحكي لا تحكي، لا تتعبي حالك. لما مرت ابن خالي مرضك بهداك المرض اول شغله قال لي اياها الدكتور ريحي حالك قد ما فيك.
10: مزبوط.
4: ليكي فوزيه لا تقطعي الامل بنوب، انا سمعت انه ببلاد برا لاقوا له دواء. حطي عينك بعين رب العالمين وإن شاء الله إن شاء الله ما بتشوفي إلا كل خير.
11: سعاد شو قصتك أنت وأختك؟ من أين جايبين هالحكي هاد؟
4: أنا من زمان شاكي إنك مريضة. المرض ما بيخبي حاله، واليوم أنا تأكدت. سمعت إنه القريص إذا اتاخد على الريق كتير مفيد. جارنا إجا المرض كش برا وبعيد كش برا وبعيد بمعدته، ضل شهرين عم بياخد قريص، هلأ روحي شوفيه مثل القرد.
11: ولك شو بكون؟ خلصنا بقى العمى رح تموتيني. أنا ليكني واقفة قدامك ما فيني شي. هاتي لشوف مين اللي قالك إني مريضة.
8: لك فوزية حبيبتي تقبريني، ما بينفعك الانفعال، ما بفيدك، انت ريحي حالك.
11: روحي من هون.
4: قلتلك المرض ما بيخبي حاله. ولو يا فوزية نحن أهلك وواجبنا نوقف معك بهيك محنة. الله يشفيكي ويشفي كل مريض يعني.
11: الله يقصف عمرك ويريحني منك. بدك تحكي ولا شو؟
8: شبك فوزية؟ قلتلك هدي حالك رح أحكي لك.
11: هاتي لشوف.
8: حدو.
11: شو بحده؟
8: لك رفيقتي ام عصام سمعته عم يحكي عن حالتك.

0: الحمى، جوزي حدو عم بيقول عني اني مريضة بهداك المرض. معقول؟
1: لك ايه شبنا، لا تخبي، خلصنا فوزية. عمل لك شافتني جارتنا ام عصام بالطريق ووقفتني وقالت

0: ولما نزلت ام عصام ورفقاتها من السياره كل وحده عطته 1000 ليرة مساعده غير اجره التاكسي.
1: مستحيل اللي عم بتقولي، جوزي حده ما بيعملها، اكيد ام عصام خربتها.
0: لك لا مو خربطها، شو هي رح تتوه عن جوزي؟ ام عصام جارتنا ساكنه بنفس الحاره.
1: والله غريبه هالقصه.
0: لك خلصنا فوزية لا تزعلي، نحن ما رح نقول لحدا. المهم انت حبيبتي لا تعملي عمليه واعتمدي على العلاج الطبيعي والعشبي. ايه اختي
1: عمليه؟ ولك انا يعني هاد كانوا لوزاتي ملتهبين ومرشحه.
0: ايه؟
1: رحت لعند الدكتور وصف لي ظرف التهاب ودواء للرشح ولكني طبت.
2: ولي على قامتي مو مخبرينك. يي نحن بنعتذر، الله لا يوفقنا، لو كنا بنعرف انه مخبايين عليها ما كنا حكينا من اصله.
1: والله لساتني صغيره وما شفت شيء من حياتي.
2: الله يشفيك ويطول بعمرك يا حق يا فوزي.
3: ان شاء الله العتب كيف فوزي، كلنا على هالطريقه.

0: أهلين عتاب، تفضلي يا أختي. عادي يا أختي عادي.
1: خير أختي؟ شو بكي؟ كأنك مريضة.
0: ليكي أختي، ما بدي وصيكي، ديري بالك على أمك وأخواتك، هي أمانة برقبتك ها؟ وإذا جوزي حده فكر يتجوز، الله لا يوفقك إذا بتخليه يتهنى بجازته.
1: شو قصتك عم توصيني؟ فهميني شو صاير معك؟ والله شغلتيني بالي.
0: هيك ما بتخبروني؟ قولولي إنه معي هداك المرض على القليل مشان أوفي الزمم اللي علي ووصيكن واطمن عليكن.
1: شو؟ شو يعني هداك المرض؟ كش برا وبعيد. لا اختي شو هالحكي؟ انتي قلتيلي انك كنتي مريضة، يعني مو بهداك المرض، كنتي مرشحة وملتهبة لوزاتك.
0: هيك قالولي، ما بدهم يخبروني. الدكتور قال انه حالتي ميؤوس منها.

0: بس خير فوزية، خير؟ شبك ليش نايمة من هلا؟
1: الله لا يوفقك إذا بتتجوز علي. على القليلة بتصير لبعد الأربعين. وانتبه، بتعمل تعزاية بصالة معتبرة، مو عرصيف بالحارة.
0: تعزاية مين يا لطيف؟ ليش مين ما؟
1: انت حاكي قدام أم عصام بالتاكسي إنه معي كانسر؟ اليوم نهاد وسعاد زاروني وقالوا لي إنه أم عصام طلعت معك بالتاكسي وسمعتك عم تحكي بالموبايل وعم تطلب من رفيقك مصاري مشان تعالجني.
0: ايه مظبوط، والله ما انتبهت لها. لك ليش ما عرفتني على حالها؟
1: يعني مظبوط انا بدي موت.
0: ليك موت شو يا هبلة؟ روقي روقي روقي. لك اسمعي، انا كل ما طلع معي زبون بالتاكسي بعمل له هي التمثيليه، هذا بيعطيني 500 وهذا بيعطيني 1000، وفي ناس بيزعلوا علي كتير وبيعطوني مبلغ محرز.
1: يعني

0: نصاب عم بتقول اني انا مريضة وعم تشحد علي يا حدا.
1: لكن منين هالمصاري اللي عم تصرف فيها انت وولادك؟
0: بتقوم تنصب على الناس وبتستغل طيبة قلبهم؟ معقول انت تساوي هيك؟
1: شو بدك ياني اعمل؟ بقعد قبالك ليل نهار على قلي لقلك؟
0: طلع فيني، يعني اكيد انا ماني مريضة.
1: كش برا وبعيد. لك حبيبتي انت مثل الغزالة دخيل هالخلقة. قومي قومي حضري لي العشاء وعملي لي نفس أرجيلة مع كاسة شاي.
0: والله لحتى سهرك سهرة غير شكل.
1: يا عيني عليكي، اليوم انا رايق وجاهز للسهرة.
0: بدي سهرك سهرة اي ما تنساها بحياتك يا نصاب. ولك انت ما عندك خجل، ولك مبسوط بحالك انك عم تخدع الناس وتضحك عليهم.
1: لا تواخذيني فوزية، والله الطفر بيخلي الواحد ما يعرف شو يتصرف وشو يحكي.
0: انت حاببني موت مشان تتجوز علي ما هيك؟ وين الموبايل؟ هات لشوف. الو سعاد، ليكي من هلأ عم وصيكي اوعك تخلي اخوك يتجوز علي، والله بطق وانا بأبرها خاطرك. ليك حدو، أنا رايحة أحرد عند أهلي لشوف على مين بدك تشحد هالمرة.
1: لك لك لك لك لك لك لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: امحدو امحدو
1: مين مين عم يناديني؟ مين انتي؟ دكتورة؟
0: قومي قومي بكفي نوم بكفي نوم.
1: ليش انا قادرة اتحرك؟ ما عم اقدر فتح عيوني.
0: انتي ما بدك تفتحي عيونك، انتي ما بدك تقومي، انتي ما بدك
1: تقومي. وانتي شو عرفك؟
0: انا بعرف كل شيء، امحدو انتبهي، ما بقى عندك غير روح وحدة. قومي قومي لا تضيعي روحك.
1: ليش كم روح كان عندي؟
0: ما بعرف، يمكن سبعة، يمكن سبعة. بدي افهم وين ضيعتيهم. قومي تحركي تحركي.
1: ما بقدر اقوم، ما بقدر.
0: بتقدري، لسه عندك روح الإصرار. لا تموتي، لا تضيعيني. قومي امحدو قومي.

0: دكتور أنوار، دكتور أنوار، أمي فائت ولبست ثيابها وبدها تطلع من المشفى.
1: شو هالحكي هاد؟ كنت عم اكتب لها شهادة الوفاة؟
0: ونحن فكرناها سلمتها، بس فجأة شحقت وقامت وشالت الأجهزة عن جسمها.
1: مستحيل، أنا ما عم صدق.
0: لتكون صحوة الموت، أنا هيك بسمع دكتور.
1: الظاهر بدنا نموت كلنا قبل أمك. تعي لنشوف. والله راح تشككني بحالي هالمرة.
2: شرفي شرفي.

0: لسه عندي روح وحدة. لا تاخذها، هي الروح مو إلي.
1: أنا الدكتور أنور خالتي أم حدو، أنا مو عزرائيل.
2: أمي ليش كم روح كان عندك؟
0: قالت لي كان عندي 7 رواح.
3: 7 مثل القطط.
2: مين هي اللي قالت لأمك؟
3: شو بعرفني؟
1: الحمد لله على سلامتك. بصراحة يا خالتي أم حدو، يعني أنا مصدق.

0: دي انه الك سبع ارواح، ما شاء الله عليكي.
1: الله قدر ولطف لك امي. امي مين هي اللي قالت لك انه انت عندك سبع ارواح؟
2: اخر روح بقياني عندي هي اللي خبرتني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سعاد سعاد، نحن لازم نخلي امك ترجع تاخذ دواء الزهايمر.
2: يكون بعلمك يا دكتور، انا ما بنكشف على غريب، بس انت مثل ابني وصرت منه وفينا.
0: تسلمي يا خالتي ام حدو. يا جماعه فيكم تطلعوها من المشفى، قلبها لامك مثل الحديد.
2: دق على الخشب، قول ما شاء الله. قولي عليك.
0: ما شاء الله. الله يديمك ويطول بعمرك يا خالتي ام حدو.
1: الله يطول بعمرك امي.
4: كنتم مع زهايمر. التأليف سامر عادل، ساعد في الإخراج محمد قبلان، زهايمر من إخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا، أهلا وسهلا بكم إلى نشرتنا المحلية، نبتدئها بأبرز العناوين.
1: العدالة الانتقالية توضح أن محاكمة المتهم عاطف نجيب خصصت لسماع شهود الحق العام حضوريا وغيابيا.
0: الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات.
1: وفي نشرتنا أيضا، وفد من الخطوط الحديدية يبحث مع محافظ الحسكة إعادة تأهيل محور العربية.
0: أيها السادة المتابعون، معكم في تقديم هذه النشرة مؤيد زريق وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. نبدأ هذه النشرة بعد هذا الفاصل.
1: أهلا بكم. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم الثلاثاء جلستها الرابعة من محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية وفقا لوكالة سانا. وأضافت الوكالة أن الجلسة اليوم مغلقة ومخصصة بالكامل لسماع أقوال شهود الحق العام في خطوة تعد محورية ضمن إجراءات المحاكمة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في لحظة طال انتظارها واستجابة للمطالب الشعبية بتحقيق العدالة الانتقالية، بدأت محاكمة المجرم عاطف نجيب الذي ظن لسنوات أن يد العدالة لن تطاله. ها هو اليوم يقف خلف القضبان في قصر العدل بدمشق، يواجه ما اقترفت يداه من جرائم وانتهاكات أمام القضاء الوطني، لتسطر سوريا صفحة جديدة من صفحات المحاسبة والإنصاف. جلسة محاكمة عاطف نجيب لن تكون الأولى، بل هي خطوة من سلسلة محاكمات متتالية تطال أسماء لطالما ارتبطت بملفات التعذيب والانتهاكات. فاليوم المجرم عاطف نجيب، وغدا تتجه الأنظار إلى محاكمة المجرم وسيم الأسد بن عم بشار الأسد الفار، وبعد غد وتحديدا يوم الخميس تسلط الأضواء على قاعة المحكمة من جديد لمتابعة أولى جلسات محاكمة مفتي البراء.

0: عميل الأسدية أحمد حسون الذي حرض ووظف خطابه الديني لتبرير الانتهاكات ضد الشعب السوري. هيئة العدالة الانتقالية تؤكد أن الهدف ليس الانتقام بل إنصاف الضحايا وتمكينهم وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون وأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى. محاكمة تاريخية تؤكد أن عجلة العدالة لن تتوقف عن الدوران حتى كشف الحقيقة واستعادة الحقوق ومحاسبة كل من شارك في إيذاء الناس أو العبث بمصير البلاد، تمهيداً لفتح صفحة جديدة ترسخ دولة القانون وتدعم رحلة التعافي المجتمعي والسياسي.
1: وفي هذا السياق قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى لإذاعة دمشق إن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق عقدت جلسة جديدة ضمن محاكمة المتهم عاطف نجيب خصصت لسماع شهود الحق العام حضوريا وغيابيا. وأوضح مصطفى أن المحكمة استمعت إلى 13 شاهدا بينهم الشاهد السري 01 وقد حملت إفادتهم معطيات قانونية مهمة تتعلق بالوقائع موضوع الدعوى مركزة على انتهاكات جسيمة شملت الاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون وممارسة التعذيب الممنهج، إضافة إلى انتهاكات طالت الأطفال الذين شكلوا نسبة كبيرة من المعتقلين. وأشار إلى أن إحدى الشهادات تضمنت روايات حول تعرض محتجزين لانتهاكات جسدية وجنسية في أحد الأفرع الأمنية بدرعا، وهي وقائع تنظر فيها المحكمة ضمن الأدلة والإجراءات القضائية. وأوضح مصطفى أن المتهم عاطف نجيب رفض ما ورد في شهادات الشهود فيما واصلت المحكمة إجراءاتها وفق الأصول القانونية وقررت تأجيل الجلسة إلى 14 من تموز المقبل لاستكمال سماع شهود الحق العام.
2: سياسياً، استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحث اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
1: قال وزير العدل مظهر الويس إن الوزارة تقترب في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين يبلغ عددها 128 سجينا. وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي بين البلدين وحرص الحكومة على متابعة أوضاع المواطنين السوريين الموقوفين خارج البلاد.
2: افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم المخبر المركزي في مشفى المواساة الجامعي بدمشق بعد إعادة تأهيله وتزويده بأحدث الأجهزة والمستلزمات المخبرية. تأتي هذه الخطوة استمرارا لخطة الوزارة في دعم القطاع الصحي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى وتعزيز المهارات العملية.
1: بحث وفد من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برئاسة المدير العام أسامة حداد مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد والكادر الفني آليات تعزيز التنسيق المشترك وتسهيل إجراءات الكشف على الخطوط الحديدية والمحطات في المحافظة وفقا لمديرية إعلام الحسكة. وأضافت المديرية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لإعادة تأهيل محور اليعربية وصولا إلى الحدود العراقية بما يسهم في تطوير شبكة النقل السككي وتنشيط حركة نقل البضائع بين المحافظات السورية ودول الجوار.
2: في أخبارنا الأمنية، أفاد مراسلنا في حمص باستشهاد أحد عناصر الشرطة العسكرية وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباك مع مطلوب أمني في حي المريجة بمدينة حمص. وأفاد مراسلنا بأن

0: شباك وقع أثناء ملاحقة مطلوب أمني في الحي وسط استمرار التحريات الأمنية لتعقيب المتورطين في الحادث.
1: وفي أخبارنا الاقتصادية، أصدر وزير الطاقة محمد البشير القرار رقم 844 لعام 2026 والقاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة. وأوضح القرار أن اللجنة ستتولى دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية وفق المعطيات المحلية والدولية ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير الطاقة، إضافة إلى إعداد لائحتها التنظيمية لضمان حسن سير عملها.
0: من جهته، أشار مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان إلى أن تشكيل اللجنة يرسخ منهجية مؤسساتية واضحة لإدارة ملف التسعير عبر اعتماد أسس فنية واقتصادية دقيقة تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية للنفط والتكاليف التشغيلية وسعر صرف الليرة وآليات الدعم. وبيّن سليمان أن اللجنة التي تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالطاقة والاقتصاد والمالية ستضع المعايير اللازمة لتحديد الأسعار ومراجعتها دوريا، مؤكدا أن أي قرار يتعلق بالتسعير سيصدر ضمن الأطر المؤسسية وبعد دراسة تستند إلى بيانات موثوقة بعيدا عن الشائعات. للحديث عن هذا الموضوع معنا الدكتور حسن غرة من الكويت، الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور حسن.
2: مساء النور، حياكم الله والسادة المستمعين.
0: حياك الله. بداية، كيف يمكن أن ينعكس وجود لجنة مؤسسية مختصة بالتسعير على استقرار أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية طبعا في السوق المحلية؟
2: في البداية شكرا على الاستضافة. يأتي القرار رقم 844 الصادر عن وزير الطاقة محمد البشير في لحظة بالغة الحساسية، يعني سوريا تعتمد اليوم اعتماد تقريبا شبه كامل على الاستيراد لتلبية احتياجاتها النفطية، خصوصا أن الانتاج الداخلي الآن محدود جراء تضرر البنية التحتية والحقول النفطية أيضا في مناطق متفرقة وما تزال في طور يعني التطوير، حسب ما صرح فيه مدير الشركة السورية للبترول أنه يعني إن شاء الله مع نهاية السنة إن شاء الله بقدروا يكون إنتاج النفطي المحلي حوالي يصل إلى 100,000 برميل، لكن هناك تحديات بنوية كبيرة وموضوع التمويل أيضا.
0: نعم.
2: نحن بنعرف أستاد المستمعين أنه ملف تسعير المحروقات خلال الأشهر الماضية شهد مثلا تذبذب كبير، خصوصا أن الأسعار في الشهر الماضي زادت بنسبة تقريبا المحروقات بين 17-30% بعد فترة من الاستقرار النسبي. فهذه بالتأكيد إنشاء مثل هذه اللجنة تعتبر خطوة مؤسساتية ضرورية، خصوصا أن التحديات كبيرة أمام اللجنة، منها مثلا هشاشة المرجعيات السعرية وتقلب أسعار الليرة السورية، أيضا في عنا التقلبات العالمية الحادة في أسعار النفط خصوصا بعد أزمة مضيق هرمز، وفي عنا أيضا تحديات محلية بنيوية منها مثلا ضعف الاحتياطات من القطاع الأجنبي، مثلا منها يعني في عنا محدودية تنويع مصادر الاستيراد من الدول الإقليمية.
0: كم دكتور حسن، كم يبلغ سعر برميل النفط اللحظة؟
2: يعني الآن ما عندي الأرقام مؤخرا، لكن احنا بنعرف انه البرميل النفط وصل للـ100 دولار، وصل في بعض الأحيان للـ120 دولار، لكن آخر الأخبار حسب اطلاعي انه وصل لتقريبا للـ80 دولار تقريبا بسبب اتفاقية إيران مع تعرف الولايات المتحدة.
0: نعم، كان سعر البرميل على ما أعتقد يتجاوز الـ100 دولار، لكن الآن بين الـ75 و80 دولار.
2: نعم. فنحن مو بس عندنا مشكلة بالأسعار، نحن عندنا أيضا ضعف في الاحتياطات من القطاع الأجنبي اللي بخلينا نشتري هذا يعني النفط، وأيضا احتياطات نفطية، غياب احتياط استراتيجي حقيقي من المشتقات للتدخل مثلا نستفيد منه في أوقات الأزمات. أيضا لا ننسى أنه في عندنا بما يعرف في اقتصاد الظل، يعني نشاط الأسواق الموازية اللي ممكن في بصير في تهريب من الدول المتجاورة مثل العراق مثل لبنان اللي تنمو فيه هذه الأسعار السعرية. فهذه أهم التحديات لهذه اللجنة.
0: طيب.

0: إذا بنتكلم يعني على المواطنين، الانعكاسات على المواطنين والمستهلكين، يعني في عدة آثار، خصوصا أنه المواطن احنا نعرف أنه صار في رفع بالرواتب، لكن بنفس الوقت راح يزيد من تكاليف الإنتاج، مثلا تكاليف النقل الداخلي، تكاليف الإنتاج الصناعي، تكاليف الإنتاج الزراعي، هذا كله بالنهاية ينعكس في نهاية المطاف على سلة الغذاء الأساسية.
1: نعم.
0: وبالتالي هناك تحديات كبيرة لهذه اللجنة، لكن خطوة صحيحة يعني بالاتجاه الصحيح إن شاء الله يكون في شفافية أكبر في موضوع تسعير المحروقات.
1: طيب دكتور حسن، إلى أي مدى يمكن أن يسهم اعتماد الأسعار العالمية للنفط وسعر الصرف والتكاليف التشغيلية طبعا في تحسين شفافية التسعير وتقليل التقلبات، تقلبات سعر النفط؟
0: يعني أنا بتقديري، بما أنه نحن يعني السيد الوزير محمد البشير زار عدة دول إقليمية وعالمية، ومؤخرا كان في زيارة لأمريكا، استفاد من تجارب بعض الدول الناجحة في المنطقة. يعني مثلا عندنا تجربة الأردن، لديها لجنة في تسعير المشتقات النفطية، وهذه اللجنة يعني فيها نوع من الشفافية والمنهجية، وتعمل على نشر مثلا المعادلات والمتغيرات الداخلة في حساب السعر. وبالتالي المواطن السوري لما يعني هذه اللجنة تنشر الأسعار، ستنشر أيضا ما هي المتغيرات التي تعمل على زيادة أو تقليل السعر. وبالتالي هذه الشفافية هي المفتاح الحقيقي لقبول المواطن لقرارات التسعير، وبالتالي يكون هناك تقبل شعبي أكبر في موضوع زيادة أو انخفاض الأسعار.
1: طيب نحن ذكرنا بأن سعر البرميل كذا كذا، إذا زاد سعر البرميل مثلا سعر المحروقات في سوريا تتأثر في الزيادة أم في النقصان؟ يعني مثلا يعني مثلا زاد سعر البرميل تزيد سعر المحروقات، انخفض سعر برميل النفط تنخفض سعر المحروقات، أليس كذلك؟
0: هو في عدة متغيرات، يعني في عندنا الأسعار العالمية ممكن تؤثر بشكل مباشر. ألو؟
1: معك أسمعك أستاذ.
0: عفواً أقطع الخط، الصوت واضح؟
1: نعم الصوت واضح، يعني تفضل.
0: يعني في عندنا عدة متغيرات حتأثر على أسعار المحروقات في سوريا. يعني مثلاً أهم المتغيرات هي أسعار النفط العالمي.
1: نعم.
0: لكن لا ننسى الإنتاج المحلي، يعني لو زاد الإنتاج المحلي من النفط مثلاً أو من الغاز، بالتالي هذا سيكون من إحدى المتغيرات التي سيعمل على تقليل أسعار المحروقات في المنطقة.
1: لا ننسى
0: أيضا موضوع مثلا الدول الإقليمية مثل العراق. يعني العراق مثلا الآن تزيد من إنتاجها وتعمل على نقل وبيع إنتاجها النفطي عن طريق سوريا.
1: صحيح.
0: وبالتالي سوريا ممكن يكون لديها حصة في هذا الموضوع، وبالتالي تأخذ يعني ممكن تشتري هذه الـ يعني الطاقة النفطية بأسعار تفضيلية. فعندنا عدة متغيرات. أيضا تطوير البنية التحتية بما يعمل مثلا ممكن نستورد النفط الخام، إذا عندنا بنية تحتية جيدة ممكن أن يعني إنتاج المشتقات النفطية من البنزين والكيروسين والمازوت وغيره. وبالتالي هناك عدة متغيرات، إذا استطاعت اللجنة بتقديري خلال الأشهر القادمة بتوضيح هذه المتغيرات، ستعمل على زيادة أو نقص هذه الأسعار، مما يعني يمكن المواطن يكون عنده رؤية واضحة ويستطيع توقع أو التنبؤ بهذه الأسعار، وبالتالي يستطيع أن يحسب الكلف الإنتاجية سواء في المصانع أو في الإنتاج الزراعي أو في النقل.
1: نعم. طيب دكتور، برأيك ما أبرز التحديات الفنية والاقتصادية التي قد تواجه اللجنة في وضع معايير دقيقة للتسعير ومراجعتها دوريا، يعني بشكل دوري المراجعة؟
0: يعني أنا بتقديري أنه اللجنة رح يكون عندها يعني مسار أو خطة على مدى قصير ومتوسط والمدى البعيد لمدة سنة تقريبا. يعني على المدى القصير من شهر لثلاثة أشهر الأولوية ستكون في إعداد لائحة تنظيمية للجنة وتحديد منهجية التسعير ومرجعياته، مع توحيد سعر الصرف المعتمد للمحروقات ليتماشى مع السعر الرسمي لمصرف سوريا المركزي.
1: نعم.
0: هذا يعتبر تحدي كبير، ويكون عندهم هامش من زيادة أو نقص أسعار اللي هو قيمة الليرة السورية مثلا 10% أو 20% وهكذا. على المدى المتوسط من 3 إلى 6 أشهر يمكن بتقديري أن يلمس المواطن أول نتائج عملية في انتظام دولة التسعير ووضوح معاييره. هذا بالتأكيد سيخفف من حالة عدم اليقين. يعني انت بنعرف ان المواطن ما بيعرف امتى حتزيد الاسعار وتنقص، بس لما يصير في شفافيه اكبر هذا بيخفف من حاله
1: او يوجد معطيات على الارض.
0: أكيد، بس هاي المعطيات أنت يعني لا تنشر، وبالتالي إذا بيكون في عندنا لجنة وعم
1: نعم
0: تنشر
1: أكيد
0: بشكل دوري بالتأكيد هذا حيخفف بشكل كبير. هذا وجود اللجنة المتخصصة

0: متخصصه، يعني بالتاكيد يمكن الحكومه من اعتماد سياسه بما يعرف التدرج الذكي. يعني مثلا اذا رفعت المحروقات مثلا على المواطن، بس ممكن تدعم مثلا القطاعات الانتاجيه الزراعيه والصناعية بأسعار مثلا سعر التكلفة أو يعني بأسعار معقولة، تمكن القطاع الإنتاجي من الزراعة والصناعة من التنافس مع المنتجات المستوردة، خصوصا مثلا في عندنا مثلا قطاع المواد الغذائية، في قطاع مثلا في عندنا مثلا مصانع السيراميك. أنت تعلم أنه السادة المستمعين أنه مصانع السيراميك تعاني بسبب زيادة أسعار المحروقات، مصانع الأنسجة، وبالتالي إذا استطعنا دعم هذه المناطق الصناعية تستطيع أن تنافس الأسواق العالمية.
1: نعم.
0: على المدى البعيد مثلا من 6 أشهر إلى 12 شهر النجاح الحقيقي هون يكون مشروط بخطوات، من بينها مثلا الإسراع في إعادة تأهيل الآبار النفطية مثل ما ذكر الأستاذ قبلاوي لزيادة الإنتاج المحلي، تنويع مصادر الاستيراد، وبالتالي بصير في عنا احتياطات استراتيجية لو صار في عنا أي أزمات عالمية. اللجنة يعني بالنهاية هي ليس الغاية منها مثلا يعني أنه يعني تحدد الأسعار، هي بالنهاية هي أداة حوكمة ضمن منظومة إصلاحية متكاملة. يعني اللجنة الحالة ما هتقدر يعني تخفض الأسعار، لكن هي من إحدى الأدوات التي تمكن الحكومة مثلا أو يعني وزارة النفط من تقييم الأسعار وإعادة تقييمها، وبالتالي يكون هناك أسعار مدروسة تنافس، تعمل على زيادة الإنتاج القطاع المحلي وتنافس هذه الأسعار يعني المناطق يعني المجاورة. بالتأكيد غياب الشفافية في السياسات الاقتصادية لحد الآن لا يزال يعمق الفجوة بين الحكومة والمواطنين. هذه اللجنة تعتبر بتقديري فرصة لردم جزء من هذه الهوة.
1: نعم الدكتور حسن غرة الخبير الاقتصادي كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك.
2: في خبرنا الأخير أعلن مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول وتحتفظ بقوتها الإبرائية الكاملة حتى نهاية يوم 30 تموز 2026، مع إمكانية استخدامها في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال فترة التعايش مع العملة الجديدة، إلى جانب استبدالها عبر النقاط الرسمية المعتمدة. وأضاف المصرف أن العملة القديمة ستفقد قوتها الإبرائية اعتبارا من 31 تموز 2026، إلا أن المواطنين سيتمكنون من استبدالها لدى المصرف المركزي لمدة 5 سنوات لاحقة وفق آليات وإجراءات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. متابعينا الكرام، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: العدالة الانتقالية توضح أن محاكمة المتهم عاطف نجيب خصصت لسماع شهود الحق العام حضوريا وغيابيا. الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك في مختلف المجالات. وكان في نشرتنا وفد من الخطوط الحديدية يبحث مع محافظ الحسكة إعادة تأهيل محور العربية.
2: في نهاية النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل من منظومة أخبار دمشق، فريق الإعداد، وكنا معكم في التقديم مؤيد زريق وعبد الكريم البوشي، ولكم تحية الإخراج من حليمة إبراهيم. شكرا لمتابعتكم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني في دمشق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. وزير العدل مظهر الويس يعلن استلام دفعة جديدة تضم 128 سجينا سوريا من لبنان بموجب الاتفاق القضائي المبرم بين البلدين. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري خلال عهد النظام البائد المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث مع مديري وممثلي مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة، يبحث أولويات التعافي وسبل توجيه البرامج والمشاريع نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحا. هيئة الطيران المدني والنقل الجوي تعلن عدم منحها أي موافقة نهائية لتشغيل رحلات بين برلين ودمشق. وفي خبرنا الأخير، لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في وزارة الطاقة تعتمد الليرة السورية بدلا من العملات الأجنبية في بيع المشتقات النفطية. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نبض السوق. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بتحيات فريق العمل الإعداد غزل إبراهيم، التقديم والحوار صابرين الورار، والإخراج جنينة خضر. متابعينا الكرام، يعاني قطاع العقارات في سوريا من أزمة متفاقمة تعد من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد اليوم نتيجة تراكمات طويلة من السياسات غير الفاعلة، إضافة إلى التداعيات العميقة للحرب وما خلفته من دمار واسع في البنية السكنية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تضرر ما بين 27 إلى 33% من الوحدات السكنية في المدن السورية، الأمر الذي فاقم الفجوة بين العرض والطلب وحول الحصول على مسكن ملائم إلى هاجس يوميا يثقل كاهل المواطن. وفي ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات والإيجارات وتراجع القدرة الشرائية، تتزايد الدعوات إلى وضع أطر تنظيمية أكثر فعالية للسوق العقارية بالتوازي مع تنشيط الاستثمار العقاري باعتباره أحد المحركات الأساسية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، كما يبرز أيضا دور التمويل والإصلاح التشريعي ورؤوس أموال السوريين في الخارج كعناصر مؤثرة في معالجة هذه الأزمة. متابعينا الكرام، نناقش في حلقة اليوم من برنامج نبض السوق واقع القطاع العقاري السوري والتحديات التي يواجهها وأفاق الاستثمار والحلول الممكنة، مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف المحلل الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بك يا أستاذ صابرين.
0: أهلا وسهلا فيك، يسعد مساك.
1: يسعد مساك.
0: طمنا عن وضعكم، كيف الأمور بحلب حضرتك؟
1: حلب، أيوة
0: حلب الشهباء الجميلة. كيف الجو اليوم؟ في رياح؟
1: والله رياح قوية يعني.
0: قوية ما؟
1: أي والله.
0: على كل أن الله يبعث الخير بكل الأحوال. هي يعني بتعمل هيك نوع من تلطيف الجو، ولكن بنفس الوقت مؤذية، عم تعمل نوبات حساسية لدى بعض الأشخاص.
1: بالضبط.
0: الله يعطيك العافية. الله دكتور، يعني اليوم حديثنا طبعا بعيدا عن الطقس، بعيدا عن الأمراض، كيف يمكن أن نوصف مع حضرتك الواقع الحالي للقطاع العقاري في سوريا؟ هذا هم المواطنين على فكرة، أنا وين ما بروح المشكلة الأساسية لأي مواطن هو موضوع السكن، موضوع الأجارات. أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة السكن خلال السنوات الأخيرة من حضرتك كمحلل اقتصادي؟
1: اي على عيني، اكيد مثل ما تحدثين يعني انه ازمه السكن هي هاجس كل مواطن سوري، لها اسباب عديده، اسباب تراكميه عبر فترات الثوره 15

0: تماما. لم يكن هناك توسع عمراني صحيح يكفي الزيادة السكانية، تمام، يكفي الطلب. انفتحت العقارات، انفتح الطلب مع بداية التحرير، عودة النازحين، عودة الناس المهجرين، عودة الناس خارج سوريا إلى الداخل وخاصة إلى المدن الرئيسية. هذا أدى إلى زيادة الطلب نوعا ما على السكن سواء للشراء أو للآجار، تمام، مع انخفاض العرض من القطاع السكني بشكل عام في عموم الأراضي السورية خاصة في المدن الرئيسية. هذا أدى إلى زيادة الأسعار سواء أسعار الشراء أو أسعار الآجار، وأسعار يعني أسعار تفوق طاقة المواطن، تفوق دخل المواطن السوري بشكل عام. تمام. طيب ما هي الأسباب؟ يعني نعود أولا الانخفاض أو عدم وجود توسع عمراني سابق خلال 15 عاما السابقة، بالتالي سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ثانيا انخفاض دخل المواطن بشكل أساسي،
1: صحيح،
0: بالإضافة إلى أن هناك عوامل أساسية غير مباشرة أدت إلى زيادة الطلب على المضاربة في العقارات. يعني نحن العامل الأساسي لحركة الاقتصاد هو القطاعات الحقيقية، القطاعات الصناعية، القطاعات الزراعية، القطاع الإنتاجي، تمام؟ طبعا القطاع العمراني ليس قطاعا طفيليا أو كذا، ولكن التجارة فيه هو القطاع الطفيلي. فعدم وجود عجلة الإنتاج بسرعة أدى إلى توجه بعض المدخرين من أموالهم باتجاه تخزينها في العقارات، فأدى إلى ارتفاع الطلب على هذه العقارات مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، تمام؟ هذا سبب أساسي. طيب ما هو هناك أسباب أخرى غير أنه يعني لماذا اتجه الطلب على العقارات؟ ليس فقط القطاع الإنتاجي، توقف القطاع الإنتاجي، كذلك عدم وجود قطاع مصرفي حقيقي يجذب المدخرات الأفراد.
1: تمام.
0: بالتالي أنا عندما أضع أموالي في المدخرات في المصرف لا يوجد عائد يعني مناسب بالنسبة لي حسب الظروف الموجودة وحسب التضخم تمام الموجود.
1: صحيح.
0: بالإضافة إلى عدم استقرار خاصة بالفترة الأخيرة، عدم استقرار سعر الصرف، تمام،
1: هي مشكلة
0: مع وجود انخفاض في سعر الصرف الفترة الأخيرة أدى إلى توجه الأموال باتجاه القطاع العقاري. هذا أسعار الصرف، بالإضافة يعني نحن نعلم أن المدخرات إما تتجه بسعر الصرف أو العملة الصعبة أو للذهب، تمام. لاحظنا في قطاع الذهب بالفترة الأخيرة أصبح انخفاض في أسعار الذهب عالميا، انخفاض وارتفاع مع وجود انخفاض خاصة بعد الحرب الأمريكية على إيران، تمام. فأدى إلى توجه كذلك المدخرات إلى المضاربة وين في قطاع العقارات، فأدى إلى ارتفاع. طيب هؤلاء الذين ذهبوا باتجاه العقارات شراء العقارات لا يؤجرونها، تمام. فبالتالي كذلك سوف يعود هذا آثار على ارتفاع أسعار الآجار العقارات. هذه الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي في سوريا، وعدم قدرة المواطن السوري على تحمل أعباء سواء الشراء، قدرته على الشراء أو على الإيجار. يعني عندما نتحدث عن الإيجار العقار، يعني الإيجار العقار أسعار خيالية تتراوح من بعض الأماكن يجوز يعني لا يوجد أقل من 800 ألف، يعني تقريبا 60 دولار إلى مبالغ قد تتجاوز 1000-1500 دولار شهريا أجر السكن. يعني نتحدث عن السكن فقط.
1: صح.
0: فهذه يعني ارتفاع خيالي،
1: وعم ياخدوا الأدام، يعني عم ياخدوا 6 شهور أو سنة، ما حدا عم يرضى،
0: أو سنة حتى خوفا،
1: وما فيك تلومهم بالنهاية. لا دكتور، لا ما فينا نلومهم، أنه ممكن يكون مصدر رزق لإلهم ومصدر عيش،
0: مصدر رزق، وهذا هو السوق. يعني أنه أنا هذه هي السوق، هذا هو الأسعار، هكذا هي الواقع. ولكن من الذي فرض هذا الواقع؟ هي الظروف الموضوعية التي أتت، الأسباب التي تحدثنا عنها سابقا هي التي أدت إلى وجود هذا الخلل في أسعار العقارات سواء الشراء أو سواء البيع الأجار.
1: تماما. هلأ دكتور، تشهد الأسواق ارتفاعات متواصلة بكل شيء حقيقة. طبعا. إذا أردنا أن نتكلم عن أسعار العقارات والإيجارات، يعني تحدثت عن العوامل الرئيسية حضرتك التي تقف وراء هذه الزيادات، إلى أي مدى تؤثر العودة الموسمية للمغتربين السوريين على حركة السوق والأسعار سواء البيع أو الإيجار أيضا؟
0: كذلك هذا من المواضيع

0: التي تؤثر
1: من الأسباب.
0: أن من الأسباب طبعا التي تؤثر على الارتفاع الموسمي للعقارات. يعني دائما مع قدوم الموسم الصيف يوجد عودة للمغتربين سواء للآجار أو للشراء. بعض المغتربين
1: بدون يستثمر أمواله في بلده.
0: أيوة يستثمر أمواله أو أنه يريد أن يدخر في بلده. فأسهل الادخار يعني من يعني أسهل أنواع الادخارات هو شراء عقار.
1: صح.
0: تمام.
1: صح.
0: فهذا يؤدي إلى ارتفاع في هذا في هذه الفترة ارتفاع الأسعار. يعني حتى نحن نعلم أن في الفترة الأخيرة مثلا في مدينة حلب لدي اطلاع عن الأسعار في خلال 4 أشهر الأخيرة ارتفعت أسعار العقارات بحدود بين 20-30% عما سبق. علما أما عما سبق هي كانت أسعار خيالية يعني أسعار شراء.
1: صح طبعا طبعا
0: بالضبط. فهذه عودة المغتربين يؤدي إلى مزيد من الطلب.
1: زيادة الطلب يعني ارتفاع الأسعار.
0: بالضبط. سواء الأجار أو الشراء.
1: تماما. دكتور يرى كثير من الخبراء بأن العقار في سوريا لم يعد قطاعا إنتاجيا بالمعنى الاقتصادي، بل تحول لأداة لحفظ القيمة ويعني الاحتياط من تراجع العملة. البعض بده يحفظ الأموال اللي عنده، ممكن يكون عنده مبلغ مالي، فهو بيلجأ للعقار. إلى أي مدى تتفقون مع هذا التوصيف؟
0: يعني ما هو هذا هو من الأسباب الأساسية
1: للأسباب
0: الطلب على العقارات. أنه أنا عندما يعني ألاحظ وأفند الظروف الموضوعية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي، يعني دائما أصحاب المدخرات الذي يريد أن يحافظ على قيمة مدخراته على قيمة أمواله فسوف يضعها في أماكن آمنة أكثر أمانا. فلدينا 3 قطاعات أساسية، يعني إما تحويلها إلى نقد أجنبي أو إلى
1: ذهب
0: أو إلى عقارات. تمام. النقد الأجنبي يعني كسعر
1: تقييم
0: كقوة شرائية ثابتة. تمام. يعني من الملاحظ أن سعر الصرف سعر الدولار عالميا في الفترة الأخيرة شهد ثباتا إلى حد ما مع قوة الدولار نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار. نتيجة البترول طبعا. الذهب بالعكس أدى انخفض، يعني انخفضت أونصة الذهب من 5500 إلى 4، يعني اليوم ونحن نتحدث فيها
1: عم ينخفض هلا الذهب.
0: بالضبط. أونصة الذهب 4133، يعني انخفاض يومي لا يقل عن 50 بين 20-50 دولار.
1: طيب.
0: فهنا أنا لا أريد أن طيب عندما يعني كسياسة القطيع بشكل عام لا أذهب بهذا الاتجاه. لا أعرف ما هو مستقبل الذهب، قد يرتفع أو قد ينخفض أكثر، فلذلك لا أغامر، سوف أذهب إلى قطاع. فعندما ألاحظ بأن هناك طلب على العقارات مع ارتفاع سعر العقارات أتجه إلى القطاع العقارات، وهذا ما يعاني منه. طيب ما سبب ارتفاع العقارات في سوريا الأساسي؟ طبعا نحن هنا تحدثنا عن الأسباب الموضوعية يعني بشكل عام اقتصاديا، ولكن هناك أسباب موضوعية أكثر أدت إلى ارتفاع العقارات بشكل أساسي في سوريا، سوف نتحدث عنها في هذه الحلقة.
1: تمام تمام دكتور. إذا أردنا أن نتكلم عن بداية، أصبحت السوق العقارية أقرب إلى سوق مضاربة من خلال حديثنا
0: طبعا.
1: ووعاء ادخاري غير منتج. إذا أردنا أن نتكلم عن انعكاسات ذلك على التنمية الاقتصادية دكتور.
0: إذا أخذنا حجم الأموال المستثمرة في العقارات الجاهزة تماما، هي نسبة يعني يجوز يعني إذا لا نريد أن نبالغ بالرقم لا تقل عن 20% من الناتج المحلي السوري. فهذا الرقم كبير جدا، يتجه باتجاه عقارات فقط، عقارات جاهزة. تمام. يعني أنا أشتري عقار جاهز وأعود وأبيعه بعد شهر أو شهرين، فأين القيمة المضافة في الإنتاج الحقيقي؟ لا يوجد، هي مضاربة تؤدي إلى ارتفاع يعني اسمي. تمام. في سعر العقارات لا يوجد إنتاج حقيقي مقابله، لا يوجد تأمين فرص عمل، لا يوجد خلق سلع إضافية، وبالتالي أنا لا أقدم شيء إلى البلد. فبالتالي نحن نقول القطاع العقارات التجاري، تجارة في العقارات، البيع والشراء. طبعا أنا أتحدث عن البيع والشراء، هو قطاع طفيلة، قطاع مضاربة يؤدي بضرر سلبي على القطاع الاقتصادي في سوريا. لماذا؟ لأنه يأخذ نسبة من رأس المال السوري من المدخرات السوريين باتجاه استثمار عقيم لا يولد لا فرص عمل لا سلع إضافية لا إنتاج حقيقي إضافي.
1: تمام. الآن إذا أردنا أن نستفيد من التجارب الدولية الناجحة في التعافي السكني

0: وإعادة بناء الأسواق العقارية بعد كل الأزمات التي عصفت بنا. هل هناك تجارب أو جهات دولية تم التواصل معها أو يمكن الاستفادة من خبراتها؟
1: هلا أكيد هناك تواصل مع شركات عملت في قطاع العقارات سواء إقليمية أو دولية، وهناك شركات إقليمية تتجه باتجاه الداخل للاستثمار سواء في وأكثرها الملاحظة أن أكثر هذه الاستثمارات في مدينة دمشق، في ضواحي دمشق، تمام؟ ولكن المشكلة الأساسية التي نلاحظها أن أسعار حتى أسعار هذه العقارات المعروضة للبيع في المستقبل، تمام، في الأيام القليلة هي أسعار يعني مرتفعة جدا. يعني الأسباب قد تكون حتى الآن لا يوجد شركات كثيرة، لا يوجد بناء عقاري كثير، شركات كثيرة دخلت على السوق العقاري من أجل بناء وحدات سكنية إضافية. يعني نتحدث عن مثلا 50,000 وحدة سكنية فرضا، إذا كان هذا الرقم صحيح، 50,000 وحدة سكنية لا تكفي. لدينا إحنا فجوة بالأصل، فجوة بالقطاع السكني، نقص في عدد الوحدات السكنية خلال 15 عاما لا يمكن أن نغطيها في أرقام بسيطة. لذلك يجب التوسع في هذه الشراطة، يعني التدخل من شركات كبيرة لإنشاء وحدات سكنية أكثر، وليس في منطقة واحدة وإنما في مناطق عديدة جدا. بالإضافة يعني عندما نقول أن يعني يجب أن تتدخل هنا كحكومة، يعني لا نترك الموضوع فقط للمنافسة الحرة لأسعارها، لأن أسعار العقارات يعني ينعكس على الإنتاج المحلي، على الناتج المحلي بشكل أساسي وعلى دخل المواطن.
0: تمام.
1: طيب عندما نقول سعر المتر يبدأ ب 800 أو 900 دولار للشقق السكنية المجهزة تقريبا 80% أو 70 من 70 إلى 80%. طيب هذا الرقم كيف تم حسابه؟ يعني نحن أجرينا دراسة بسيطة لسعر المتر الجاهز، تمام، بدون سعر الأرض، تمام، جاهز للسكن، جاهز للسكن، تمام، يعني بالمفتاح سعر المتر يكلف بين 350 إلى 400 دولار لا أكثر، تمام،
0: تمام،
1: في المدن، أنا أتحدث عن المدن،
0: عن المدن
1: بدون سعر الأرض. طيب من المفروض هنا أن تتدخل الحكومة في تخصيص في التوسع التنظيمي، التوسع التنظيمي في المدن الأساسية، يعني النظام السكني، تمام، إدخال أراضي جديدة، تمام، وتخصيصها لإنشاء وحدات سكنية مع أسعار رمزية طبعا للأراضي، وإعطاء للشركات التعاقد مع الشركات، وبالتالي الإشراف على بيع هذه العقارات من خلال يعني إحدى مثلا الجمعيات السكنية أو إلى آخره. أكيد في طرق مع وجود هامش ربح للمستثمرين، هامش ربح. أما إذا لاحظنا الآن، لاحظ أن هامش الربح لا يقل عن 100% من أسعار السكن الجديد.
0: تمام.
1: فما هو السبب؟ السبب هو يعني بكل بساطة لا يوجد رقابة،
0: ما في رقابة، ما في ضبط للأسعار،
1: ضبط للأسعار على هذه العقارات. فبالتالي طالما هذه العقارات الجديدة التي سوف تبنى هي أقل سعرا من الموجودة سابقا، تمام، في المراكز الرئيسية، سوف تبقى العقارات في المراكز في مراكز المدينة مرتفعة. يعني عندما نقارن سعر المتر في مركز مدينة دمشق مع الضواحي، أكيد يعني سوف يكون الفارق لا يقل عن 5 أضعاف، تمام. وبالتالي هذا رقم كبير جدا لا يتحمله المواطن، تمام، لا يتحمله دخل المواطن. سوف تبقى الأسعار مرتفعة طالما لا يوجد رقابة ووضع هوامش أساسية، وضع يعني نقول نظام مالي
0: تسعيري،
1: لبيع تسعيري طبعا لبيع العقارات.
0: تماما. إذن بحاجة نحن لأدوات تنظيمية وتشريعية لضبط السوق العقارية. هلا حقيقة من زمان موضوع العقار شوي بيكون بعيد عن المواطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود. يعني هذا الحكي من نحن وصغار بحياتنا ما لقينا أنه شراء العقار هو أمر سهل أو بسيط، وما في يمكن هلا تسهيلات قروض أو ما شابه.
1: طبعا كذلك هذه من الأمور التي تكون فيها إشكالية. يعني أنا لدي دخل متوسط، تمام، لا أستطيع شراء،
0: تمام،
1: لدي مدخرات كافية، فألجأ إلى يعني الدول المجاورة. مثلا في الأردن، الأردن موجودة هذه التسهيلات المصرفية، أنا بناء على دخلي أقدم الأوراقي، تمام، أنه الدخل الشهري كذا كذا أو السنوي، فهنا أستطيع الحصول على قرض، أستطيع الحصول على تمويل مصرفي لشراء عقار وبضمان العقار نفسه، تمام؟
0: تمام.
1: وبالتالي هنا

يصبح الشراء سهل على المواطن. ولكن يعني عندنا ما نقول سعر العقار يتجاوز 100,000، يعني عقار من 100 متر بحدود 100,000 دولار، طيب متوسط دخل الفرد 90% من دخول الأفراد في

0: مصرفي حقيقة حاليا لا يوجد تمويل مصرفي لشراء عقارات، توقف تمام؟
1: تمام.
0: وبالتالي لا لا، يعني كيف يمكن أن يكون هناك طلب؟ حتى الشركات التي سوف تدخل على قطاع العقارات تقول أنا ممكن أن أدخل على قطاع العقارات، ولكن كيف أستطيع أن أبيع هذه الشقق السكنية ولا يوجد قدرة شرائية لدى الأفراد أو المواطنين على شراء؟ لمن أبيعها؟ سوف تبقى جامدة، لا أستطيع الاستمرار. لذلك الشركات التي تدخل على قطاع العقارات قليلة جدا حتى الآن، يعني عندما نلاحظ هناك اتجاه باتجاه العقارات، ولكن حتى الآن هو رقم بسيط جدا.
1: تماما.
0: لذلك هنا يحتاج إلى آلية تشريعية، إلى نظام ضابط،
1: أدوات تنظيمية أيضا،
0: توسع بالضبط، خاصة توسع المخططات التنظيمية للمدن الرئيسية. يعني نتحدث مثلا على حلب، وذكرت أنه المشكلة ليست جديدة، هي مشكلة قديمة.
1: صحيح.
0: يعني نتحدث مثلا على مدينة حلب المخطط التوسع التنظيمي في مدينة حلب لم يصدر يمكن منذ عام 2000، يعني من 26 سنة لم يصدر توسع جديد
1: نعم.
0: لمدينة حلب.
1: دكتور أكيد رح نتابع لحنا حديثنا مع حضرتك، ولكن اسمح لي، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، نستمع إليه بصوت المؤذن حسن أديب. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: نجدد التحية لكم متابعينا الكرام عبر هوائي وأثير وشاشات إذاعة دمشق في برنامجنا نبض السوق، ونجدد التحية لضيفنا الدكتور، طبعا معنا عبر الهاتف ما زال الدكتور عبد الحميد صباغ، المحلل الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب.
1: أهلا بك.
0: معنا 5 دقائق دكتور، أنا عم بطلع على الوقت كيف مرق بسرعة كبيرة ومحتارة شو الأسئلة لسه بدي أسألك، يعني عندي كتير.
1: لا أنا معك خلص، يلا
0: الله يعطيك ألف عافية وشكرا لك. ما بعرف، أنا في مواضيع مهمة يمكن قد تكون أكثر من أخرى، ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن المرحلة الراهنة، هل تتطلب برأيك نموذج مختلف للاستثمار العقاري يتجاوز بناء المجمعات السكنية فاخرة نحو مشاريع خدمية تنموية متوسطة الكلفة تلبي احتياجات شرائح أوسع في المجتمع؟
1: أكيد، يعني كلامك في هذا صحيح 100%. يعني كذلك حتى يعني لا نريد أن نفصل نسبة ليست قليلة من النازحين الذين لا زالوا بالمخيمات، هؤلاء بيوتهم مهدمة.
0: صحيح.
1: طيب، ما هو الذي تم تقديمه لهم حتى الآن في مناطقهم؟ تمام. نحن نعلم بأن نسبة الدمار كما تم في تقريركم، يعني حوالي ثلث المنازل السورية في منها تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي، وبالتالي تحتاج إلى إعادة ترميم. طيب، أنا يعني ممكن أن أعيد أفتح مجال التمويل المصرفي لتحت إشراف يعني جهة معينة فقط، حتى لا يتم ضخ هذه الأموال في السوق الاستفادة منها في أشياء أخرى ليس في العقارات. تمام. لأشخاص حقيقيين بيوتهم مدمرة جزئيا أو كليا لإعادة ترميمها أو أعمارها من جديد. تمام. حتى بالإضافة إلى موضوع البنية التحتية، يعني هناك أحياء كاملة نعلم بسنوات الحرب الماضية مدمرة تحتاج إلى بنية تحتية. صحيح. وهذه البنية تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى تمويل ضخم جدا. بالتالي كما تحدثت،
0: يعني نحتاج لمستثمرين هنا دكتور، مستثمرين محليين أجانب. كيف يمكن أن نجذب هؤلاء إلى السوق السورية في ظل التحديات الحالية؟
1: يعني المشكلة كما بدأنا الحديث فيها أن متوسط دخل الفرد السوري لا يساعدها على شراء ضمن هذه الأسعار البيوت. طيب، كيف أنا كمستثمر أريد أن أدخل الاستثمار في قطاع العقارات ولا أستطيع بيع المنازل؟ تمام.
0: صحيح.
1: لذلك يعني يجب أن يتم تبني هذه الـ يعني ممكن حل من الحلول عن طريق النقابات. تمام. جمعيات سكنية من النقابات موجودة. تمام. وتقسيط يعني تحمل جزء. تمام.
0: من تسهيلات للمواطن.
1: بالضبط، تسهيلات بحيث أن يستطيع شراءها على أقساط ضمن الدخل المتاح.
0: تماماً. تماماً.
1: بالإضافة كما ذكرنا سابقاً أن التسعير بشكل حقيقي وليس بشكل اعتباطي
0: يعني وعشوائي
1: للسوق. يعني السوق الآن هي عطشة للسكن. تمام. وبالتالي هناك أسعار خيالية. تمام. يتم يعني تحديد الأسعار من قبل بعض التجار وليس من قبل السوق بشكل حقيقي. عندما يكون هناك عرض كبير يمكن أن تنخفض الأسعار.
0: نعم.
1: لذلك يجب أن يتم تسعيرها وضبطها ضمن آليات تشتريع.
0: نعم.
1: هناك كذلك أشياء أخرى يمكن الحديث عنها للتقليل من المضاربة في العقارات. يعني نحن نلاحظ هناك عمليات بيع وشراء، يعني قد يكون تاجر أو مستثمر أو مدخر لديه أكثر من واحدة سكنة، أكثر من 50 شخص
0: عم يتاجر فيهم، عم
1: يقلبهم، يتاجر يدخر لفترة معينة ويعيد بيعها بأسعار أغلى.
0: طبعاً طبعاً.
1: وبالتالي هنا يجب أن نضع حداً من خلال تشريعات يعني
0: ناظمة
1: فقط للمرحلة ناظمة طبعاً للمرحلة الحالية فقط، لمنع احتكار هذه العقارات من قبل أشخاص معينين. يعني يعني طبعاً هنا تحتاج إلى شفافية، تحتاج إلى يعني تشريعات مالية صارمة. ممكن أن نضع ضرائب متصاعدة على الملكية لأكثر من منزل أو منزلين أو 3 منازل. تمام.
0: بيصيروا بيكتبوها باسم مثلا مرته وكذا بلا أولى حلول.
1: لا مو بس هيك، لا يعني المشكلة أعمق. حتى إذا حطيتها يمكن يأخذ فيها قرار حكم محكمة، ولا يمكن أن تسجل في المصالح العقارية، لا أريد أن أسجلها في المصالح العقارية، وبالتالي لا أحد يعلم بملكيتي لا. أيوة. المالية. تمام. وبالتالي يعني هناك ذلك يعني الموضوع ليس سهلا.
0: تماماً.
1: أنا أقول الموضوع ليس سهلا.
0: هو كلياته مرتبط بمنظومة اقتصادية واحدة. يعني بدي منك كلمة هيك أخيرة لكل مواطن عم يسمعنا.

0: شوي هيك تثلج الصدر، تطمئن المواطن للقادم من الأيام. هلأ الوضع الحالي هو صعب، سواء كان الشخص مضطر أنه هو يكون قاعد ببيت أجار، وبعض الأشخاص عندهم أكثر من منزل أيضا، أو مضطر أنه هو يشتري، يقدم على شراء بيت. البعض مثلا عنده بيت ولكن بمنطقة ما بيقدر يسكن فيها، فهو مأجر هالبيت ومستأجر بمنطقة أخرى، وكثير هيك نماذج مشابهة. بدي كلمة للقادم من الأيام، ما عم نحكي هلأ، ما في شيء بيصير هلأ.
1: يعني نحن نقول أنه نريد أن نتحدث بالتفاؤل، الأيام القادمة بتفاؤل. من الملاحظ أن هناك أعداد دراسات من أجل موضوع العمراني في سوريا لم تصدر حتى الآن، مرتبطة بالتشريعات، مرتبطة بانعقاد مجلس الشعب، مرتبطة بالتمويل المصرفي، انفتاح التمويل المصرفي، ولكن هناك دراسات حقيقية يتم إعدادها بشكل تدريجي. تمام؟ طيب، مجرد أن يتم التخفيف يعني في الأيام القادمة، الانطلاق العجلة الإنتاجية بشكل أساسي، زيادة الدخل، وبدأت زيادة الدخل يعني نلاحظها بشكل تدريجي، تمام؟ زيادة العمل الاقتصادي، وجود منافذ أخرى للمتاجر للاستثمار، سوف يخف الطلب المضاربة على العقارات وتنتقل المضاربة في الاقتصاد الحقيقي. هذا كله سوف يساعد في تخفيف العبء على القطاع السكني. بالإضافة سوف تكون هناك شركات، نحن نتحدث الآن في بداية التعافي الاقتصادي، في بداية إعادة الأعمار، يعني أكيد لن تدخل الشركات كلها في مرحلة واحدة لإعادة الأعمار في سوريا، خاصة القطاع السكني. الآن أنا على علم يعني بأن هناك شركات إقليمية لديها نية على فتح يعني مكاتب إقليمية في شركة يعني فروع في سوريا من أجل موضوع التطوير العقاري، من أجل موضوع السكن، وهذا يحتاج إلى وقت، تمام؟ وبالتالي سوف يكون هناك استثمار في العقارات، وبالتالي عندما يعني يكون هناك شركات كثيرة سوف تكون هناك منافسة، وأكيد الأيام القادمة سوف تنخفض العقارات
0: إن شاء الله.
1: مجال.
0: الله يسمع
1: طبعاً
0: منك.
1: مع وجود رقابة وخطط
0: إن شاء الله.
1: موضوع من قبل اللجان الاقتصادية
0: كل
1: المعنية بهذا
0: الشكر لحضرتك الدكتور عبد الحميد صباغ طبعا، وحضرتك المحلل الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب. الله يعطيك ألف عافية، شكرا لكل الإضاءات والإضافات والمعلومات اللي أفدتنا فيها.
1: شكرا لك يا أنت صابرين، وأتمنى الخير لهذا البلد.
0: آمين يا رب. في ختام حلقتنا من نبض السوق، يبقى ارتفاع أسعار العقارات في سوريا واقعا يفرض تحديات كبيرة على المواطنين بين الحاجة والسوق المتقلب، ومع استمرار التغيرات الاقتصادية تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل السكن وإمكانية التوازن بين العرض والطلب. شكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله من نبض السوق. دمتم بخير، كنت معكم طبعا بكل حب صابرين الورار. الإعداد كان لغزل إبراهيم، والإخراج لجنينة خضر. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الموريتاني في دمشق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. وزير العدل مظهر الويس يعلن استلام دفعة جديدة تضم 128 سجينا سوريا من لبنان بموجب الاتفاق القضائي المبرم بين البلدين. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري خلال عهد النظام البائد المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث مع مديري وممثلي مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة أولويات التعافي وسبل توجيه البرامج والمشاريع نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. هيئة الطيران المدني والنقل الجوي تعلن عدم منحها أي موافقة نهائية لتشغيل رحلات بين برلين ودمشق. وفي خبرنا الأخير، لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في وزارة الطاقة تعتمد الليرة السورية بدلا من العملات الأجنبية في بيع المشتقات النفطية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: بانوراما الصحف.
2: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
1: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
2: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
1: حيث نجد في كل سطر قصة
2: وفي كل مقال فكرة
1: ومن خلال كل خبر رسالة. بانوراما الصحف.
3: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
3: الإعداد
1: هيام طعمة.
3: في التقديم
1: مجد حيدر
3: وشادي حداد.
1: وفي الإخراج
3: حكمة الشيخ بكري.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، حيث حظيت المقابلة التي أجراها السيد الرئيس أحمد الشرع مع قناة المشهد باهتمام وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، فتحت عنوان من بيروت إلى العواصم الغربية. مقابلة رئيس الشرع تشعل اهتماما إعلاميا واسعا وتعيد رسم صورة سوريا الجديدة. لفتت صحيفة الوطن السورية إلى تحول المقابلة إلى حدث إعلامي إقليمي استقطب اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية واللبنانية والدولية، وفتح نقاشا سياسيا وإعلاميا امتد من بيروت إلى العواصم الغربية حول طبيعة الدور السوري الجديد في المنطقة ومستقبل العلاقات السورية اللبنانية.
3: بالتأكيد، ففي وقت كانت الأنظار تتجه فيه إلى مضمون الرسائل التي حملتها المقابلة بشأن لبنان وحزب الله والتحولات الإقليمية، بدا واضحا أن حجم التغطية الإعلامية وردود الفعل التي أعقبتها تجاوزا حدود النقل الإخباري التقليدي لينتقلا إلى مستوى التحليل السياسي والاستراتيجي لمدلولات الخطاب السوري الجديد.
1: واللافت وفقا للصحيفة أن الإعلام اللبناني كان الأكثر تفاعلاً مع المقابلة، إذ تصدرت تصريحات رئيس الشرع العناوين الرئيسية في وسائل إعلام لبنانية عدة، وركزت معظم القراءات وشاشاتها على الرسائل المتعددة.

0: المتعلقة بمستقبل العلاقة السورية اللبنانية ونفي أي نية سورية للعودة إلى أنماط التدخل السابقة والتأكيد على بناء علاقة قائمة على احترام سيادة الدول ومصالح الشعوب.
1: وأيضا حظي حديث الرئيس الشرع بشأن الاستعداد للحوار مع مختلف المكونات اللبنانية بما فيها حزب الله باهتمام خاص داخل الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية بوصفه مؤشرا على مقاربة سورية جديدة تقوم على الواقعية السياسية والحوار بدلا من الاستقطاب والصدام.
0: أما دوليا فقد وجدت تصريحات الرئيس الشرع وفقا للصحيفة طريقها إلى عدد من المنصات والصحف الغربية والإقليمية الناطقة بالإنجليزية، حيث جرى التركيز بصورة أساسية على موقف دمشق من لبنان ورفض أي تدخل عسكري سوري وتفضيل الحلول السياسية والتوافقية.
1: وفي ختام مقالها رأت صحيفة الوطن السورية أنه رغم أن كثيرا من التغطيات الغربية تناولت المقابلة من زاوية الملف اللبناني، فإنها عكست في الواقع ذاته اهتماما متزايدا بفهم ملامح السياسة السورية الجديدة ودورها المحتمل في مرحلة إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.
0: نعم، فقد قرأ الإعلام اللبناني والعربي والغربي المقابلة بوصفها محاولة واضحة لتقديم سوريا الجديدة كشريك في الاستقرار الإقليمي، وهو ما يفسر حجم الاهتمام الاستثنائي الذي رافق المقابلة والتفاعل الواسع الذي أثرته داخل الأوساط الإعلامية والسياسية على حد سواء.
1: نبقى في أجواء المقابلة التي أجراها الرئيس أحمد الشرع مع قناة المشهد، حيث رأت صحيفة القدس العربي أن الرئيس الشرع قد قطع الشك باليقين حول ما تردد مؤخرا عن احتمال تدخل سوريا عسكريا في لبنان ومواجهة حزب الله نيابة عن الدولة اللبنانية، موضحا بجلاء لا لبس فيه: نبحث عن خطوط اقتصادية بين لبنان وسوريا وليس خطوطا عسكرية.
0: نعم، فإذا كان الرد السوري الرسمي قد اتسم بالوضوح لجهة عدم الانجرار إلى المنزلق الخطير في لبنان ورفض التدخل العسكري واحترام سيادة لبنان والانفتاح في المقابل على علاقات تعاون وتنمية، فإن لغة الشرع بصدد حزب الله اتسمت أيضا والكلام للصحيفة بالعقلانية وحس المسؤولية، فخطاب بيئة الحزب الشيعية بالإلحاح على مقولة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
1: وفي ختام مقالها رأت صحيفة القدس العربي أن الرئيس الشرع لم يتغافل عن التنويه بما اشترك فيه حزب الله من جرائم حرب في سوريا خلال سنوات قتال مفارزه إلى جانب النظام البائد، ولكنه سبق أن أكد طي الصفحة مع الحزب وسائر الطغاة الذين أجرموا بحق سوريا البلد والشعب، مشيرا إلى أن الحروب الوحيدة التي تواجهها سوريا الجديدة هي ضد الفقر ومختلف أشكال الإعاقة المعيشية والاقتصادية والتنموية، ومشددا على أن إعادة بناء سوريا هي المعركة الكبرى ذات الأولوية القصوى.
0: نبقى في السياق ذاته، فتحت عنوان رسائل الشرع إلى لبنان: علاقة جديدة وحسم لجدل دور دمشق. قال موقع سكاي نيوز الإخباري: في موقف يؤسس لعقيدة استراتيجية جديدة لسوريا، حسم الرئيس أحمد الشرع الجدل حول دور بلاده في الملف اللبناني، مؤكدا أن سوريا الجديدة لن تعيد المأساة إلى اللبنانيين ولن تنخرط في أي حرب نيابة عن أحد.
1: نعم، وقد قوبلت تصريحات الرئيس الشرع وفقا للموقع بترحيب رسمي لبناني، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنها أسهمت في تبديد التكهنات والافتراضات حول الموقف السوري من لبنان، فيما استهل الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية ضياء قدور تحليله في برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية بالتأكيد على أن الموقف السوري لا يحتمل الالتباس، وقال: لا أعلم كم مرة يجب أن يخرج الرئيس الشرع ليوضح موقف سوريا، هنالك الكثير من الإشاعات والجهات التي تحاول تأويل تصريحاته على الرغم من أنها واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تأويل.
0: ونقل الموقع عن قدور تأكيده بأن الرئيس الشرع كان واضحا بكلامه المتعلق باستعداده للتدخل

0: تدخلي إيجابيا لمساعدة لبنان في مختلف القضايا بما في ذلك قضية حزب الله، ولم يحدد أن هذه المساعدة قد تكون بالضرورة أمنية أو عسكرية، بل يجب أن تشمل مجموعة من الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية مجتمعة.
1: نعم، وأشار قدور وفقا للموقع إلى أن الرئيس الشرع عندما يتحدث عن هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بتفكيك أو حل عضد المجموعات ما دون الدولة فهو يعلم عن ماذا يتحدث، لأنه قارع تلك الميليشيات خلال سنوات الثورة في سوريا وقام بتفكيكها وتطهيرها من الجغرافيا السورية.
0: وفي ختام مقاله أشار موقع سكاي نيوز الإخباري إلى أنه وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت هناك محاولات لإحداث خلاف بين الرئيس الشرع ونظيره الأمريكي، ولكن اللقاء الصحفي للرئيس الشرع كان مفصلا وتصريحاته كانت تاريخية فيما يتعلق بما يمكن أن يأتي في قادم الأيام، وقد وضعها في سياقها الصحيح.
1: صحيفة الشرق الأوسط السعودية تطرقت إلى ذات الموضوع ورأت أن خلاصات حديث الرئيس الشرع لقناة المشهد قد حسمت الموقف من إعلانات وتكهنات كثيرة ظهرت خلال الفترة الماضية، كما أنها أغلقت باب الشائعات التي عملت على شيطنة الموقف السوري واللعب على حوافه، خصوصا تلك التي ادعت أن سوريا سوف تتدخل في الشأن اللبناني وضد حزب الله.
0: ورأت الصحيفة أن حسم الموقف من التدخل في لبنان مرتبط بتحول عميق في سياسة سوريا الإقليمية والدولية، وكان من بين الثمار الأولى لسقوط النظام البائد أواخر عام 2024، حيث جرى في سياقه اعتماد سياسة مختلفة في العلاقات الإقليمية والدولية تقوم على السلم والتعاون وتوليد تفاهمات مشتركة وجديدة في رؤية العلاقات وحل المشاكل القائمة والتي يمكن أن تنشأ، ويكمله شق آخر جوهره الامتناع عن سياسة التدخلات الإقليمية وخاصة المسلحة والتي جلبت على سوريا والسوريين مشاكل ليس لها أول ولا نهاية.
1: صحيح، فما تقدم من توجهات في السياسة السورية اقترن وفقا للصحيفة بالتركيز على معالجة الوضع الداخلي الذي أوصله النظام البائد إلى حالة من الدمار الكامل، وخاصة في سنوات الحرب السورية الممتدة ما بين 2011 و2024، وبات يحتاج علاجه إلى كل طاقات واهتمام السوريين وحكومتهم وإلى دعم ومساندة إقليمية ودولية واسعة في كل المجالات، كما يحتاج تجنب الانخراط والانجرار إلى صراعات من شأنها ترك بصماتها السلبية على معالجة التحديات الداخلية الأساسية وتأخير عمليات إنهاض وإعمار سوريا.
0: فالصورة العامة لتغيرات أسس السياسة السورية تؤكد، والكلام للصحيفة، أن حسم الموقف من التدخل في لبنان كان أمرا طبيعيا، بل إن ولادة نمط جديد في العلاقات السورية اللبنانية يقوم على تصفير المشاكل وخلق فرص جديدة للتعاون يحتاجه البلدان، أمر طبيعي أيضا. وفي الغالب الأعم فإن وقف الحرب على لبنان يمكن أن يكون مناسبة لإقلاع مشروعات تعاون سوري لبناني واسع ومتعدد الأوجه يشمل معالجة المشاكل العالقة ومنها مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، ويتجاوزها إلى الوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات في موضوعات المياه وخطوط نقل النفط والنقل البري للبضائع والركاب.
1: وفي ختام مقالها رأت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن طريق التطور الإيجابي المأمول في العلاقات السورية اللبنانية لن يكون سهلا بسبب الإرث الثقيل لما مرت به علاقات البلدين في ظل النظام البائد الثقيل والطويل وتدخله العسكري العميق في لبنان على مدار أكثر من 3 عقود، وما تركه من آثار كارثية على البلدين والشعبين باتت بحاجة إلى جهد وزمن للتخلص منها.
0: متابعينا الكرام، نواصل تقديم برنامج بانوراما الصحف عبر أثير إذاعة دمشق، وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث رأت صحيفة الثورة السورية أنه على وقع اجتماعات سويسرا التفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران يعمل لبنان على خطوط متقاطعة ومترابطة في سبيل حماية داخله من تبعات التباين الأمريكي الإسرائيلي حيال ورقة التفاهم، وتسعى

0: تسعى حكومة نواف سلام للاستفادة من بنود الاتفاق المتعلقة بلبنان للانتقال نحو تثبيت وقف النار بشكل كامل في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي ستعقد خلال الأيام المقبلة، وخاصة أن الدول اللبنانية لا تزال تتمسك بمسار التفاوض تحت عنوان الحفاظ على هامش الاستقلالية وعدم ربطه بأوراق إيران.
1: نعم، وبالتوازي مع خيارات رئيس الجمهورية التفاوضية، ذهب رئيس الحكومة نواف سلام نحو توسيع خيارات التواصل لتأمين مروحة حماية إقليمية عبر مواكبته الجهد الباكستاني القطري، مروراً باتصالاته المستمرة بالدولة السورية، وليس انتهاءً بزيارة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أنقرة ولقائه بعض المسؤولين الأتراك لتحصيل الموقف اللبناني والعمل على تخفيف الضغوط الإسرائيلية.
0: صحيح، والأكيد أن ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من نظرائهم في تركيا وسوريا وقطر والسعودية مرتبط، والكلام للصحيفة، بأولوية تلك الدول لتحصين الاستقرار والدفع نحو وقف الحرب والاحتلال والذهاب لتفاهمات تقضي بسحب سلاح حزب الله. وهذا الموقف كان قد عبر عنه الرئيس أحمد الشرع في لقاء شعبي عام في دمشق، عندما أكد مرارا وتكرارا رفض بلاده الانخراط في مسارات الأعمال العسكرية ضد أي جهة لبنانية كانت.
1: نعم شادي، يبدو أن التحدي الأساسي اليوم للبنان لا يتمثل فقط في انتزاع انسحاب إسرائيلي أو في معالجة ملف سلاح حزب الله، بل والكلام للصحيفة في القدرة على استثمار هذه التحولات الإقليمية المتسارعة. فبيروت تجد نفسها للمرة الأولى منذ سنوات أمام فرصة تاريخية، إيران تبدو مستعدة للتفاوض، وسوريا ترفض العودة إلى التدخل في الشأن اللبناني، وتركيا والسعودية وقطر ومصر تسعى إلى إنشاء مظلة استقرار إقليمية، في حين تدرك إدارة الرئيس ترامب وهي على أبواب الانتخابات النصفية أن استمرار الفوضى اللبنانية لم يعد يخدم مصالحها.
0: وخلصت صحيفة الثورة السورية إلى القول إنه ولهذا السبب فإن مستقبل لبنان خلال السنوات المقبلة لن يتحدد فقط على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بل أيضاً في طبيعة العلاقة الجديدة التي تتشكل بين بيروت ودمشق. أولاً، بعد تحول سوريا من مصدر قلق تاريخي للبنان إلى جزء من شبكة الاستقرار الإقليمي المحيطة به، وإذا نجحت هذه المقاربة فقد تكون المرة الأولى منذ عقود التي يصبح فيها الدور السوري عاملاً مساعداً على تثبيت الاستقرار اللبناني لا جزءاً من الصراع عليه.
1: مستمعينا الكرام، حلقة اليوم من بانوراما الصحف انتهت، شكرا للمتابعة.
0: نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم غد الأربعاء في حلقة جديدة.
1: إلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المخصوص.
1: الإعداد
0: هيام طعمة.
1: في التقديم
0: مجد حيدر
1: وشادي حداد.
0: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي.

حلوة والدنيا ملك ايديا. بصيت ولقيتك مش جنبي ولقيتني انا لوحدي.

صوتة بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق. أسرار الأرض. الجبال التي تصدر أصواتاً غامضة في الليل. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أسرار الأرض. منذ آلاف السنين وقف الإنسان أمام الجبال بشعور من الهيبة والخوف، فهذه الكتل الصخرية العملاقة لم تكن مجرد مرتفعات شاهقة، بل عوالم غامضة تخبئ في أعماقها أسراراً كثيرة. لكن ماذا لو أخبرتكم أن بعض الجبال لا تكتفي بالصمت؟ ماذا لو كانت تصدر أصواتاً حقيقية في الليل؟ أصواتاً تشبه الأنين أحياناً، أو الهمسات العميقة، أو الطنين المستمر، أو حتى الانفجارات الخافتة التي تأتي من داخل الصخور نفسها. قصص كثيرة رواها سكان المناطق الجبلية عبر التاريخ. بعضهم تحدث عن أصوات تشبه قرع الطبول، وآخرون سمعوا صفيراً غريباً يخرج من المنحدرات، بينما وصف آخرون أصواتاً تشبه زئير الوحوش القادمة من باطن الأرض. لفترة طويلة اعتبر الناس هذه الأصوات ظواهر خارقة للطبيعة، لكن العلم الحديث كشف أن الحقيقة أكثر إثارة مما كنا نتخيل. ليلة في قلب الجبل. تخيلوا أنفسكم في ليلة هادئة فوق سلسلة جبلية بعيدة عن المدن. الظلام يلف المكان، الهواء بارد، ولا يسمع سوى حفيف الرياح. فجأة يخرج من الجبل صوت عميق منخفض، صوت يشبه هديراً بعيداً، ثم يتوقف، وبعد دقائق يعود مرة أخرى. في هذه اللحظة يشعر معظم الناس بالخوف، فالعقل البشري معتاد على ربط الأصوات بمصدر مرئي، لكن عندما يأتي الصوت من مكان لا يمكن رؤيته يبدأ الخيال بالعمل. وهكذا ولدت مئات الأساطير حول الجبال الناطقة والجبال المسكونة والجبال التي تخفي أرواحاً غامضة. هل الصخور حية؟ قد يبدو السؤال غريباً، لكن العلماء اكتشفوا أن الصخور ليست جامدة تماماً كما نعتقد، فالصخور تتعرض باستمرار لضغوط هائلة تتمدد عندما ترتفع الحرارة نهاراً وتنكمش عندما تنخفض ليلاً. هذه الحركة الصغيرة جداً تحدث ملايين المرات خلال عمر الجبل، وعندما تصبح الضغوط كبيرة بما يكفي تحدث تشققات دقيقة داخل الصخور. كل تشقق يطلق كمية صغيرة من الطاقة على شكل موجات صوتية، تماماً كما يصدر الخشب صوت طقطقة عندما يتمدد أو ينكمش، لكن على نطاق أكبر بكثير. ظاهرة الجبل المغني. في بعض المناطق حول العالم توجد ظاهرة تعرف علمياً باسم الجبال المغنية. هناك كثبان رملية وجبال رملية تصدر أصواتاً تشبه الموسيقى أو الطنين العميق عندما تتحرك الرمال. السبب يعود إلى احتكاك ملايين الحبيبات الرملية ببعضها في وقت واحد. كل حبة رمل صغيرة جداً، لكن عندما تتحرك ملايين الحبيبات معاً

فإنها تنتج موجة صوتية قوية يمكن سماعها على بعد كيلومترات. بعض هذه الأصوات يشبه عزف آلة موسيقية عملاقة، ولهذا أطلق السكان أسماء مثل الجبال المغنية أو الجبال العازفة. الرياح تصنع الموسيقى، ليست الصخور وحدها المسؤولة عن الأصوات، فالرياح تلعب دوراً مهماً أيضاً. عندما تمر الرياح عبر الشقوق والكهوف الضيقة داخل الجبال، فإنها تتصرف بطريقة مشابهة للهواء داخل آلة الناي. يتسارع الهواء ثم يهتز، فتنشأ موجات صوتية ذات ترددات مختلفة، ولهذا قد يسمع الناس صفيراً طويلاً أو أنيناً متواصلاً خلال الليل. وكلما تغيرت سرعة الرياح تغير الصوت الناتج. الأصوات القادمة من أعماق الأرض، في بعض الحالات يكون مصدر الصوت أعمق بكثير، فالقشرة الأرضية ليست ثابتة. الصفائح التكتونية تتحرك باستمرار ولو ببطء شديد. عندما تتراكم الضغوط بين الصخور ثم تتحرر فجأة، تنتج اهتزازات قد تسبق الزلازل الصغيرة. أحياناً تتحول هذه الاهتزازات إلى أصوات منخفضة التردد يسمعها سكان المناطق الجبلية قبل حدوث الهزات الأرضية. ولهذا كان بعض سكان الجبال قديماً يعتقدون أن الجبل يغضب قبل الزلزال، والحقيقة أن الجبل كان يرسل إشارات جيولوجية حقيقية. الجبال التي تصدر انفجارات غامضة من أغرب الظواهر المسجلة حول العالم، حيث يسمع السكان دوياً يشبه انفجار مدفع أو صاعقة قوية، لكن دون وجود أي مصدر واضح. وقد سجلت هذه الظاهرة في مناطق جبلية عديدة. العلماء يعتقدون أن بعض هذه الأصوات ينتج عن انهيارات صخرية صغيرة جداً تحدث داخل الجبل نفسه، وأحياناً بسبب تحرر مفاجئ للطاقة المخزنة داخل الصخور. الجليد يتكلم أيضاً. في المناطق القطبية والجبال المغطاة بالجليد تحدث ظاهرة مذهلة، فعندما تنخفض الحرارة بشكل كبير يتمدد الجليد وينكمش، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تشققات ضخمة داخل الأنهار الجليدية. النتيجة أصوات تشبه الطلقات النارية أو الانفجارات أو حتى أصوات الحيتان العملاقة. وقد سجل العلماء هذه الأصوات بواسطة أجهزة حساسة على مسافات بعيدة جداً. الترددات التي لا نسمعها، ليس كل ما يصدره الجبل يمكن سماعه، فهناك أصوات منخفضة جداً تعرف باسم الموجات تحت السمعية. هذه الموجات أقل من قدرة الأذن البشرية على السماع، لكن الأجهزة العلمية تستطيع تسجيلها، وتنتج غالباً عن الانهيارات الأرضية أو النشاط البركاني أو حركة الصفائح التكتونية. وفي بعض الأحيان يشعر الإنسان بتأثير هذه الموجات على شكل قلق أو توتر أو إحساس غريب دون أن يدرك السبب. هل يمكن للجبال أن تحذرنا؟ اليوم يستخدم العلماء أجهزة دقيقة للغاية لتسجيل الأصوات والاهتزازات الصادرة عن الجبال. هذه الأصوات تساعدهم على مراقبة البراكين ورصد الانهيارات الأرضية ودراسة استقرار المنحدرات الصخرية. وفي بعض الحالات أصبحت هذه الإشارات وسيلة إنذار مبكر تنقذ الأرواح قبل وقوع الكوارث الطبيعية. عندما نقف أمام جبل شامخ نشعر عادة بأنه رمز للصمت والثبات، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. فالجبال تتحرك ببطء وتتنفس من خلال شقوقها وتطلق أصواتها الخاصة وتحكي قصتها لمن يعرف كيف يستمع. الأصوات الغامضة التي أرعبت البشر عبر القرون لم تكن رسائل من عالم مجهول، بل لغة طبيعية تتحدث بها الأرض نفسها.

0: لغة لا نسمعها دائماً، لكنها موجودة حولنا منذ ملايين السنين. كنا معكم في برنامج أسرار الأرض. شكراً لكم على المتابعة. حلقتنا القادمة سنكشف فيها لغزاً جديداً. إلى اللقاء. أسرار الأرض.
1: الإعداد والتقديم صابرين الورار، الإخراج نورس الكريدي،
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفدا من شركة شيفرون الأمريكية في قصر الشعب بدمشق. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يعلن زيارة وفد من الوزارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس استعدادا لاستئناف أعمالها. وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور يبحث مع سفير دولة قطر في دمشق خليفة بن عبد الله آل محمود سبل تعزيز التعاون في مجال الإعلام والإنتاج الدرامي. بحضور وزير الصحة دكتور مصعب العلي افتتاح معرض الرعاية الطبية في مدينة المعارض بدمشق. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي ودعم تنفيذ برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية بقيادة سورية. وفي خبرنا الأخير، إدارة مكافحة المخدرات في محافظتي حمص وإدلب تلقي القبض على 2 من أخطر مروجي وتجار المخدرات وتضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أكبر الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: ما هيك بقول لك طعم التمر تستحيل
2: تستحيل عين. الغوطة الشرقية إذا بدك تفتح فيها باب المخالفات وباب البناء أنت فقدت السلة الغذائية تبع محافظة دمشق وريفة.
1: بفهم منك رايحين لاتجاه حظر أي بلوك ممكن تنحط بالغوطة الشرقية؟
2: أي مشروع استثماري صديق للبيئة لو بيكون معمل موبيليا نحن بنساعده.
1: ضمن الغوطة؟
2: ضمن الغوطة.
1: أنت تريثوا السلة قبل الشراء.

0: ترجعوه.
1: انا بقول له انه انا في بين ايدي قانون عم طبقه ورد من الابار حاليا هو قانون، هو قانون. انا بالامس بدم كبير في واحد عمام البير مخالف يعني لمغسل بمكان مخالف ومغسل مخالف، فردمنا كمان الغوطة.
0: اعلنتوا الحرب على الابار المخالفه بالغوطة؟ بتهز براسك دكتور انه اعلنتوا الحرب خلاص؟
1: في 15 ترتيب، المرتبة الأولى الأمور بخير، المرتبة 15 اللي هو الخط الأحمر الفظيع
0: الخطر،
1: الخطر الأخير هو النهاية، نحن ترتيبنا 14.
0: هي 9:30 بتوقيت دمشق. مساء الخير متابعي إذاعة دمشق عبر شاشتها على النيلسات وعبر الأثير، حياكم الله في حلقة جديدة من هيك حكوا. كل أسبوع منتابع شو عم يحكوا السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي. منذ بداية التحرير ولا تاريخ اليوم دائما هناك نظرة إلى سوريا، ودائما هناك تلهف من قبل السوريين ليشوفوا البلد تغيرت ونحس بهذا التغيير. هذا الشيء طبعا بيحتم علينا أنه نتابع أي تصريح لأي مسؤول حكومي، وهذا يدفعنا بالتالي لنقاشات وحوارات، وكل حدا له وجهة نظر، وإذا جمعنا كل وجهات النظر هي بالأول والأخير هي سوريا. الأسبوع الماضي كان نجم نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي هو الدكتور محمد علي عامر مدير منطقة الغوطاء الشرقية. ظهر الدكتور محمد علي عامر بتصريحات لإحدى مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الكثير من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي. في قرارات بتطلع أنا مع أو ضد بغض النظر، في ناس بتقول بكير على هذا القرار، في أشياء تكون قبل ما تتخذوا هذا القرار، هذا رأي المواطن بطبيعة الأحوال وحق المواطن يحكي. برجع بقول اليوم نحن بسوريا، سوريا الجديدة، سوريا اللي عنوان الأول والأخير سوريا الحرية. خلونا نرحب اليوم بالاستوديو بالدكتور محمد علي عامر مدير المنطقة الشرقية، وإضافة إلى ذلك هو كان أول وزير في حكومة الإنقاذ السورية بال 2017. حيصحح لي الرقم إذا 2017 قبل ولا بعد. دكتور محمد علي عامر مساء الخير.
1: مساء النور، الله يعطيكم العافية، شكرا كثير لاستضافتكم وشكرا للسادة المشاهدين.
0: حياك الله دكتور. بداية نورتني، وأنت مدير منطقة الغوطة الشرقية. خليني بلش بالمسمى حتى الناس تعرف ماذا يعني مدير منطقة الغوطة الشرقية.
1: مدير المنطقة هو منصب مستحدث بالنسبة لمناطق النظام البائد. هذا المنصب يسهل التواصل مع الناس. هو بمثابة معاون السيد المحافظ في هذه المنطقة. على سبيل المثال ريف دمشق فيها 9 مناطق، من هذه المناطق الغوطة الشرقية فيها حوالي 50 بلدية تتبع لهذه المنطقة، فهي بمثابة نائب المحافظ في هذه المنطقة.
0: دكتور برنامجنا اسمه هيك حكوا، وطبعا نحن بناخد أراء الناس تعليقات الناس. خليني أشكرك لحضورك معي في الاستوديو. دكتور محمد، تعرضتم لانتقادات الأسبوع الماضي، مش في الأسبوع الماضي لكن هي انتقادات من أبناء المنطقة الغوطة الشرقية، وأنتم أحد أبناء هذه الغوطة، ترعرعتم في هذه الغوطة. وقت سألنا الناس شو سبب هذه الانتقادات للدكتور محمد علي عامر مش بشخصه كمنصب، خلينا نقول قالوا في تناقضات يا أخي بالقرارات. يعني مثلا الدكتور محمد يصدر قرار بهدم المخالفات، بتطلع المحافظة بتصالح وفي مبالغ بتندفع تحت ما يسمى بالعمل الشعبي. طيب المواطن بيقول أنا على أي كتف بدي ميل بدي نام؟ دكتور محمد
1: الله يعطيكم العافية. هلا أول شيء توجيهات السيد المحافظ ضد المخالفات بالمطلق، بالعكس يعني ممكن تكون المناطق هي مقصرة بهذا الموضوع أحيانا أو البلديات. نحن نحسن نقول أنه بعد التحرير صار في مخالفات كتير بسبب غياب مؤسسات الدولة نوعا ما يعني. طبعا في مؤسسات غابت بشكل كامل وعيد تشكيلها من جديد، في مؤسسات لا هي موجودة لكن طريقة تطبيق القانون فيها سيء، مثل قضية الموضوع المياه. فالموضوع الموارد المائية هي مؤسسة قائمة أصلا من 2011 لـ 2025، وهذا وقت تقريبا تطبيق القانون فيه كان غير صحيح. ما هي مشكلتنا بالقانون؟ مشكلتنا بآلية تطبيقه. فمدير المنطقة ما بيطلع بقرار جديد من عنده، وإنما هو عم يحاول يطبق القرارات الموجودة.

0: أصلاً، هي منع المخالفات. فأي واحد هو عمل مخالفة سماها مثلاً مزرعة مشان يستثمرها فرضاً أو يسكن فيها، هاي المزرعة هي بالنهاية اسمها مخالفة. طيب حتقول لي أنت ليش راح تبرع للبلدية أو تبرع مثلاً اشترى تركتور أو جاب شيء؟ هو بنظره أنه أنا راح أقدم شيء مقابل أنه غض نظر عن هاي المخالفة.
1: طعم العين ما هيك بقول لك، طعم التم تستحي العين.
0: تستحي العين. لكن هذا لا يعني أنه هي صارت نظامية، هي حظة المخالفة.
1: طيب ليش ما تقولون هو دكتور؟ ليش حتصير مخالفة؟
0: الغوطة الشرقية إذا بدك تفتح فيها باب المخالفات وباب البناء، أنت فقدت السلة الغذائية تبع محافظة دمشق وريفة. فأنت إذا عندك أرض هي ذهب قادر أنك من خلالها تأخذ سلتك الغذائية، ليس من الحكمة أبدا أنك تفرط بهذه الأرض وتترك الجبال جرداء لا بتنزرع ولا تبني فيها. فنحن خططنا بشكل عام أنه نحن نروح نتوجه باتجاه الجبال ونبنيها ونعمل فيها مشاريع ضخمة نساعد الشباب اللي حابة تزوج، حابة تدور على سكن رخيص. وعندنا مساحات واسعة، وبنفس الوقت نترك الأرض الغوطة للزراعة. فنحن في عنا أولويات. أنا النهاية الدولة بتفكر بمصلحة الشعب عموما، مصلحة الشعب أنه يشرب المي أولا ويأكل ثانيا. فأكيد أنا مو مصلحتي أني حول الغوطة لبلوك وباطون وروح الثروة العظيمة اللي فيها
1: الحفاظ على، خلينا نقول، ذهب الغوطة وتراب الغوطة، يعني معروف على مستوى العالم. إذا بدنا بس هيك نعمل فيدباك سريع دكتور على موضوع المصالحات، يعني بالمقابل هناك من يقول وهيك حبه أنه يا أخي أوكي جميل المحافظة على تراب الغوطة والمخزون الغذائي الذي مشغول سوريا. طيب أحيانا بتصير مصالحات تحمي سمى العمل الشعبي، كيف نعلق عليه النقطة؟
0: هي عبارة عن غض نظر من قبل بعض البلديات على مبدأ طعم العين، طعم التم تستحي العين. لكن مو صحيح هذا الشغل.
1: البلدية عم تخالف بهذه الطريقة
0: حاليا؟ لا، بالغوطة الشرقية لا. يعني إذا كان في شيء حصل فبيكون هو عبارة عن تجاوز حتى بدون علم رئيس البلدية. نحن أخذنا قرار من الشهر العاشر السنة الماضية بمحاربة أي مزارع جديدة. 11-12 عدة تحذيرات كانت، وبعدها من بداية العام حتى الآن هدمنا ما يقارب 100 مزرعة أو أكثر.
1: طيب
0: قيد الإنشاء طبعا. طيب بتقلي القديم ليش ما عم تهدمه؟ بقول لك أنه هو مشي هلا، هذا الأمر بيرجع لإعادة دراسة، قيم حالته، نشوف كيف المحافظة رح تتعامل مع هاي الحالات، هل رح تسويها، هل رح تهدمها، كل الاحتمالات واردة.
1: بفهم منك رايحين لاتجاه حظر أي بلوك ممكن تنحط بالغوطة الشرقية
0: ضمن إطار مزارع استثمار، ضمن يعني إطار مسابح، لأنه هي عم تستهلك كثير بالثروة المائية. ونحن ما بحاجة هذا النوع من أنواع الاستثمار. لو الواحد بده يعمل حظيرة يربي فيها بقر نحن عم نساعده، لو واحد بده يعمل معمل كونسروة نحن عم نساعده، أي مشروع استثماري صديق للبيئة لو بيكون معمل موبيليا نحن عم نساعده.
1: ضمن الغوطة؟
0: ضمن الغوطة، ضمن الغوطة وضمن الأماكن المسموح فيها بالمشاريع الاستثمارية. أما المشاريع اللي تستهلك الثروة المائية اللي هي أغلى ما نملك نحن كسوريين بعد روحنا، يعني ما في إنسان مستحيل يعيش بدون المياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
1: طيب ليش ما ننقل هاي المشاريع بغض النظر إذا كانت صديقة للبيئة، وبفرض كل شيء يكون صديق للبيئة، من وسائل ناقل للمشاريع باتجاه الجبال الجرداء اللي حكيتوا عنها من شوي دكتور؟ يعني ليش حتى نحن اليوم نعطي أرض لبناء معمل قد ما كان صديق للبيئة، قد ما كان في توأمة بينه وبين البيئة، خليني حافظ على أرض الغوطة، بروح باتجاه المشاريع اللي حكيتوا عنها.
0: الغوطة هي مصنفة عدة تصانيف، في منها للزراعة بشكل حصري، في منها لا يمكن أنك تعطي فيها مشاريع متعلقة بالثروة الزراعية أو بالثروة الحيوانية. معمل ألبان وأجبان مثلا مكانه الصحيح الغوطة،
1: لأنه أنا بدي أخذ مرتبط بالثروة الحيوانية،
0: الحليب من عند الفلاح وروح أشتغل فيه، فماني مضطر أني أروح باتجاه الجبال. كل شيء مشاريع بهذا التوجه. بالعكس نحن من خاطب كل الجهات المعنية بالثروة الحيوانية أو بالألبان والأجبان كذا، بالعكس نحن عنا أراضي جاهزة للاستثمار، وياريت يكون الاستثمار ضمن هذا المجال.
1: الأهالي اللي تهجروا من الغوطة، وهذا كلام برجع بقول وهيك حكوا، عم بيقولوا طيب أنتوا اليوم يعني عم تهدوا مخالفات وما عم تسمحوا أيضا بالعمارة، طيب شو بدي أعمل؟ كيف نشجع عودة المهجرين إذا أساساً أنا غير مسموح لي بالبناء أو الترميم؟
0: نحن بنقول أنه بدأ شوية صبر. المخططات قيد الدراسة.
1: مخططات شو دكتور؟
0: يعني

0: يعني خطوات تنظيمية يلي صار له 30 أو 40 سنة ما نشغل عليها أي شيء. فاللي صار له مخطط مثلا 30 سنة واقف طبيعي إنه يأخذ سنتين الآن لحتى يندرس من جديد بحيث يصير التوسع منظم وليس عشوائي، وهذا الشيء لصالح الناس كلها.
1: لم تلك رفاهية الوقت دكتور محمد؟
0: ما اسمها رفاهية لما تتكلم أنت عن 4-5 سنوات بظل تغير كبير بالمنطقة، هاي ما اسمها رفاهية، اسمها حكمة وتعقل بالتصرف. لأنه التسرع والعجلة مثل ما حضرتك تفضلت ممكن تؤدي للندم فيما بعد، فنحن ما حابين نندم. طيب. هذا لا يعني أنه نحن نتكاسل، لازم نشتغل، لازم نبذل قصارى جهدنا، لكن نصبر شوي.
1: طيب نصبر شوي، بدي أرجع لهذه النقطة مهمة، بس خلال الخمس سنوات ماذا تنصح دكتور محمد للأهالي اللي حابين يرجعوا للغوطة، يرجعوا يبنوا خلينا نقول يستثمروا أرضهم الأول والأخير، شو الحل؟
0: بشكل عام يعني فيني أقول لك أنه قسم كبير من أهالي الغوطة بالنسبة فوق 90% 95% من أهالي الغوطة كلهم رجعوا بالنسبة للتهجير الداخلي. بالنسبة للتهجير الخارجي في شوية معاناة الحقيقة إذا بدهم يرجعوا، لأنه ما متوفر السكن المريح واللي هو بسعر جيد. في حال يعني بدأت مشاريع البناء الجديدة، مشاريع الإعمار الجديدة، رح تكون متوفر سكن، وبتوقع من هون لسنتين يكون في شيء جديد على أرض الواقع، إنه اللي هو برات البلد إنه يرجع يشوف مكان يسكن فيه. هذا لا يعني إنه ما في فرص السكن، فيه، لكن نحن حابين يكون في شيء بمواصفات أفضل من المواصفات السابقة اللي كانت بظل النظام البعيد.
1: أعلنتوا الحرب على الآبار المخالفة بالغوطة، بتسبي راسك دكتور إنه أعلنتوا الحرب خلاص.
0: صحيح.
1: بلقائك أنا بدي أستند على بعض التعليقات لأبناء الغوطة، هذا رأيهم، بس معتا كيف بمكن لك حق الرد طبعا. لفت انتباهي جملة قلت تريثوا السنة قبل الشراء، ممكن أفهم شو يعني تريثوا؟ شو اسم طرو السنة؟
0: نحن بالنسبة لموضوع الآبار أنا ما تكلمت فقط من عند محمد علي عامر، أنا تكلمت بناء على لقاءات صارت بالترتيب مع الموارد المائية اللي نحن وياهم في تنسيق عالي. فبإحدى اللقاءات مع معاون وزير الطاقة لشؤون المياه الأستاذ أسامة أبو زيد كان في كلام بحضور الأستاذ أحمد كوان مدير الموارد المائية بسوريا أنه نحن وين رايحين بهذا الموضوع. فتناقشنا بعدة نقاط ممكن تكون هي مسودة مشروع جديد من هون لسنة، المفروض حسب المعطيات من وزارة الطاقة أن يتم إقرار قانون التشريع المائي الجديد. قانون التشريع المائي الجديد هو تطوير لقانون التشريع المائي السابق، يعني البير المخالف حله يردم، من يحفر بير مخالف يسجن من شهر إلى 6 أشهر. يغرم به مخالف.
1: قوانين رادعة ستكون
0: طبعا. أصلا هي موجودة هي القوانين، يعني نحن لو بدنا نطبقها اليوم هي هيك. عندك الغرامة المالية أيضا، كانت الغرامة عبارة عن شيء بسيط ممكن تصير الغرامة أوسع. طب ليش يا ترى؟ ليش فقط من أجل الحفاظ على الثروة المائية يستفيد منها الفلاح؟ يعني اليوم في كتير فلاحين هن المظلومين، ونحن من واجبنا أنه نساعدهم. أكثر شيء فينك تساعد الفلاح فيه أنك تحافظ له على الثروة المائية. هو عنده بير على 50 متر أو على 40 متر، كان يدور العنفة المياه فتطلع المي، نشف البير. عنا آلاف الآبار اللي نشفت بالغوطة
1: بسبب
0: الاستجرار العشوائي للمياه الغير مدروس
1: أو حفر الآبار. في أرقام للآبار؟
0: يعني يقدر بحوالي 100,000 بير بريف دمشق مخالف.
1: 100,000 بير في نقول نهر،
0: رقم ضخم جدا،
1: رقم ضخم.
0: هذا لا يعني أنه كلهم خطأ، في جزء منهم عم يستخدم للزراعة، جزء منهم بجزء لمياه الشرب لأنه شبكة مياه الشرب ما عم تخدم المواطنين. فاجتمعوا كل مجموعة مباني وخدموا حالهم بحالهم. هلأ يوم اللي بتجي البلدية بتخدم هاي الناس بمياه الشرب طبيعي أنه تردم هاي الآبار، ما عتلها شغل يعني.
1: طيب بعد سنة بناء هذا تريث دكتور محمد علي عامر هو بناء على القانون
0: تشريع المائي.
1: تشريع المائي طبعا مجلس الشعب ينتظره مائدة دسمة من القوانين، يعني ننتظر جلسة مجلس الشعب قريبا إن شاء الله. طيب شو رأيك انت هذا الحكي نحكى على لقائك وهلا فهمنا المقصد، أنا بدي أروح على بعض التعليقات، ولكن قبل ما أروح للتعليقات دكتور، أهل الغوطة وهن هيك حكوا أنه لشو غصيتوا بال100,000 بير؟ ما الغوطة غنية بالآبار وهناك تجمع كبير للمزارع، هاي المزارع هي متنفس لأهل الغوطة.

0: وحتى يبقى هذا المتنفس ينبض فبدأ بير. وبتعرف مجتمع الغوطة يعني له خصوصيته بشكل أو بآخر بأجواءه. منطقي اليوم لموضوع الردم، ما فينا نعمل مصالحة قانونية دكتور، هذا كلام أهل الغوطة. أنقول لك ما يقولونه هيك حكوا. تفضل دكتور.
1: كل شيء علق وحكى يعني هو بنهاية الحق معه لأنه بجوز ما عنده دراية عن هذا الموضوع. من يومين ثلاثة سألت أحد كبار شركات الكونسروة، معروفة، شركة معروفة على مستوى العالم، وعندهم معمل بدولة مجاورة وعندهم بهذا المعمل آلاف العمال. فالشي طبيعي أنا توقعت أنه عندهم بير يعني. فسألت صاحب المعمل، قلت له كيف رخصتوا البير اللي بالمعمل عندكم؟ قال لي ما عندنا بير. مستحيل، أنت بتستهلك كميات ضخمة من المياه ومعمل كونسروة ضخم جدا.
0: صحيح.
1: قال لي ما بصير تحفر بير، ممنوع يعني ولا يمكن، ونحن بنجيب المي بالصهريج من مكان بعيد، وأكبر عقبة عندنا موضوع المياه. فهذا الشيء يدل على شيء، بدل على أنه المياه ثروة لا يمكن الاستغناء عنها. ما في حضارة بلا مياه. في حضارة ممكن دمشق هي عمرها آلاف السنوات بسبب وجود نهر بردة ونهر العوج. فهي الحضارة مرتبطة بالمياه. لذلك حكوا، والفلاحين كمان حكوا انه ما ضل عندنا مياه، وانه الينابيع ما نبعت بالغوطه. صحيح اجى مياه كثير، بس يمكن يعني فقط عوضت حوالي 5% من العجز المائي الموجود. لذلك كل ينابيع الغوطه ما نبعت، كمان الفلاحين هيك حكوا.
0: صحيح. طيب اساسا يعني دكتور، هذا ما قاله بعض مختصين بالجيولوجيا والامطار، انه نعم جاءنا موسم مطري وفير، بدنا 3 مواسم مطريه مثل هذا لحتى نخفف العجز المائي اللي صار بسوريا وجه سنوات الجفاف.
1: حاول انك تركز على كلمه نخفف وليس نحل المشكله. انت عندك عدد سكان الان ممكن يتضاعف.
0: طيب
1: على كميه مياه بالحوض معروفه انه يعني
0: دكتور بعجاله بمقتضب جدا يعني أقل من دقيقة، بدي منك رد على بعض تعليقات المتابعين وهيك حكوا على تصريحاتك الخاصة بردم الآبار. في مين حكى وقال نحن، طيب هيك رد عليك إنه طيب نحن رح نردم البير، عم يقول لك جيب لنا مي، وإذا ما جبت مي شو ممكن نعمل؟ هذا سؤال. طبعا بيقول بدنا المي للزراعة للشرب، وبعد ما بتحلونا إياها ما عندنا مشكلة، حطوا دواليب بالبير. هذا رأي أحد المواطنين هيك حكى. كيف تعلق عليه دكتور؟
1: بنقول له أنت ليش بدك المي؟ إذا قال أنا في عندي مزروعات كتير حابب أني أسقيها وإلا بتي بأس، بنقول له حقك. لازم نحن نعطيه ترخيص أنه يعني يسقي هذا الشجر. للمياه الشرب بنقول له من حقك علينا. أما إذا قال أنا بدي المياه للتنزه وما عندنا الآن فائض لهذا الأمر، فمن حقنا نقول له أنه منعتذر منك.
0: في حدا عم بيقول رأيه إنه حفر الآبار هو الذي أعاد للغوطة خضارها وشجع على الزراعة والزراعة والأشجار. بيقول إلك دكتور بالعكس تماما، موضوع ردم الآبار حيسهم بالتصحر وبذلك نقص الأمطار. يعني تحليل مختص.
1: أنا بقول له إنه اللي عم يعمر مزارع للأسف حتى الثروة النباتية ما عم يهتم فيها. يعني عم ياخذ أرض مثلا حوالي 800 متر يعني شجرتين ثلاثة يدوب ما عم يحط، وبالتالي هي جريمة يعني بحق الغوطة. فحفر الآبار العشوائي الغير منظم هو عبارة عن دمار للغوطة الحقيقة.
0: في معنى أيضا علق يقول عزيزي المسؤول، هذا كلامه، أنت بتقول للناس اصبروا سنة لحتى يصدر القانون الجديد، شو برد عليك المواطن؟ بيقول أنا بقول لك، بقول أنت كمان اصبر سنة ليطلع القانون وبعد اردموا الآبار وحدة بوحدة. هيك عم بيقول التنمية الزراعية ليست بهدم الآبار. دكتور محمد،
1: أنا بقول له أنه أنا في بين إيدي قانون عم طبقه. وردم الآبار حاليا هو قانون، هو قانون. أنا بالأمس ردمت بير. في واحد عم يعمل بير مخالف يعني لمغسل بمكان مخالف والمغسل مخالف، فردمناه كمان بالغوطة. مو كل شيء نحن بنعمله من صورة يعني. فمنقول له أنه نحن عم نطبق قانون، ما رح أستنى سنة، في قانون بين إيدي. ليش هي سوريا كيف ماشية اليوم؟ ماشية على القانون. جزء من هذا القانون تم تعديله ببعض المراسيم لأنه حقيقة فيه ظلم، وفي جزء لا هو ماشي بالنهاية، الإشارة الحمراء بنوقف عليها والخضراء بنمشي.
0: وفي بلدانية بنكون
1: متأهلين. أول ما أجينا من الشمال كنا نمشي بعكس السير وأمور بخير يعني. بعدين صارت الإشارة.
0: لا بس هلا إن شاء الله أمورنا الإشارة خضراء بإذن الله بسوريا. آخر سؤال بدي أخذه من كلام الناس، وهذا كمان أنا بعتبره سؤال شرعي. دكتور يقول أنت عم تنصح يلي ما اشترى ويلي اشترى. طيب عم تنصح للي ما اشترى انه تريث واصبروا شوي، طيب يلي انشرى هيك

0: خرب بيته.
1: هو اشترى مخالفة وبيعرف حاله انه اشترى مخالفة، فشو بتكون القوانين الجديدة؟ هو بده يتحمل مسؤولية قراره. يعني المشكلة اليوم في بعض المكاتب العقارية ممكن انه تروج له انه هذا طابه وكذا، بكره حيصير تسوية وكأنه بيعرف.

0: ترخيص، وما له رخصة سياحية طبعا. حتى لما ياخذ قرار وزير الطاقة بردم الآبار رح يكون مدروس، رح يتمهد، رح يتوضح للناس ليش بدنا نردم الآبار، وبعدها تردم وتبقى بس آبار لموضوع الزراعة.
1: دكتور، حتى أنهي هذا الملف بشكل قطعي، هل هناك إمكانية للمصالحة؟
0: أنا ما أستطيع أجاوب عن هذا السؤال. في إمكانية للمصالحة في حال جاءنا 4-5 مواسم مياه ضخمة جدا عوضت العجز المائي، ممكن يصير في عنا ماء كافي.
1: الوقت انتهى تماما، ولكن عندي آخر شغلة حكت دكتور محمد علي عامر بعيدا عن موضوع ردم الآبار، والله يبعث الخير لسوريا إن شاء الله نصير ما بحاجة الآبار. دكتور، نحكى هي تهمة عليك ولك حق الرد. حكوا إنه في منصات شعبية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بيانات المجالس اللي عم تطلع كلها بضغط من حضرتك، هذا كلام ما قيل أو بتوجيه من دكتور أحمد علي عامر، أدي هذا الحكي صح وكيف بترد على من يقول ذلك؟
0: أول شيء مشكورين اللي يعني طلعوا البيانات، لكن الغوطة الشرقية شعبها حر، شعبها ابن الثورة، ما ممكن أبدا أنه يساوي شيء هما مقتنع فيه أبدا. لذلك بإمكانهم يزوروا هاي المجالس ويتأكدوا من هاي القضايا. أنا ما فيني أضغط على ناس بهاي القضايا أبدا. وبحب أقول أنه قضية المياه هي بتوقع لما راحت البلديات وأيدت هذا الأمر، لأنه هو بيخص أولادنا وبيخص الثروة الحيوانية عنا. الترتيب سوريا حسب إحدى الدراسات اللي اطلعت عليها اللي قامت فيها بعض وكالات الفضاء، ترتيب سوريا بين 15 مرتبة بالعالم، طبعا مو سوريا، حوض بردة والأعوج اللي بتعلق بدمشق وريفا، في 15 ترتيب، من المرتبة الأولى الأمور بخير، المرتبة 15 اللي هو الخط الأحمر الفظيع،
1: الخطر
0: الأخير هو النهاية، نحن ترتيبنا 14،
1: قربنا على الخطر.
0: يعني قربنا، نحن ضمن الخطر، شو ننطر؟ نحن 14، تصور يعني نحن ترتيبنا عالميا 14 من أصل 15 مرتبة
1: الخطر. أيهما أصعب، مدير منطقة أم وزير؟ انتهى الوقت.
0: مدير المنطقة
1: أصعب من وزير. دكتور محمد علي عامر، مدير منطقة الغوطة الشرقية والوزير السابق، نورتني في هيك حكوا، وشكرا على يعني رحابة صدرك فعلا على الإجابة لكل التساؤلات، وحتى في بعض الانتقادات اللي مستك بشكل شخصي ولكن أجبت عليها بكل سورية. خلينا نقول شكرا لك دكتور محمد علي عامر، ونحن دائما بنقول بدنا هيك مسؤولين دائما، يعني مع عبر الإعلام الحكومي واجهوا المواطن بكل ما يقيل وكل ما حكى. شكرا دكتور محمد علي عامر، الشكر موصول لكم أنتم متابعي إذاعة دمشق عبر منصاتها وعبر شاشتنا وعبر الأثير. ألقاكم الثلاثاء المقبل في قصة جديدة وحكاية جديدة عنوانها دايما سوريا. حتى الملتقى، كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. قصة وقصيدة. الإعداد فادية مصارع. التقديم عائشة الخراط. التنفيذ جلنار عز الدين. قصة وقصيدة. إخراج أحمد خطور.
1: قصة قصيدة أبي ذؤيب الهذلي. أمين المنونة وريبها تتوجع.

0: قصيدة أمينة المنوني وريبها تتوجع هي عينية الشاعر المخضرم أبي ذؤيب الهذلي، وتعد من أشهر مراثي الشعر العربي. كتبها الشاعر إثر فاجعة كبرى تمثلت في موت أبنائه الخمسة جميعاً في عام واحد بسبب وباء الطاعون الذي انتشر في مصر حين كان يغزو هناك، فعبر فيها عن حزنه العميق وتأمله في حتمية الموت.
1: أمن المنون وريبها تتفجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع؟ فأجبتها: أما بجسمي أنه أودى بني من البلاد فودعوا، أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع، ولقد حرصت بأن أدافع عنهم. وإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع.

عادة يستطيع الرجل العربي أن يثأر ممن قتل أبناءه فتشفى نفسه بذلك، لكن أبا ذؤيب هنا يتوجع ويتألم لأنه لا يستطيع أن يثأر أو أن يقتص من الدهر ما زاد من ألمه ووجعه. وقصيدة أبي ذؤيب تقدم لنا نظرة ثاقبة حول مشاعر البشر تجاه الموت والخوف منه، وكذلك عن تقديرهم للحياة والصراع الدائم بينهما. فهي ليست مجرد شعر رثائي، بل هي انعكاس حقيقي للمخاوف والتجارب الإنسانية العالمية المتعلقة بالحياة والموت.

وفي تفاصيل الفاجعة عاد أبو ذؤيب من غزوته ليجد أبناءه الخمسة قد ماتوا ودفنوا. ورغم شدة الألم حاول الشاعر التجلد وإظهار الصبر وعدم الضعف أمام ريب المنون وهي مصائب الموت، وفيها يصف الموت بأنه كائن ينشب أظفاره في كل حي ولا تنفع معه التمائم ولا ينفع الهروب. ويصور في القصيدة النفس البشرية التي تقنع بالقليل بعد طول رغبة، مشيرا إلى أن دوام الحال من المحال.

اللافت في عينية الشاعر هو التحول من التعبير الخاص إلى التعبير العام عن ألم الإنسان وأسى البشرية حين تغشاها الجوائح وتنتابها الكوارث، فيغدو الفقد واحداً والألم واحداً والإنسان واحداً. ولذلك اشتهرت هذه المرثية واحتلت مكانة عظيمة في الأدب العربي، لتستوقف النقاد وتستميل المستشرقين الذين سعوا لترجمتها، لما فيها من تصوير بليغ يرقى إلى التجربة الإنسانية الواحدة، حتى أخذ النقاد القدماء يدونونها في كتبهم، ومضى الرواة ينشدونها ويعزون بها كل مفجوع، فضلاً عن أن بعض الأبيات قد نالت حظها من التلحين والغناء في صدر الدولة العباسية.

أما البيت الأشهر في القصيدة فهو: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. في البيت السابق قدم لنا الشاعر حكماً ليست في ضروب عدة في الحياة كما هو شأن الحكم في معلقة زهير، بل هي حكم الموقف، موقف الموت، والتي تدل على قوة إيمانه. ومن تلك الحكم: المنية وحش مفترس هائج لا تجدي معه الرقى. وهذه حكمة فيها تعقل وتجلد ومحاولة للرضا بما كان. والحكمة هي خلاصة التجارب الإنسانية، تعطي المعنى في دقة وإيجاز. لكن الشاعر في محنته الأليمة لا يكتفي بكلام موجز، وليس من الخير له ولا للعمل الفني أن يوجز.

ولد أبو ذؤيب الهذلي في الجاهلية ونشأ وشب فيها وقال الشعر فيها وقد أدرك الإسلام وأسلم. جاهد أبو ذؤيب الهذلي مع المسلمين وكان شجاعاً فارساً، سافر إلى شمال أفريقيا مع عبد الله بن أبي سرح القائد العربي مجاهداً. عايش أبو ذؤيب الهذلي 3 عصور، الجاهلي والإسلامي والأموي، وتوفي في العصر الأخير. اشتد حزنه على أولاده فأثر ذلك في نفسيته وقوته، فرثاهم كثيراً. لقب بالهذلي نسبة إلى قبيلته بني هذيل، وهو سيد في قومه، شاعر عاصر الجاهلية والإسلام، وفدى على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليلة وفاته فأدركه وهو مسجن على فراش الموت فأسلم وشهد دفنه. حضر البيعة لأبي بكر في السقيفة، شارك في الكثير من الغزوات والفتوحات الإسلامية.

أبو ذؤيب شاعر معدود في الغزليين، ذكره مروان بن أبي حفصة بين عروة والمرقش وكثير وجميل وعمر بن أبي ربيعة. يعرف الناس عن أبي ذؤيب أنه شاعر الرثاء والحكمة، وأنه شاعر الأحزان وذم الزمان، فقد طافت وذاعت عينيته التي رثى فيها أولاده الخمسة واشتهرت وألقت غطاء على جميع شعره. فإذا ذكر أبو ذؤيب لا تكاد تسمع إلا ذكر عينيته أمين المنون، ووصفا لجودتها وحسن سبكها. فتلقفها النقاد والشارحون بالتحليل والتعليق، وتلقاها الدارسون بالدراسة والتطبيق على المناهج النقدية في قاعات الدرس والندوات والمحاضرات، حتى لم يكد يبقى فيها مغرز إبرة.

قيل إن هذيلاً أشعر قبائل العرب، وأبا ذؤيب أشعر هذيل، وأميرة شعره وغرة كلامه قصيدته في الرثاء التي أولها: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، وأعمر بيوتها قوله: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وكان الأصمعي يقول: هذا أبرع بيت للعرب.

0: وعن أبي ذؤيب قال الجمحي في طبقاته: كان أبو ذؤيب شاعراً فحلاً لا غميزة فيه ولا وهن. وقال أبو عمرو بن العلاء: سئل حسان بن ثابت: من أشعر الناس؟ قال: حياً أو رجلاً؟ قالوا: حياً. قال: أشعر الناس حياً هذيل، وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب. ويزيد الأصفهاني في أغانيه: كان فصيحاً كثير الغريب متمكناً في الشعر.
1: قصة وقصيدة. الإعداد فادية مصارع. التقديم عائشة الخراط. جلنار عز الدين. قصة وقصيدة، إخراج أحمد خطور.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أهلا بكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم إلى هذه الحلقة الجديدة من الحصاد الإخباري لهذا اليوم 23 من حزيران 2026.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا. في عالم الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتداخل خيوط النفوذ بالمال والسلطة، لطالما ارتبطت أسماء بعينها بملفات أثارت جدلا واسعا على الصعيدين المحلي والدولي. اليوم نفتح ملفا ثقيلا تفاعل في أروقة المحاكم ومراكز صناعة القرار الدولي، ملف وسيم بديع الأسد، من منصات التواصل والاستعراض العسكري إلى قوائم العقوبات الدولية السوداء. ما هي حقيقة المحاكمات والاتهامات الموجهة إليه؟ كيف ينظر القانون الدولي والمحلي إلى هذه الملفات؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا الأكارم، الدكتور ماهر التمران المتخصص في الحقوق، وأيضا الدكتور الأستاذ فادي هارون المحلل السياسي. أسعد الله مساءكما.
1: السلام عليكم. أسعد الله مساءك أستاذ، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المستمعين.
0: حياك الله. دكتور أو أستاذ فادي، طبعا ريثما يجهز الاتصال مع الأستاذ، مع الدكتور ماهر.
1: أنا موجود.
0: أنا مؤكرم وأهلا وسهلا بك. سنستمع إلى تقرير عن وسيم الأسد ومن بعد ذلك ندخل في النقاش لو سمحت.
2: منعطفا مفصليا في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، تمثله جلسة محاكمة المتهم وسيم الأسد التي تبدأ غدا الأربعاء بوصفها المحاكمة الأولى لشخصية مباشرة من دائرة عائلة نظام الأسد البائد، وبوصفه أحد أبرز حلقات العائلة الضيقة منذ سقوط حكمه في ديسمبر 2024. هذه المحاكمة تأتي لتفكيك شبكات إجرامية تغلغلت في مفاصل الدولة لعقود، حيث يواجه المتهم تهما جنائية ثقيلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة لتورطه المباشر في إدارة ملفات أمنية واقتصادية غير مشروعة، مستغلا صلة القرابة مع رأس النظام البائد. تتمحور لائحة الاتهام حول دور وسيم الأسد في تأسيس وقيادة ميليشيات محلية مارست انتهاكات واسعة بحق السوريين خلال سنوات الثورة، بما في ذلك عمليات الاعتقال القسري، الترهيب والقتل خارج نطاق القانون. التحقيقات تشير إلى مسؤولية المتهم عن إدارة شبكات واسعة لتجارة الكبتاغون وتهريب الممنوعات التي استخدمت لتمويل أنشطته العسكرية وتغذية آلة العنف ضد السوريين، وسط وجود أدلة عن دعوات تحريضية علنية أطلقها المتهم عبر منصات إعلامية طالبت بإقصاء معارضي النظام البائد وسحب جنسياتهم، وهو ما يجسد عقلية التطهير الممنهج التي ميزت سلوك أركان النظام المخلوع. مثول المتهم وسيم الأسد أمام القضاء اليوم لا يقتصر على العقاب الجنائي لشخص واحد، بل يكتسب دلالة رمزية تعبر عن سقوط حصانة العائلة التي لطالما كانت فوق القانون. مراقبون وحقوقيون اعتبروا هذه الجلسات خطوة جوهرية في بناء دولة القانون وإعادة الاعتبار للضحايا، حيث تفضي هذه الإجراءات القضائية إلى تثبيت الوقائع وتوثيق الجرائم في سجلات رسمية، مما يمهد الطريق نحو إنصاف المتضررين وضمان عدم الإفلات من العقاب. هذه الخطوة تأتي في إطار جهد مؤسساتي أوسع تسعى من خلاله الحكومة إلى طي صفحة الاستبداد وإرساء قواعد المساءلة التي تعد حجر الزاوية في أي عملية انتقالية ناجحة تهدف إلى معالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات.

0: وتحقيق استقرار مجتمعي قائم على العدالة والإنصاف لا على الانتقام.
1: إذن تتوجه أنظار السوريين يوم الغد الأربعاء باتجاه قاعة المحكمة، حيث تبدأ أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد ابن عم رأس النظام البائد، ويواجه المتهم لائحة اتهامات جسيمة تتصدرها جرائم الحرب والإتجار بالبشر والمخدرات وإدارة منظومة قمعية استهدفت المدنيين. وتأتي هذه المحاكمة كضربة مباشرة لجدار الإفلات من العقاب الذي طالما احتمى به أركان النظام المجرم في سوريا خلال سنوات الثورة، إن مثوله أمام القضاء يعد سابقة نوعية تعيد الأمل بأن الجرائم المرتكبة خلال سنوات الثورة لن تظل طي النسيان أو الحصانة، وتستمر المساعي الدولية والمحلية لضمان أن تقود هذه المحاكمة إلى محاسبة عادلة تنصف الضحايا وتضع حدا لعهد الإفلات من العقاب. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا إلى حلقة اليوم من حصادنا الإخباري، سأكون معكم في التقديم والحوار بشار رضوان، ويرافقني في الإخراج عبد القادر ترجمان وفراس شنار. أرحب بضيفي الكريمين الدكتور ماهر التمران، أصبح معي على الهواء، أهلا بك دكتور.
2: أهلا بك أستاذ،
1: أسعد الله مساءك. أسعد الله مساءك. وأيضا أرحب بالأستاذ فادي هارون المحلل السياسي، أهلا بكما ضيفين كريمين على إذاعة دمشق.
2: أهلا
1: أستاذ
2: بشار، الله يسعد
1: مساءك ومساء جميع المستمعين. يسعد مساءكم. طبعا يعني خليني ابدا مع الدكتور ماهر لو سمحت. دكتور، اولا ماذا يعني وسيم الاسد ولماذا هذه الاهميه؟
2: صراحه تمثل محاكمه وسيم الاسد اليوم غدا حدثا ذو دلاله سياسيه وقانونيه كبيره بالنسبه للسوريين ولذوي الضحايا وللضحايا انفسهم تحت التراب.
1: نعم.
2: لأنها تأتي بعد سنوات طويلة من المطالبات بمحاسبة الأشخاص والمتهمين بالاستفادة من النفوذ السياسي والتورط في أنشطة غير قانونية خلال فترة الثورة السورية.
1: نعم.
2: صراحة أهمية هذه المحكمة لا تكمن فقط في هذا الشخص المعني، بل هي رسالة، هي رسالة معنوية تحملها حول إمكانية انتقال الدولة من مرحلة الإفلات من العقاب إلى مرحلة الخضوع للقانون والبدء بمسار العدالة الانتقالية والبدء بأخذ يعني حقوق ذوي الضحايا.
1: نعم.
2: كثير من السوريين ينظرون إلى القضية باعتبارها اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات القضائية السورية على التعاون مع شخصيات كانت تعتبر فوق المساءلة القانونية. اليوم كسرت هذه القاعدة أنهم فوق القانون. من الركائز الأهمية دائما نذكرها للعدالة الانتقالية هي عودة ثقة الشعب، عودة ثقة المواطنين بالقانون.
1: نعم.
2: كذلك اليوم التوقيت يعني يكسب أهمية إضافية، لأن البلاد اليوم تمر بمرحلة إعادة بناء المؤسسات، ترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، فنجاح المحاكمة غدا في دليل على الالتزام بالمعايير القانونية، يعزز ثقة المواطنين بالقضاء، يؤدي إلى عودة الثقة بحكومتهم وبشعبهم وبالقانون واحترام المؤسسات القانونية. وأي خلل في هذه الإجراءات يعني سيؤدي إلى إثارة الشكوك حول جدية مسار الإصلاح القانوني ومسار العدالة الانتقالية. كذلك يعني تتيح المحكمة فرصة لفتح نقاش أوسع حول المساءلة الفردية ودور شبكات النفوذ والفساد في إطالة أمد الأزمات. لذلك اليوم هي قيمتها الحقيقية تتجاوز مصير المتهم نفسه، ولكن تصبح هي مؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة ومدى استعداد الدولة لتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.
1: نعم. طيب أستاذ فادي، وأنت محلل سياسي، كيف تقرأ هذه المحاكمة؟
3: اولا الله يسعد مساك ومسا جميع الحضور والدكتور الموجود معنا،
1: اسعد الله مساك.
3: طبعا نحن هذه المحاكمه في البدايه تشكل تحول استراتيجي في عمليه التقاضي

0: وهي عبارة عن رسالة سياسية بالإضافة إلى أنه هي رسالة قانونية سواء للداخل أو للخارج.
1: ما هي الرسائل السياسية؟
0: تماما.
1: نعم.
0: هذه الرسالة السياسية هي إعادة لمشهد جديد أو إعادة تنظيم السلطة وإعادة صياغة المشهد السوري من جديد في مرحلة ما بعد النزاع أو مرحلة ما بعد الثورة السورية وما شابه هذه المرحلة السابقة من أبعاد متعلقة بالسلطة السابقة، تغول هذه السلطة على المجتمع بشكل أساسي.
1: نعم.
0: اليوم الرسالة السياسية الأولى هي أن الدولة السورية تعمل بشكل أو بآخر على ضبط إيقاع المؤسسات من جديد. هذه الرسالة موجهة بشكل أو بآخر للمجتمع السوري ابتداء، وموجهة أيضا للمجتمع الدولي، موجهة للمجتمع السوري أنه لن يوجد بعد الآن استثناءات، لن يوجد بعد الآن تغول لأي شخص سواء كان موجود ضمن السلطة أو خارج السلطة. كافة الأشخاص الذين ممكن أن يرتكبوا جرائم سواء هذه الجرائم كانت متعلقة بالثورة السورية أو ما بعد نجاح هذه الثورة، اليوم المحاسبة هي الطريق الوحيد لأي شخص ممكن أن يتغول على المجتمع السوري. مرحلة الإفلات من العقاب، مرحلة الإفلات من القانون انتهت. اليوم الرسالة السياسية الأساسية أن القانون هو من يحكم المجتمع السوري، تمرد أي فرد من الأفراد انتهى، نماء الثروات على حساب المجتمع السوري عن طريق الحرب أيضا انتهى. هذه الرسائل هي رسالة ترسل بها السلطة الحالية والقضاء السوري أنه لن يوجد أي شخص ولم يعد يوجد أي شخص فوق القانون. مرحلة انتقلنا من مرحلة تغول الأشخاص إلى مرحلة مأسسة هذه الدولة. أي شخص ممكن أن يقطع للمسؤول أمام القضاء مهما كان منصبه، مهما كانت حصانته، مهما كان مرتبط بأي نفوذ أو مرتبط بأي موقع ضمن الدولة ممكن أن يخضع للتقاضي، مرحلة التقاضي. هذا ما يرسخ مفهوم المواطنة الأساسي ويرسخ مفهوم أن الجميع هم متساوون أمام القانون. هذه الشبكات التي تعني عبارة عن شبكات موجهة لمصالح فئوية، موجهة لحماية نفوذ لأشخاص، موجهة لمصالح اقتصادية شخصية، لم يعد لها وجود، إنما أصبحت الدولة السورية هي المسؤولة عن حماية المواطن، عن حماية المجتمع، وعن ضمان عدالة توزيع هذه كمان توزيع عادل لكافة أعضاء المجتمع ولكافة أفراد المجتمع سواء في المناطق أو في التوزيع الاقتصادي ضمن هذا المجتمع.
1: نعم.
0: هذه مجموعة الرسائل عبارة عن تصحيح ضمن القضاء، تصحيح ضمن النفوذ ضمن الدولة، لا لم يعد يوجد هذا النفوذ، أيضا تصحيح سياسي، أي شخص مرتبط في الدولة أو مرتبط بالسلطة هو يمثل السلطة كمواطن سوري وليس يمثل سلطة نفسه وتغوله على المجتمع.
1: نعم. دكتور ماهر، يعني عام 2023-2024 كان هناك عقوبات أمريكية وبريطانية وأوروبية صنفت وسيم الأسد كأحد أبرز المسهلين لشبكات التهريب وتحديدا تجارة المخدرات الكبتاغون. ماذا تعني العقوبات الدولية من الناحية القانونية؟ هل تمهد لمحاكمات جنائية حقيقية أم تقتصر على الحصار المالي فقط؟
2: صراحة يعني تصنيف وسيم الأسد ضمن قائمة العقوبات الدولية في عامي 2023 و2024 واعتباره متورطا في تجارة المخدرات يعني خاصة الكبتاغون له دلالة سياسية وقانونية تتجاوز الشخص نفسه بل إلى البنية التي يعتقد أنه كان جزءا منها. هذا التصنيف يعني جاء من جهات دولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ربطت شبكات تهريب منظمة تعمل على عبر الحدود الإقليمية وتستخدم تجارة المخدرات كأداة للتمويل.

0: الوقود والتجار بالبشر.
1: نعم.
0: صراحة إن هذه العقوبات هي لم تستهدف يعني فرد معزول فقط، بل هي أشارت إلى نمط أوسع من النشاطات غير المشروعة المرتبطة بشبكات نفوذ داخل سوريا وخارجها. دائما في الخطاب الدولي إدراج اسم شخصية من عائلة مقربة من مركز السلطة في قوائم العقوبات يهدف إلى الضغط السياسي والاقتصادي، وإشارة ورسالة يعني مباشرة إلى المنظومة الحكم. فإظهار المجتمع الدولي يعتبر تجارة المخدرات جزءا من منظومة تهديد الأمن الإقليمي، وهي إشارة إلى أن آل الأسد والنظام السوري بالكامل كان متورط بهذه الجرائم، وهي كانت هي الرسالة الأولى يعني لإرسال رسائل أخرى. وبالفترة الأخيرة تم اتخاذ قرارات في موضوع تجريم النظام السوري بتجارة المخدرات والاتجار بالبشر. هذا التصنيف هو ساهم في تعزيز السردية الدولية حول تحول سوريا إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الكبتاغون خلال سنوات الثورة، وهو ملف أصبح مرتبطا بالسياسة والأمن أكثر من كونه مجرد قضية جنائية. يعني اليوم وسيم بديع الأسد لا يحاكم فقط بارتكابه هذه بمنظور جنائي، بل هي جرائم حرب تفوق المرحلة الجنائية. الجرائم الجنائية يشملها العفو، هناك تخفيضات، هناك ما يسمى بربع المدة، أما هذه الجرائم هي جرائم حرب لا تنتهي بالتقادم، لا يشملها عفو، ليس هناك لها ربع مدة.
1: طيب الآن وسيم الأسد في قبضة العدالة في سوريا، في هذا البلد، يعني هل يمكن للدول الأوروبية الآن وأمريكا أن ترفع دعاوى على وسيم الأسد، أم أن الأمر انتهى بيد العدالة السورية؟
0: نعم، صراحة الجرائم التي ارتكبها وسيم الأسد في سوريا والفظائع التي والكبائر التي ارتكبها، يعني كل المطالب الأمريكية والجرائم في الدول الجوار هي تبقى من الصغائر أمام هذه الجرائم. فهو من الاختصاص المكاني للقضاء السوري، وهو الذي سوف يعمل على ذلك. هناك كثير من المنظمات الحقوقية التي ستعمل على الاستمرار في تحريك الملفات، تقديم الثبوتيات والوثائق لدعم مسار العدالة الانتقالية.
1: نعم.
0: اليوم الملف أصبح مرتبط بالسياسة والأمن أكثر من كونه مجرد قضية جنائية. فالعقوبات لا تفهم فقط كإجراء قانوني جزئي، بل هي أداة ضمن سياسة أوسع لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والضغط على البنى التي يعتقد أنها تدعمها أو تستفيد منها. فاليوم المحاكمة هي جزء من مسار العدالة الانتقالية، يعني جاءت ضمن رؤية أشمل تهدف إلى معالجة أرث الانتهاكات والفساد والصراعات السابقة. فالعدالة الانتقالية هي لا تقتصر على المحاكمات الجنائية، وإنما تشمل مجموعة من الآليات التي تهدف كشف الحقيقة، محاسبة المسؤولين، جبر الضرر، تعويض الضحايا، إصلاح المؤسسات، منع يعني خلق بنية قانونية وبنية مؤسساتية تمنع تكرار الانتهاكات، تمنع عودة القبضة الأمنية، تمنع عودة الاستبداد السياسي في البلاد.
1: نعم.
0: صراحة حتى هذه المحكمة الشخصية، هذه المحاكم وإن كانت لشخصية وأفراد، لكن هي شخصية بارزة تعتبر خطوة مهمة تؤكد مسار المساءلة ليست موجهة فقط للأفراد الصغار أو الموظفين محدودي النفوذ، بل تشمل شخصيات نافذة.
1: نعم دكتور.
0: فالعدالة ستكون لها مسار متكامل يضمن الشفافية والإنصاف واحترام جميع الأطراف.
1: نعم، دعني أنتقل بالسؤال للأستاذ فادي هارون أيضا، يعني إلى أي مدى يعد مثول شخصية بحجم وسيم الأسد أمام القضاء مؤشرا على انتهاء مرحلة شخصنة السلطة وبدء مرحلة مؤسسة الدولة أستاذ فادي؟
2: تمام، هذا الموضوع سيادة القانون هو من أهم المواضيع التي تمارسها الدولة السورية حاليا. أن لا أحد فوق القانون، الجميع متساوي أمام القانون، بالإضافة إلى مبدأ استقلال القضاء وضبط

0: هذه العمليات التي من الممكن أن تكون هي خارج القانون. هذا ما تحاول الدولة السورية اليوم مؤسسته وصياغته من جديد بعد مرحلة فلتان قانوني مورست خلال 60 عاما ضمن سوريا. كان هناك العديد من الأشخاص الذين لا يمثلون أمام القانون وهم كما يقولون هم فوق القانون وهم كما كانوا يقولون
1: هم, هم ليسوا هم ليسوا فوق القانون هم القانون
0: بالضبط هم فوق الدولة السورية
1: نعم.
0: كما كانوا يقولون ولا يعترفون بأي وجود لأي سلطة قضائية. اليوم الدولة السورية من أهم ما تقوم به وأهم ما تفعله اليوم هو إعادة هيبة السلطة القضائية. وصول شخصيات من الصف الأول أو من الدوائر المقربة من الحكم الماضي أو أمام محاكم عادية محاكم ذات ولاية عادية وليست ذات ولاية دولية يعني أن الولاية الأساسية هي القضاء السوري وأن لا يمكن لأي مجرم ارتكب مجموعة انتهاكات بحق السوريين وبحق الدولة السورية أن يفلت من هذا العقاب. الدولة السورية والقضاء السوري اليوم يعيدون شرعنة القضاء ويعيدون هيبة القضاء ويعيدون سلطة القضاء.
1: طيب ما هي
0: اليوم؟
1: نعم.
0: اليوم تبدأ الدولة السورية بتفعيل أهم مبدأ لدى السلطة القضائية وهو مبدأ أن الجميع متساوي أمام القانون. اليوم ما شاهدناه من محاكمات ومن مثول لشخصيات كبيرة سواء وسيم الأسد أو غيره مثول هذه الشخصيات والتي سوف تمثل في الأيام القادمة أن هذه الشخصيات سوف تحاكم أمام القضاء والشهود سوف يأتون إلى القضاء ويقدمون إفاداتهم ويقوم القاضي بترجيح هذه الإفادات ودراستها ودراسة الأدلة بين يديه أي أن القانون متساوي بين الجميع. وهذا ما يمثل الثورة السورية وهذا ما سعت إليه الثورة خلال 15 عاما وهذا ما كان يحلم به جميع الشهداء الذين ماتوا على هذا التراب السوري. الهدف كان يوما من الأيام أن نحلم بدولة سورية تمثلنا جميعا بقانون سوري يمثلنا جميعا لا وجود لأي شخص أعلى من القانون ولا وجود لأي حصانة فوق القانون. كافة أشخاص يمكن أن يمثلوا أمام القانون كافة أشخاص ممكن أن يحاكموا أمام القانون. هذا ما تريده اليوم الدولة السورية وهذا رسالة أيضا للمستقبل وليس رسالة للواقع أو للماضي أو الحاضر أو للماضي إنما هذه رسالة أيضا مستقبلية لكافة أشخاص الذين ممكن أن يكونوا ضمن وظيفة عامة أو وظيفة خاصة ممكن أن يعيدوا إنتاج أفكار سابقة هم سوف يكونون تحت رقابة صارمة من الدولة السورية رقابة تشريعية وأيضا رقابة ضمن مؤسسات الدولة.
1: نعم. بما أنك أتيت على سيرة القانون السوري دعني أنتقل إلى الدكتور ماهر التمران الحقوقي. دكتور موقف القانون السوري كيف يتعامل القانون الجنائي السوري محليا مع قضايا التهريب وتشكيل الفصائل المسلحة خارج إطار الجيش النظامي الرسمي؟
2: ممكن السؤال أستاذ الصوت غير واضح.
1: كيف يتعامل القانون الجنائي السوري محليا مع قضايا التهريب وتشكيل الفصائل المسلحة خارج إطار الجيش النظامي الرسمي؟
2: نعم صراحة القانون الجنائي السوري يعني يفتقر لهذه الجزئيات ولكن دائما نطالب بتسريع موضوع تشكيل قانون العدالة الانتقالية فهو الذي سيكون تبدء الثغرات. فالقانون الجنائي السوري سوف يتعامل مع هذه الإشكاليات بالمعايير والضوابط القانونية ولكن يعني حتى القانون بالرغم أنه هناك بعض الثغرات لكن يعتبرها من أخطر الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامة الاقتصاد والنظام العام. فهناك عقوبات مشددة ولكن تصل إلى لها حدود معينة يعني أقل من المدى الذي نأمله لمعاقبة هؤلاء مجرمي الحرب يعني تصل إلى السجن الطويل أو الأشغال الشاقة وهنا في سوريا لا يوجد السجون غير مهيئة لموضوع الأشغال الشاقة.

0: يعني في الطبيعة، في الحالة الطبيعية يعني هناك نتائج كثيرة مترتبة. مثلا في لدينا في القانون الجمارك السوري إضافة إلى أحكام قانون العقوبات العام، فالتهريب لا يقتصد على السلع التجارية بل يشمل أيضا تهريب الأسلحة. فهناك كثير من الجرائم التي ارتكبت، مثلا تهريب المخدرات، الأموال، الاتجار بالأموال، تهريب السلاح. فالقانون كل هذه الأمور بشكل غير قانوني. فالعقوبات صراحة تختلف يعني حسب نوع المواد المعرضة وخطورتها. فتهريب المخدرات والأسلحة يعني عادة يعامل من الجرائم الجسيمة، يحال إلى محاكم ذات طابع خاص أو يصنف ضمن الجرائم التي تمس أمن الدولة. وهو ما نطالبه بالمحاكم ذات الطابع الخاص هي محكمة العدالة الانتقالية. وأما ما ذكرت حول تشكيل فصائل أو مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة، قانون العقوبات السوري يعتبر ذلك من الجرائم المرتبطة بالإرهاب وتفويض سلطة الدولة، خاصة إذا كان الهدف منها القيام بأعمال قتالية أو السيطرة على مناطق أو مواجهة القوات النظامية أو ارتكاب جرائم حرب.
1: نعم.
0: هذه الأفعال يعني اليوم تصنف ضمن الانضمام إلى يعني بالصيغة القانونية الحالية تصنف ضمن الانضمام إلى تنظيمات مسلحة غير مشروعة أو تشكيل عصابة مسلحة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات إذا ارتبطت بأعمال قتل أو تخريب واسع. بشكل عام يعني الإطار القانوني السوري يتعامل مع هذه الزاوية من منظور أن تمس أمن الدولة وليست فقط كجرائم جنائية عادية. لذلك تكون العقوبات قاسية نسبيا ويمنح فيها دور كبير للقضاء لمحاسبة هؤلاء المجرمين. نحن يعني اليوم لما نطالب بالعدالة الانتقالية نريد سمة أو وصف هؤلاء بمجرمين الحرب. يعني ربما أيضا جدير بالذكر هو موضوع المعايير التي سوف يتم محاسبة هؤلاء لجعل هذه المحاكمة عادلة وذات مصداقية.
1: طيب دكتور، لماذا تصر الحكومة السورية أن تكون المحاكمات علنية؟
0: يعني ذكرنا في البداية أنه من أهم يعني من أهم العلامات نجاح العدالة الانتقالية يعني أن تكون هناك إعادة الثقة، وهي رسائل يعني يمكن أن توجهها هذه المحاكمة للداخل السوري، هي رسائل للدول حتى للدول الجوار إظهار بأن سوريا عادت إلى شرعيتها القانونية، عادت إلى وضعها القانوني، أن أصبحت دولة قانون. يعني نستطيع أن نقول أن هذه أولى هذه الرسائل أن النفوذ السياسي أو الاجتماعي أنه لا ينبغي أن يوفر حصانة دائمة ضد المساءلة القانونية، وهي رسالة مهمة في مجتمع شهد لفترات طويلة شعور بعدم المساواة في تطبيق القانون. أيضا نستطيع أن نعتبرها أنها رسالة ثانية تتعلق بإعادة بناء الثقة بالمؤسسات، إعادة الثقة بالمنظومة القضاء. فالكثير اليوم من المواطنين فقدوا الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على حماية الحقوق أو مكافحة الفساد، وحتى ليست هناك ثقة في المحاكم والقضاء. فعندما يرون شخصيات معروفة تخضع لإجراءات قضائية علنية ذلك يساهم في استعادة جزء من هذه الثقة، علما أن هذه الثقة هي تحتاج إلى محددات ومؤشرات كثيرة ليست فقط هذه، ولكن هذه تعتبر نقطة في
1: لكن بحر. دكتور يعني هناك من يقول أن هذه المحاكمات العلنية فقط لأزلام النظام البائد، أما من يرتكبون الجرائم حاليا لا محاكمات لهم علنية.
0: لا، سيكون هناك محاكمات يعني بالطبيعة العادية حتى في أي جرائم ترتكب لا تتم المحاكمة بشكل مباشر. يعني هذا دائما ما نلاحظه من خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندما يتم إلقاء القبر على مجرم فورا تشاهد أن المتابعين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعدام، لماذا لم تعدمه الآن، لماذا لم تحاسبه، لماذا لم تقدمه إلى المحاكمة. هذا يعني هذه فورة الشارع وهذا كلام شعبوي جدا.

0: المحاكمات الإنسانية قانون الأصول المحاكمات الجزائية، فهذه يجب أن يمر بهذه المراحل، لأن إذا لم تمر بهذه المراحل لا تكتسب المحكمة صبغتها الشرعية وصبغتها الشكلية القانونية. فعندما تم إلقاء القبض على أي مجرم يجب أن يتم التحقيق معه، معرفة الدوافع، هل هناك شركاء، أين تم إخفاء الجثث. إذا كان هناك جريمة سرقة، لا نقول قتل، جريمة سرقة بسيطة، نلاحظ أنه لا يتم تقديم هذا المجرم وهو معترف، يعني يكون هناك اعتراف وهناك إثباتات وأدلة، لا يتم تقديمه إلى المحكمة إلى بعد 4-5 أشهر حتى يكون هناك محكمة النطق بالحكم. يمر في مراحل التحقيق في كتابة الضبط ومرحلة التحقيق وقاضي الإحالة، فنلاحظ أنها تصل مرحلة طويلة. كل هذه هي عبارة عن حالة من الشكلية للمحكمة حتى تكون لها الشكل القانوني الحقيقي أمام نفسها أولا وأمام احترامها لمؤسسة القضاء.
1: يعني حتى وسيم الأسد تم القبض عليه يعني أيضا يعني بتاريخ تقريبا 21/6/2025، يعني صار له سنة ملقى القبض عليه.
0: تماما، يعني هذا يؤكد
1: والآن عرض على المحكمة.
0: تمام، يعني خلال هذه السنة هناك كثير من المعلومات يجب أن يبلي بها، كيفية ارتكابه للجريمة، ما هي الدوافع، هذه تحتاج إلى منظومة طويلة من الوقت، تحتاج إلى حيثيات محددة، ربما لديه شبكات أخرى يتم الأخذ عين الاعتبار بهذه المعلومات وتفكيك الشبكات المرتبطة به. هذا المسار القانوني الفعلي القضائي. هذه دائما هذا الرد دائما نرد عليه، دائما الأشخاص الذين في مجال القضاء يتكلمون على موضوع السرعة بالإجراءات. القضاء هو مسألة طويلة الأمد وليست بالسرعة، ولا يمكن أخذ هذا القرار بسرعة، فالتأني والسؤدة هي من أهم علامات القضاء.
1: نعم أستاذ فادي هارون، وأنت المحلل السياسي، يعني هل ترى أن إثارة ملف محاكمة وسيم الأسد في هذا التوقيت بالذات يعني هي ورقة سياسية تستخدمها الحكومة، أم أنها مسار محاسبة منفصل؟
2: في الواقع أن الدولة السورية اليوم تلعب على مسار مقاربة، هذه المقاربة هي مقاربة دبلوماسية، مقاربة دولية بالإضافة إلى مقاربة محلية، فهي هذه مسار المحاكمات بشكل عام صار عبارة عن تثبيت أهلية الدولة السورية من جديد. هذا التثبيت هو عبارة عن إثباتات وإجراءات تقوم بها الدولة السورية لإثبات صلاحية الدولة ومؤسسات الدولة وخصوصا القضاء السوري على معالجة كافة الأنشطة التي تمثل انتهاكات في حقوق الإنسان. هذا فيما يتعلق بشرعنة الدولة السورية وإعادة تثبيت أهليتها كدولة وكسلطة قضائية ومؤسسات دولة، مما يؤدي إلى سحب كافة الحجج والذرائع التي كانت تتذرع بها العديد من الدول من أن هؤلاء الناس الذين ثاروا ضد الدولة لا يمكنهم إعادة إنشاء دولة، وإنما هم عبارة عن إرهابيين أو هم عبارة عن مجموعات خارجة عن القانون أو إلى آخره.
1: نعم.
2: اليوم نحن في مرحلة مفصلية نؤدي فيها عبارة عن مجموعة رسائل، سواء هذه الرسائل للداخل أو للخارج. نؤكد فيها أنها هذه الدولة التي تم إنشاؤها بعد ثورة مدتها 15 عاما، والأشخاص الذين خرجوا بهذه الثورة هم من رحم هذا المجتمع بشكل عام ومن كافة أطيافه، استطاعوا اليوم أن يشكلوا إعادة تشكيل هذه المؤسسات وإعادة تأهيل هذه المؤسسات بما يتوافق مع القوانين المحلية وبما ينسجم مع القوانين الدولية. فهذه عبارة عن رسائل للدول بشكل عام، وأيضا رسائل للأمم المتحدة ورسائل لكافة الجهات. هذه الرسائل أيضا
1: طيب أستاذ فادي آسف للمقاطعة، يعني كيف يمكن توظيف هذه المحاكمة في سياق تعزيز الشرعية القانونية للدولة أمام المجتمع الدولي والإقليمي؟

0: العلمي، يعني كيف يمكن الاستفادة من هذه المحاكمة؟
1: تماما، هذه ابتداء هذه المحاكمة يمكن من خلالها أن نقول للمجتمع الدولي بشكل عام أن اليوم الدولة السورية

0: أرجو أن تركز على الشق الخارجي الآن، المجتمع الدولي والإقليمي كيف ينظرون إلى هذه المحاكمة؟
1: طبعا هنا ينظر إلى المحاكمة على أنها تساعد على انفتاح اقتصادي واسع لدى دول العالم بشكل عام، سواء إقليمية أو دولية. اليوم عندما يرى المجتمع الدولي أن المحاكمات تسير بطريقة قانونية ولأن لا أحد فوق القانون، فهذا يؤدي إلى أن إلى إيجاد انطباع دولي وإقليمي إلى أن الدولة السورية أعادت سلطتها على كافة أراضي الدولة السورية، وبالتالي أعادت سلطة القانون على كافة الأشخاص ولا يوجد أحد فوق القانون، وهذا يمنح مسارات جديدة اقتصادية ومسارات جديدة سياسية لدى دول الإقليمية ولدى الدول العالمية. الزيارات المكثفة للدول وللأشخاص الاقتصاديين وللمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية هي ما هي إلا زيارات للتأكد من أن مرحلة سيادة القانون في الدولة السورية هي مرحلة تسير وفق النهج الصحيح، وأن النهج الجديد للدولة السورية هو عبارة عن نهج انفتاح على هذه الدول، وأن أي شخص يمكن أن يتعرض لأي مظلمة أو لأي مشكلة قانونية أو غير قانونية فإن القانون السوري هو من سيحكم، وأن هذا القانون هو سوف يكون عادل، وأن هذه الدولة لن تكون واقفة مع أي شخص ضمن السلطة في حال تغوله بأي اتجاه كان. هذه الرسائل التي ترسل بها الدولة السورية في ابتداء ترسل إلى الدول العالمية، الدول والدول المانحة أيضا التي تطلب دائما إيجاد بيئات قانونية شفافة وضمانات، لأن هذه لن تكون إلى شبكات نفوذ كما كانت في السابق. يعني نلاحظ نحن دائما في السابق الأموال التي كانت تنفقها الأمم المتحدة أيام سلطة بشار الأسد وأعوانه هي أموال كانت تنفق عليهم فقط بشكل أساسي، وكان يستخدمها لزيادة نفوذه ولتقوية نفوذه ضمن الدولة وتقوية نفوذ هذه السلطة الحاكمة. اليوم السلطة السورية مطالبة من خلال هذه المحاكمات بإعادة إرسال رسائل لكافة المجتمع الدولي ولكافة الدول المانحة ولكافة الهيئات الاقتصادية أن لا وجود لأي تغول لأي شخص ولا وجود لأي نفوذ لأي جهة أيا كانت هذه الجهة من خلال هذه المحاكمات. الدولة السورية هي دولة قانون، الدولة السورية هي دولة ليس لا يوجد فيها أحد فوق القانون من أي سلطة كان ومن أي طبقة كان.
0: هذا يعني ما يريده كل سوري حر في هذا البلد. دكتور ماهر،
1: ليس فقط السوري ما يريده، أيضا الجهات الدولية تريد أن تطمئن إلى أنه في حال تم إعادة فتح ملف إعادة الإعمار في سوريا، واليوم نحن نرى أن هناك دول إقليمية مثل السعودية وقطر وهناك دول عديدة وتركيا أيضا مهتمة بملف إعادة الإعمار. يجب أن تطمئن هذه الدول إلى أن هذه الأموال التي سوف تنفق من سوريا لن تكون هذه الأموال لإعادة تغول سلطة على حساب المجتمع. بهذه الآليات بهذه الوسائل التي تقوم بها الدولة تعيد اطمئنان المجتمع الإقليمي أو الدول الإقليمية والإضافة الدول المجتمع الدولي.
0: نعم.
1: خلال هذه الطرق.
0: نعم.
1: إيجاد هيئات لمكافحة الفساد، إيجاد هيئة رقابة وتفتيش، إيجاد هيئات لغسيل الأموال، تعزيز موقف الدولة، تعزيز موقف التقاضي أمام المحاكم. هذه الآليات هي ما تسمح للدولة السورية بإعادة انفتاحها أمام المجتمع الدولي وأمام الدول الإقليمية.
0: نعم. دكتور ماهر، ما هي الإجراءات المتبعة لضمان سلامة وحقوق الشهود بما يعزز من قوة الموقف القانوني للدولة أمام القضاء؟
2: نعم، بداية دعني أتكلم يعني على موضوع التحديات، يعني هي التي ستكون ربما مرافقة لموضوع سلامة الشهود.
0: نعم.
2: يعني اليوم العدالة الانتقالية في سوريا لها كثير من التحديات، يعني معقدة ومتعددة.

0: المستشفيات يعني ربما يكون من هذه التحديات حجم الانتهاكات والملفات المتراكمة على مدى سنوات طويلة يجعل عملية التوثيق والتحقيق والمساءلة شديدة الصعوبة. ومنها هذه المواضيع هي موضوع يعني إحدى التحديات التي ستعاني منها العدالة الانتقالية هو سلامة الشهود في القضايا. لكن اليوم القضايا يعني في العدالة الانتقالية يجب أن يكون هناك سماع للشهود، أخذ الشهود على كلامهم وحمايتهم، ويكون هناك شهود في السر. ولكن الأغلب اليوم الشعب السوري أصبح كله شاهدا على هذه الجرائم التي ارتكبت، وبعض هذه الشهود هم أنفسهم يعني المجرمين وصلوا إلى درجة من الوقاحة أنه يرتكب الجريمة ويصور نفسه فيديو ويوثق على نفسه هذه الجرائم.
1: نعم.
0: فهو
1: نعم.
0: الذي كان يعمل على توثيق الأدلة والشهادات على نفسه.
1: نعم.
0: والتحدي الثاني الذي تعاني منه أيضا العدالة الانتقالية هو الانقسام المجتمعي والسياسي. فالعدالة الانتقالية تحتاج إلى حد أدنى من التوافق الوطني حول المبادئ الأساسية للمساءلة والإنصاف، وهو أمر صراحة ليس سهل في المجتمعات الخارجة من النزاعات. والتحدي الثالث يكون هو في عملية إصلاح المؤسسات. فنجاح العدالة الانتقالية، عملية العدالة الانتقالية يتطلب وجود قضاء مستقل، رقابة فعالة، مؤسسات قادرة على تطبيق القانون.
1: نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور ماهر التمران الحقوقي وعلى هذه الإيضاحات المهمة الحقيقة والنقاط المهمة التي أدليت بها في هذه الحلقة. شكرا على هذه المشاركة الطيبة دكتور.
0: شكرا لك وتحياتي لك ولكافة المشاركين ولضيفك العزيز.
1: شكرا لك أيضا. الشكر الوفير للأستاذ فادي هارون المحلل السياسي، كان معي ضيفا كريما. شكرا أستاذ فادي.
2: شكرا أستاذ بشار على هذه الحلقة، وشكرا للمستمعين، ونتمنى أن يكون هناك تحول استراتيجي لدى الدولة السورية يشمل هذا التحول تصحيح قانوني واسع لضمان حماية المسار الوطني ومسار الثورة السورية على مدى 15 عاما.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة أستاذ فادي.
2: شكرا لك.
1: قصة وسيم الأسد ليست مجرد قصة فرد، بل هي نموذج لملفات متشابكة تجمع بين السياسة، النفوذ والجريمة العابرة للقارات. أين ستصل هذه الملفات؟ ما هو الحكم الذي ستصدره الأيام، الأسابيع والأشهر القادمة وحدها الكفيلة بالإجابة؟ شكرا لكم على طيب المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد حسن الحسين. رافقني في الإخراج عبد القادر ترجمان وفراس شنار، وكنت معكم في التقديم والحوار بشار رضوان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. جيل الطيبين وجيل الواي فاي.
2: تذكر يا راضي أيام جيل الطيبين لما الكلمة كانت شرف والناس بتساعد بعض من دون ما تنتظر مقابل، لما الواحد كان يحكي مع صاحبه وش لوش وما كان في حواجز ولا شاشات.
0: جيل الطيبين، الجيل اللي ما كان عنده واي فاي ولا بين ايديه موبايلات، بس كان عنده طولة بال وصبر، ووقت الفراغ ما كان يعرف شو بده يعمل فيه.
2: صحيح، بس هالجيل كان بيعرف قيمة الوقت، والناس كانت تعيش اللحظة، ما كانت عايشة ورا شاشات. كنت بتلاقي الجيران بيجتمعوا والضحك ما بينقطع.
0: أما جيل الواي فاي فصار كل شي عنده بسرعة، وللأسف هاي السرعة شو جابت معه؟ البرود. كل واحد ماسك موبايله عم يعلق وليك على كيفه من دون أي لقاء مباشر أو موعد حقيقي.
2: لا، والأسوأ من هيك صار الواحد يحس حاله غريب إذا ما كان متصل بالنت، وكأنه انقطع عن الحياة. يا رجل،
0: يعني إذا ما كان في عندك واي فاي كأنك مانك موجود بالعالم. لك حتى القهوة صار لازم يكون فيها إنترنت.
2: أكيد القهوة صار لازمها واي فاي، مو بس سكر وحليب. إيه، أنا بتذكر جدي لما كان يفتح بابه للكل كان رجال طيب، وما كان يرفض مساعدة حدا، كان يشارك كل شيء مع الناس اللي حواليه.
0: هذا النوع من الناس اللي عم تحكي عنه صار نادر اليوم، ما عضل منه، الكل مشغول بحاله.
2: مزبوط، بس هدول الناس الطيبين هن اللي بيخلوا الحياة حلوة، مو بس التكنولوجيا.
0: بس يا صابر، جيل الطيبين ها ما كان عنده إنترنت، بس كان عنده إنسانية لا بتنباع ولا بتنشرى.
2: أكيد يا رفيقي، والإنسانية

0: بتحتاج للتحديث.
1: تخيل معي لك صابر كيف لما كان جدك يزور جيرانه وما كان يحمل بإيده الموبايل، بس كان يحمل بإيده غرض يفوته،
0: وكان دائما يقول النية الطيبة بتفتح كل الأبواب.
1: وهيك كان جدي الله يرحمه عنده واي فاي خاص فيه، اسمه واي فاي القلوب المطمئنة.
0: أكيد، والسرعة كانت 100% حب.
1: إيه والله، بس كمان ما فينا ننكر على هالجيل، الواي فاي جبلنا فوائد كتيرة وخلق مشاكل أكتر. يعني صار الواحد هيك يختصره ويصير يكتب رسالة بدل ما يحكي تليفون، يبعت هذا الإيموجي بدل ما يضحك من قلبه.
0: الناس صارت تفضل الشاشة على الصحبة والرسائل على الكلام. صار في فجوة بين الناس، فجوة ما بتتعالج بدون لقاء حقيقي.
1: اسمع، مرة حاولت اتصل بواحد من رفقاتي، بس كان مشغول الزلمة عنك. أنا كتبت له يعني وينك أنت؟ قال لي عم بعمل تحديث لحالي. عليم الله، حسيت حالي عم بحكي مع روبوت ياباني.
0: تحديث لحاله
1: والله.
0: شكله هذا رفيق صار عنده فيروسات وصار لازم يعمل لحاله ريستارت.
1: لك المشكلة إنه الناس صاروا يختاروا العالم الافتراضي على الحقيقي. تخيل.
0: مزبوط، صار الواحد يحس حاله وحيد بقلب هاي الزحمة الرقمية.
1: طب خليني أسألك سؤال صابر.
0: تفضل.
1: كيف ممكن ندمج جيل الطيبين بجيل الواي فاي؟ يعني كيف فينا نعيش التكنولوجيا بكل تفاصيلها بس بدون ما نخسر إنسانيتنا؟
0: لازم نرجع نركز على اللقاء الحقيقي، يعني نستخدم التكنولوجيا كأداة مو كبديل. يعني نخصص وقت نقعد فيه بدون موبايلات، نسمع لبعض، نضحك مع بعض.
1: فيها وجهة نظر، لازم نخلق توازن، يعني نعيش هاي اللحظات ونحافظ على الطيبة الحقيقية بيناتنا.
0: ويمكن لازم نعلم الجيل الجديد كيف يكونوا طيبين مو بس متصلين
1: أونلاين.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب مساءكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يعلن زيارة وفد من الوزارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس استعدادا لاستئناف أعمالها. وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور يبحث مع سفير دولة قطر في دمشق خليفة بن عبد الله آل محمود سبل تعزيز التعاون في مجال الإعلام والإنتاج الدرامي. وزير الزراعة باسل السويداني يوقع اتفاقية مع مجموعة البكراوي القابضة ومذكرة تفاهم مع مجموعة سلال

0: الإماراتية في مجال الاستثمار الزراعي والتجارة الزراعية. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي ودعم تنفيذ برامج وطنية شاملة للعدالة الانتقالية بقيادة سورية. انطلاق فعاليات معرض الرعاية الطبية 2026 بدورته 19 على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 100 شركة طبية محلية وعربية وأجنبية. وفي خبرنا الأخير، بدء حفل إطلاق الهوية البصرية لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بحلتها الجديدة برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

0: حكاية التاريخ مرآة الواقع إذاعة دمشق
1: وثائقي هل من أرض أخرى في الكون؟

وثائقي، هل من أرض أخرى في الكون؟ إخراج أمير دياب.

تخيل أنك تقف على سطح كوكب كتلته صخرية كالأرض، لكن سماءه تمطر حديداً سائلاً لشدة حرارته، وآخر يغرق في محيطات من غاز الميثان السائل حيث تصل الحرارة فيه إلى مئات الدرجات تحت الصفر. في الكون الشاسع الممتد لملايين السنين الضوئية يبدو كوكبنا الأرضي وكأنه معجزة فيزيائية، ليس حاراً لدرجة الغليان كجارتنا الزهرة، وليس بارداً لدرجة التجمد كجارنا المريخ. هذا التوازن الدقيق ليس مصادفة، بل هو نتاج قانون فلكي صارم يعرف بنظرية جولديلوكس. فما هي هذه النظرية؟ وكيف يحدد العلماء من خلالها النطاق الصالح للحياة بالنسبة للكواكب والنجوم التي تدور حولها؟ تستمد نظرية اسمها الطريف من قصة الأطفال الشهيرة جولديلوكس والدببة الثلاثة، حيث تختار الفتاة دائماً المعتدل، فإذا قدم لها الحساء الساخن كانت تبكي، وإذا كان الحساء بارداً تبكي أيضاً، وتريد السرير ليس صلباً جداً وليس ناعماً جداً. في علم الفلك يقصد بالجولديلوكس أو النطاق الصالح للحياة تلك المنطقة المحيطة بالنجم والتي تكون فيها الظروف الحرارية والإشعاعية معتدلة تماماً. هذا الاعتدال يسمح بوجود الماء في حالته السائلة، وهو الشرط الأساسي لنشوء الحياة كما نعرفها. ولكي يتحقق هذا الشرط يتطلب الأمر مسافة مثالية من النجم تضمن حرارة سطحية متوازنة وضغطاً جوياً مناسباً يحبس الحرارة بنسب معتدلة لحماية الكوكب من الإشعاعات الكونية القاتلة. وهذا نطاق الصالح للحياة ليس مسافة ثابتة بين النجم والكوكب التابع له، بل مساحة ديناميكية تتغير بناءً على خصائص النجم الأم وبيئة الكوكب الداخلية. فنجوم القزمة الحمراء مثلاً هي نجوم صغيرة منخفضة الحرارة نسبياً، لذلك فإن نطاق جولديكس الخاص بها يكون قريباً جداً منها. بالمقابل توفر النجوم الشبيهة بشمسنا النطاق الأكثر استقراراً واتساعاً وعمراً، بينما النجوم العملاقة والساخنة فالنطاق الصالح للحياة حولها يكون بعيداً جداً. لا يكفي أن يكون الكوكب على مسافة صحيحة من نجمه ليكون صالحاً للحياة، فالأرض والمريخ والزهرة جميعها في مناطق متقاربة فلكياً، إن الأرض وحدها التي تنبض بالحياة، والسر يكمن في باطن كوكب الأرض نفسه. فلتحقيق الصلاحية للحياة يتطلب أن يكون الكوكب ذا كتلة وحجم محددين بدقة. هذه الكتلة تمنحه قوة الجذب الكافية للإمساك بالغلاف الجوي ومنع غازاته الحيوية كالأكسجين والنيتروجين من الهروب إلى الفضاء الخارجي. أما الآلية الأكثر أهمية هي الحقل المغناطيسي الذي يتولد في باطن الكواكب الصخرية النشطة كالأرض، حيث يوجد لب يتكون من الحديد والنيكل المصهورين في حالة سائلة شديدة الحرارة، ونتيجة دوران الكوكب حول نفسه تتولد تيارات الحمل الحراري التي تنتقل من المركز إلى الأعلى.

لا وبالعكس، فتتدفق هذه المعادن السائلة المشحونة كهربائياً بحركة لولبية مستمرة. هذه الحركة تعمل كمولد كهربائي عملاق ينتج عنه حقل مغناطيسي هام.

لتجريد الغلاف الجوي للكوكب تدريجياً تماماً كما حدث لكوكب المريخ، فهو كوكب صغير الحجم، برد لبه الداخلي بسرعة وتوقفت معه حركة الصهارة الداخلية عن الحركة وتوليد حقل مغناطيسي منذ مليارات السنين، ما أدى إلى تبديد غلافه الجوي وتبخر مياهه السطحية تحت وطأة الإشعاعات الكونية القاتلة، ليتحول إلى أرض جرداء تماماً رغم وقوعه الإسمي على أطراف نطاق جولديلوكس.

يبقى السؤال الأبرز، هل توجد كواكب أخرى في الكوكب تنطبق عليها شروط نظرية جولديلوكس وأنها ضمن النطاق الصالح للحياة حول نجومها؟ بفضل التلسكوبات التي أرسلها الإنسان إلى الفضاء الخارجي مثل هابل وجيمس ويب، رصد العلماء آلاف الكواكب ووجدوا بينها ما يقع بدقة مذهلة في نطاق جولديلوكس بالنسبة لنجومها، ومن أبرزها كوكب كيبلر 186F الذي يبعد عنا حوالي 500 سنة ضوئية، وهو أول كوكب صخري يكشف بحجم مماثل للأرض، ويقع تماماً في المنطقة المعتدلة لنجمه القزم، متلقياً ثلث طاقة الشمس التي تصلنا. وعلى مسافة أقرب بكثير، حوالي 40 سنة ضوئية، نجد كوكب ترابيست 1A. يعد هذا الكوكب الأكثر شبهاً بالأرض من حيث الحجم والكثافة، ويعتقد العلماء أنه يمتلك لباً حديدياً نشطاً ومحيطات مائية محتملة، مما يرفع من حظوظ امتلاكه لدرع مغناطيسي. كما يوجد كوكب كيبلر 452B والذي يبعد عن الأرض حوالي 1400 سنة ضوئية. هذا الكوكب يكبر الأرض بنسبة 60% ويدور حول نجم يشبه شمسنا في رحلة تستغرق 385 يوماً، مما يجعله أحد أكثر المرشحين إثارة للفضول العلمي نظراً لاحتمالية امتلاكه نشاطاً جيولوجياً مستداماً. رغم عبقرية نظرية النطاق الصالح للحياة، إلا أنها تواجه انتقادات علمية لأنها تركز على الحياة القائمة على الماء السطحي والضوء المباشر، وتشير بعض الاكتشافات في مجموعتنا الشمسية إلى أن الحياة قد تختبئ خارج هذا النطاق التقليدي. على سبيل المثال، قمر أوروبا التابع للمشتري وقمر إنسيلادوس التابع لزحل. هذه الأجرام تقع على أطراف النظام الشمسي، لكن حركة المد والجزر الناتجة عن جاذبية الكواكب الضخمة التي تدور هذه الأقمار حولها تبقي محيطاتها سائلة تحت أميال من الجليد السميك، والتي قد تحتوي أشكالاً من الحياة غير المعروفة على كوكب الأرض.

كذلك تصف نظرية جولديلوكس أن النطاق الصالح للحياة هو مدار ثابت حول نجم الكوكب، لكن الواقع أكثر تعقيداً، فيمكن لكوكب عملاق مجاور للكوكب الواقع ضمن نطاق الحياة أن يؤثر عليه بقوة جاذبيته ويغير مداره من دائري إلى بيضوي، ما يجعله يدخل ويخرج من المنطقة الصالحة ويعرضه لتأثير إشعاعات كونية كارثية. والضوء الذي يصل الأرض ويجعل حياة الكائنات ممكنة قد لا يتوفر في حالة النجوم القزمة التي ترسل

ترسل أشعة تحت حمراء لا تساعد في الحياة على الكوكب. رغم ذلك تبقى نظرية الجولديلوكس البوصلة التي يسترشد بها علماء الفلك لتضييق نطاق البحث عن كواكب صالحة للحياة وسط ملايين العوالم في الكون. وتشير الأبحاث الفلكية إلى أن مجرتنا درب التبانة قد تحتوي على آلاف الكواكب التي تنطبق عليها هذه الشروط المعتدلة جيولوجياً وفلكياً، مما يجعل العثور على بصمات حيوية خارج كوكبنا مسألة وتطوراً في أدوات الرصد لا أكثر.

0: وثائقيات، هل من أرض أخرى في الكون؟
1: إعداد وسام سليمان، تقديم كوثر صالح.

وثائقي، هل من أرض أخرى في الكون؟ إخراج أمير دياب.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: 12:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب صباحكم، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد يعقوب العمر يعلن زيارة وفد من الوزارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس استعدادا لاستئناف أعمالها. وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور يبحث مع سفير دولة قطر في دمشق خليفة بن عبد الله آل محمود سبل تعزيز التعاون في مجال الإعلام والإنتاج الدرامي. وزير الزراعة باسل سويدان يوقع اتفاقية مع مجموعة البكراوي القابضة ومذكرة تفاهم مع مجموعة سلال الإماراتية في مجال الاستثمار الزراعي والتجارة الزراعية. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يعلن أن مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا يمثل بداية مرحلة للتعاون الدولي لإزالة الألغام. وزير الصحة مصعب العلي يفتتح معرض الرعاية الطبية في مدينة المعارض بدمشق بحضور وزير التعليم العالي ونقيب أطباء سوريا ومدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية. وفي خبرنا الأخير، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة لتعزيز التعاون الفعالي.

0: الفني والمؤسسي ودعم تنفيذ برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية بقيادة سوريا. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

عاصمة الياسمين والذكريات.

0: الإخراج أحمد خضور.
1: متابعينا الأكارم، مستمعي إذاعة دمشق، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ريادة نسائية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على دور المرأة في المجتمع، ونساء كنا مؤثرات وفاعلات في من حولهن، ونساء كان لهن دورا مميزا استطعنا أن يحدثنا تغييرا إيجابيا وأن يحدثنا فرقا من خلال أنشطة تربوية، اجتماعية، إعلامية، سياسية، حقوقية وغير ذلك الكثير. يسرنا

0: سمعينا الأكارم أن نرحب سوية بضيفتنا السيدة عبير عمر هاشم، وهي مديرة المشاريع الشبابية في منظمة الأيادي المتكاتفة في حلب، ومدربة لمشاريع التمكين السياسي للشباب في منظمة مرام، وأيضا مدربة بناء قدرات ودعم نفسي اجتماعي في منظمة حوران. وهنالك أنشطة متعددة سنتعرف عليها من خلال الحوار مع الأستاذة عبير. أهلا ومرحبا بك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: وعليكم السلام.
1: أنا عبير عمر هاشم، فخورة جدا وسعيدة بلقائي معكم، وشكرا كتير للاستضافة، وأنا يعني جاهزة لأي سؤال يعني منكم، تفضلوا.
0: أكيد نحن أسعد أستاذ عبير، وخاصة أنه الشخصيات النسائية اللي عم تكون بحوار من خلال هذه الدقائق ببرنامج ريادي، يعني عم نحاول تكون نماذج تعطي يعني التجربة والخصوصية وأسرار الخلطة للنجاح لكل المستمعات الأكارم، لكل الصبايا أيضا، لكي يمشينا خطوات واثقة بأنفسهن. نبتدي منذ التجربة الأولى أو الخطوات الأولى، دائما في ذكراها أو استذكارها يكون لذة معينة، يمكن الصعوبات إلى لذة لما نحن بنستذكر، وخاصة بعد النجاح. خلينا نرجع للخطوات الأولى يلي بلشتي فيها.
1: والله الحقيقة مثل ما حضرتك تكلمتي أنه الخطوات الأولى أو البدايات الأولى إلى لذة عظيمة جدا، وخاصة لما الإنسان بيقعد بيصفن بيستذكر هذه اللحظات أو تلك البدايات. الحقيقة بداياتي كانت أولا، أنا منذ يعني نعومة أظافري أو منذ صغري كنت أشارك يعني ببعض اللقاءات، ببعض المشاركات على صعيد المدرسة أو على صعيد مثلا الريادة على مستوى القطر سابقا بالفصاحة والخطابة والكتابة وبعض التجارب الصغيرة يعني أيضا. لكن أنا أعشق، سبحان الله، أعشق المشاركات، أعشق التجربة، أعشق المجازفة يعني بكل شيء. لكن بداياتي حقيقة كانت أثناء التظاهر السلمي. التظاهر السلمي بداية الثورة كان فخر إلي يعني المشاركة فيه، وكنت أنا يعني أشعر سبحان الله أنه في يعني لحظة لازم يعني نحن نكون نسجل فيها تاريخيا بصماتنا، لازم نسجل فيها يعني أعمالنا، لازم نوقف وقفة رجل، لأن الرجل مثل ما بتعرفي حضرتك هو الإنسان الذي يرتجل وليست الذكورة. فسبحان الله وقت بلشت الثورة شعرت أنه نحن لابد أنه نقف وقفة رجل واحد. المرأة تشارك الرجل في التظاهر في كل بدايات الثورة. هنا أتاحت لي المشاركة في التظاهر السلمي مشاركات أخرى عديدة، ما بعرف إذا هلأ يعني أحدثك عنها يعني ولا إذا
0: أكيد فينا نحكي بسرعة كنقاط سريعة يعني المراحل اللي مرأتي فيها. ما في مشكلة،
1: سريعة. تمام، الله يبارك فيك. بداية بعد التظاهر السلمي تحولنا إلى لازم يكون في عنا نقاط طبية، تعرفي يعني حضرتك لما بيجي الأمن بتكون مظاهرة، كنا نتجمع على نقاط طبية عديدة بالمساجد، وشاركت أنا بتضميد الجرحى ومداواتهم لما كان الأمن يخترق المظاهرة ويطلق النار على المتظاهرين. ثم تطورنا إلى المشافي الميدانية، وقت صار العمل تسلح وصارت الثورة يعني إجباري، اضطرينا لأنه ندافع عن أنفسنا، فاضطروا الشباب أنه يستخدموا السلاح لأنه كان يضربون بالسلاح. فنحن بهذه الأوقات صار شغلنا بالمشافي الميدانية، إضافة إلى جمع التبرعات، إضافة إلى أعمال عديدة يعني. صدقا يعدي علينا أيام يعني نضل يعني من الصبح للمساء نبقى ونحن ما نرجع على بيوتنا إطلاقا، ونحن من التظاهر إلى كذا إلى كذا إلى كذا، إلى حتى يعني أنه نعمل طعام يعني للشباب.
0: يعطيكم ألف عافية. أكيد أنا فهماني عليك، في كتير يمكن تفاصيل طويلة وكان فيها صعاب ومشاق وتعب، ولكن الحمد لله يعني وصلتوا للحظة الانتصار بعد هذه المصاعب. أكيد الواحد فرح ومضاعف لما يكون تعبان وحقق النجاح بعد التعب أو فرح التحرير. طيب منروح لأنه حضرتك مديرة مشاريع شبابية وأيضا مدربة لمشاريع تمكين، فخلينا شوي نحكي عن هاي المشاريع الشبابية.

0: ناخذ فكرة كيف بتختاروها، مين بيدعمها، آليات اعتماد هي المشاريع من مين، يعني مين هي الجهة اللي بتكون مسؤولة عنها؟
1: طيب، حلو كتير هالسؤال. هلا بما اني انا مدربه وميسره في عده مجالات وتعاملت مع عده منظمات وقدمت تدريبات، طبعا انا بدايه الثوره وقت اللي صار انطلب اسمي وتلاحقت، فهاجرت لتركيا ونزحت مثلي مثل يعني مئات او الاف الناس. بهي الأثناء أنا طبعاً أبداً ما وقفت، اشتغلت على نفسي كتير كتير، علمتنا كتير كتير الغربة، قضينا معظم الوقت بالعمل الإغاثي وغيره من الأعمال اللي تعود بالنفع على البلد، إضافة إلى الدورات والتدريبات اللي أنا اتبعتها وطورت فيها نفسي وقدراتي. أبداً يعني ما عدى علي وقت بدون ما أنا أكون متبعة دورة أو تدريب وتدريبين. انتقلت من ملكة إنه أنا اللي أكون مدربة متدربة إلا أن أصبحت أنا مدربة بهي الأثناء من نتيجة الخبرات اللي جمعتها. لما صرت أقوم بتدريبات أنا وتيسير، صار عندي اسمي في بصراحة بالمنظمات، صار كونت اسمي بالمنظمات، وهذا الاسم هو اللي أتاح لي المشاركة أو أنه يطلبوني المنظمات للتدريبات. بصراحة بداية أنا بلشت أنه أنا أدرب الشباب، حسيت أنه نحن عنا شح بموضوع تدريب أو تمكين الشباب. الشباب اللي درسوا بتركيا أو بأوروبا أو برا يعني سوريا أو حتى بالمحرر، ما عندهم كتير فكرة عن بدايات الثورة ولا عندهم فكرة سياسيا خلينا نحكي أو حتى اجتماعيا، فكرتهم أو يعني خبرتهم ضعيفة. فكرت أنه نحن لازم نعمل نبني شباب، يعني هو هذا الشباب نأخذ بيده ونساعده على أنه هو ينطلق ويدخل في السياسة، في الناحية الاجتماعية، الناحية الاقتصادية. هون لمعت الفكرة يعني عندي بصراحة. وبداية حتى بتركيا بتذكر أنه بلشت عملت فريق شبابي، كنت مديرة منظمة ذاد إدوكيشن، فهذا كان في الطلاب السوريين أخذوا البكالوريا وكان عندهم صعوبة بالتسجيل على الجامعات، فأنا جبت الفريق الشبابي. هذا الفريق هو يساعد الشباب على التسجيل، تطوعي طبعا، فريق تطوعي على التسجيل على الجامعات. هون كانت البداية، يعني كان إنه خدمي فقط. بعدين هذا الفريق نفسه اشتغلنا كشافة، وأنا كنت مفوضة الجنوب للكشافة الأهلية السورية في تركيا. فهذول الشباب اللي أنا طلعت معهم رحلات كشفية، صار عندنا فريق إغاثي، فريق يعني تطوير بناء قدرات ترفيهي، نعمل مثلا بالأعياد بالمناسبات نعمل أنشطة للأطفال لدور الأيتام. يعني هون بلش يعني ننطلق يعني هذا الفريق. بعدها صرنا نتطور إنه يطلبون المنظمات الأخرى، لأني أنا أشتغل على فرق بس كون تابع لهم للمنظمات.
0: نعم، يعني جميل جدا انه الواحد يعني مثل ما ذكرتي انه انت بالبدايه كنت متدربه، امتلكتي الادوات الخبره واستطعتي ان تكوني قادره الان الى نقل هذه القدرات للاخرين، وايضا موضوع انه يعني تلمسي نجاحك في شبهاء لك على ارض الواقع، يعني انت من خلال ندوات او محاضرات او ورشات عمل او نشاطات ميدانيه يعني عم تنقلي هاي الخبره للناس، للشباب، لتمكين. يعني شيء جميل جدا من حي والله، موضوع كتير مهم، بناء القدرات الاجتماعية نفسية سياسية لدى هذا الجيل الشاب الذي يحتاجها فعلا. يعني احكي لنا كمان أستاذة عبير عن هاي الورشات اللي كنتوا تقوموا فيها، يعني مين الملتحقين فيها، قديش أعمارهم، شو الصعوبات اللي كنتوا تواجهوها لما تخلصوا هاي التدريبات، يعني المتدربين شو وضعهم، وين بيروحوا، شو بيعملوا؟
1: حلو. كثير حلو السؤال، الله يبارك فيكي. هلا بالنسبه للتدريبات، انا بصراحه اشتغلت تدريبات مع منظمه مرام مشكوره، تمكين شبابي، هي 5 محاور بتحكي فيها عن حقوق الانسان، بنحكي فيها عن حريه الراي والتعبير، بنحكي فيها عن المناصره والتعايش السلمي، وآلية وصول إلى المعلومات في تركيا. عرفتي شلون؟ هاي المحاور 5 مفروض 100 شاب وشابة أعمارهم من بين 15 إلى 28 أو إلى 30 حتى، بيحق لهم أنه هنن

0: يشاركوا فيها أو ينتسبوا إليها. طبعا كل شاب وصبية لازم يأخذ المحاور الخمسة من الورشات. بعدين يتم اختيار من بيناتهم هدول الشباب والصبايا، منرشح أسماء للمنظمة. نحن اشتغلنا مع Choose Love بالذكر ومع مرام مع Choose Love. فهدول منرشح أسماء بيختاروهم بيشتغلوا عليهم. بعدين هدول الشباب بينشغل عليهم على أنه هن يصيروا مدربين، يعني الشباب بيتدربوا بعدين بيتحولوا لهن المدربين. هدول الشباب اللي رح يكونوا مدربين رح مستقبلا يكون لهم مشاركة حتى بصراحة بمستقبل الشباب في سوريا على صعيد البرلمان، على صعيد يعني هذا المطلوب، يعني إن شاء الله يعني الهدف البعيد.
1: نعم، يعني استذكار أي لحظات فرح مترافق دائما بمصاعب بمشاق معينة. خلينا شوي نحكي عن صعوبات واجهتك أنت كسيدة. أنت بتعرفي بالمجتمع عنا كتير حواجز ممكن نوقف عندها، وخاصة إذا كانت الفتاة متزوجة أو المجتمع المحيط بها رافض لفكرة غيابها عن المنزل وو. فخلينا شوي نحكي عن صعوبات واجهتك، كيف قدرتي تتغلبي عليها، وشو بتنصحي البنات اللي ممكن يكونوا بأي مكان حابين يعني يعملوا هدف لألون؟
0: عن جد سؤال رائع جدا، شكرا كثير لك. بصراحة صعوبات كثيرة كثيرة منذ بداية الثورة، منذ بداية التظاهر على شو بدك بها الشغلة، وانت يعني مكانك المطبخ تعرفي المجتمع عنا، وانه هذا الشيء يعني مختص فقط على الرجال، وانت مكانك يعني شو بدك يعني بعدين. طب انت عم تشتغلي حالك تروحي، انا بالنسبه لي اكثر من 55 تدريب واذا ما اكثر حضرته وشاركت فيه وحصلت فيه على شهاده بصراحه. يعني فيقولوا لي انه طب انت يعني ايش بدك اكثر من هيك، يعني لسه من مكان لمكان لمكان، يعني انت هذا الشيء متعب، يعني هذا انت طب ما اريح لك تقعدي بالبيت واريح لك انه تروحي وتجي مشاوير. قال لهم يا جماعه كل انسان عنده شغف، انا الشغف اللي عندي بهذا المجال، انا عندي احلام كبيره، انا عندي يعني حاسه انه عندي قدرات لازم انا استغلها بصراحه. يعني احيانا ابكي لانه الضغوطات حوالي يعني كثيره، انه انت يعني انت عم تضيعي وقتك عم تهملي عائلتك، مع العلم انه انا ابدا ما اهملت عائلتي وحاولت انه اسدد اقارب وانه يعني اكون ام مثاليه، اخت مثاليه، صديقه مثاليه، زوجه مثاليه، يعني حاولت كثير. ويعني لدرجة أنه بصراحة في بعض السيدات قاعدين بالبيوت تمام وما بيقوموا بالواجبات اللي ربع الواجبات اللي أنا بقوم فيها بصراحة. فقلت لازم أنه أنا ما ألتفت لأي كلام ولا أي صعوبات حولي، مع صعوبات التنقل والسفر لوحدي. أنا سافرت على بيروت، سافرت مثلا على قطر، على دبي، سافرت يعني عدة أماكن وكلها كنت لوحدي، على اسطنبول، على سوريا رايحة جاي، يعني هذا كله يعني وأنا بمفردي. لكن عندي هدف، عندي يقين أنه نحن إن شاء الله حاطة ببالي تارجت معين انه انا اوصل يعني بصراحة لاكثر من 5000 او اذا نقول 10000 شاب وشابة. هدول الشباب انه انا اشتغل عليهم او اأثر فيهم ولو بكلمة ولو بنصيحة ولو بفكرة ولو يعني غير بحياتهم سلوك معين او انصحهم او ادلهم الصح، يعني او على الاقل يتخذوا يعني مالي انا قدوه بس يعني بعض الامور انه ياخذوها مني، يعني عرفتي كيف. هذا كان هدفي يعني بصراحه، يعني انه انا هذول الشباب كلهم اخذ بيدهم والاقي لهم حل مشاكلهم. هذا كان الهدف اللي عندي اللي يخليني
1: طيب انت بتعرفي يعني ذكرتي نقطه وقلتي انه يمكن اللي قاعدين ببيوتهم ما عم يشتغلوا ربع اللي انا بشتغله. دائما النساء يعني وخصوصا انه برنامجنا رياده نسائيه، خلينا نحكي عن النساء الرياضيات اللي مبدعات اللي دائما عندهم انجاز واثنين وثلاثه على عده اصعد. فيعني المراه يلي بتقعد خلينا نحكيها بالعامية تشكي وتبكي من الصبح إنه ما ملحقة وعند ضغوطات، فخلينا يعني من خلال وجودك معنا هيك تنظيم وقت رسالة معينة هيك للمعنويات لحتى ننصحهم يعني إنه قادرة كل سيدة إنه تعمل شيء بحياتها.
0: أكيد قادرة. وعلى فكرة بحب أقول لك شغلة، الحياة حلوة إذا عرفنا نعيشها صح، إذا عرفنا ننظمها صح، إذا عرفنا نستغل الصباح، نستغل

0: مساء، نصل للعصر، الأوقات الحلوة، الطبيعة نتمتع فيها. على فكرة أنا بعشق القهوة والعطر والطبيعة، ثلاث أشياء هدول بعشقهم بالحياة وبستغلهم. حتى بصور اللقطات الحلوة، بعيشها بكل تفاصيلها رغم كل مشاغلي. بطبخ، بطبخ طبخات كبيرة وحلوة يعني، وبعجبك يعني، وتفضلوا يعني بالمناسبة يعني أعزمكم.
1: نعم نعم
0: عندي شيء
1: تسلمي،
0: معك
1: كلك ذوق. واضح يعني،
0: عن
1: واضح
0: جد.
1: انك ما مقصره لا بكونك ست بيت ولا كونك ايضا يعني ما شاء الله ناشط على كثير من الاصعد.
0: خلي لي قلبك، وبروح زيارات وبحب الموضه وبشتري شغلات حلوه، يعني ما انه مثلا انه فقط بهذا المجال، لا بكل يعني. انا انثى بالنتيجه يعني، امارس انثويتي يعني انوثتي بكل ما فيها،
1: نعم
0: عرفتي كيف؟ فما ابدا ما بيمنعني هذا الشيء، بالعكس. بتعرفي احيانا بتمنى لو كان النهار له اكثر من 24 ساعه عشان اعمل فيه شغلات كمان وكمان وكمان
1: نعم
0: يعني.
1: نعم
0: الحمد لله الحمد لله يعني، ما حدا يقول انه ما بيقدر، لا ما في شيء ما بقدر. انا بالنسبه لغي من حياتي ما بقدر او ما بعرف، ما بيعرف بيتعلم، ما بيقدر بيحاول. حتى بقول لطلابي او للشباب او اللي بيحضر محاضراتي، لا تقول ما بحاول،
1: صحيح
0: بحاول دائما المحاوله، على الاقل بكون له الانسان شرف المحاوله وبيستفيد من
1: صحيح
0: التجربه حتى
1: صحيح
0: كمان.
1: صحيح. طيب حضرتك أيضا عملتي في العمل التربوي، كان لك يعني دور، خلينا شوي نسلط الضوء عليه في دقائق سريعة.
0: هلأ أنا اشتغلت بموجهة بمدرسة للاجئين السوريين بتركيا، كنت موجهة لشباب وصبايا، كمان كنت أسمعهم، أسمع مشاكلهم، أساعدهم بحلها، أوجههم يعني، أدلهم دائما إن شاء الله على الخير يعني. بعرف إنه أنا حاولت يعني قدر المستطاع إني أنا أفيدهم بكل شيء بقدر عليه.
1: نعم
0: أيضا يعني ساعدتهم حتى إني لبعضهم لقيت لهم منح يعني عن طريق أشخاص يعني أو جهات أنا بعرفها، إنه يعني لو سمحتوا عنا شباب ما عندهم القدرة إنه يسجلوا بالجامعات، حاولت إني أجيب لهم منح دراسية لبعض الشباب انه يدرسوا سواء بالداخل او بتركيا. حتى كنت يعني انا يعني اسفه عم بحكي عن نفسي، بس بما انكم سالتوني
1: لا طبعا لازم تحكي عن نفسك، لحتى مثل ما قلنا يعني، ودائما بنقول انه التعريف عن شخصيات نسائيه هو اول شيء فخر فيهم، والثاني شيء هو رسائل لكل النساء اللي قادره انه تعمل شيء بس يعني متردده او عندها مصاعب معينه، المفروض انه توقف وتبلش بالخطوات الاولى.
0: صدقتي والله ما في شيء إن شاء الله مستحيل، ما
1: تماماً.
0: في شيء مستحيل غير الموت
1: تماماً
0: صراحة.
1: لهيك نحن بنسلط الضوء على كتير تجارب بصراحة تحدد صعاب كبيرة، ويعني أنت عم تحكي عن عدة أشياء وعدة أعمال، وفي منهم بتركيا وفي منهم بالبلد وفي منهم، فالموضوع ما نو سهل بدقائق نصف ساعة يعني من خلال برنامج ريادة، هو يعني مرق عبر سنوات طويلة، فواجبنا نحن نختصرهم ونتشكر كل جهد قدمتوه يعني نسائنا الغاليات السوريات.
0: خلي لي قلبك.
1: تسلمي.
0: أنا بصراحة يعني حاولت قدر المستطاع أنه أكون يعني نصيرة للمرأة، المرأة والشباب والطفل، دائما أكون مدافعة عنهم، عن حقوقهم، أو على الأقل أنه أحاول أنه أوصلهم قدر المستطاع لـ لـ لـ يعني لحقوقهم أو رفع الظلم عنهم. أنا عضوة باللجنة النسائية السورية بمدينة الريحانية بتركيا، بجنوب تركيا. بنحاول أنه النساء نمكنهم سواء اقتصاديا، سواء سياسيا، سواء اجتماعيا، حتى يعني حتى من ناحية لغويا. إذا بيحبوا يتعلموا اللغة العربية كمان حاولنا أنه كمان نشتغل عليهم. إغاثيا نتواصل مع جهات، وعملنا مشروع رمضان يجمعنا بكل رمضان يعني وبالأعياد، بنحاول أنه كمان أنه نقدم لهم بعض الإغاثة يعني للسيدات، بحيث أنه نخفف عنهم بعض الأعباء يعني، عرفتي كيف؟ أو نقدم لهم ولو شيء بسيط يعني.
1: طيب أستاذ عبير،
0: أولادهم
1: أستاذ عبير، يعني أيضا أريد أن أتحدث عن نقطة هامة وهي العمل الإنساني التطوعي يلي بينشط بفترات معينة واللي هي رمضان كما ذكرتي، وفي بعض الأحيان منلاقي في خمول في دائما المجتمع بعيد يعني ليس عامة ولكن جزئيا عن العمل الإنساني التطوعي، يعني قديش نحن ممكن يعني نحفز العالم على هذا العمل يلي ممكن يأثر إيجابا بالمجتمع بشكل كبير جدا من الحي انطلاقا إلى مجتمع كبير وصولا.

هلا المجتمع الناجح هو اللي بيقوم على التكافؤ الاجتماعي صراحة. لما تكون أفراده كلياتهم عندهم يعني هي ثقافة التكافل الاجتماعي، إنه نحن كمجتمع لازم نحن نساعد بعضنا، نوقف مع بعضنا،

0: الاجتماعي.
1: نعم
0: فنحن دائما بنحاول نجمع من بعضنا دائما مبالغ بسيطه او من ناس بنعرفهم، مثل ما قلتي بفتره الاعياد، وباقي الايام مثلا في حدا عنده رابور محتاجه، مثلا بده يصور تصوير معين، بده يعني عنده عمليه معينه. عندنا مجموعه نحن اسمها رحله حب، وعندنا مجموعه اسمها نساء فجر سوريا، وعندنا مجموعه اخرى كمان اسمها رمضان يجمعنا. يعني مجموعات اخرى بننزل فيها عندنا الحاله الفلانيه كذا كذا كذا، يلا مين بيبلش، يلا مين من منكم بنبلش، بقى بنحفز بعضنا، مني كذا مني كذا منك انت يلا تعي تفضلي. يعني بنحاول نعزم بعضنا على الخير.
1: نعم.
0: وما بنخجل. يعني انا بالنسبه لي انا بقول ما مشكله، انا لله انا بشتغل شحاده، شحاده لله ما عندي مشكله. لما الامر بيكون
1: لو قدمنا شيء بسيط فعلا احيانا العالم تخجل انه تقدم شيء بسيط، هذا الشيء البسيط لما بيتجمع
0: بالعكس
1: بيعمل مفعول كبير.
0: بالضبط بيعمل مفعول كبير، يعني رب درهم سبق ألف درهم.
1: يعني
0: فدائما سبحان الله الناس بيفكروا انه انا ما عندي، بالعكس على فكره هذا القليل هو اللي ساعد على استمرار صبرتنا.
1: صحيح صحيح
0: على فكره والله. طيب. والله جهود بسيطه وقليله جدا ساعدت بفتح اسر كبيرة. أنا بعرف واحدة من رفقاتي بتشتغل أشغال يدوية بسيطة وبتعطيني كل شهر وإلى الآن مبلغ معين، إلى الآن خلال كل هذه السنوات بتقلي مثلا عندك مثلا أيتام، عندك أطفال، عندك كذا. عندي شباب مثلا أيضا خارج يعني سوريا، ومثلا نقول بأمريكا، كل فترة كمان بيقلي خالتي حولت لك كذا أنت تصرفي.
1: نعم.
0: صار عندهم ثقة فيه.
1: نعم.
0: فيه. طيب. إنه أنا مثلا بقدر أنه أحط القرش المناسب بالمكان المناسب.
1: تمام. في آخر سؤال ممكن يعني نوجهه، كونه الوقت قليل بحق ما شاء الله النشاطات اللي عندكم ياها جميعا، خليني أقول حلم حضرتك لوين وصل ولوين حاطة الأفق تبعه. رسالة بتحب توجهيها بختام حديثنا.
0: والله حلمي كبير كبير، وبتمنى أنه الله هيك يعني يمد بعمري لحتى أشوفه. حلمي أشوف شبابنا شباب المستقبل على قدر من الثقافة والوعي أنهم يقدروا يحافظوا على سوريا، يعرفوا أهمية سوريا، أهمية بلدهم. شو يعني بلدي؟ شو يعني أني أدافع عنها للموت؟ أرفع راسها، أرفع اسمها بكل تصرفاتي، بكلامي، بأقوالي، بأفعالي، أحافظ على ترابها، أحافظ على شوارعها، على نظافتها، على رقية بين الأمم. هذا اللي بتمنى بصراحة.
1: نعم.
0: هذول الشباب هن اللي يكونوا رواد، هن اللي يأثروا بالمجتمع. نحن رايحين البلد إلكن.
1: نعم.
0: والمجتمع إلكن والحياة إلكن، حافظوا عليها، استغلوها بكل شيء تقدروا عليه.
1: نعم.
0: حبوا حالكن وحبوا الحياة وحبوا بلدكن بصراحة وحبوا بعضكن.
1: يعطيك ألف عافية، مشكورة جهودك ويعني كل الشرف بمعرفتك أستاذة عبير ومعرفة هاي التفاصيل يلي فيها مشاق وفيها لذة بنفس الوقت. فالله يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يا رب تحققي حلم حياتك وبتوصلي لكل هدف حاطتيه براسك أكيد من خلال تعب وجهد. كل شيء بنقدر نعمله والإرادة القوية عند المرأة السورية ما لا تضاهى، صحيح؟ وما بتخلص. يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
0: أشكرك وأشكر كل النساء السوريات الثوريات وغيرهن.
1: نعم.
0: الذين يعني ساهموا في مساعدة أبناء بلدهم.
1: نعم.
0: بتشكر رفقاتي كلياتهم اللي كانوا معنا بالمهجر باللجنة النسائية السورية، بتشكر ناشطات حلب وثائرات حلب، بتشكر أمي والدتي هي الملهمة بحياتي، وبتشكر أختي إيمان ومنجلاء وعفراء.
1: نوجه لهم تحية جميعا.
0: شكراً أبو عمر الحربي.
1: شكراً لهم وتحية لعائلتك كلها أكيد. بختام حديثنا مستمعينا الأكارم كل التحية لكم والشكر على المتابعة. اللقاء يتجدد بكم على الخير إن شاء الله في حلقات قادمة. دمتم بأمان الله ورعايته.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

Meu Deus.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد يعقوب العمر يعلن زيارة وفد من الوزارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس استعدادا لاستئناف أعمالها. وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور يبحث مع سفير دولة قطر في دمشق خليفة بن عبد الله آل محمود سبل تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والإنتاج الدرامي. وزير الزراعة باسل السويدان يوقع اتفاقية مع مجموعة البكراوي القابضة ومذكرة تفاهم مع مجموعة سلال الإماراتية في مجال الاستثمار الزراعي والتجارة الزراعية. وزارة الطاقة توضح أن لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعتمد الليرة السورية بدلا من العملات الأجنبية في بيع المشتقات النفطية. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تؤكد أن بدء الرحلات الجوية بين برلين ودمشق لا تزال مرتبطة بالحصول على الموافقات التنظيمية والتشغيلية اللازمة. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت في محاصيل زراعية في نواحي تل حميس واليعربية وتل براك في محافظة الحسكة. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتزيد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: محكمة

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: يا هبة يا هبة افتحي الباب بقى.
1: ايه ايه يلا جاي. اهلين وسهلين، ليش لهلا تاخرت كتير؟ والله قلبي غلي عليك كتير، قلت لي نص ساعه وراجع، ليش لهلا بقى؟
0: هلا بقعد بحكي لك، بس اخذ نفس.
1: طيب طمني اول، قبضت المصاري؟
0: قبضتن
1: على التمام والكمال
0: وعلى دوز بارا. الرجال ما خلى عليه شيء.
1: هات لشوف وين المصاري، فرجيني اياهن.
0: طولي بالك حتى افتح الشنتاية بالاول.
1: انا وحده بيناتهم.
0: هدول الشنتايتين فيهم مصاري؟
1: ايه افتحهم بقى خلصني. يا الله شو قلبك بارد،
0: ليش بصلتك محروقه؟ تفضلي شوفي هالشوفي.
1: الله فرجيني ياي شو هاد.
0: تفرجتي؟ بعدي هيك خليني ضب هالشناتي.
1: طيب شو رح تعمل بكل هالمصاري كمال؟
0: قال شو رح اعمل بالمصاري؟ قال بدنا ندفعهم للزلمه حق البنايه. لكن ليش بعنا الارض؟
1: تعرف كمال
0: شو هبه؟
1: والله جابت المصاري لهون كتير خطره، ليش ما حطيتهم بالبنك راسان؟
0: اذا بدي احطهم بالبنك بدهم يسالوني شو مصدرهم ومنين جايبهم وشو اسم الزلمه اللي اعطاك اياهم.
1: يوه معقول؟
0: ومثل ما عم قلك، وغير هيك بدي جيب لهم صورة عن عقد البيع، ووقت اللي بدي اسحبهم بجوز ما يخلوني اسحبهم كلهم. بقى أحسن شي جبتهم معي لهون.
1: وين رح تحطهم من هون لحتى تدفعون للزلمة؟
0: رح نام عليهم، لا تخافي علي. بتعرفي المثل شو بيقول؟
1: لا والله شو بيقول؟
0: قال إذا ضاقت عليك المخابي مخبأك عبا.

0: هي المصاري جاهزة يا دكتور جودات؟
1: وأنا جاهز يا أخ كمال، جبت لك معي وراق الطابو حتى ما نترك شي معلق لتاني يوم.
0: وهي المصاري معدودة، إذا بتحب تفضل عدها.
1: والله بيقول المثل يا أخ كمال، إذا لقيت مصاري بالأرض ابقى عدها، فشلون إذا بدي اقبض حق بناية بحالها؟ وين عدات المصاري؟
0: ليك وراك، والحمد لله الكهرباء جاي.
1: أصبحت لشوف، خلينا نعدهم قبل ما تنقطع الكهرباء. بسم الله.
0: تفضل. هي أول رزمة. هي أول مليون.
1: هات الرزمة الثانية، يلا.
0: مزبوطين؟
1: تمام. وهي وراء الطابو، هي سند الطابق الرابع والثالث.
0: فرجيني يا شو؟ اي نعم.
1: وهي يا سيدي للطابق الثاني.
0: مزبوط.
1: وهي للطابق الاول والابو والكراج.
0: هلا هدول كلهم بسند واحد؟
1: اي نعم، لانه ما فرزتهم بعد، تركتهم بسند واحد.
0: كتر خيرك، اعطيني اياهم.
1: جرب سيدي.
0: وإمتى الفراغ دكتور؟
1: أنت ما بدك، أنا مستعد للفراغ.
0: لكن بس تطلع الموافقة الأمنية تتصل فيني.
1: هو هيك، وساعتها منلتقي عند أمين السجل العقاري، وبيكون معقب المعاملات أنهى كل العقود.
0: حاضر، وهو كذلك.
1: على بركة الله، الله يقدم لي فيه الخير.
0: آمين يا رب.

0: مو معقول ابدا، هاي عمله ما حدا بيعملها غير واحد مجنون.
1: قال واحد مجنون
2: اللي بيطلع لقدام وبيحسب المنيحه قبل العاطله بيكون مجنون يا هبه؟
0: لكان في حدا بيروح بيطوب بيت باسم غيره؟
2: لكان اسمعي شو رح اقول لك.
0: تفضل.
2: اذا سجلت كل بيوت باسمي بتعرفي شو بصير؟
0: شو بصير يا بعدي؟
2: ها ها، اولا بتتفتح علي العين.
0: ايه، وثانيا
2: الضرائب بتكتر علي.
0: ورابعا؟
2: اها، الرابعا قلتي لي رابعا، وين ثالثان؟
0: هلا انت بدك تحكي جد ولا بدك تتمسخر؟
2: والله عم بحكي عن جد. لكن حدا بيروح بيسجل باسمه اربع بيوت، مالك شايف الدنيا شلون بتخوف يا هبه؟
0: طيب لمين بدك تسجل البيوت؟
2: الرابع والثالث رح سجلهم باسمك.
0: ما اختلفنا عليه. الثاني باسم مين رح تسجله؟
2: الثاني باسمي انا.
0: طيب والاول والابو؟
2: ها ها، قلتي لي الاول والابو. شو رايك سجلهم باسم ابن اخي وسيم؟
0: شو؟ سجلهم باسم ابن اخوك؟
2: ايه، شو فيها؟
0: وبلكي عصي فيهم؟
2: قال يعصى فيهم. هذا ولد انا مربيه على ايدي من لما توفى ابوه الله يرحمه، وما بيعرف حدا بالدنيا غيري.
0: ايه شو دخل يعني؟ هاي دنيا غداره.
2: اصلا شو رح خليه مسجل باسمه كل العمر؟
0: لكن شو؟
2: بس من هون لحتى يحمى سوق العقارات وتتحسن اسعار البيوت ببيعه، وما رح خلي له اياه.
0: لامتى يعني؟
2: يعني الشغله كلها سنه سنتين زمان، مو اكثر.
0: والله ما بعرف شو بدي اقول لك، الشغله مخوطره يا كمال.
2: ايه لا، لا مخوطره ولا هم يحزنوا.
0: الدنيا بتخوف يا كمال، وخصوصا بهالظروف.
2: شي بدك يعني خاف من ابن اخي؟
0: مانك سمعان شو عم بيصير بالدنيا؟ يا اخي خلص سجلهم كلهم باسمك، شو فيها يعني؟
2: قلت لك قبل هالمره، اذا سجلتهم كلهم باسمي
0: ايه،
2: وقت اللي بدي بيعهم بتطلع علي ضريبه الله مولاها.
0: قديش يعني بدها تطلع؟
2: ضريبه تجاره العقارات بتكسر الظهر يا هبه، وساعتها بينطبق علي المثل.
0: انو مثل؟
2: اللي سحبتهم السمره حطتهم كحله وحمرة، وبهالحاله ما بكون ربحت شيء.
0: ما بعرف شو بدي اقول لك، خلص انا مالي علاقه بالموضوع، انت وابن اخوك تصطفلوا منكم لحالكم.
2: لك هاد مثل ابني وما بيطلع من تحت امري، زلمه درويش على باب الله ما بينخاف منه.
0: طيب كمال؟ يا كمال.
2: نعم. اجتك فكره جديده؟
0: اي والله.
2: هاتي لنشوف، بس ما تكون بتهز البدن.
0: لا لا ما بتهز البدن. شو رايك تسجل البيت اللي عم تحكي عنه؟
2: لمين؟
0: للبنت الكبيره.
2: لدانيا؟
0: ايه.
2: اعوذ بالله، مشان اعلق انا وجوزها نصوح.
0: وليش حتى تعلق معه بقى؟
2: معلوم، البنت بس تجوزت بصير امرها بايد جوزها، واذا حضرته ما قال لها انزلي فرغي لابوك البيت ما بتفرغه.
0: يوه، معقول هالحكي؟
2: لكان علقه مع صهر.
0: طيب خليه باسمي.
2: شو حكي؟

0: كيلها، ما قلنا قبل شوي ما بدنا نخلي باسم أي حدا منا أكتر من بيت واحد؟
1: ما بعرف، خلص أنت أدرى يا كمال.
0: ولا يهمك يبقى، أنا هالشغلة أدى وأدود.

0: ايه مثل ما بدك عمي، مثل ما بدك.
1: الله يرضى عليك يا وسيم.
0: شوف عمي، انا ما بطلع من تحت امرك، شو ما بدك انا حاضر.
1: يعني مثل ما انك شايف الدنيا صايره بتخوف يا ابني، فهذا البيت امانه برقبتك.
0: اذا انا بحالي بدمي وبلحمي لك، فشو صارت قيمه هالبيت؟
1: وهذا عشمي فيك يا ابني، الله يبارك فيك.
0: ولو انت مفضل علي عمي، وفضلك علي ما بنساه حتى انزل بقبري.
1: بعد عمر طويل، والله يمدك بالصحه والقوه وافرح فيك.
0: اخ يا عمي، لو تعرف قديش انا بحبك وقديشك غالي علي. انا رهن اشارتك من ايدك اليمين لايدك الشمال، شو بدك انا بالخدمه.
1: والنعم منك يا ابني. وبيني وبينك والحكي بسرك، رح خلي البيت مسجل باسمك من هون لحتى تتحسن الاسعار، وساعتها ببقى ببيعه.
0: اللي بدك يا عمي.
1: على خيرة الله دكتور.
2: نعم سيد كمال، شو اعتمدتو؟
1: سيدي مثل ما اتفقنا، هي هوية زوجتي هبة، رح نسجل الثالث والرابع باسمها.
2: الثالث والرابع باسم هبة،
1: والثاني باسمي أنا، وهي هويتي.
2: والأبو والكراج والأول.
1: الأبو والكراج والأول رح نسجلهم باسم ابن أخي وسيم، وهي هويته.
2: باسم ابن أخوك؟
0: إيه أخي، باسمي مثل ما بده عمي كمال.
1: إيه معليش، وسيم مثل ابني، وأنا ربيته وما بيطلع من تحت أمري.
2: اسمح لي بكلمة على انفراد أخي كمال.
1: إيه تفضل.
2: بالإذن منك سيد وسيم.
0: إيه تفضل، ولا يهمك دكتور.
1: شو دكتور جودات؟
2: أنا بنصحك ما تسجله إلا باسمك.
1: ليش؟
2: شو ليش؟ الدنيا وأحوالها يا سيد كمال.
1: لا تخاف دكتور، أنا واثق منه أكثر ما بتتصور. هاد مثل ابني هاد.
2: إيه؟ إذا هي رغبتك على بركة الله.

0: تفضلوا استريحوا. تفضل أكمل أستاذ وهيب.
1: سيدي رئيس محكمة البداية، لقد قام الجميع بنصحه حتى الدكتور جودة الذي باعه العقار ألا يسجل هذا الطابق الأول والقبوة والمرآب باسم غيره، سيما وأن له أولادا قاصرين، فلم يرعوي نظرا لثقته الكبيرة في ابن أخيه الذي رباه وغمره بفضله وبأنه لن يخون أمانته، ولكنه لم يقبل نصحهم بأن هذا التسجيل الصوري من شأنه أن يحرم أولاده وورثته إذا وفته المنية، ولكن المنية لم تخطر له على بال لأنه كان في ريعان العمر. وهكذا حمل البائع الدكتور جودة على إجراء هذا الفراغ الصوري باسم ابن أخيه وسيم تفادياً للرسوم وتهرباً من تحمل الضرائب التصاعدية، ولكن المنية لم تمهله، إذ بعد وقت قصير من هذا التسجيل الصوري قضى المرحوم ضحية حادث سيارة على طريق حمص دمشق. وللأسف وهنا في سياق عرض هذه الأحداث لعب الشيطان ورفاق السوء في رأس ابن الأخ وسيم، فامتنع عن إعادة العقار لأصحابه من الورثة، متذرعا بأنه هو الذي اشترى ذلك العقار من ماله الخاص، مما حدا بالجهة الموكلة الزوجة والأولاد إلى إقامة هذه الدعوة، طالبين فسخ سند التمليك وإعادة تسجيل العقار على اسم المالكين الحقيقيين ورثة المرحوم كمال.
2: لو سمحت سيدي القاضي.
0: تفضلي أستاذي دارين، وكيلة المدعى عليه وسيم.
2: بصفتي وكيلا عن المدعى عليه وسيم أقول

0: أقول إن هذا الزعم الذي جاءت به الجهة المدعية وبصورة رئيسية زوجة المرحوم كمال، القصد منه انتزاع عقار الموكل من يده الذي اشتراه من ماله الخاص والذي هو حصيلة كده وعرق جبينه، ويؤيد هذه الملكية سند التمليك الذي يحمله موكل وسيم، وهذا السند يعتبر في نظر القانون من الصكوك الرسمية التي لا تقبل ما يخالفها أو يخالف مضمونها إلا بالتزوير. وما هذه الدعوة في حقيقتها إلا عبارة عن ضغائن وأحقاد بين المدعية هبة زوجة المرحوم كمال وبين ابن أخيه وسيم، لا لسبب إلا أن وسيم كان يتيم الأبوين، رباه عمه المرحوم كمال، فأرادت المدعية السيدة هبة زوجة المرحوم أن تسترد بهذه الدعوة الكيدية من المدعى عليه وسيم ليس العقار فحسب، وإنما أرادت أن تسترد كل العواطف والحنان الذي منحه إياه عمه المرحوم كمال. وما موضوع العقار إلا ذريعة للكيد لوسيم والثأر منه.
1: هدوء في القاعة، هدوء، تفضلوا. قرار إعدادي. قررت المحكمة استجواب المدعى عليه وسيم والاستيضاح منه حول وقائع الدعوة. تفضلوا استريحوا. نادي ابني عن المدعى عليه وسيم.
2: المدعى عليه وسيم. المدعى عليه وسيم.
3: حاضر. حاضر سيدي.
1: أنت وسيم؟
3: نعم سيدي.
1: هويتك إذا سمحت؟
3: تفضل، هاي هويتي.
1: أيوة، وسيم بن عبد وابن من. طيب ماشي. شوف يا وسيم، قررت محكمة استجوابك حول وقائع الدعوة.
3: أنا تحت أمركم سيدي، جاهز لكل سؤال.
1: طيب، هون الجهة المدعية يعني مرت عمك عم بتقول إنه العقار اللي هو مسجل باسمك ما هو لك.
3: شو؟ ابدا مو صحيح الكلام سيدي.
1: طول بالك، لسه ما خلصت كلامي.
3: عفوا سيدي.
1: وانه عمك هو اللي دفع ثمنه من ماله الخاص، انه هالتسجيل العقاري انما هو تسجيل صوري، الغايه منه انه يتهرب عمك من دفع الضريبه التصاعديه وضريبه تجاره العقارات.
3: عفوا سيدي، مو صحيح الحكي.
1: شو الموضوع لك
3: يا سيدي؟ هاي مرت عمي هبه.
1: ايه؟
3: كانت دائما تدوم ضدي.
1: بايش بقى؟
3: لانه انا يا سيدي يتيم وعمي هو اللي رباني.
1: بس
3: ما كان يطلع بإيده شيء لما كان عمي طيب وعلى قيد الحياة، وهلأ لقيت فرصة من ساعة اللي مات.
1: طيب بتقدر المحكمة تعرف مين اللي دفع حق العقار؟
3: أنا اللي دفعت حقه من مصاريه سيدي، دفعت ثمنه من عرق جبيني ومن كد يميني.
1: شلون؟ وضح لي، يعني بالأحرى قنعني.
3: هيا يا سيدي، أنا بشتغل دهان.
1: طيب.
3: وما كان همي بهالدنيا إلا الشغل. كنت اشتغل ليل نهار وصمت لي قرشين بحبحين
1: من شغل الدهان.
3: لكان سيدي لكان. وبيوم الايام
1: ايه
3: اجى عمي كمال الله يرحمه وقال لي
4: وسيم.
3: خير عمي؟
4: بدي اقول لك شغله وعم بتردد.
3: اسال عمي ولا يهمك.
4: انت مالك مصمد لك قرشين من ولا شغله؟
3: والله يا عمي ما بيخلى الامر. طبعا واحد مثل حكايتي شغيل ليل نهار لازم يكون يعني صمد له قرشين، مو هيك؟
4: اذا هات هالقرشين اللي معك، في عندي شروه منيحه بتلاقيها قدامك.
3: مثل ايش عمي؟
4: الدكتور جودات بده يبيع بنايته المهبطه اللي بالزبداني.
3: ايه
4: راح اشتري منه هالبنايه وسجلها باسم مرت عمك وباسمي، وراح سجل باسمك طابق. شو رايك يا وسيم؟
3: ايه عمي اللي بتشوفه. بس انا اللي معي كلياتهم 20 مليون يا دوب
4: بزياده. البنايه مهدومه وبدها شغل كتير، والشروه كلها على بعضها 200 مليون.
3: ايه ممتاز، اذا بتكتب لي الشقه اللي بتسوى 20 مليون،
4: الطابق الاول والابو والكراج.
3: ايه موافق.
1: وانت اللي دفعت المصاري ما هي؟
3: طبعا سيدي، انا اعطيت المصاري لعمي، هو اللي دفع للدكتور.
5: سيدي القاضي،
1: تفضل استاذ وهيب.
5: سيدي القاضي بقدر أسأل المدعى عليه شو بيشتغل؟
1: قال لك بمطلع الاسم.

0: شواب إنه دهان.
1: كم سنة صار له دهان تقريبا؟
2: أنا صار لي 10 سنين تقريبا.
3: أنا أعترض على هذا السؤال يا سيدي القاضي.
0: شو هو وجه الاعتراض أستاذي دارين؟
3: إن موكلي يحمل في يده سند تمليك أصولي.
0: طيب.
3: ويعتبر من الصكوك الرسمية التي لا يجوز البحث في أسبابها، وبالتالي لا يجوز البحث في كيفية وصوله إلى يده، مما يعتبر معه سؤال الأستاذ وهيب عن موارد المدعى عليه وسيم توطئة للطعن في سند التمليك، وهذا مما لا يجوز أبدا، ويتعين معه رفض السؤال.
0: هدوء بالقاعة، هدوء لو سمحتوا. تفضل أستاذ وهيب.
1: سيدي القاضي، عندما قررت المحكمة استجواب المدعى عليه وسيم، إنما فعلت ذلك استجلاء للحقيقة وسعيا وراء العدالة، الأمر الذي يتعين معه الإصرار على توجيه السؤال، وهو من أين أتى وسيم بالمال ليشتري مثل هذا العقار؟
0: يا أستاذ وهيب.
1: نعم سيدي.
0: صحيح أنه المحكمة اتخذت قرار إعدادي يقضي باستجواب المدعى عليه، ولكن هذا الاستجواب يقف عند حدود البحث في أسباب تملك المدعى عليه العقار.
1: القصد سيدي؟
0: القصد بمعنى آخر، المحكمة لا تملك حق البحث في كيفية حصول المدعى عليه على المال قيمة العقار.
3: سيدي القاضي.
0: تفضلي أستاذي دارين.
3: بوصفي وكيلة عن المدعى عليه وسيم، ألتمس رفع الأوراق للتدقيق ثم إصدار القرار برد الدعوة.
0: طيب اكتب يا ابني.
4: شو اكتب سيدي؟
0: قررت المحكمة تكليف الطرفين،
4: تكليف الطرفين،
0: وكيل جهة الادعاء ووكيلة الجهة المدعى عليها لإبداء أقوالهم دفعة واحدة.
4: دفعة واحدة. نعم سيدي.
0: وتعليق الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم.
4: الثلاثاء القادم.

0: أستاذي دارين، أخو عليك.
1: نحن نكرر أقوالنا السابقة ونطلب اتخاذ القرار برد الدعوة وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة.
0: طيب، يعطيك العافية. أستاذ وهيب، أقوالك؟
2: سيدي القاضي، سبق لنا وأن أوضحنا بأن المدعى عليه وسيم تملك هذا العقار على سبيل الأمانة، كما أوضحنا في استدعاء الدعوة أنه ليس تملكاً حقيقياً، وأننا نلتمس إثبات هذا الواقع من أن تملك وسيم للعقار هو تملك صوري بشهادة الشهود.
1: سيدي القاضي، لو سمحت.
0: هدوء بالقاعة، هدوء. تفضل يا أستاذ دارين، وكيلة المدعى عليه.
1: يا سيدي القاضي، يطلب الزميل الأستاذ وهيب أن يثبت بالبينة الشخصية، أي بشهادة الشهود، عكس ما يتضمنه سند رسمي.
0: أي نعم، هيك عم يطلب.
1: سيدي، القانون صريح جدا، سواء بالنص أو بالاجتهاد، أنه لا يجوز إثبات ما يخالف سندا رسميا بشهادة الشهود، وصك التسجيل المسمى بسند الطابو هو صك رسمي لا يجوز إثبات خلافه بشهادة الشهود، وإلا لاهتزت الثقة بالمعاملات واهتزت الثقة بالصكوك الرسمية ولم يعد لها أي قيمة. والقانون حريص على استقرار المعاملات كما هو حريص على ثقة الأفراد بالصكوك والوثائق الرسمية، وأجاز القانون على سبيل الاستطراد إثبات ما يخالف هذا السند وأصبح بمثابة ورقة عادية، لم يعد كما أراد القانون صكا رسميا حجة على الناس كافة.
0: طيب، شو طلباتك أستاذ دارين؟
1: ألتمس من مقام المحكمة رد طلب الزميل.
0: هدوء لو سمحتوا، هدوء.
2: سيدي القاضي،
0: تفضل أستاذ وهيب.
2: إنما تفضلت به الزميلة الأستاذة دارين حول الصكوك الرسمية وحجيتها هو كلام صحيح في شكله المطلق، ولكن لهذه القاعدة استثناءات أهم.
0: باختصار أستاذ وهيب إذا سمحت.
2: باختصار قدر الإمكان سيادة القاضي، أقول

إن لهذه القاعدة استثناء. أولاً، إن الدعوة الراهنة التي تقدمت بها تقوم على إثبات ملكية واستحقاق ورثة المرحوم كمال للعقار المدعى به، والملكية والاستحقاق

0: بما في ذلك شهادة الشهود.
1: طيب شو اللي رايد تقوله أستاذ وهيب؟
0: إن تسجيل العقار باسم المدعى عليه وسيم
1: إيه؟
0: إنما كان لغاية تخالف النظام العام، وهي تهرب المورث المتوفى كمال من الضرائب والرسوم التصاعدية، وهذا يجوز إثباته بجميع الطرق بما في ذلك شهادة الشهود.
1: حلو، كمل نشوف.
0: أما فيما يتعلق بإثبات الصورية بالبينة الشخصية فهذا أيضا جائز حسب ما استقر عليه الفقه والاجتهاد، وعليه أطلب من المحكمة الكريمة إجازتي بإثبات دفوعي على ضوء ما سلف وتقدم.
1: شو أستاذي دارين؟
2: أنا بستمهل للجواب.
1: طيب اكتب يا ابني.
3: شو اكتب سيدي؟
1: القاضي بإمهال الجهة المدعى عليها للجواب.
2: عفوا سيدي، إذا في إمكانية تعطوني موعد بعيد شوي.
1: أكثر من أسبوع ما راح أقدر أعطيك هذا الحاضر. شو كتبت يا ابني؟
3: إمهال الجهة المدعى عليها للجواب.
1: نعم، وتعليق المحاكمة إلى يوم الثلاثاء القادم.
3: الثلاثاء القادم.

0: الو الو نعم، ايه المحامي وهيب اللي عم يحكي. ايوه الجلسه بكره بين الساعه 10 وال11 صباحا بجوز. على كل حال سجل عندك رقم الدعوه 7112. ايوه للسنه اللي نحن فيها. يعطيك العافيه.
1: شو يا استاذ مطول الدعوه؟
0: لساتنا بأول الطريق، بدك تطولي بالك يا أختي.
1: يعني أستاذ بيرجع لنا البيت؟
0: والله يا أختي مثل ما شفتي بعينك بالمحكمة، الزلمة بإيده سند طابه بالبيت.
1: إيه؟
0: وشغلة إنه نفسخ هالسند هي شغلة مو سهلة أبداً، ويمكن قلك إنه
1: شو بدك تقلي أستاذ؟
0: إنه هي من الشغلات صعبة جداً بالقضاء فسخ سند التمليك، والحالات اللي فسخ فيها القضاء مثل هيك سندات قليلة جداً إذا ما كانت نادرة، وأقل من نادرة كمان.
1: بس البيت بيتنا والمرحوم هو اللي دفع حقه، بعنا الأرض واشترينا هالبيوت.
0: والله الحق على المرحوم، حدا لكان بيطوب بيت أو عقار قيمته هديك الحسبة باسم غيره، وإذا كان ابن أخوه هي مثل ما شفتي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعمل يا أستاذ؟
0: تركيني لشوف أعمل جهدي. هو بس تسمح لي المحكمة اثبت دعواي بالبينة الشخصية.
1: تقصد الشهود؟
0: ايه نعم الشهود. هديك الساعة بصير الموضوع بسيط جدا.
1: ايه الله يقويك، الله ياخد بيدك، الله ينصرك يا أستاذ.

0: والله هي سمعة، وين صارت هاي يا أستاذي؟ وين؟
1: طول بالك يا وسيم، الجماعة إلهم يحكوا مثل ما بدهم، وبالأخير ما بيصح إلا الصحيح.
0: يا أستاذي، بيت أنا اشتريته من مالي، من تعبي وعرق جبيني، تيجي مرت عمي هلا تشلحني إياه، عينك عينك هيك يعني، وين صارت هي؟
1: أنا مالي فهمانة، أنت ليش مزعوج يا وسيم؟
0: والله عال، شلون ما بدي انزعج؟ بيتي، لك بيتي، بدي أسألك أستاذي،
1: تفضل.
0: ليش المحكمة اخترعت ورقة الطابو؟
1: مو المحكمة اللي اخترعته، المصالح العقارية.
0: ايه ماشي ماشي، اللي هو المهم شو اسمه بالأخير؟
1: سند ملكية.
0: ها معناها أنا مالك البيت، مزبوط؟
1: طبعاً، ولذلك سموه سند ملكية.
0: طيب إذا أنا كنت مالك البيت شلون بدهم يشلحوني إياها وهي ورقة الطابو معي أنا؟
1: هنن عم يقولوا هلأ ما بدنا نرجع نعيد السيرة من أول وجديد، بكرة رح أقدم مذكرة جوابية للمحكمة ورح أعطيك نسخة تقراها وتعطيني رأيك.

0: تفضلوا استريحوا. استاذ دارين؟
1: نعم سيدي.
0: جوابك يا استاذ دارين.
1: حاضر. تفضلوا سيدي.

0: هاي مذكرة خطية.
1: نعم.
0: بس بحب أحكي كلمتين على محضر الضبط إضافة للمذكرة.
1: تفضلي.
0: بدي يا سيدي القاضي نوه أنني لن أجعل من ساحة المحكمة ميدانا مدرسيا لإلقاء المحاضرات. يكفي أن أسجل وجهة نظري القانونية بالنقاط التالية.
1: شو هن الأستاذة دارين؟
0: يا سيدي القاضي، إن الوثائق والإيصالات التي أبرزها الزميل الأستاذ وهيب وكيل الجهة المدعية لا تثبت ادعاءها بالملكية، والأمر الأخير لا صحة للسبب الذي تتمسك به الجهة المدعية من أن المورث المرحوم كمال سجل العقار باسم ابن أخيه وسيم، كان سببه التهرب من الضرائب التصاعدية لسبب بسيط، هو أن المرحوم كمال سبق له أن باع الكثير من العقارات إلى الغير، وبقي هذا العقار باسم الموكل وسيم. فضلاً عن ذلك، فإن المعروف عن المرحوم كمال حرصه الشديد على أملاكه وأمواله، هذا الحرص لا يتناسب البتة مع مزاعم الجهة المدعية، ولا يمكن لنا أن نصدق هذه الأسطورة إطلاقاً. رجل يسجل عقاراً باسم شخص آخر لا لسبب، وإنما فقط ليتهرب من الضرائب، هذا هراء وهذيان. إضافة إلى ما ذكرته، فإن السجل العقاري يا سيدي القاضي يعتبر حجة قاطعة على الجميع، ولا يمكن الطعن به إلا بالتزوير.
1: هدوء بالقاعة لو سمحتوا. تفضلي كملي يا أستاذ الدارين.
0: سيدي القاضي، إن المانع الأدبي الذي تثيره الجهة المدعية والقائم بين المورث المتوفى كمال والمدعى عليه وسيم، قد زال هذا المانع الأدبي بموافقة المورث كمال حين وقع على العقد بصفة شاهد.
1: طيب لحظة إذا سمحتي.
0: العقد مبرز بالملف يا سيدي القاضي.
1: نعم.
0: وتوقيع المورث المتوفى كمال في ذيل العقد بصفته شاهداً، وكونه قد وقع خطياً بصفة شاهد، فلم يعد من الجائز قانوناً أن نتذرع بقيام المانع الأدبي، وبالتالي يبقى سند التمليك الذي هو في حوزة موكلي صحيحاً لا تشوبه أي شائبة.
1: طيب اكتب يا ابني.
2: نعم سيدي.
1: قررت المحكمة رفع القضية للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم الثلاثاء القادم.

0: تفضلوا أستاذة. أستاذ وهيب.
1: نعم سيدي.
0: أستاذة دارين.
2: حاضرة سيدي.
0: اكتب يا ابني.
3: نعم سيدي.
0: قرار إعدادي.
3: نعم.
0: قررت المحكمة بالتدقيق.
3: بالتدقيق. نعم سيدي.
0: لما كان مؤدى اعتبار المؤرث من الغير أن يتاح له ولورثته من بعده بصفتهم خلفاً على ماله أن يثبتوا صورية العقد بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.
3: ومنها البينة الشخصية. نعم سيدي.
0: ومن حيث أنه من المبادئ المسلم بها فقهاً واجتهاداً أن الأوراق الرسمية الموثقة من جهة رسمية إنما تستند على ناحيتين، الأولى وهي واقعة الإقرار، والثانية صحة مضمون هذا الإقرار.
3: مضمون هذا الإقرار، نعم.
0: وتبعا لذلك فإن الناحية الأولى لا تقبل إثبات ما يخالفها إلا بالطعن بالتزوير، أما الثانية فهي ما يجوز إنكارها وإثبات العكس لأنها لا تمس أمانة الموظف الموثق وإنما تتناول صحة مضمون الإقرار.
3: نعم.
0: لهذا قررت المحكمة إفساح المجال للجهة المدعية إثبات دعواها بالطرق المقبولة قانونا، منها أن تسمي شهودها. أستاذ سمونا شهودكم إذا بتريدوا.
1: حاضر سيدي، وشكرا جزيلا للمحكمة.
2: سيدي، الجهة المدعى عليها بدأت تستأنف.

0: في قرار المحكمة الإعدادي قبل سماع الشهود.
1: إذا كان القرار قابلاً للاستئناف ما في أي مانع، بس من بعض منسياتك يا أستاذي، هالقرار الإعدادي هذا لا يجوز الطعن فيه استئنافاً إلا مع القرار النهائي.
0: سيدي، برأيي ما بيجوز سماع الشهود أبداً، والقرار الصادر بخالف الأصول والقانون.
1: القول الفصل دائماً وأبداً لنص القانون.

0: تفضلوا استريحوا. نادي يا ابني عشاه الدكتور جودات.
1: الدكتور جودات. الدكتور جودات.
2: حاضر.
0: أقرب لعندي لشوف.
2: أنا الدكتور جودات.
0: أهلا وسهلا. بتعرفوا لوسيم؟
2: بعرف إنه ابن أخوه للمرحوم كمال.
0: طيب في قرابة أو عداوة؟
2: لا سيدي ما بيقربني وما في أي شيء بيني وبينه.
0: طيب قال حط إيدك اليمين على الكتاب وقول.
2: شو قول سيدي؟
0: والله العظيم ما بشهد إلا الصدق.
2: والله العظيم ما بشهد إلا بالصدق.
0: لا زيادة ولا نقصان.
2: لا زيادة ولا نقصان.
0: كفى إيدك على الكتاب. طيب شو بتعرف يا دكتور جودت عن الموضوع؟ يعني شلون اشتغل المرحوم كمال البناية منك؟
2: سيدي أنا كنت عارض البناية للبيع فأجاني ايه؟ السمسار صاحب المكتب العقاري وقال لي في عنده زبون شرة ايه؟ يعني بده يشتري عن جد.
0: يا ريت تعجلني شوي بس.
2: حاضر. قلت له ما عندي مانع. بلا طول سيرة حددنا موعد مشان نقعد على جلسة البازار. قول اتفقنا على السعر.
0: ايه
2: دفع لي الزلمة الله يرحمه كامل المبلغ.
0: قديش كان تمام؟
2: يعني 200 مليون ليرة.
0: أيوة 200 مليون ليرة. بناية كاملة ب 200 مليون.
2: سيدي البناية مهبطة بسبب الأحداث وبدها شغل.
0: طيب ما في الحال. أساتذة في أسئلة؟
3: لو سمحت سيادة القاضي.
0: تفضل أستاذ وهيب.
3: بدي أسأل الشاهد سؤال. لما قبض كامل الثمن لمين فرغ العقار؟
0: لمين يا دكتور جودات؟
2: سيدي بوقتها طلب مني الله يرحمه كمال إنه أفرغ البناية باسمه واسم مرته واسم ابن أخوه.
3: سيدي بدي أعرف الأبو والكراج لاسم مين؟
2: طلب مني بوقتها أفرغهم لاسم ابن أخوه وسيم.
3: بيتذكر الشاهد ليش كمال فرغ هالعقار لاسم وسيم طالما إنه قبض المصاري كاملة من المرحوم كمال؟
0: ليش يا دكتور؟ فضل جاوب.
2: ما بعرف هيك طلب مني المرحوم كمال بوقتها وقال لي إنه بده يسجل الأبو والكراج لاسم وسيم. ليش؟ ما بعرف. أساساً ما لي علاقة لأتدخل بالخصوصيات. سيدي شيء ما بيخصني ما بتدخل فيه.
0: طيب في شيء ثاني استاذ وهيب؟
3: لا سيدي شكرا.
0: استاذه دارين وكيله الجهه المدعى عليها.
4: هل يعلم الشاهد الدكتور جودت انه المرحوم كمال طلب اليه تسجيل العقار باسمه تهربا من الضريبه التصاعديه؟
0: استاذه دارين الشاهد جاوب عن هاي النقطه قال ما بعرف ليش طلب منه يسجل العقار على اسم غيره.
4: طيب سؤال ثاني.
0: تفضل يا استاذه دارين.
4: ألم يسمع الشاهد من المرحوم كمال إذا كان المال المدفوع منه هو من ماله أم قسم منه من المدعى عليه وسيم؟
2: اللي بيهمني أقبض حق البناية. منين جابوا المصاري أنا ما دخلني.
0: طيب في شيء تاني يا أساتذة؟
4: شكرا سيدي.
0: نادي على الشاهد الثاني زهير يا ابني.
1: الشاهد زهير. الشاهد زهير.
5: حاضر.
0: قرب لهون يا زهير.
5: حاضر سيدي.
0: الاسم؟
5: مين أنا؟
0: إيه لكن أنا
5: مخدومك زهير.
0: طيب شو بتشتغل يا زهير؟
5: صاحب مكتب عقاري مجاز قانوني سيدي.
0: شو هي مجاز قانوني كمان؟
5: سيدي نحنا هيك بنحكيها يعني مجاز قانوني يعني محقق معاملة.
0: وشو بتعرف عن موضوع شراء المرحوم كمال للعقار؟
5: أنو عقار سيدي؟
0: العقار اللي اشتراه المرحوم كمال من الدكتور جودات.
5: إيه سيدي مزبوط اشتراه.
0: إيه شو بتعرف عن الموضوع؟
5: أنو موضوع سيدي؟
0: لك شو رجعنا لمثل ما كنا؟ مرحوم كمال اشترى عقار من الدكتور جودت بمبلغ 200 مليون ليرة. مزبوط هالحكي؟
5: ايه نعم مزبوط سيدي.
0: قال شو بتعرف لمين طوبه يعني لمين سجل العقار المرحوم؟
5: سجله لاسمه ولاسم زوجته.
0: ولمين كمان؟
5: بس هذي اللي بعرفه سيدي.
0: طيب أساتذة أسئلة؟ تفضل أستاذ وهيب.
3: بدي أسأل الشاهد على اعتبار إنه هو اللي اشتغل بمعاملة الطابو.
5: ايه نعم انا اللي عملت معاملة الطابو.
3: الابو والكراج لمين تسجل؟

0: لا اسم المرحوم
1: تذكر منيح يا زهير.
0: الله وكيلك، هذا اللي بتذكره سيدي.
1: وسيم.
0: مين وسيم سيدي؟
1: ابن أخوه المرحوم كماج.
0: ما بعرفه سيدي.
2: ألتمس من سيادة القاضي تسجيل هذه الواقعة التي وردت على لسان الشاهد من أنه لا يعرف وسيم.
1: بس شهادتك يا زهير بتناقض الواقع.
3: سيدي القاضي أنا أعترض.
1: وشو اعتراضك أستاذي؟
3: هذا تحميل للشاهد أكثر مما تحتمل شهادته.
1: طيب في أسئلة قانونية؟ ما في. طيب روح يا زهير.

0: طيب والعمل؟ العمل يا أستاذي شو العمل؟
1: والله ما بعرف يا وسيم، أنا عم أعمل كل جهدي، بس المحكمة مثل ما لك شايف مصرة على سماع الشهود.
0: إذا بقيت المحكمة ماشية بهالطريق رح يطير البيت من بين إيدينا. دخيلك يا أستاذي دارين، دخيلك.
1: شو سعوي؟ هاي مثل ما لك شايف، ما خليت حجة قانونية إلا وأدليت فيها.
0: ولي يعني قولتك بيشلحوني البيت؟
1: والله ما سبق القضاء إنه فسخ سندات تمليك إلا بحالات نادرة ومحدودة.
0: يعني؟
1: بالكاد بتنعد على أصابع اليد.
0: هي مرت عمي حاطك عاربك عاري من زمان، من وقت ما كان عمي طيب الله يرحمه ما كانت تطيقني. بس شو علي، أنا بدبرة.
1: والله يا وسيم القصة بدها حكمة وطولة بال.
0: أنا طولة بال؟ هيا أستاذي والله إذا بدها تطلع بالبيت بدي أطلع بروحة.
1: إيه إيه ما بدك كل هالحكي، شو عم تحكي؟ كبرها بتكبر، زغرها بتصغر.
0: الشغلة مثل ما بيقول المثل، مو رمانة هي قلوب مليانة.
1: أوف، كل هاد حاقدة عليك مرت عمك؟
0: ايه، واكتر من هيك، اكتر بكتير.
1: شلون بقى؟
0: تصوري يا استاذي ان هي اللي كانت السبب بطلعتي من بيت عمي، ومو بس هيك،
1: في شي كمان؟
0: ايه، هي اللي كانت السبب بتركي للمدرسة، كانت تحرضه لعمي وتقله
2: ولا شو دراسته، حطه بصنعة احسن له، خليه يسحب له قرشين يعاونك فيها.
1: يعني هو اللي رباك؟
0: انا ما بنكر، ليش بدي انكر يعني، في ملائكة على كتافي، بس البيت أنا دافع حقه من تعبي وعرق جبيني.
1: وسيم بدي أسألك سؤال صغير.
0: تفضل يا أستاذي.
1: حق البيت أنت دفعته لعمك عدا ونقدا؟
0: لكان لكان، ليرة تنطح ليرة الله وكيلك، وكله من عرق جبيني وكد يميني.
1: على كل حال المحكمة ما رح تنتهي بأول درجة، لسه أمامنا هلأ محكمة البداية.
0: وبعدين؟
1: وبعدين محكمة الاستئناف، وفيها ثلاث قضاة بدل من قاضي واحد.
0: بعدين يعني بتخلص الشغلة ما هيك أستاذي؟
1: لا لا، في بعدين محكمة النقض يلي هي أعلى محكمة بالبلاد وتعتبر المرجع القانوني لكل المحاكم.
0: هو علينا، معناها عندي سيران دلال، الشغلة مطولة كثير يا أستاذي.
1: طبعا دعوة بتطول وبتاخد حقك بعدين، أحسن من دعوة سريعة وبيضيع حقك.
0: أيوة أيوة، أي خير إن شاء الله، أنا بعرف شغلة.
3: هاي رح يصير لنا سنتين ونحن واقفين لساتنا محلنا. الله يرحم أبوك، مو حالي هاي يا أستاذ وهيب.
4: شو بعمل؟ سنتين ولا ثلاثة؟ اللي بده يدخل المحاكم بده يطول باله عليها.
3: إيه بس سنتين؟
4: وبجوز أربعة كمان.
3: طيب البيت بده يتم إله يعني؟
4: من حيث النتيجة لازم نفسخ له سند الطابة.
3: دخيلك يا أستاذ. إيه والله والله، يوم اللي بتقلي انفسخ سند الطابة حتى أعطيك اللي اتفقنا عليه وحبة مسك كمان.
4: إن شاء الله ما بصير إلا الخير.

0: تفضلوا استريحوا. أساتذة، قرار نهائي بفصل الدعوة. حضر يا ابني كل من الأستاذ وهيب وكيل الجهة المدعية والأستاذة دارين وكيلة الجهة المدعى عليها.
1: حضرتهم سيدي.
0: طيب، باسم الشعب قررت المحكمة ما يلي: أولاً، ثبوت ملكية واستحقاق مورث الجهة المدعية المرحوم كمال للعقار المشار إليه في صلب وقائع الدعوى من منطقة الزبداني العقارية. ثانياً،

0: فسخ وإلغاء تسجيل العقار المذكور باسم المدعى عليه والسين. ثالثا، تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وإتعاب المحامى.
1: حكم العدالة.
2: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
1: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. مدير الإدارة

0: في أعمالها. وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور يبحث مع سفير دولة قطر في دمشق خليفة بن عبد الله آل محمود سبل تعزيز التعاون في مجال الإعلام والإنتاج الدرامي. وزير الزراعة باسل السويدان يوقع اتفاقية مع مجموعة البكراوي القابضة ومذكرة تفاهم مع مجموعة سلال الإماراتية في مجال الاستثمار الزراعي والتجارة الزراعية. وزارة الطاقة توضح أن لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعتمد الليرة السورية بدلا من العملات الأجنبية في بيع المشتقات النفطية. لتعزيز استقطاب الاستثمارات، الشركة السورية للبترول تبحث مع وفد من شركة شيفرون الأمريكية تحويل مذكرة التفاهم الخاصة بالاستكشاف البحري في البلوك رقم 1 إلى عقد تنفيذي. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تؤكد أن بدء الرحلات الجوية بين برلين ودمشق لا تزال مرتبطة بالحصول على الموافقات التنظيمية والتشغيلية اللازمة. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. أبو طلحة الأنصاري.
1: قل يا أنس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: ما هذا يا رميصاء؟ يا بنت ملحانة نجارية.
1: لا شيء يا مالك.
3: هل صبوت عن دين أبائنا وأجدادنا؟
1: ما صبوت يا مالك، ولكني أسلمت وجهي لله رب العالمين.
3: تتركين ديننا وتتبعين محمدا؟ قسما لو قطعن أوصالك.
1: افعل ما استطعت يا مالك، فلن تثنيني عن دين الله أبدا.
3: واللات إن لم تتركي ما جاء به هذا الساحر،
1: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية جمعاء.
3: أعطيني هذا الولد كي لا تفسديه بما تلقنيه.
1: لن أعطيه لك حتى ولو قطعتني إربا إربا.
3: تعال إلي يا ولد.
4: لا أريد أمي، أريد أمي.
1: لا تخف يا ولد، ستبقى عندي.
3: إنك تفسدين الولد.
1: بل أهديه إلى الصراط المستقيم.
3: حسن يا رميصاء، ولكنك سوف تندمين على هذا وستدفعين الثمن غاليا.
1: لا تخف يا ولدي، ستبقى في رعايتي.

0: كيف حالك يا أم عامر؟ وما هي أخبارك؟
1: بخير يا أبا طلحة.
0: كنت أفكر بالمجيء إليك في دارك.
1: دائما تقول ذلك ولا تفعل، وها أنا جئت إليك اليوم رغم أنني لا أقوى على المسير.
0: كنت أود أن أعرف أخبار جيرانك.
1: من تقصد يا أبا طلحة؟
0: وهل هناك غير الرميصاء؟
1: إنها حزينة متألمة على فراق زوجها مالك في الشام.
0: وابنها ماذا يكون من أمره؟
1: إنها تعلمه ولا أدري ما تعلمه. أسألها فلا تخبرني.
0: لقد

0: مضى وقت طويل على وفاة مالك وهي ما زالت في ريعان نضوجها.
1: أبا طلحة، ماذا تنوي؟
0: كنت أريد منك أن تحدثيها إن كانت تقبل الزواج مني.
1: ولم لا تكلمها بنفسك؟ فأنت مكتمل الرجولة، مرموق المنزلة، وطائل الثروة أيضا.
0: الرميصاء سيدة حصينة الخلق، رزينة العقل، مكتملة الصفات، وتعرف من تختار.
1: لما لا تبادر إذن يا أبا طلحة قبل أن يسبقك إليها أحد ممن يطمحون لأمثالها من النساء؟
0: أخاف أن تمتنع عني لأنها سمعت كلام الداعية مصعب بن عمير.
1: ألم يكن زوجها مالك متمسكا بدين آبائه ونائيا بجانبه عن محمد ودعوته؟
0: أم عامر، أترين أن أحاول إذن؟
1: وماذا تنتظر يا أبا طلحة؟
0: يا رميصاء، أنت سيدة مكتملة الصفات، جليلة القدر.
2: هذا فضل منك يا أبا طلحة.
0: لقد جئتك راغبا أن تكوني زوجة لي، فما تقولين في ذلك؟
2: إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد.
0: موافقة إذن؟
2: بل إنني لا أرغب في الزواج الآن.
0: وما يمنعك من ذلك؟ هل هناك من ترينه مناسبا أكثر مني؟
2: إنك فارس بني النجار وأحد رماة يثرب المعدودين، وأية سيدة فيها تتمنى أن تكون زوجا لها؟
0: من تمتنع عن فارس بني النجار لابد أنها راغبة في رجل آخر أكثر مالا أو أعز قبيلة.
2: ليس الأمر مرتبطا بالشجاعة أو المال.
0: بأي شيء يرتبط إذن؟
2: الأمر مرتبط بديني، وأنا لا أتزوج منك لأنك رجل كافر.
0: أما كنت زوجة لمالك وهو مثلي؟
2: ولكن الإسلام فرق بيننا.
0: وهل يجمع الإسلام بيننا يا رميصاء؟
2: لا أدري، ولكن إذا أراد الله فقد يكون.
0: سأدعك تفكرين بالأمر.

0: ماذا قررت يا رميصة؟ أما زلت عند رأيك؟
1: وماذا تريدني أن أقرر؟
0: القبول بالزواج مني.
1: لقد أخبرتك سبب امتناعي.
0: والله ما هذا الذي يمنعك مني؟
1: وما يكون إذن؟
0: إنه الأصفر والذهب والفضة.
1: الذهب والفضة؟
0: أجل،
1: هل تراني ممن يغويهن الذهب والفضة؟
0: الذهب والفضة يغويان الكثيرات منكن.
1: إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة.
0: حسن، سأذهب إلى منات قليلا وأعود إليك.
1: ماذا يفيدك منات؟ ألست تعلم يا أبا طلحة وأنت العاقل والسيد في قومك أن منات الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض؟
0: أعرف ذلك، ولكنه من نفيس الخشب وليس من شجر عادي.
1: ألا تشعر بالخجل وأنت تعبد جذع شجرة حتى ولو كان من نفيس الخشب؟
0: لكنه إلهنا.
1: أنت جعلت بعضه إلها لك بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا له.
0: لا، هذا لا يجوز أبدا.
1: بل يجوز، لأن بعض الناس يستدفئ بناره ومنهم من يخبز عليه عجينة، فدعك من هذا يا أبا طلحة.
0: رميصاء، هل تقبلين بي زوجا إذا نأيت بنفسي عنه؟
1: نعم، أقبل بك ولا أريد صداقا غير الإسلام.

0: لا بد أن نتفق على مهر أدفعه لك يا رميصة.
1: لكننا اتفقنا يا أبا طلحة.
0: وهل يرضيك أن يسخر منا بنو النجار وغيرهم؟
1: ولما يسخرون منا؟ دعك من الناس وما يقولون.
0: لا، لا بد أن أقدم لك عددا من الإبل مهرا يليق بمكانتك.
1: لكني أرفض ذلك، وإن بقيت عازما عليه فلا اتفاق بيننا.

0: حسن يا رميصة، وليكن ما تريدين، ولكن من ذا يعلمني الإسلام؟
1: أنا لك به.
0: ها؟ كيف يكون ذلك؟
1: تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك وترمي به.

0: حوله كي لا يصيبوه.
1: ها هو رسول الله يا أبا طلحة.
2: الله أكبر.
0: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله، ووجهي لوجهك الوفاء.
1: أيها الرجال، أين تذهبون؟
0: أعطني سهاما يا عبد الله.
1: أيها الرجال،
3: أعطي سهاما.
1: انثروا سهامكم بين يدي أبي طلحة، انثروا سهامكم بين

0: أمرك عجيب يا أبا طلحة، هل مثلك من يشكو نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: لم يكن من ذلك بد يا عبد الله.
0: وماذا قال لك رسول الله حين شكوت نفسك له؟
1: لقد حدثته عن البستان ونخيله وأعنابه.
0: وما علاقة البستان بذلك؟
1: لقد كنت أصلي تحت أفيائه الظليلة فأثار انتباهي طائر غارد أخضر اللون أحمر المنقار، فأعجبني منظره وسبح فكري معه.
0: أسهوت في صلاتك يا أبا طلحة؟
1: نعم يا عبد الله نعم، ولم أعد أتذكر كم صليت، ولهذا قصدت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا نفسي.
0: وماذا قضى لك رسول الله في شكواك؟
1: بل أنا الذي حكمت على نفسي بأن جعلت البستان صدقة لله تعالى، ورجوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعه حيث يحب الله ويشاء.
0: بارك الله بك يا أبا طلحة، فقد كنت جوادا بنفسك في سبيل الله يوم أحد، وأنت الآن أكثر جودا بمالك.

0: يرحمك الله يا أبتاه، لقد صرت شيخا كبيرا وأمضيت حياتك بعد وفاة رسول الله صائما.
1: وقد غزوت مع رسول الله وأبي بكر وعمر، فهلا ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك؟
2: إن الله عز وجل يقول: انفروا خفافا وثقالا. لقد استنفرنا الله جميعا شيوخا وشبانا، ولم يحدد لنا سنا للجهاد يا ولدي.
0: لكنك مريض يا أبتي، وركوب البحر لا يناسبك.
2: لقد عزمت أمري للخروج مع جيش المسلمين لغزو الفرنجة، ولن يثنيني عن ذلك سوى الموت.
1: لكننا نخاف أن يقضي الله أمره وأنت بعيد عن الأهل والوطن.
2: لا يضير البعد عن الناس ما دام المرء قريبا من الله عز وجل يا ولدي. إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية: رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.